0: الكل، نهاركم زين وان شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل مرحبا بكم، هذا رونديفو جديد من اول ساعه صبحيه جديده نبداوها معكم من توا حتى لسته نتاع الصباح. ان شاء الله يا ربي ليلتكم تعدت بيا، ان شاء الله رقدتم مليح، وان شاء الله صباحكم تبداوها في فورمه جديده، صباح جديد، طاقه جديده، ان شاء الله افكار جديده، ان شاء الله افكار تنعوش، ان شاء الله افكار تجيب الخير، ان شاء الله افكار تجيب الرزق، ان شاء الله اي حاجه تستنيو فيها اليوم اللي ان شاء الله تكون اجابه ايجابيه، وان شاء الله على قد ما تتمنوا وعلى قد نتوما باش تحلموا ان شاء الله تبداو عندكم فرصه جديده اليوم باش تحققوا الاهداف نتاعكم، باش تحققوا الاحلام نتاعكم. وان شاء الله كل نهار يكون خير من خوه، وكل نهار يجي جديد يكون خير من اللي تعدى. هذا شنو نتمنى لكم في صبحيه اليوم الاربعاء 9 سبتمبر. في جمعه ما نعرفش كان عندكم نفس الاحساس والا لا، ما انتو كا ديجا احنا وصلنا للاربعاء، شطرناها الجمعه ان شاء الله جمعه خير علينا الناس الكل. تحيه ليكم من ويصلكم صوت موزايكا فام، تحيه ليكم كان تابعوا فينا خارج حدود الوطن مرحبا بيكم، تحيه ليكم زيدا كان تابعوا فينا في مختلف الولايات الجمهوريه، كنكم في وسيله نقل، كنكم في الثنيه، في كرهبكم، في الخدمه ديجا وتسمعوا فينا، ان شاء الله يا ربي ديما موانسين بيكم احنا وانتم زيدا ان شاء الله موانسين بينا. ومختلف برامج موزايكا فام البرمجه تبدا من 5 نتاع الصباح حتى نص الليل، رافقكم تيله نهار كامل. بعد شويه ناخذ فكره على توقعات الجويه، نصبح على فاطمه اللي تسمعها بعد شويه في زابينغ، صالح نصبح عليه اللي رافقنا في الاخراج، بعد شويه عنا موعد زيدا مع الاكتواليتي، ناخذ فكره على توقعات الجويه، موعد عنا مع الاخبار. هذا الكل يستنى فيكم في ساعه من زمان فيها برشا موسيقى، فيها ان شاء الله كان الطاقه الباهيه، كان الامنيات الباهيه، وان شاء الله نبداو صباحنا كان بالخير مع بعضنا. كيف وهالحلو شرحوا لكم، يلا توتسيتي اول ساعه مرحبا بيكم.
1: أول ساعة.

0: معك ولترا ساوند سيستم نجوم ما حال يدوم. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل ونهاركم مبروك. مرحبا بكم. هذا معدة في أول ساعة بدينا من الخمسة مزنا حتى لسه دم تاع الصباح. بقيت تاخذوا فكرة على شو فلتنا أخبار البارح، كيف فما تصريح ما سمعنيش، كيف فما أخبار ما سمعنيش. الزابينك يخليكم ديما على علم بكل شيء بأهم ما تقال. تتفيد مع فاطمة في الزابينك.
1: زابينج. الأربعاء عدد أهم إمكانية تكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال الوسط، زيادة تكون مصحوبة بأمطار يعني هذه الخلية الرعدية. من ناحية الفاعلية مش حاجة كبيرة اليوم وغدوة، ولكن ننتظروا كما قلت نهار الخميس تكون أكثر.
2: نهار الخميس اللي أكثر باش نسميوها غسالة النوادر، هذه هي اللي نستنيو فيها ولا ليه؟
1: إن شاء الله نقولوا نحن غايث نافع.
3: جتنا موجة الحر هذيك الأولى اللي بأننا نقصد من النفوق الجاز، وصلنا إلى مستوى 16600 إنتاج شهري، إنتاج شهري اللي فات. بالنسبة بعد جت الموجة الثانية، الموجة الثانية جت ثم برشا نفوق وثم برشا خسائر بالنسبة للمنزلين. ولت أن ما يقارب بين 11 و 12، إحنا نقولوا 11 يعني ثم 5000 طن ما مشمشات. وزيد الحاجة الثانية الأخرى اللي صارت فيها في المشكلة هي هو طرد كراسون، النمو يكون باش يهضرك يوخر وخر 8 أيام في النمو نتاعه. علاش؟ على خاطر ما تعرف الدجاج في الصيف كيما الإنسان ما ياكلش، الدجاج ما ياكل يشرب ما يعطيكش روندمون.
4: سجلنا في المدة الأخيرة معناها أنا نعتبرها كارثة في قطاع تربية الدواجن، لأنه مع معناها الموجة الحرة اللي جات معناها لتونس وقطاع التيار الكهربائي والماء صالح الشراب سبنا في نفوق معناها عدد كبير وكبير وما شاهدتوش معناها قطاع الدواجن قبل في ولاية المهدية. كل المربين تستغيث قص الضوء يقعد هاو حب يشعل الضوء وحب يشعل الضوء في بعض وقات يقعد 24 ساعة معناها رجل تلقاه مربي تلقاه عنده 10 طير من الدجاج يجي يشوف يلقى معناها لديتيارب معناها المدجاج بتاعه مات.
1: يعني ردوا بينا نصي فيجيلون كما نقولوا نحن، خاصة المكان الأماكن اللي تكون فيها السيول والأودية هذوما، وخاصة زاد الخلية الرعدية اللي تصحبها زاد ظواهر جوية كما تساقط البرد اللي يقولوا احنا تبروري، كما الريح اللي تتقوى يعني فجأة وتنجم تكون كمية أمطار يعني كبيرة في وقت وجيز. هذيك علاش ديما نقولوا ونحذروا يعني الأماكن هذه اللي فيها المرتفعات وفيها الأودية والسدود وكل شيء ديما ردوا بينا، خاطر يعني هذا كما قلت لك يعني ظواهر جوية تنجم تكون تقلق شوي.
4: احنا بالنسبة لقطاع الفلاح والصيد البحري في الانتاج بتاعنا مع الناس السيرونس، احنا مع الناس السيرونس شعنا احنا يخصونا من الانتاج بتاعنا من الفاتورة كي نبيعوا الدجاج ولا نبيعوا الحوت ولا نبيعوا الخضر والغذاء ولا نبيعوا حاجة، خصونا 1% من الانتاج بتاعنا بعنوان صندوق الجوائح.
0: مرحبا بكم فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم تصريحات وأخبار جديدة ديما موجودة على موزايكا فام في مختلف برامجنا، تحية لكم وكن تابعوا فينا زادة على سيت www.mozaikafam.net وين تلقاو كل الأخبار باللغة العربية والفرنسية. موعدنا بعد شوية مع الميتيو، مقبل خلينا نسمع إيريك كلابتون في بومبوس فول. مرحبا بكم.
5: أول ساعة

0: ناكر الحسين. هذه الشيمة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، مرحبا بيكم. موعدنا مع التوقعات الجوية، وقتاش مش تبدأ كمية الأمطار، وقتاش من المتوقع أنه تبدأ الأمطار، نعرفوا هذا توتسيت في بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم 4-9 سبتمبر، مازالت لليوم الارتفاع في درجات الحرارة باش نعيشوه ونسجلوه تتراوح بين 35-41 درجة، وتكون في حدود 33 بجهة الوطن القبري، البحر القليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية، ريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، لكن الطقس مغيم جزئين بأغلب الجهات، يكون كثيف السحب خاصة اليوم بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مسحوبة بأمطار، وغدوة الخميس فإنه سحب تكون كثيفة بالشمال مع أمطار، تساقط برد وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة وتشمل محليا الوسط، ويكون الطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. بالنسبة للحرارة فإنه في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية الجهات، البحر عامة مضطرب بلا شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية، ريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب بقوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. ميتيو مازال معكم حتى للستة متاع الصباح، نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، طريق السلام عليكم كنتوا خارجين، إن شاء الله ربي يعينكم، صحة قهوتكم، صحة فطوركم، تحية لكم زادا كنتوا تسمعوا فينا في الدار، نسلم عليكم برشا، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، وإن شاء الله بصحة جيدة، وإن شاء الله نهاركم فيه كان الطاقة وما تسمعوا فيه كان الخير، وما سمعنا ربي كان الخير. بعد شوية ناخذ فكرة على الأخبار، الأكتواليتي، أهم المواعيد المنتظرة، شوية خزنا عنا شيب خالد في ولي دارك، باش نسمعوها فيرسيون لايف، خلينا نسمعوا جيمي كليف ريفوجيز. أول ساعة مرحبا بيكم.
1: أول ساعة

35 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم لما تسمعوا فينا وقيت لزيفينمون دو جور. كالعادة لقاءات هذا ناخذ فكرة على أهم الأخبار نحكي وزيدة على كل مهمكم المواعيد المنتظرة هذا الكل تلقاوه يوميا معنا لقاءات هذا.

روني راهي تهم الأطفال من مواليد 2021 باش يلتحقوا بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال، هذا إضافة إلى الكتاتيب ذيك علاش حكينا على وزارة الشؤون الدينية. وبين زيدا الجهد ذاتها أنه انطلاق قبول التسجيلات باش يكون اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 بداية من نص النهار، وقالت أنه استكمال الإجراء هذا يتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض. دونك هاكا اليوم بالنسبة لمواليد 2021 ينجموا يقوموا بالتسجيل لأنه تم إعادة فتح الموقع هذا. وان توكا كل مرة قاعدين نحاولوا نعطيكم فكرة ونذكروكم بأهم المواعيد في علاقة بالإنسكريبشن اللي قاعدين يخرجوا وفي غير مزور. نحكي زيدا على أسعار المواد المدرسية، نحكي زيدا الفترة هذية على الأولياء اللي قاعدين يحضروا في الغونتخي سكولير. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ ريثا زهروني كان أكد البارح الثالثة أنه مصاريف العودة المدرسية لا يمكن اعتبارها مصاريف ظرفية مرتبطة ببداية العام، لأنها هي جزء من كلفة الدراسة على طول السنة، وهذا في وقت اللي توجه فيه العائلة التونسية ارتفاع متواصل في كلفة الحياة اليومية. يقول زيدا أنه اليوم الأسرة التونسية مطالبة في نفس الوقت أنها تغطي مصاريف الغذاء الماء الكهرباء والتنقل والعلاج، وهذا اللي يخلي الأموال المخصصة للتعليم تتقلص تدريجيا، خاصة يقول بالنسبة للعائلات اللي عندها 3 و4 أبناء يقرأ. قال أنه زيدا ارتفاع أسعار المواد المدرسية بما في ذلك ما يتم تداوله من أرقام بشأن زيادة اللي تكون في حدود 8%، هذا في حد ذاته يمثل عبء إضافي على العائلات، وأكد أنه العائلات نفسها ذات الدخل المحدود هي الأكثر تضررا من الزيادات هذه. ويتحدث زيدا على أنه الأولياء يقول اليوم يواجهوا ضغوطات متزايدة سواء توفرت المواد المدرسية وإلا تم تسجيل فيها نقائص، والعائلة اتخاذ سياسة تعليمية بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعائلة التونسية، والعمل زاد على إيجاد حلول اللي تنجم تحاول يمكن تخفف أعباء التعليم. وهذه اللي في علاقة يقول بالأسعار اللي 8% كمام زاد برشا مواطنين اللي قاعدين يحسوا في الزيادة هذه، واللي ساعات نجم توصل حتى أكثر من 8% في بعض المواد المدرسية والأدوات المدرسية. باش نختموا بصناديق الضمان الاجتماعي المختص في الحماية الاجتماعية الهادي دحمان البارح تحدث على منظومة الضمان الاجتماعي في تونس، قال في حاجة إلى إصلاحة هيكلية وعاجلة بعد سنوات من التعديلات الجزئية اللي لم تتمكن من معالجة أسباب الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية. قال زيدا أنه العجز المالي الهيكلي للصناديق الاجتماعية يجعل أكثر من 15 عام يقول فيما تتجاوز الالتزامات المتعلقة بجرايات التقاعد 1.2 مليار دينار شهريا يقول مقابل إيرادات أقل بارشة. واعتبر أنه تعديل سنة 2017 وفر للمنظومة هامش صحيح لكنه مؤقت بنحو عامين وشهرين قبل عودة الصعوبات من جديد.

0: هناك مشاغي 45 دقيقة. نهاركم مبروك. طريقة السلام عليكم وينو تسمع في موزيكا فام هذي أول ساعة. مزينا معكم حتى للستة متاع الصباح. وعدنا في لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزيكا فام.
0: البعض كالعادة يكون بعد 13 دقيقة من توا مع أمي جراي. كيف أحلى صباح الكل. جيكم بالربح بالأخبار بجديد كل مهمكم. مرحبا بكم, مرحبا بتعليقاتكم, مرحبا بمقترحاتكم. زيد على واتساب موزيكا فام على 23 500 و13 ألف. وشكرا لكم على استماعكم لنا, وشكرا لكم زيد على متابعتكم لمختلف المنصات اللي تلقى فيها موزيكا فام. الموعد يكون مع فاطمة 46 دقيقة في دقيقة حظ خربش تربح كل يوم. تجم تربح كارت دو ريشارج. المهم تكون تليفونك في يدك, تحاول تكون الأسرع وتقيد النمر بتاع الكارتة, إن شاء الله تربحك يوميا. كنت تسمعنا مع 6:55 دقيقة في أحلى صباح. 17 دقائق هو موعد الأكتواليتي في عالخوي. نحكيه على الأدوات المدرسية ونحكيه على الأسعار بتاع المواد المدرسية وما مدى توفرها زادة في الفترة هذه. موعدنا يكون مع أحمد عديلة في دي مينوت كرونو الموعد الرياضي اليومي. تصبح تربح معنا كل يوم. تستليفون تكلم 71-113-1000 جاوب على السؤال, وإن شاء الله تكون أنت من بين الربحين معنا في الموعد الأولي للربح. ومن بعد عندكم موعد آخر للمستمعين اللي ما همش موجودين شدين التليفون, لكن للمستمعين اللي يكونوا فكرة هبو مقاعدين يسوقوا وإلا في أي مكان مقارين تنجموا انتم زادة تكونوا ربحين معنا فيها. لو كوندكتور مع أيمن تربحوا معنا 200 دينار من هدي توتال إنرجي. وساعتنا الثالثة للموعد يكون فيها مع إياد الدهماني, كفي مع إياد الباروميتر. زادة موعد الأخبار والأكتواليتي والتصويت وتعليق السريع على الأخبار يوميا. هذا الموعد يكون عندكم, وكالعادة نختموا انتبه أشغال ونختم زادة بالتصريحات. بشجع على المختص والخبير في مصر اللي يتحدث يقول على أنه تشات جي بي تي أصله تونسي. شنية الحكاية؟ تنحكيه بأكثر معطيات وأكثر تفاصيل في ساعتنا الأخرى من أحلى صباح. شكرا لكم الناس الكل على الاستماع لنا. نذكركم اللي أول ساعة هو موعدنا اليومي اللي نبدأ به البرمجة متاع موزيكا فام, أول برنامج في برمجة موزيكا فام من 5 حتى لستة متاع الصباح. شكرا لكم يوميا أنكم تبدأوا النهار معنا, أنكم تبدأوا صباحكم معنا. مرحبا بيكم يوميا الناس اللي تبدا نهارها على بكري. نتمنى لكم ان شاء الله نهار ما فيه كان الخير, ان شاء الله نهاركم ما فيه كان الاخبار الباهيه, ان شاء الله ما تسمعوا كان الحاجات الباهيه الكل. كالعاده المواعيد زاد بعد الموعد يكون مع صباح الناس ابارتيغ من 9 متاع الصباح. توت فيت ابخي الموعد يكون مع ايكيب ميدي ماجد. بالنسبه للصبحيه شنو يستنى فيكم؟ برشا اخبار وبرشا ضيوف تلقاهم موجودين. ما تنساوش اخبارنا ديما موجودين على السيت www.mosaikafm.net و تلقاو الأخبار بالعربية والفرنسية. وما تنسيو جديدة الصفحة الرسمية موزايكا فام وين تلقاو الفيديو وتشانيل يوتيوب تلقاو الزيميسيون. مرسي بوكو صالح, انشاء الله نهاركم زين. تلقاني بعد شوية في أحلى صباح.
1: البروغرام دو جور موزايكا فام أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفوت.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وان شاء الله باذن الله نتمنى لكم كل الخير والسلامه. نتمنى ان شاء الله انه نهار مبروك سعيد تعديوه معنا اليوم مع كل الفريق اللي حاضر معاكم كالعاده من 6 حتى ل 9 نتاع الصباح في مختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. استناو ان شاء الله شويه اخر نخربشوا الكارت عن بعضنا، كانوا عاملين على الربح، استناو باذن الله ان شاء الله كاردو ريشارج بقيمه 10 دنانير يجيكم ان شاء الله شويه اخر صديقنا ايمن المصري 200 دينار في الو كوندكتور باي توتال انرجي. قبلهم الزوز كالعاده الموعد مع صباح تربح وان لو دو برودوي، ان شاء الله الربح يكون موجود معنا من اهداء جديده. ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل. الفقرات الاخباريه تعود عليهم موجوده، وان شاء الله شويه اخر جيب احدنا اختنا فاطمه في دقيقه حظ، اختنا اياد في تحاليل، واختنا ناديه تواصل الرحله بعد ما كانت موجوده قبيله شويه معكم تكون موجوده ايضا معنا في البرنامج مختلف فقرات. قسم الرياضه ان شاء الله في دي مينوت كونو، وكل الفريق يتمنى لكم صبحيه مبروكه سعيده، ولما تسمعوا في موزاي كافيم كل الخيرات، كل ان شاء الله الاخبار الطيبه ليكم، وان شاء الله

30 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 9 سبتمبر، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح العامة بين 35-41 درجة وفي حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. عكس غدوة الخميس 10 سبتمبر سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار تساقط البرد وتكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة تشمل محليا الوسط، والطقس باش يكون مغيم جزئيا ببقية الجهات. نحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح الطاقة الحلوة، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم، أول أخبارنا باش تكون للحمل، عندك طاقة كبيرة، أما حاول ما تستعجلش في القرارات. الثور نهارك هيدي نسبيا، فما فرصة باش ترتب أمورك وتبعد زيادة على التوتر. وإنت يا جوزي نهارك مناسب للكلام والتواصل، ممكن توصل لك هكا خلينا نقول رسالة وإلا أخبار يفرحك عاطفيا، ما تخليش الشك يفسد عليك الجو. السرطان خذ وقتك مع روحك وما تحمل زيادة مشاكل الناس، الكل على كتافك. الأسد اليوم تحب تكون في الواجهة، عندك حضور قوي، ميسالش استغل هالطاقة هذه باش تبدأ حاجة جديدة. العذراء مع بعضنا خلينا نقولوله إن شاء الله يا ربي كل عام وانت حايب ألف خير، اليوم تبدأ صفحة جديدة بالنسبة ليك، فما فرصة باش تراجع أولوياتك وتقرر شنو تحب تبدل في حياتك. حتى في الحب فما دفء وتقارب. الميزان حاول اليوم تلقى توازن بين قلبك وعقلك، فما موضوع عاطفي محتاج منك موقف واضح وما عادش ينفع يتأجل. وانت يا عقرب عندك حدس قوي اليوم، واذا حسيت حاجة مش واضحة ميسالش، راهو كان ما تتسرعش في الخدمة، الهدوء متاعك هو نقطة قوتك. القوس تحب تبدل الجو وتكسر زيد الروتين، واليوم راهو نهار مناسب للخرجة وإلا مغامرة صغيرة، فما حاجة كنت تستناها تنجم تبدأ تتحرك. الجدي نهار عملي بامتياز.

0: ركز على هدف واحد وما تشتتش روحك عاطفيا، حاول تعبر اكثر من اللي في قلبك، واداله فكره جديده تنجم تحلك بيبين ما كنتش متوقعها. اجتماعيا حضورك مطلوب، اما رد بالك من سوء تفاهم صغير. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك فيه شويه رومانسيه فما زاد احاسيس قويه. مثال شراه اسمع لقلبك، واما ما تنسيش تخلي عقلك حاضر زيده.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط، صباح الحيويه، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. نجموا تربحوا معنا شويه اخر 7:30 نتاع الصباح في صباح تربح ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار كريمه في ستاندارد. استنى تليفوناتكم على 71 113. الرقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 51 60 90 38 27 97 96 4000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
1: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتة كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل مع يسري جديدي على موزايك الأولى في تونس.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بقصر قرطاج ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، ويدعو إلى الوقوف أمام محاولة التقسيم والتفتيت وبث الفرقة في المنطقة، مؤكدا ضرورة التصدي للمخاطر التي تهدد الدول العربية. من جانبه أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يدعو في كلمته عقب لقائه رئيس الجمهورية إلى التركيز على التنمية المستدامة والاستثمار في قدرات الشباب العربي بما يسهم في تحويلهم من موقع المستهلك إلى المشارك والمساهم في صناعة المستقبل.
1: المحاور والقرارات التي أخذها مجلس جامعة الدول العربية بالأمس برئاسة وزير خارجية تونس، مجلس قرر يركز على الأفعال وليس مجرد يكتفي بالأقوال، ومجلس اهتم بالبحث بجدية في أسلوب أو في منهجية التصدي للأحداث، تطوير أنفسنا كدول وتطوير مؤسساتنا من ضمنها الجامعة العربية، وأيضا التنمية المستدامة بحيث العالم العربي بجميع أطيافه وخاصة الشباب يستفيدون من الإمكانيات والفرص المتاحة ويكونوا أكثر قدرة وتهيئة للتعامل مع تحديات المواقات. أشارك في مؤتمر الذكاء الصناعي في الحمامات، وإن شاء الله يكون مؤتمر ثري. طبعا تونس لها دور مهم في هذا الموضوع من سنين طويلة، وأنا سعيد بالتواجد في هذا المؤتمر أيضا كمؤشر إن العالم العربي بينظر للمستقبل ليس كمستهلك إنما أيضا كمشارك ومساهم في بناء ما هو قادم.
0: حجم المبادلات التجارية بين تونس والفيتنام يبلغ نحو 526.6 مليون دينار سنة 2025، مع وجود إمكانيات تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 18 مليون دولار، خاصة في قطاعي زيت الزيتون والتمور وفق معطيات مركز النهوض بالصادرات. وجاءت هذه المعطيات خلال مباحثات جمعت رئيس مدير عام المركز مراد بن حسين بسفير فيتنام لدى تونس مع الإقامة بالقاهرة بمناسبة زيارته إلى تونس لتقديم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية. الشواطئ التونسية تسجل 69 حالة وفاة غرقا منذ أول جوان إلى غاية 6 من سبتمبر الجاري وفق معطيات الديوان الوطني للحماية المدنية. وتصدرت نابل القائمة ب24 حالة وفاة، تليها سوسة ب9 حالات، فيما سجلت 32 حالة وفاة أي 46% من إجمالي الوفيات بشواطئ غير محروسة أو خارج توقيت الحراسة. وزارة التربية تدعو إطارات التدريس إلى إنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. وأوضحت وزارة التربية أن إنشاء الحساب يتم باستعمال البريد الإلكتروني، ثم يتعين على المدرس الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني. وتتيح المنظومة حاليا الاطلاع على قائمات التلاميذ حسب الأقسام وجداول الأوقات ومتابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها، على أن تتعزز خدماتها قريبا بإمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتسهيل العمل الإداري والبيداغوجي. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط وعشر سفن كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرة العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع أمين في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: 7:12 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله نهاركم مبروك سيد، وإن شاء الله شميسة محلاها اللي طالت علينا اليوم ترافقنا اليوم كما رافقكم على امتداد 3 ساعات من توا للتسعة متاع الصباح. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: إن شاء الله صباح رباح. ندو بونجور،
2: نهاركم مبروك أمين وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. موضوعنا اليوم مش حكيو على التقلبات الجوية اللي من المنتظر أنها تنطلق أبغتيغ من غدوة الخميس. هل إنه فما منخفض جوي باش تعيش في تونس وإلا ليه؟ باش نحكيو زادة على الأمطار والتقلبات وين باش تكون موجودة أساسا، ونحكيو زادة على باش تكون فما قراءة مع ضيفنا بين النماذج اللي يتم اعتمادها في تونس. باش نحكيو زادة على هل إنه يشبهوا بعضهم لدو موديل وإلا ليه في علاقة بالأيامات الجاية، وما صحة زادة إنه فما الأمطار الطوفانية المنتظرة في تونس. مشكور جدا ضيفنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية سي عامر بحباس. صباح الخير، مرحبا بك.
3: مرحبا، صباح الخير، تحية لك وتحية للسادة المستمعين وتحية زادة السيد وسي أمين.
0: كسعد الأيام، صباح النور.
2: شكرا لك سي عامر على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. من المنتظر أنه انطلاقا من غدوة باش تبدأ التقلبات الجوية، ويظل تقريبا آخر اليوم معناها بارابور الأيامات الجاية باش يكون من آخر الأيامات اللي درجات الحرارة اللي تكون في حدود 37 و36 اللي قاعدين نعيشوا على وقعهم الأيامات هذوما كل.
3: وهو كذلك إن شاء الله حسب توقعات النماذج وحتى زادة توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي قدم أمس زادة أو أول أمس توقعات الأمطار إن شاء الله في الطريق. هناك تغيرات مهمة في حالة الطقس الأيام القادمة بداية من عشية يوم غد الخميس. طبعا هذا يعطينا فكرة وأن الوضع الجوي بش يختلف برشا على الوضع اللي عشناه خلال الفترات الماضية، سواء كان على مستوى الأمطار وحتى على مستوى الحرارة إن شاء الله. دونك على مستوى الحرارة مثلا كما ذكرت سيادتك، يعني عشنا فترات ليالي حارة خلال الصيف، عشنا موجة حر. لاحظنا اللي فما انخفاض الأيام الماضية بالمقارنة مع موجة الحر الأخيرة، وإن شاء الله مزيد من الانخفاض يعني الفترة القادمة، خاصة مع قروب منخفض جوي اللي بشي يجيبنا إن شاء الله الهواء البارد واللي بشي يخلي درجة الحرارة تنخفض أكثر إن شاء الله.
0: نبدأ ساعة بالبي الفايدة، هو أقرب غدوة، غدوة إن شاء الله ننتظر كميات من الأمطار. هل النماذج اتفقت على يمكن سيناريو موحد وإلا مازال فما تباين خاصة بين السيناريو الأمريكي والسيناريو الأوروبي؟
3: هو راهو ديما فما فوارق بين النماذج العددية اللي هي كثيرة وعديدة، يعني أبرزها النموذج الأوروبي يعتبر من أهم النماذج في العالم، ثم زاد كيف كيف النموذج الأمريكي، ولكن زاد فما نماذج أخرى زاد مهمة مثل النموذج الألماني، النموذج البريطاني، الفرنسي. دونك فما برشا نماذج تعطينا فكرة على التقلبات. بالنسبة للنموذج الأوروبي في هذه الفترة عادة الكميات اللي يرسمها مع هذاك الألوان المعروفة هي الخرائط اللي ديما يتم نشرها حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، ميلونش برشا معناتها، ما يعطيش الألوان الصفراء والحمراء عكس الأمريكي اللي يعطي الألوان هذية واللي يتوقع أكثر العواصف الرعدية، خاصة كونه اللي نستناو فيه هما يعني تقلبات باش يكون في شكل يعني نشاط رعدي وسحب رعدية اللي تنجم تكون قوية. دونك بالنسبة للنموذج الأوروبي يعطي خرائط أخرى تعطينا فكرة أدق اللي هي خرائط النشاط الرعدي، والحقيقة النموذج الأوروبي يعتبر دقيق جدا يعني في النشاط الرعدي. ونحن يعني في التوقعات عادة ما نعتمدش على نموذج واحد، لازم نعتمدوا على عدة نماذج ونشوفوا نقاط يعني النقاط المشتركة يعني بيناتهم، سواء كان على مستوى الكميات ولا على مستوى المناطق المعنية.
0: ولكن هل هناك ما يدعو، هل هناك ما يدعو إلى القلق غدوة؟
1: حذر
0: لا تخفي قلق، مش حذر قلق أقل من حذر.
3: يعني هو في الحقيقة يعني حسب النماذج العددية فما نشاط رعدي باش يكون مهم إن شاء الله عشية وذد، وحتى جدا في الليل نهار الخميس وحتى نهار الجمعة راهو تقلبات ممكن تشتقط حتى في الويكاند. ولكن يعني إلى حد الآن نجم نقوله تقلبات عادية، إيش معناتها عادية؟ يعني عادية يعني خريفية عادية، تنجم تكون أمطار غزيرة في وقت وجيز، تنجم تجري بعض الأودية، تنجم المياه تتراكم في بعض المناطق المنخفضة في المدن، نجم نشوف رياح هابطة قوية، ولكن هذا راهو نعيشوا فيه كل سنة في بداية الخريف. ماهيش حاجه جديده. وحتى زاد يعني حسب نشره المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نهار الخميس يعني كميات في العشيه خاصه كميات من 30 الى 50 ملم او من 20 الى 50 ملم. يعني 50 ملم تعتبر كميه يعني عاديه. دونك الحذر خاصه في حال نشاط السحب الرعديه القويه ننتبه من من الصواعق مثلا رعات الاغنام في شمال تونس قرب الاوديه زاد يعني ضروره الانتباه خاطر في بعض الاحيان
2: حتى وزاره الفلاحه زاد قدمت بعض التحذيرات جسمان للفلاحه.
3: اي بالضبط لانه ممكن زاد حتى ربما يصاحب التقلبات هذه النشاط حتى للتبرودي ونزول كميات من البرد. يعني الوضعيه هذه مش جديده راني نعيشوها كل عام في اواخر اوت في شهر سبتمبر حتى في شهر اكتوبر. دونك يعني ننتبه خاصه في وقت نشاط السحب الرعديه كما قلت ننتبه في المنخفضات قرب الاوديه. الساده الفلاحين اكيد ياخذوا حكايات نتاعهم طبعا حتى وزاره الفلاحه عاده تعمل بلاغات وتعمل تحذيرات في مثل هذه الوضعيات.
2: أي أنتو كهيا وزارة الفلاحة والموارد المائية وسيد البحري كانت أكدت أنه كافة البحارة والفلاحين يلزمهم ينتبهوا خاطر فما نشرات زادة متابعة اللي تقول أنه من المتوقع أنه تشهد الأحوال الجوية تقلبات كما كنا نحكي وبعد ظهر يوم الخميس وتكون ملائمة نزول أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة خاصة بالشمال وكيف كيف زادة حتى انخفاض في درجات الحرارة نهار الجمعة 11 سبتمبر مع تواصل الأمطار الرعدية.
0: واضح سي عامر جس للإشارة فإنه النجم نقوله تقريبا اليوم هو آخر أيام الصيف بما تحمله من درجات الحرارة.
3: هو فما يعني فما انخفاض مع هذه التقلبات انخفاض باش يكون بعدة درجات
0: معناتها مثلا اليوم 38 درجة ما نتصورش كان باش نرجع مرة أخرى 38 درجة.
3: هو الحقيقة سياد شهر سبتمبر وحتى أكتوبر رأوا
0: أمين ما
3: أي سي أمين سبتمبر وحتى أكتوبر رأوا معناتها نجم نقولوا تم إلحاقهم بفصل الصيف خلال السنوات الأخيرة بحكم كونه نعيش أجواء زاد حارة حتى في سبتمبر.
0: أي ما نصارش نصل 38 أو على الأقل معناتها الجهد الحراري أقل خطر في الليل مش تقعد سخونة.
3: لا بالنسبة فترة التقلبات فما انخفاض باش يكون ملحوظ بالمقارنة مع الفترة الماضية. دونك باش ننزل تحت 30 درجة في الكثير من المحطات خلال الأيام القادمة. بون بالنسبة لغدوة راهو باش يقعد طقس كيما اليوم وكيما أمس تقريب حار نسبيا خاطر التقلبات تبدأ في العشية والهواء البارد يوصل أكثر في العشية وفي الليل. أما إن شاء الله نهار الجمعة وسبت ولا حد يعني الأيام اللي بعدها إن شاء الله باش يكون فما انخفاض باش يكون واضح للحرارة على أغلب المناطق التونسية. ممكن تقعد حارة شوية في أقصى الجنوب الصحراوي ولكن الانخفاض إن شاء الله بش يكون بالتوازي مع التقلبات وخاصة على المرتفعات الغربية بش يكون أوضح يعني خاصة.
2: شكرا لك يعطيك صحة سي عمر بحبة مشكور على حضورك معنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علوم المناخ شالن هاركزين.

0: 100 ميجا.
1: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك اورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي. نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش. الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو طور عالمك.
5: أحلى صباح،
6: أحلى صباح.
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
7: عروض العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة. اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل.
8: امشي لعزيزة.
9: مباشرة مع ضواتنا الرصد الجوي خونا صبحي، إن شاء الله صباحك مبروك سعيد.
10: صباح الخير خويا أمين، تحية ليك الفريق العماك هذا الصباح وكل مستمعين بتاعت موزعيك.
9: إن شاء الله صباح نشاط والحيوة.
10: حبيت نذكر معناتها كان لو تسمح معناتها بداية المداخلة اللي الجهة الرسمية اللي معناتها المعلومة هي المعهد الوطني للرصد الجوي. نحن ما نعلموش معناتها على العباد ولا على معناتها في الصفحات الفيسبوك اللي قاعدة تقول أو فما أمطار غزيرة أو كذا، نوليون على وسائل الإعلام اللي قاعدة تجيب معناتها في ما عادش في مختصين في مجال معناتها في الأرصاد الجوية ولا المعهد الوطني للرصد الجوي. نحن عنا عدة مصالح معنية معناتها بالتوقعات، معنية بالأبحاث، ما معنية بكل شيء. دونك المعلومة ماذا بينا معناتها الرسمية رأي تخرج من المعهد، وقاعدين نشوفه معناتها في الأيام هذه الكل عدة مختصين وخبراء في الطقس قاعدين معناتها يعطيو في معلومات في البلاتوات وكذا، وهذا يراو الحقيقة سيامين معناتها لو تسمح ماهوش معقول الحقيقة. نمشي ونرجع
9: لو أسمح بصيفة شنية الساعة
10: لو تسمح معناتها بسيبتك مقدم في البرنامج، بديت لك بالمقدمة هذه خاطر أنا معناتها قبل ما نبدأ نورمال معه معناتها في المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعطيه معلومة في الرصد الجوي، نقاو معناتها أشخاص أخرين قاعدين يعطيه في المعلومة، تولي المعلومة المستمع شنو باش يختار بالضبط معناتها ما نعرفوش نحن المعلومة اللي باش يختارها في الجهة الرسمية أم معناتها جهات أخرى عندها صفحات على الفيسبوك. هذا هو معناتها اللي
9: نجم نوضح ولا ما عنديش
10: الحق؟ ما تسالش عندك الحق سي أمين. تفضل مرحبا بك. نحن نتفاعلوا
9: اي بطبيعة. الجانب الاولاني معناتها ما تحدثناش على فيضانات ولا حتى شيء من هذا.
10: لا والله ما سمعت الشملة أنا معناتها
9: جست خليني نكمل معناتها لا تحدثنا لا فيضانات وضيفنا لا جبد فيضانات ولا قال في موجود فما فيضانات ولا الكلام اللي كنت تحكي فيه انت كله
10: ما حكيناش
9: حتى
10: ما
9: قلناش حتى شيء على
10: الجهة الرسمية المعلومة طرز جوي هي المعدة
9: الرسمية خلي عندك رحابة صدر مش تسمعني كما سمعتك انا ما قصيتش عليك
10: نعم
9: دونك ما قالش هذا ما قالش لا فيضانات لا قال بشتكل بعضها
10: ولا ما قال
9: اي ولا ما قال حتى حد دونك الكلام قلته وحدك انت ونسبته لي انا وقت مش صحيح
10: نحن لا. قلنا للجهه الرسميه للمعلومه الجويه هي المعلومات الجويه حتى انسان حتى بالقانون ما عنده الحق يحكي في المعلومات الجويه معناتها في خاصه
9: كان تسمح لي نجم نكمل نجاوب ما تقصش علي انا ما قصيتش عليك هذا الجانب الاولاني دونك انا وضحت لك اللي السيد اللي دخل معنا لا قال فيضانات ولا قال حتى شيء من نوع هذا
10: نعم
9: باش تبدا واضحه باش التهمه الاولانيه الساعه نحاها دونك ماهيش موجوده والساده المستمعين كانوا يسمعوا ديجا مسجل الفقره وتنجموا ترجعوا لها
10: ما يخص
9: لحظه ما يخص بقيه معناتها الكلام نسمعوا بطبيعه ومعمرها ما قلنا المعهد الوطني للرصد الجوي ماهوش جهه رسميه ولا عكس هذا داير معناتها مداخله يوميه موجود معنا في مختلف البرامج مش كان عندنا احنا الصباح دونك وديما نقولوا المعلومه الرسميه ناخذوها كان من المعهد الوطني للرصد الجوي وهذا تأكيد به بقاش نوع بعد اللي يصير في وسط البرامج متاعنا معناتها فهو يدخل في إطار ريدكسيونين متاع الراديو ومتاع البرامج ما نجموش نقولوا البرامج ليه اليوم ما عندكمش الحق تعملوا حتى شيء لما تشاوروا المعهد الوطني للرصد الجوي كل كلمة طقس معناتها من نجم كان نحكي عليها كان
10: المعهد الوطني للرصد الجوي بالقانون ما ينجم كان المعهد الوطني للرصد الجوي وهذه معناتها في صدد إصدار القانون على قريب إن شاء الله
9: كي يصدر القانون ما نحكي
10: فيه جرم أصلا معناتها
9: كي يصدر القانون ما
10: نحكي تكلمت أنا ما تكلمتش نحن شنو الحكاية بالضبط شنو يصير هو هنا حتى المستمع كي يستمع شي يولي فما لخبطة كي تكسر الصفحات على الفيسبوك
9: ماذا أنا لا أخص هذه الصفحات ما تعنيش
10: حتى الأشخاص
9: أنا ما تعنيش الصفحات
10: معنية بخاصة خاصة
9: كان فما صفحة قالت فما أعصار أنا ما تخصنيش ما حكيتش عليها
10: في ظل هذه التغييرات في الفترة الانتقالية ماذا بينا معناتها على الأقل نعتمد معناتها الجهة الرسمية خاصة نحن أصدرنا بلاغ يوم الأمس معناتها في معناتها بهم هذه التقلبات باش نحكيوا عليها أكثر توا في المداخلة إن شاء الله
9: كنت نفضل أن تكون مداخلة لذايا والآخر كنا نحكيوا فيه في الأخر
10: إن شاء الله إن شاء الله مرة
9: خاطر هذا ما يهم السادة المستمعين
10: نعم إن شاء الله بالنسبة لهذا اليوم الطقس الشتاء يتواصل إن شاء الله قليل سحب على أغلب مناطق البلاد تتكاثف كالعادة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة بالنسبة لليوم رياح اليوم بتكون جنوبية وبالتالي معناتها ارتفاع بيكون واضح في درجات الحرارة تيارات جنوبية صحراوية بالنسبة للحرارة تتراوح عموما ما بين 35 إلى 41 درجة اليوم نسجل إن شاء الله بتونس العاصمة كحرارة قصوى بعد الظهر 39 إلى 40 درجة تصل المناطق الغربية لتونس الكبرى وتكون في حدود 33 درجة ما عدا بجهة الوطن القبلي بالنسبة ليوم الغد نحن على موعد مع تقلبات جوية هامة إن شاء الله بتشمل بلادنا بالنسبة لهذه الوضعية هي منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي تزامنا مع تيارات جنوبية شرقية قادمة بحر محملة برطوبة البحر وبالتالي الخلايا الرادية قد تكون ناشطة نوعا ما معناتها تساهم في نزول أمطار قد تكون غزيرة خاصة بمناطق الشمال الغربي جهة باجة جهة جندوبة جهة تبرقة بنزرت كذلك حتى تونس الكبرى معنية بنزول كميات هامة إن شاء الله من الأمطار وهذه الأمطار في الفترة الانتقالية قد تكون معناتها غزيرة في مدة زمنية نتهيأ ونرد بنا مثل هذه الوضعيات نحن كمعناتها نشرة مبدئية تتراوح الكميات ما بين 30 إلى 50 وقد تصل حتى أو تتجاوز 70 مليمتر وخاصة بالمناطق اللي ذكرناهم ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية لبلادنا جهة الوسط وجهة الساحل بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله الانخفاض في درجات الحرارة يكون أكثر ويتواصل نزول الأمطار خاصة بمناطق الشمال وحتى تصل إلى حدود مناطق الجنوب الشرقي يومي السبت والحد في الصباح إن شاء الله
9: إن شاء الله أسعد الأيام
10: إلى اللقاء يعيشك
11: العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة اكتشفوهم على عزيزة.ين إن شاء الله عودة ميمونة

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: صباح النور.
3: صباح الخير يا امين.
2: عشان هذا كسعد الايام صباح النشاط والحيويه. والله ايش بشو اقول لك بعد تكبسنا البارح.
3: تكبسنا
2: خاطر كنا نجم نقتلوا الماتش بكل سهوله.
3: الاوكازيون تاع جود بيلينغهام سيرتو
2: برشا وحتى مبابي كلها ضيعت. حتى انا ضيعت البارح
3: كلها ضيعت. خلينا نحط الامور في الكادر نتاعها. ريال مدريد البارح ربح الانتر 2-1 اهداف مبابي وفالفيردي بخطا من مارتينيز حارس مرمى الانتر اللي بورتون في وسط الماتش كان ديسيزيف
2: الحق ربي
3: نحى برشا كور. اما ثم حارس اخر تالق ليه كورتوا هدف الانتر جاء عن طريق كارلوس اوغوستو. الفرص اللي ضاعت الحقيقه تعرف من الدقيقه الاولى الدقيقه 13 ثم برشا فرص للانتر. تشالنوغلو مارتينيز تيرام بون تيرام ما تحسبش اوكازيون الحق ما تشالنوغلو اللي تير وحتى لو تارو مارتينيز كان قريب برشا لكن ضد مجرى اللعب في ربع ساعه الاولى مبابي استغل الفرصه وحط الكره في الكاج الشيء اللي خلى ماركا تعلق تقول شوفوا في التصوير العيون نتاع ماركا اليوم تابعوا فينا على سبورت باي موزايكا فام وإلا على شانيل يوتيوب بتاعنا. ماركا قالت اختبار ناجح كورتوا خارق للعادة ومبابي وفالفيردي يستثمروا أخطاء الدفاع كيف كيف زادة مش بعيد برشا على ماركا. آس قالت انتصار مجنون مبابي وفالفيردي استغلوا الأخطاء ولكن كورتوا هو اللي كان ديسيزيف البارح وقالوا في الأخر ريال ضيع برشا كور خلى الفريق يعاني باش يربح. كنشوفوا كورتوا الحقيقه 100 ماتش البارح وصل للتشامبيونز ليغ عمل 7 تصديات ناجحه فريمون كان يستحق هو لوم دي ماتش ما خذاها فالفيردي. البارح زاد مبابي كي سجل هدف وصل الهدف رقم 71 ولا كيما راول في التشامبيونز ليغ سجل 71 هدف. لكن الحاجه اللي لفت الانتباه هي الأخطاء متاع مارتينيز. اليوفا هبطت ستاتستيك قالت راهو ذي الخطأ رقم 30 اللي الريال تسجل بها دف خطأ فردي متاع حارس مرمو لكن الستاتستيك الحقيقة ديما ما يعطيوش الصحيح بيه بوسيسيون دابال معناها التحكم في الكرة اللي انتر 59% ريال 41 التمريرات الناجحة بعيدة بارشة اللي انتر 95% تمريرات ناجحة 87 أو 316 تمريرة ناجحة للريال و539 تمريرة ناجحة للانتر واللي تير عملت 21 تير الانتر ولكن في الأخير خسرت الانتر. هذه الحقيقة الماتش مزين ولكن حتى مورينو في الاخر يمكن اكثر حاجه ضغط في الكونفرنس دي بريس هي كيفاش هو حماه فينيسيوس وخرج وقت اللي جمهور كل زفر عليه. انت زفرت عليه البارح فينيسيوس؟
2: وي ما زفرت عليه فينيسيوس خاطر انا مش مقتنع بوجوده في الرياض اصلا من عام. ما رايي كمتابع ومحب للرياض مانيش مقتنع به من عام.
3: هي ما الفيكتوار ميريتي الحق معناها مستحقه الانتصار رغمك ربع ساعه الاولى نتاع الانتر الحقيقه حاجه من وراء العقل
2: معناها ما حشتش بملاعب معناتها ماركي لك بونتو فالتا من بعد يعدي 10 ماتشات ما يعمل في شيء ولا يمكن استثمار كوكوريلا من الجهه هذيك وما فيها فينيسيوس بالطريقه هذيك.
3: صحيح
2: معناتها احنا قاعدين نراو في كوكوريا كان دفاعيا وقت اللي هو عنده انا بور اوفنسيف اهم برشا ينجم يقدمه من الجهه اللي موجود فيها فينيسيوس تولي صعيبه برشا الحكايه.
3: وي هو التحليل يختلف لكن جوست حاجه واحده بقات من الماتش هذا اللي هي المريول نتاع الانتر تشوفوا في التصويره الانتر لعب من غير السبونسور نتاعو والسبب هو القانون الاسباني اللي يمنع كونه يكون ثم سبونسور فيه باريس سبورتيف يعني مراهنات رهانات رياضيه يكون موجود على الليتيران في اسبانيا. ذاك علاش الانتر البارح اضطرت باش تعمل مايو سبيسيال خاص بالمباراه هذه لكن في بقيه مباريات تشامبيونز ليغ الانتر باش يلعب بالمريول اللي فيه سبونسور نتاعو.
2: واضح به اهم نتائج الاخرين البارح شنو
3: البارح بوروسيا دورتموند بطبيعه فازت الفريق اللي تسال عليه البارح من نمسا لاسك خسر مع ايكا ثينا كلوب بروج خسر على ميدان امام استون فيلا 3-2 دورتموند فاز 3-2 على فيا ريال بورتو ينهزم امام سيتي دوبلي ليرلينغ هالاند وش اسمها ريال
2: بيتيز
3: ولا هذيك ربحت ليل 3-2
2: اليوم لا تراح لي للمتابعه
3: فيهم طرح في الوقت اللي ما تحبوش انت معناها سته غير بعض
2: هذا الوقت هذاك تحسوا معناتها وقت زايد باش يكوروا فيه هي البرسا وفينورد
3: برسا وفينورد
2: دونك سينو الطرح اللي مانيش شفلته الليله هو ليفربول واتلتيكو مدريد
3: والله حتى نابولي ارسنال ما عندك ما تقول فيه
2: الحق نابولي ماهيش كي العاده
3: هي ارسنال باهي
2: ايش فرش في ارسنال كهو وتفرج في زوز ايش فرش في كيبو
3: انت تفرش في ليفربول اتليتيكو وانا تنفرش في نابولي ارسنال
2: وغدوه
3: وثما سبورتينغ غالاتا ساراي وشتوتغارت فايكينغ واحده من الفرق باش نكتشفوهم في الشامبيونز ليغ.
2: البارح كان الاعلان على المرشحين للبالون دور كنا تايل الاخبار الاخرين نظرا لضيق الوقت فانه المرشحين ما فيهمش مفاجاه معناتها
3: اول حاجه الساعه الليستة بتاع 30 لاول مره مش اول مره ما فيها حتى غارديا. ثاني حاجة نقطة مهمة جدا البالون دور متاع السنة دوميناسيون توتال بطبيعة للبي اس جي والإسبانيا. الحاجة الأخرى اللي نحب نقولها هو أنه ميسي موجود للمرة 20 نحي البالون دور متاع 2020 ما تعملتش لكن 20 مرة موجود. كريستيانو رونالدو غايب بالطبيعة نشكون آخر ثم محمد صلاح غايب ثم برشا أسماء غايبة هي الليستة متاع ليزابسون الحقيقة كبيرة برشا كيما شكون كيما رايا غارديان متاع أرسنال كيما كيميش كيما باستوني كالافيوري فرنانديز إنزو فرنانديز مش موجود بيدري متاع البرسا ديزيري دوي برشا في فرنسا تكلموا عليه رافيني غايب وباركولا غايب.
2: إجا لخصو باش نتفقوا انا وياك مش نتفقوا في حاجات باه بنسبه كبيره ينجم يكون باش ياخذ بالون دور السنه هو فائز على بكاس العالم خاطر السيزون هذا في كوب دي موند زاد
3: يعني انت تحكي على يمال
2: والا ما هو بشويه انت مش هديتني رام يمال اما فما اختيار اخر قد يكون اكثر لوجيك
3: اللي هو
2: شبان هو احسن لاعب خذا جائزه احسن لاعب في كاس العالم
3: رودري
2: ريت كي بدلت رايك توا
3: لا نسال فيك انا معناها
2: باللوجيك هذا هو فريق ومتحصل لكأس العالم وهو لاعب كان الأحسن في كأس العالم وتحصل على البالون دور سابقا ماذا مش جديدة كان مش ياخذها
3: خلنا نوضح حاجة بسيطة برشا. الفوت متاع بالون دور فيه ثلاثة حاجات الكريتيري يختاروا بهم البالون دور. أول حاجة البرفورمانس انديفيديال يعني المردود الشخصي المستوى الشخصي بعد المستوى الجماعي وبعد الفير بلاي. الثلاثة موجودين في يامال وفي رودري وفي مبابي. بوم مبابي ما هاش كوب دي مونت
2: بشوي لهنا مش نمشي ومن هو هداف كأس العالم
3: مبابي
2: لا من هو الهداف التاريخي لكأس العالم
3: ميسي
2: لا مبابي
3: مبابي مبابي فاتو وي صحيح
2: باه شكون بيوتور تشامبيونز ليغ
3: ميسي تشامبيونز ليغ مبابي
2: باه ما تبقى من هذا الموسم من هنا حتى ديسمبر سيكون حاسم ومهم
3: لا. هنا نقطة مهمة جدا اللي هي الفوت يصير على الفترة الممتدة ما بين 3 أوت 2025 و19 جويلية 2026
2: ملكة حصل لما في الصدور أنا نجم نحصلها بصراحة يامال لويه
3: هو قال مش نتوسل الناس مش عاتيني بلون دور
2: يامال لويه كيف شوفوا الكريتيريا دوما باهي لويه
3: هسكو دي موند بون ماهوش ميور بيتور ماهوش اكثر واحد عطى اسيست في الكوب دي موند بون ماني افكار علاش مش
2: مشهور
3: علاش مش جور من البي اس جي مثلا
2: رعواني باه خلينا نشوف اللوجيك هذايا نتاع عام فيه تشامبيونز ليغ فيه فيه كوب دي موند الكوب دي موند رايت العام اللي فيه بالون دور فيه كوب دي موند رايت غطي على تشامبيونز ليغ معناتها بصراحه راه ليتهم كلها كي معناتها بين مبابي عندي انا وبين رودري واحد منهم باش يكون بالون دور باللوجيك من بعد كان ما يعملوا حاجات مش لوجيك هما ديما يعملوا
3: نستناو ريزيتانا 26 اكتوبر فقط باش نعطي ملاحظتين صغار
2: انا نعطيك زوج اسامي
3: انا والله الحق نتاع ربي يمكن بيزار شويه الاختيار نتاعي ما نرشح واحد من جوار البي اس جي لان الحقيقه سيزون كفاره وفي بالك كفاره سيخيل الوحيد
2: اللي لعب كوب دي
3: موند لحظه فقط خلينا نكمل كفاره سيخيل اللاعب الوحيد في 30 اللي ما لعبش كوب دي موند الوحيد
2: جاي
3: انت الشيخ اعطيناها برشا مرات بحكايات نتاع ما عندها حتى فقط جست معلومه صغيره لاول مره عام 2018 ما ثم حتى ملاعبي ايطالي وما ثم حتى ملاعبي المانيا وما ثم حتى ملاعبي من هولندا
2: واضح يعطيك الصحه عداله بارك الله فيك نقابلوا 8 في سبور اكسبريس
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت

0: تدلل
1: دليل جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسواق ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
0: تدلل
2: جيان إيام دللنا
3: مع أورانج بوستي الغونتخي

0: جيم، تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج
2: تروبيكو كوكو
3: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 خوشينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
4: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
5: مريقلة؟ اما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
4: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
5: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
4: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
5: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجيل.
4: حتى العجيل يدخلين في اللونتروتيان.

0: مومو جامي لي كادو لي روميز مازالو يستناو فيك.
1: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
0: يلا امشي وربح.
1: بيكو نيميرو 1 اون اوروب دو غروز الكتروميناجي. الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الرونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغنطري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
1: أريدو طور عالمك.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح النور يا جوهر.
2: نهارك زين خويا أمير.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، صباح نشاط، صباح حيوية، وإن شاء الله صباحك مبروك سعيد خويا الغالي.
2: يعيشك
1: كنت زاد يا سيدي. اليوم عندنا طليعة نجم تربح كان لودو برودوي جديدة من أهدية جديدة بقيمة 100 دينار، تركز معايا مليح ولا؟
2: معاك.
1: شربت قيوتك الصباح ولا؟
2: والله ما زلت.
1: لا عاد باش نشربوها مع بعضنا الصباح وإن شاء الله مربوح. باه؟ الطليعة تقول ليس لي كتلة، أسافروا بالسرعة القصوى في الفراغ، ومع ذلك أستطيع نقل الطاقة وتدفئة غرفة. شكوني أنا؟ تبكم
2: الهواء.
1: نعم
2: الهواء.
1: الهواء يسافر بالسرعة القصوى في الفراغ. لا عنده كتلة الهواء بالبار يتقاس ضغط نتاعو. الهواء ينقل الطاقة، هو نجم يدفيلك غرفة. ما نتصورش
2: الطاقة الهوائية.
1: طب ما زلت مصر في الهواء بغي قولي الطاقة لو ايش خلوي. يا جوهر ترخموا شوي، شنو اسرع حاجة موجودة؟
2: الزو.
1: نعم
2: الزو.
1: الف مبروك لي كان لودو برودوي جديدة من اهداء جديدة بقيمة 100 دينار. الضوء فعلا، الضوء ما عندوش كتلة، الضوء يسافر سرعة الضوء هي اسرع سرعة موجودة، ينجم ينقل الطاقة وينجم يدفي غرفة. دونك الإجابة الصحيحة هي الضوء. جوهر يعطيك الصحة أخويا الغالي، ألف تحية ليك ولمستمعينا في صفاقس.
2: يا عايش لازم نقدم تحية.
1: تفضل.
2: نحب نقدم تحية لمرتي اللي فيقتها بستسمعني.
1: يا ربي فضلها لك إن شاء الله.
2: نقدم تحية لعارفين كله جديد ربحتني 100,000 على سلامة زيدنيش 100,000.
1: الله الله، هذا ما يعبر عنه باستغلال الموقف. يعطيك الصحة. بارك الله فيك يا جوهر، تسلمنا على صفاقس الكل، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
0: صباح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح نور مراد.
1: نهارك مبروك امين توتلي كيف وكل اللي قاعدين يسوقوا يسمعوا فينا تو.
0: باه نعملوا طله ترى نشوفوا بعضنا انا هو اكثر يمكن بلاصه فيها سيركيلاسيون ونكتفيوا بها اليوم الصباح ان شاء الله.
1: اكثر الرتير تلاحظوا فيها حركه فيها كثافه في الجولان تو خصوصا على مستوى النقره حي التضامن كذلك على مستوى المنيهله وين نلاحظوا حركه فيها كثافه للشيء اللي طلب منا مزيد من اليقظه والانتباه. نفس الشيء بالنسبه لمسافه الامان طبعا التخفيض بين سرعه اجباري نبعدوا على استعمالنا للهاتف الجوال ما ننساوش سنتور سيكوريتي بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه ردوا بان على المترجلين اللي في المنطقه هذه معناها قاعدين نشوفوا فيهم بكثافه وان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا بثنا نصايح لان سلامتهم وسلامة غير من مستعملي الطريق. أمين.
0: يعطيك الصحة يا مراد يا باهي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في نمان.

0: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
1: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر.

0: أوميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
1: ملفيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
0: عندك أورانج.
2: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه أطويل وبيرو سيدتي شخص بيتنا تولي هكا.
3: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاضل
4: توا فهمت عليش نوحته فرحانين.
5: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتيو فاب موبل لبيوت الصغار. ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
6: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يواجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إيدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إيدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
7: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفول، نتكلم في التليفون
9: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
10: أريدو طور عالمك.
11: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
12: Tu hésites encore sur ton projet éducatif? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42.

0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفر وستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك وعلى كل الاكيب اللي عندنا في الموزايك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا في الكياس اي حته في تونس. نقول لهم صباح الفل عليكم، صباح الرزق، صباحكم دجله وحليب ان شاء الله باذن الله. يوم حلو ليكم ان شاء الله، وطبعا الناس كلها برضو النهارده او الايام اللي جايه بتستعد للعوده المدرسيه، الناس اللي رايحه شغلها بقى قبل ما تروح ياخد له حاجات من المكتبه، اللي عنده حاجات هيشتريها، الطبالي، الحاجات دي كلها. معانا مدام رجاء، صباح الفل.
3: مش طبالي، اسمها طبلية، مش طبالي.
4: لا طبالي جمع طبلية. ايه
3: طبليات؟
5: طبليات
4: مش طبالي.
5: لا
3: والله دق الطبالي، دق الطبالي،
4: دق الطبالي في المدرسة، دق الطبالي. حلو والله، يعني منك نستفيد يا مين والله. انا خليني ايه بس انا عايز اسألك سؤال، انت تتوقع انا فين النهاردة؟
3: نتصورك في اللاك.
4: لا لا لا لا والله لا، انا قلت نبعد شويه والله العظيم. لا لا لا، انا موجود في فوشانه.
3: والله احلى فوشانه
4: والله، حلوه وجميله، وناسها كلها مبتسمين، ويوم جميل الصبح كده والشميسه طالعه، ومعانا مدام رجاء. صباح الفل.
5: صباح النور.
4: بس عليك
5: عايش الحمد لله،
4: كله زي الفل
5: الحمد لله.
4: مستعده بقى؟ انت عندك صغار؟
5: عندي ثلاثة ابناء.
4: ثلاثة؟ كلهم في الدراسة ولا
5: لسه؟ دي واحدة بركة في الدراسة، واحدة تخرجت سنة الحمد لله، وواحدة ما خدتش الباك تو تخرج.
4: ان شاء الله ربي يكرمك بيهم وبالنجاح والتوفيق. ان شاء الله. طيب ومستعدة بقى للعودة المدرسية؟ مستعدي؟ ايه ايه اكثر استعداد للعودة المدرسية؟
5: ايه الكتب واللبس.
4: كتب واللبس
5: اكاو
4: يا معاك.
5: اهم حاجة
4: انا جبت زوز طبالي امبارح.
3: طبليات.
4: انا جبت زوز طبليات امبارح. عندي
5: انا ما زلت مخديت الهيئه.
4: ان شاء الله باذن الله تربحي معانا النهارده، تاخدي كل اللي انت عايزاه ان شاء الله باذن الله.
5: الله يعيشك يا ربي.
4: مدام رجاء، الاوتوروت انت عارفه السرعه قديش في الاوتوروت تقريبا؟
5: ان شاء الله اقل من 90 كيكه.
4: السرعه لا اقل من 90 ايه؟ لا لا لا، السرعه في الاوتوروت هي 110، اقل من 90
5: هي 110.
4: ايوه وانت خارجه بقى من الاوتروت ده بيجي علامه كده تقول لك مثلا انت خارجه طالعه للحمامات. انت المفروض تنقصي سرعتك لكام السرعه؟
5: طالعه للحمامات نبدا؟
4: لا يعني انت دلوقتي خارجه اول ما تظهر لك العلامه
3: مش اقترح عليك البروجرام.
4: مش اقترح البروجرام.
3: انا سؤال
4: لما تظهر لك علامه الخروج من الاوتروت وانت ماشيه على 110 تنقصي لكام؟
5: 90.
4: ما انت ليه بقى قلتيها من الاول؟ انت عكست الموضوع. الطبالي اتجننتنا بصراحه، الطبالي لخبطتنا.
5: ايه اللي ركزت معاك كلمه الطبليه؟
4: الطبالي لخبطتنا مدام رجاء بصراحه.
5: بصراحه مش فايته بالكدا.
4: لا والله ما شفتيش القهوه لسه؟
5: لسه مش
4: والله. ونبي واحده كابوسان مدام رجاء يا جماعه لو سمحت، اي قهوه محلوله حبيبي عامل ايه؟ طب مدام رجاء عايز اقول لك ربنا يكرمك ان شاء الله ويفتح عليك، والف الف مبروك ال 200 دينار مدام رجاء.
5: ربي يخليك ربي يفضلك.
3: الف مبروك.
5: وربي ومرحبا بيك في تونس ومحليك ونحبوك الكل.
4: الحمد لله ربنا يخليك.
5: تبع فيك ومحليكم.
4: تبعيني في انا؟ الحمد لله، ما بحبش اتكلم عن نفسي كثير والله ربنا.
5: والله تبع فيك ويعطيكم الصحة، مرحبا بيكم في تونس، احنا اخوات هوني في تونس.
3: ربي يفضلك اختي الغالية. الف مبروك يا مدام.
5: عايشك ربي يبارك فيك. عايشك ربي.
4: انت معاك امين جاره دلوقتي بيقول لك الف
5: امين. ربي يخليك امين ومحليك ومحلى برنامجك امين.
3: يعيشك يا ليلى، ربي فضلك من حسن ذوقك.
5: يعيش
3: عايش اختي الغالي. الف مبروك. رجع لك الوليد بتاع الطبالي بجنب.
4: انا بولاد، انا بتاع الطبالي. اتفضل يا
3: باشا. شريت الطبالي امبارح هاي من ولا؟
4: انا اشتريت ازوز طبالي فاهمني، ولادي ما هو من معرفه المعنى دلوقتي ولادي كده رايحين يطبلوا مش رايحين.
3: صحيح خدوا انت هيك مش تبعهم يطبلوا. لطف عليهم ان شاء الله، ربي يفضلهم وربي يحميهم ان شاء الله.
4: يا رب ربنا يخليك.
3: كل الصغيرات اللي عنده صغيرات يخمم في العوده المدرسيه ان شاء الله ربي يعينكم. نعرف ماهيش سهله الحكايه، فيها برشا مصروف ان شاء الله، ربي يفتحها في وجوهكم من السكول، وان شاء الله ربي ينجحهم صغيراتنا. وكله مخلوف، التعب مخلوف ان شاء الله في مصلحه الصغيرات نتاعنا. يعطيك الصحه يا ايمن، ان شاء الله نهارك اسعد ايام. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.
2: ألو كونديكتور.
6: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414، ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
7: مع أورانج بوستي الغنطري.

0: الفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكون نكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: كوتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. خوفيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب.

0: 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لايك وتفرهد.
1: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
2: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان, رميز اكسيبسيونيل, كادو و سوربريز.
1: سي لو مومون جامي, لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
2: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
1: يلا امشي وربح.
2: بيكو نيميرو 1 اون اوروب دو غروز الكتروميناجي.
3: عوامل القرايه الاولانيين ياسر مهمين, هذاك علاش في سقراط سكول اولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحه في التحضير الابتدائي والاعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على socratschool.in ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
4: ملي رجعت الفاك بالمفي في الساك, وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي, نتحرك وريلات نحرك, نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا المفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
6: اريدو طور عالمك.
7: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري, وذلك يوم 11 سبتمبر.
8: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
7: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه بمساهمه اتصالات تونس, جولدن كارتاج, ايجيبتير, سات جورو, قناه التاسعه وموزيك فم.
9: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
10: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال توزيع الكتاب المدرسي في أفضل الظروف والأجال تفاديا لأي صعوبة قد تعترض الأولياء مع العودة المدرسية. من جانبه أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة, مشيرا إلى أن بقية العناوين تصل تباعا إلى المكتبات. كما أشار رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين إلى توفر الكراسي المدرسي المدعم, داعيا الأولياء إلى اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك المعتمدة ضمانا لجودة المنتجات وسلامتها.
11: فيما يخص الكتب رانا الكتب موجودة, ثم بعض عناوين قاعدين يجيو يدخلوا ما أوفروا مجيو. توا وصلنا تقريبا 95% من العناوين كلها متوفرة. بالنسبة للفورنيتور رانا ندعي المواطنين باش يقتنيو مستلزمات خاصة الفورنيتور من المسالك المعتمدة لضمان الجودة نتاع الأدوات. والحاجة الثالثة هي بالنسبة للكراس المدعم, حتى اليوم قاعدين نزودوا في الكراس المدعم ولكن ماهيش بكمية كبيرة ياسر, ولكن ماهوش مفقود.
10: رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد إخماد جميع الحرائق التي اندلعت في غابات الشمال الغربي. ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية يصف صيف 2026 بالاستثنائي, مشيرا إلى ارتفاع النشاط العملياتي للحماية المدنية إلى 66,484 تدخلا خلال الفترة الممتدة من جوان إلى 6 سبتمبر الجاري.
12: صيف سنة صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني. تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل, ارتفاع على المعدل. دونك كما قلت لك صيف استثنائي, كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زادة, سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا في أواخر شهر جويلية 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا. ولكن إجمالا إلى حدود الساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة من إدارة الغابات, من جيش طيران, من البلديات, من التجهيز, من وزارة الفلاحة, زملائنا في الستيك في الوناس, تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي إلى حدود الساعة. معنا حتى حريق مندلع, ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى اختر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
10: الإدارة العامة للأداءات تعلن أن يوم 15 سبتمبر الجاري هو آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فيما حدد يوم 21 سبتمبر كآخر أجل للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يهاجم اليوم الأربعاء قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ردا على ضربات نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ناقلات نفط إيرانية. إلغاء أكثر من 150 رحلة في أنحاء بريطانيا، فيما سرعت هيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية لإصلاح خلل فني تسبب في حالة من الفوضى. وكانت بريطانيا قد شهدت عام 2023 أسوأ عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية منذ نحو 10 سنوات، ما أدى إلى تأخير أو إلغاء مئات الرحلات وتأثر أكثر من 700,000 مسافر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد في سبر إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
9: في تونس.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
5: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار الترجي التونسي، لتوصل اتفاق مبدئي مع مهاجم إيفواري اسمه ناموري كايتا، مواليد عمره 19 سنة، مواليد 2007، يلعب في منتخب أقل من 20 عام في الكوت ديفوار. كان لعب ماتش أميكال ضد المنتخب الوطني الأولمبي في أبيجان في مارس اللي فات، وسجل ضد المنتخب. الملاعب هذا يلعب في راسينغ أبيجان، والاتفاق مع فريق وحاصل الفلوس باش ياخوها راسينغ أبيجان موافق عليها الفريق، واللاعب تبعثلت له بالطبيعة كل الوثائق، وباش يوصل في الساعات القادمة إلى تونس لإنهاء كل إجراءات انضمامه إلى الترجي هذه التونسية. قدوم لاعب ناموري كايتا المرتقب يزيد يأكد أكثر كونه المهاجم فلوريان دانو باش يغادر الترجي هذه التونسي. فلوريان دانو تم عرضه وجات حتى ديزوفر من الاتحاد الليبي، نتذكر شنو اللي صار، وحتى أصلا هو طلب شروط مادية مشحفة برشا على فريق الاتحاد الليبي، وكان عنده عرض من الرجاء البيضاوي، لكن الرجاء البيضاوي العرض المالي لم يرتقي لا لطموحات الترجي هذه التونسي ولا لطموحات اللاعب. ثم عرض زاد حديث على عرض من الوداد البيضاوي، ما عندناش فكرة إذا كان رسمي وإلا لا، لكن في كل الحالات ما يعطل مغادرة فلوريان دانو للترجي هو الأمور المادية. الملاعب مثلا بالنسبة لفريق الاتحاد الليبي كان طلب 1.6 مليون دولار كأجرة سنوية في العام، وهو ما رفضه الاتحاد الليبي. زاد كيف كيف الحملة اللي صارت في صفحات الفيسبوك الخاصة بالفريق الليبي وأحبائه خليت الصفقة دي تتعطل ويبطل نادي الاتحاد الليبي. بالمحصلة الشروط المادية المجحفة اللي قاعد يقدم فيها فلوريان دانو هي اللي خليت برشا عروض او حتى اندية تخمم باش تنتدبوا حتى التوى ما عطاتش للعروض الرسمية، وبالتالي مغادرة دانو مازالت متعطلة حتى التوى. جولي فرقنا ممثلين في المسابقات الافريقية، نادي الافريقي يستعد للتحول الى مالي غدوة في طائرة خاصة، رحلة خاصة في طائرة عسكرية الى باماكو، ومش يلعب نهار السبت 5 متاع العشية بتوقيت تونس مباراة العودة ضد جولي بال مالي. في الذهاب النادي الافريقي كان انتصر بهدف لصفر سجله صدقة قديدة. نادي افريقي عنده زوز ملاعبية باش يكونوا من المؤكد موجودين في الرحلة. الملاعب الاول هو نكانغ، تاديوس نكانغ اللي كان غايب على مباراة الذهاب بسبب اصابة وكان متدرب في الحصة التدريبية لتسبق مباراة جوليبا. واللاعب الثاني كنا حكينا عليه البارح عمار عبد الحق اللي باش يغيب على تربص المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة وباش يتحول مع الفريق إلى باماكو. ترجي جرجيس يعمل اليوم حصة تدريبية أخيرة الصباح 9 متاع الصباح في البارك آه في الحديقة A، ومن ثم يتحول إلى إلى دكار عبر دار البيضاء. الرحلة تنطلق 6 متاع العشية. وترجي جرجيسي كان البارح شكر النادي الإفريقي لأنه وفر له كل الإمكانيات باش يتدرب في البارك آه.
13: النادي الرياضي الصفاقسي التمارين عادت وشهدت انضمام ثلاثة ملاعبية جدد. نحكيه على وليد ذويب وجاك مبيلي مش باش يكونوا مؤهلين إلى دور للمشاركة في دور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية، إن شاء الله باش يكونوا موجودين في دور التمهيدي الثاني كي يترشح السي اس اس، وإن شاء الله يترشح مع أنه قادر على العودة بما أنه خسر واحد بلاش وقت ذا شوتينج ستارز، ولأنه باش يكون محروم من الجماهير. والملاعب الثالث هو مؤمن الرحماني اللي كان تعرض لإصابة وغاب منذ فترة عن تمارين النادي، وبالتالي رجع للجروب ومشاركته ضد شوتينج ستارز نهار الأحد 6 متاع العشية واردة جدا. هذا حكينا عن نادي الرياضي الصفاقسي، ملاعب آخر من البطولة التونسية تم دعوته للمنتخب، نحكيه على ترافيس موتيابا اللي موجود في قائمة منتخب أوغندا. أوغندا تلعب ضد المنتخب الوطني التونسي نهار 24 سبتمبر 2026 في ملعب حمادي العقربي بيرادس، ومن بعد تلعب ضد المنتخب الليبي نهار 29 سبتمبر. هكا شنو عندنا؟ عندنا جايل فرنانديز مونيبي من الترجي التونسي موجود في قائمة المنتخب الكاميروني، دافيد روي نينجي لاعب ترجي جرجيس موجود في قائمة المنتخب الكاميروني، وسام الشريمي لاعب النادي الإفريقي موجود في قائمة المنتخب الليبي، وسيدو خان موجود في القائمة الأولية للمنتخب الغامبي. خبر يخص منتخبنا الوطني وخبر مش به الحقيقة، لأنه حنا بعض المجبر يتعرض إلى إصابة، الإصابة ذي ما كانتش محكيوش عليها في الميديا في الانجلتير، ولكن البارح مدرب الفريق مدرب بيرنلي البلجيكي هاين قال في ندوة صحفية كونه كان تعرض إصابة في مباراة بريستول وكان غاب في المباراة الأخيرة، والإصابة ذي تبين كوني في أوتار الركبة، وبالتالي حسب تصريحات المدرب هاينو المدرب بيرنلي البارح قال كونه عمل عملية جراحية ديجا على أوتار الركبة وبش يغيب من فترة من 3 حتى 4 أشهر، خسارة كبيرة برشا للمنتخب الوطني التونسي. لاعب النجم الذي الساحلي السابق غفران النوالي أمضى رسميا مع المغرب التطواني، نعرفه كونه هو ليبر، انتهى العقد بتاعه مع النجم الرياضي الساحلي في 30 جوان 2026. أرير غوش وكسيال عمره 27 سنة، وهو اللاعب الثاني اللي يمضي بعد ما غادر النجم الرياضي الساحلي كما فادي بن شوق اللي أمضى في نادي العين السعودي لدربه عامر تربل. رابطة أبطال الأوروبية البارح هيك أثينا فاز على لينس أسكو في النمساوي 1-0، كلوب بروجن هزم على ميدانه أمام أستون فيلا 3-2، بوروسيا دورتموند يفوز 3-2 أمام فيا ريال بثنائية لجيراسي سجل دوبلي، ولكن سجل زادة هدف ضد مرماه استنفع منه بطبيعة فيا ريال وفي 3-2 الماتش هذا. بورتو تنهزم أمام السيتي 2-0 في الاستاديو دو دراغاو بثنائية لألان، ليل ينهزم على ميدانه أمام بيتيس إشبيليا 3-2، والقمة البارح ريال مدريد أهداف مبابي وفافيرديو بأخطاء مارتينيز الحارس يفوز 2-1 على الانتر، وهدف الانتر سجله كارلوس أوغوستو. اليوم الموعد مع بقية الدفعة الثانية من مباريات الشامبيونز ليج الأوروبية في جولتها الأولى، البارسا تلعب 6:15 ضد فاينورد روتردام، شتوتغارت تواجه فايكينغ 6:15، 8 متاع الليل ليفربول في الأنفيلد يلعب ضد أتلتيكو مدريد، بي اس جي تلعب ضد سلوفان براتيسلافا، سبورتينغ تلعب ضد جالاتا سراي، وفي دييغو أرماندو مارادونا نابولي تواجه أرسنال. أنا شاهد كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت نت، نخليكم تابعوا مع أمين وكامل الفريق في أحلى صباح.
14: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
15: مع بوريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
16: أريدو طور عالمك أحلى سباح.

0: حاليا مع أريدو في الغونتخي أنت وترميتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي فوتي.
2: 18 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحملة متاع مقاطعة الكبيرة اللي أطلقوها رويد منصات التواصل الاجتماعي. شركة أديداس الألمانية قدمت اعتذارها عن ما اعتبروه الإساءة الناجمة عن حملة ترويجية استعانت فيها بجندي تابع للاحتلال. جندي ذي سابق كان هو اللي قام بالعدوان على قطاع غزة عام 2021. الشركة الألمانية كانت هبطت بين عن طريق حسابها في الشرق الأوسط اللي هو أديداس أرابيا على منصة انستغرام، وضحت أنه الصورة اللي تم استخدامها تسبب في ردود فعل قوية، وأكدت في بيانها أنه التسبب في الإساءة ما كانش هدف للشركة، وقدمت اعتذارها لكل من تأثر بالواقع. غير أنه الاعتذار هذا يقتصر على حساب أديداس العربية، دونك الشركة ما قدمتش على بالنسبة للمتابعين متاحة في العالم، وما قدمتش نشرية متاحة وإلى الإشارة عبر حسابها العالمي الرئيسي على المنصة. دونك البيان اللي هبطته فينالمون ما ساهمش أنه يقوم بالتهدئة متاع المتابعين، لكنه أثار موجة غضب جديدة بعد ما فاقوا المتابعين أنه الشركة حاولت تبعد شوية على أنها تعتذر على حسابها الرئيسي. وكان نحكي على حساب الرئيسي متاع شركة أديداس ونلقى فيه 30 مليون متابع، و اكتفت بالإدراج متاع الاعتذار ذي على الحساب الموجه للشرق الأوسط اللي فيه 1.5 مليون متابع أكاهو. دونك برشا من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا الطريقة هذه، وقالوا أنه الشركة تعاملت بازدواجية لأنه ورات رغبتها في أنها تمتص صحيح غضب الشارع العربي والإسلامي، لكنها ما اختارتش أنها تخاطب جمهور عالمي أو تخاطر بالتأثير على تصويرتها عند الجمهور الغربي. شفنا زيدا أنه برش اعتبروا أنه إدارة الشركة فضلت الاعتذار من الحساب الصغير لضمان عدم اطلاع الجمهور الأجنبي عليه، وفي الوقت نفسه امتصاص غضب جمهور الشرق الأوسط، وهذا يعتبروه تصرف يؤكد استمرار الاستخفاف بالجمهور العربي. اليوم فما مطالبات زيادة بالاعتذار، لأنه اعتبروا أنه الاعتذار هذا باهت، واعتبروه محاولة للالتفاف على حجم الانتقادات العالمية اللي هي قاعدة متزايدة، خاصة أنه الشركة قدمت الواقع بوصفة سوء فهم غير مقصود ما غير ما تغير من موقفها أو تدعم الجهات الراعية للحملة هذية. وشفنا أنه من بين زدة المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا أنه حتى راجع الجزئي هذية صدر فقط نتيجة الضغط الجماهيري، وشدوا أنه الاعتذار راه اليوم يوري جدوى المقاطعة كأداة ضغط نجم تأكد ضرورة مواصلة الموقف الشعبي، واعتبروا أنه هذية نجم يكون سلاح فعال وقت اللي يتم حسن استخدامه للوصول إلى تغيير حقيقي مش مجرد امتناع مؤقت عن الشراء. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح بموزايك فم.
1: موبايل نيوز مع نادي فوتي
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وترنيتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور

0: 100 ميجا.
1: الغونتخي مشكل للقرايه، الغونتخي فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك اورانج.
2: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
3: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
5: اريدو طور عالمك
6: كاليبسو
7: Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boutaina Nemouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: 18 دقيقة على موزيكا فيم. شان نهاركم أسعد لأيام الناس الكل. صباح نور إيد.
1: صباح نور أمين. تحية المستمعين الكل. عنا مدة ما حكيناش على ويكالات التصنيف وتصنيفها التونس. البارح فيتش خرجت تصنيف للاقتصاد التونسي, نحكي عليه بعد شوي.
0: صباح نور نادو.
2: نهارك مبروك أمين. بعد شوية باش نرجع على تصريح أثار جدل كبير, مهندس مصري يقول أنه تشات جي بي تي أصله تونسي.
0: به اه شو تورجع له شاب شاش نعم نعم
2: طب بعد صحيت أصول تشاتي
0: به به ليه به دونك في المنيو بتاعنا اليوم شات جي بي تي تونسي وإياد طبخ مع إياد هذا كل راجعين له شوية خير.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي, تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا تستعمل جوجل دوكس في الخدمة والقراية فما تغيير مهم باش يبدل طريقة الكتيبة. جوجل قاعدة تدمج أكثر جيميناي المساعد المبني على انتليجنس ارتيفيسيال داخل تطبيقاتها. اليوم جيميناي نجم يعاونك في برشا مهام, يكتب مسودة أولى, يلخص وثيقة طويلة, يعيد صياغة نص ويقترح أفكار وتنظيم جديد للمحتوى. يعني في عود ما تبدأ من صفحة فارغة نجم تعطي للاي اي فكرة بسيطة وهو يساعدك تبني عليها. الهدف نتاع جوجل واضح, تحويل جوجل دوكس من مجرد اوتي دو ريداكسيون لان اسيستون انتليجون دو برودكتيفيتي. لكن هذا ما يعنيش انه الانسان باش يختفي من العمليه, المستخدم يبقى هو اللي راجع يعدل ويقرر النسخه النهائيه. المستقبل متاع العمل الرقمي يبدو واضح, الادوات ما عادش فقط تنفذ الاوامر اما باش تعاون الانسان يفكر يكتب وينظم خدمته بطريقه اسرع واكثر ذكاء. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكوريكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصالات تونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب. مع لوفر في بغتيتي جيمر عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب. مع اتصالات تونس العب باك في الفلويديتي وقل ستريس, يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و900 فقط في الشهر. ملفش تستنى, اختار في بغتيتي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال تونس في بغتيتي في بغ جيمر.

0: العثماني. 28 دقيقة على موزايكا فام. إياد اليوم قال لكم شو بدل شوية التوجهات من فقرة تحليلية شو دورها تصنيف ما قلتناش ملح ولا حلو.
1: مش نحكيه على التصنيف اليوم احنا باش
0: نفضل اني ما نجاوبك
1: احنا باش اليوم باش ننطلقوا من نوت لي وكاله التصنيف الدوليه فيتش اللي ريغولييرمون كل شهر سبتمبر تخرج تصنيف للدوله التونسيه وللاقتصاد التونسي والمخاطر نتاعو ومعناتها بعد ما كان في 2023 حافظت على تصنيف CCC- بربي خلي نحلو برانتيز هنا باش نفسرو انه التصنيفات هي معناتها لي باليي فما سي اللي هي الاقتصادات عالية المخاطر ومعناتها قد ما تطلع الاقتصادات قد ما يكون التصنيف
0: خير. معناتها كل ما أقرب للآ كل
1: ولا مثلا كنت عدو للبي خير كنت عدو للآ وفي الآ فما التريبل آ اللي هو معناتها أحسن اقتصادات في العالم هي اللي عندها التصنيف تريبل آ. احنا 2023 كان حافظوا على الاستقرار في 3C-، معناتها CCC-، بعد تحسنت وليت 3C+، بعد 25 زادة تحسنت ولات B-، واسنا حافظنا على نفس الترتيب اللي هو B-، ديجا معناتها ما رجعناش لسي. وهذايا عنده تفسيرات اللي تقدمها فيتش في النوت نتاعها اللي تقول انه صيف السنة كان فما نوع من الستريس تيست، بمعنى انه الاقتصاد ولا الدولة التونسية خلصت الديون نتاعها وفي نفس الوقت ما دخلتش في وضعية نتاع اقتصاد كارثية. دونك بالنسبة لي هذايا شنو اللي يخلي اي دايور فما حاجة زادة يلزم نفهمها هو انه التصنيفات هذية راي معناتها ماهيش حاجة خلي نقولوا عشوائية وإلا انطباعية، هي كما كنتوا تحكيهم بكري أمين مع ضيف في الميتيو فما الديموديل راهو زادة كيف كيف فيتش عندها الموديل متاعها اللي هو فيه دي بارامتر يخذهم الموديل بعين الاعتبار وعلى ضوءهم يجي التصنيف. من الحاجات اللي نلقاوها واللي من المهم نقفوا عندها هو انه كي ناخذوا الدوني بروت متاع الموديل راهو ما كناش نقعدوا في البي موان كنا نتعداو للبي بلوس. دونك لهنا السؤال علاش ما تعديناش للبي بلوس كما يقول الموديل، وهنا تفسر فيتش انه تقول فما زوز مخاطر اللي هما خلاوها تنقص بدو كران اللي هما معناتها خلاونا ما نطلعوش للبي بلوس اللي هما اساسا المخاوف نتاع ارتفاع العجز نتاع الميزانية وانه الميزانية في تونس معناتها اللي فيولنيرابل او تتأثر بشكل كبير بالتغيرات نتاع المواد الأولية في العالم سواء النفط والطاقة اون جينيرال سواء القمح وعدد من المواد الأولية. دونك هذا يقول انه من الحاجات اللي خلات انه هل التحسن هذا ما يصيرش. والجانب الثاني هي مسألة التمويل، انه الآفاق نتاع التمويل الخارجي محدودة، صحيح مانيش في وضعية متاع مخاطر نظرا إلى أنه ما زلنا محافظين على معناتها دي ريزيرف والاحتياطي من العملة الصعبة اللي غطي أكثر من 100 يوم توريد، ولكن رغم هذا الأفاق متاع الاقتصاد في علاقة بالتمويل الأجنبي تقعد ناقصة. به لهنا السؤال هو ديما معناتها كي ننظروا للمستقبل ويعملوا تصنيفات للمستقبل راهو نشوفوا اهم التحديات اللي مطروحه اليوم. اهم تحدي بالنسبه لفيتش هو مساله تمويل الميزانيه نتاعنا منين باش نمولوها. بيسور فيتش البرو اكت انه ما فما حتى سيناريو متاع عودة لتمويل من خلال صندوق النقد الدولي، هذا ينقص من امكانيات الاقتراض من اطراف دولية اخرى. دونك يخلينا يا اما في اقتراض بيلاترال والا مع بعض المؤسسات المالية الدولية، ولكن يصعب خروجنا للاسواق. هذا ايش يخلي؟ يخلي انه باش تتواصل عملية الترانسفير متاع الديت اللي ملي كنا نتسلفوا اكثر بالعملة صعبة ولينا نتسلفوا اكثر بالدينار التونسي. ولهنا شفنا في العامين اللي فاتوا كان فما زاد الميكانيزم الاقتراض المباشر من البنك المركزي كان في حدود المرة الأولى ب7000 مليار، بعد تعدى 11000 مليار. السيناريو اللي تتوقعوا فيتش هو أنه معناتها الميكانيزم هذا باش يقف في عام 2027، ولكن إذا وقف الميكانيزم في 2027 باش يسلط ضغط على منظومة التمويل ككل، على خاطر باش ترجع البنوك يصير عليها ضغط على السيولة وتولي الفلوس اللي تمول بها الاقتصاد تمشي قسم كبير منها لتمويل الميزانية، وهذا يخلق مشاكل. دونك اليوم التحدي ولا لا غروند انكونيو هي كيفاش التحكم في العجز نتاع الميزانيه، التنقيص من التدين الداخلي نتاع الدوله، وتنويع مصادر التمويل الاجنبي في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. دونك هذوما التحديات اللي معناتها مطروحين، سورتو انه لي بارامتر نتاع الفتره الجايه باش يكونوا، خلينا نقولوا معناتها علاش انا بكري قلت لك من الصعب انه باش نقولوا في اي اتجاه، لانه ارقام ماهيش سيئه ولكن زاد ماهيش هايله. معناتها كي نشوفوا احنا توقعات 2026 الفتره 2026 2028 انه نسبه النمو باش تكون 2%، نسبه نمو 2% ما نجموش نقولوا اللي هي كارثيه، وصلنا احنا عملنا موا وعملنا 0.1 وعملنا ولكن زاد ما نجموش نقولوا 2% هي نسبه هايله، على خاطر 2% سي ان كرواسونس مول اللي هي ما تعطيش دفع كبير للاقتصاد باش يخلق مواطن شغل، باش يخلق ديناميكيه، وسورتو كيف نشوفوا الارقام نتاع الاستثمار اللي هو واحد من الركائز الاساسيه نتاع النمو، نلقاو انه معناتها تو نرجعوا زاد ونحكيوا انه فما تقرير حول مؤشرات حريه الاستثمار واللي تونس تراجعت فيه. دونك ديجا الموضوع نتاع الكرواسونس ولا نسبة النمو يخلي انه التوقعات تكون ماهيش متشائمة ولكن ايضا ماهيش متفائلة كما يجب. الجانب الثاني هو جانب العجز نتاع الميزانية اللي وصل ستة، هذه اخر ميزانيه كان في حدود 6.7، واللي يلزم نتحكموا فيه. ما فما حتى بلاد تنجم تعيش بعجز متواصل نتاع ميزانيه من عام لعام يمشي ويزيد. يبقى انه باش تنقص من العجز عندك زوج حلول، يا اما تقوي في المداخيل نتاعك، وهنا اليوم نسبة النمو ما تنجمش تخلي انه تكون الدولة عندها عوائد من الاقتصاد مهمة، سورتو انه راهو لي مارج باش تزيد في الضرائب، ونسب الضرائب اصبحت مستحيلة، خاصة انه تونس من اكثر الدول اللي فيها ضغط جبائي. والجانب الثاني هو انك تنقص من المصاريف نتاعك، زاد كيف كيف هذه مسألة صعبة أمام الضغط الاجتماعي، أمام الارتفاع متاع المواد الأولية. نعرف أنه أسعار البترول راهو كيف أسعار البترول تزيد في العالم، راهو هذاك عنده تأثير ما يحسوش المواطن نظرا لأنه الدولة التونسية خذت قرار بعدم الترفيع في النفط، ولكن الامباكت متاعه بش يكون على ميزانية الدولة، وفي آخر المطاف راهو باش يكون عنده تأثير على المواطن. دونك اليوم إذا نلخصوا النوت متاع فيتش هي وضعية مستقرة، النظر للمستقبل بحذر، ما فماش تفاؤل كبير ولكن زاد كيف كيف ما فماش تشاؤم كبير. المسألة الكل هي مربوطة في هالسنة، خلينا نقوله ترانزيتوار متاع 27، هل إنه باش ننجحوا في تحدي تحسين النمو والتنقيص في العجز نتاع الميزانيه، والا لا هذا هو اللي باش يحدد المشهد الاقتصادي في السنين الجايه.
0: واضح، يعطيك صحه اياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين. مع اورانج بوستي الرونتري.

0: برشا والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: تروبيكو كوكو
3: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد كل شيء يتبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
6: يا ماما في بالك هذا كل مش تفهمه
7: توا فهمت علاش روحت وفرحانين.
8: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
9: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
10: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
9: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه بمساهمه اتصالات تونس جولدن كارتاج ايجيبتير سات جورو قناه التاسعه ومازيك فم.
11: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
12: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
13: أريدو طور عالمك.
14: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
15: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
16: صباحكم فل. صباح الطاقة الحلوة اليوم كل برج عنده طاقته وحكيته الخاصة. فما شكون نهارو فيها أخبار تفرح وفما شكون يلزمو يهدي شوية وما يخو حتى قرار وهو في لحظة غش. عنا الأبراج النارية حمل أسد برج القوس نهاركم فيه حركة وبرشا أفكار تلوجوا على حاجات جديدة أما يفضلكم ردوا بيلكم التسرع من الكلام اللي يخرج منكم في لحظة غش. في الحب حاولوا تكونوا أهدى وتسمعوا للطرف في الآخر قبل ما تحكموا. وكان عالترابيين كما العذراء ثور جدي نهاركم يميل للاستقرار والراحة أما راهو فما موضوع شغل بيلكم يلزمكم تواجهوه وما تبقاوش تأجلوا فيه. وشبيهم الأبراج المائية شبيك سرطان شبيك عقرب حوت حساسيتكم اليوم أكبر من العادة ممكن كلمة صغيرة تأثر فيكم برشا. راهي العائلة تستحق منكم وقفة واهتمام حتى في الحب قلوبكم تلوج على من والوضوح. وانت يا ميزان جوزاء دلو انتوما يا أبراج هوائية كلمة حلوة واهتمام صغير راهو ينجموا يبدلوا الجو بينك وبين شخص يهمكم. احساسكم قوي واليوم تنجموا تفهموا حاجات من غير ما الناس تحكي وديما حطوا في بالكم راهي الغيرة وإلا الشك ينجموا يعملوا توتر. وفي الاخر مهما كان برجكم تذكروا اللي كل نهار هو فرصة جديدة باش تبدوا من جديد وتصلحوا زيدا اللي فات وتقربوا وأكثر الحاجة اللي تتمنيوها وما تخليوش النهار الخايب يكسر عزيمتكم وما تستنيو زيد الحظ باش يبدل حياتكم.
14: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
15: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: أول خبر في الباغوميتر كالعادة نصوتوا بالأحمر وإلا بالأخضر والتعليق يكون في 30 ثانية. الخبر الأولاني باش نحكيه على الانقطاع الكهربائي وما تسبب فيه من نفوق ما بين 150 و 200 ألف طير بالمهدية. دونك هذا زادة كان أكدوا البارح ضيفنا رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين اللي يتحدث على حجم الأضرار اللي تكبدها قطاع تربية الدواجن بالجهة، وقال أنه العدد متاع الطيور النافقة بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال شهر جويل لكن ما بين 150 ألف و 200 ألف طير، ما بين 30 يقولوا 40% من القطيع في نحو 200 مجنة بالجهة. ويقول أنه تداعيات الأزمة ما وقفتش عند نفوق الدواجن وخسائر المربين، يقول أنه الانعكاسات تمتد إلى كامل منظومة الانتاج من المربي العامل إلى المستهلك، وهذا يهدد مستقبل نشاط اللي يوفر مورد رزق لعدد من العائلات. تفضلوا صوته.
1: فما دجاج ولا ساسة؟
2: اللي فهمته انه فما نقص في التزويد تاع السوق، انه الكونتيتي اقل. اما احمر هنا على خاطر راهو اليوم المشكله تمس الفيليير وتمس قطاع كامل اللي راهو زاد الصعوبات نتاعو، معناتها لي ديفيسيل ريكونستيتوي انه باش نعاودوا نلقاو لها حلول. على خاطر يلزم نفهموا انه راهو معناتها المنتج نتاع الدجاج اللي عانى من المشكل نتاع الكهرباء وصار نفوق نتاع الطيور نتاعو، راهو هو عنده خسائر مالية مباشرة تسويت فلوس كانت باش تدخل، الفلوس هذيك كان باش يصرف منها باش يعاود ينتج، دونك باش يلقى صعوبات في إعادة الانتاج.
1: السوق نتاع باش يستوردوا يد الدجاج ما تاكلي حاضر باش يولي الدجاج ولا كيفاش؟
2: ما نعرفش، ما عنديش تفاصيل، ولكن اليوم السوق زاد.
1: مانيش مربي دجاج يد، ما سمعت، ما دخلت الاخبار قبيله والله نسيت المصدر وين، عم باش يجيبوا كل العظم اللي حاضر.
2: إيه ما هذا يروح يحب الوقت، انه يبدو انه فما حاجيات للاستيراد معناتها نتاع الدجاج حاضر للاستهلاك تود سويت باش نغطيو الطلب نتاع السوق اللي موجود فيها نقص، واللي معناتها الفيليير الكل قاعده تعيش في صعوبات.
1: اش بك تضحك ناديه
0: هكا؟ تعجبني كي تبدا تحكي على العظم والدجاج، حقيقه مهم.
1: مش مختص في الطيور، لا في النافقه لا في المنافقه. عندي لمعة هذه لمعة أخرى. بون اللي بقى قدر الله ما شاء فعل، وقيت أن نتعديه المراحل الأخرى، هذا طقسنا، هذه إمكانياتنا، مش على بعضنا، هذه الوضعية نتاعنا. لهنا يزم يدخل لسيكتور نتاع ليزاسيونس، وقيت معناتها أنه يدخلوا في الموضوع هذا.
0: اليوم البارح حكينا على صندوق الجوائح زادة، وضيف نتاعنا قال أنه ما عنده حتى علاقة
1: بالجائحة. الجائحة في تعريفها لهنا راهو يلزمنا نوضحوا اش معناتها جائحة.
0: اي هذا هو،
2: لازم نرجعوا للنص القانوني. هذا جيم
1: الجائحة تقولي امراض نتاع الدجاج، بريشتي ميتيو ضو قص.
2: اما زيدة باش الاسيورونس تخلص يلزم البرودكتور يكون اسوري. اسوري ولا لا؟ زيدة موضوعي
1: علاش معناتها وقيت انا نتعداو للجانب هذا، معناتها نخمو في ليزاسيورونس، انه ليزاسيورونس معناتها يكونوا موجودين، انه الفلاح يكون واعي اكريت فيه،
2: يكون عنده تاثير على الكلفه زيدة من بعد. على خاطر
1: عايش باش نعملوا
2: ليه قاعد نفسر في التبعات بتاع الحكاية؟
1: تحبوا أما خير نافقة ولا منافقة؟ اختاروا منهم واحد. تفضلي.
0: الخبر الثاني. الخبر
2: الثاني.
0: إيزي كام؟
1: لا عليه لا.
0: خل بعض المستمعين بثلاث أيد. باش نحكيو على الاتحاد الشغل اللي يحذر من تدهور أوضاع المنظومة التربوية. يقول بالتزامن مع انطلاق سنة دراسية الجديدة، قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من تواصل تدهور الأوضاع متاع المنظومة. يقول إنه فما نقص في التجهيزات في الفضاءات، تدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات، وعدم زيادة تعويض اللي يتم إحالتهم على شرف المهنة. واعتبر الاتحاد أن الوضعية هذية خليت أنه يكون فما ارتفاع الضغوط المهنية على العاملين في قطاع التربية، وانتقد في نفس الوقت ما وصفوا بالتراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات والاتفاقيات. فضلوا صوت
1: الأخضر الأحمر. فضلية
2: بو زيادة كيف الأخضر الأحمر، خطر من جهة تفهم المطالب نتاع معناتها كسوا المدرسين ولا الناس اللي في قطاع التربية ولا حتى التوانسة اللي يقول لك يا خويا احنا نحبوا مدارس سولون لي ستاندار انترناسيونو، نحبوا نكون فما تجهيزات، انه الأساتذة يكون عندهم التأجير اللي معناتها يكفل لهم العيش الكريم. حتى حد هذا حتى حد ما ينجم يناقشه. من جهة أخرى
1: يذول الميزانيه المخصصه لوزاره التربيه
2: الاولى
1: معناتها هي الاولى هي فلان معناتها شنو نجمو نعملوا اكثر
2: لا ولا عندنا مشكل في يمكن
1: مش معناتها راني موافق
2: البيجي
1: مش معناتها راني موافق راه ولا
2: لا لا نعرف اما اليوم كي نعرفوا انه الدوله التونسيه هي من اكثر الدول اللي فيها عدد نتاع موظفين بارابور لعدد السكان ونعرفوا انه وزاره التربيه تقريبا ماناش بعاد على 90% من البيجي نتاعها يمشي للاجور و بعد في نفس الوقت معناش انتدابات ايه بس هيك كل شوز اللي بالحق يلزم تفكيكها باش نفهموا علاش احنا اليوم في الوضعيه هذه. نفس الشيء زاده لانفستيسمون راهو معناتها اليوم معناتها محتاجين احنا الانفستيسمون ولكن زاده كيف عندنا ميزانيه نتاع دوله العجز نتاعها ماهوش بعيد على 7% واللي زاده كيف يلزم نلقاو حل. دونك موضوع شائك ومعقد.
1: ما عندي ما نزيد يد على الكلام اللي قلته كفيت وفيت بارك الله عليك خويا تفضل.
0: شخص بالخبر هذايا خريطة اليقظة للوضع الجوي صنفت واللي قام بإعداد المعهد الوطني للرصد الجوي صنفت كل من ولاية سليان الكيف والقصرين ضمن درجة اليقظة صفراء وهذا بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. فإنه من المنتظر ظهور خلايا رعدية في نهاية اليوم مع بالنسبة نحكيو على نهار الخميس مع نزول أمطار متفرقة وكيف كيف زادة كانت الخريطة هذه نذكروا متاع اليقظة الجوية للوضع الجوي اللي كل مرة تعطي يمكن إلى مصالح الحماية المدنية والسلطات الصحية تعطيهم فكرة

0: يحل اون بارونتيز على الدباء اللي صار مبكري سورونتين، راهو انه المعهد هو المصدر الرسمي نتاع المعلومه اللي تعتمدوا المؤسسات والدوله، مثلا ما في شك، والمعهد نتاعنا احنا الكل راهو ما تبوش فقط نتاع الناس اللي يخدموا فيه، هو مؤسسه تابعه الدوله التونسيه تابعه الشعب التونسي. ولكن انه خبير والا اكاديمي يعطي رايه في وسيله اعلام واللي هو اختصاصه الموضوع ذاك يعطي رايه، هذه كما معناتها حريه نتاع انه بشر يعطي رايه، راهو معناتها خاطر سينار باش نكونوا ماناش بعاد ياسر على انه نجي الاذاعه نقول لها ما تحكي كان في الاخبار اللي ثابتها التعب وكان توصي الافريقي الانباء، ما عدا ذلك ما تتكلمش. دونك المعهد سي اون ريفيرونس، واللي هي المعطيات نتاعو نعتبروها هي الصحيحة وهي الرسمية وهي اللي يتم اعتمادها، ولكن زادة ما يلزمش هذا يتحول لمنع الناس وإلى الخبراء وإلى السادة الجامعيين إنه يحكيوا في المجالات على الاختصاص بتاعهم اللي تتداخل مع الموضوع هذا.
1: واضح مش نلخص معتها الطقس المدة هذه، مرة يسخن مرة يبرد، تحسوا له وله معتها المدة هذه الطقس، إن شاء الله ربي يرحمنا بعد درجات الحرارة المرتفعة نتعديه معتها المرحلة أخرى من الطقس، طقس الخريفي 100% في انتظاره ان شاء الله، ويزينا من الصيف تعبنا، رانا طبنا، رانا خرجنا من الفور، رانا دخلنا الفور في جوان، يا ربي يرحمنا، مازلنا في الفور لليوم، ان شاء الله ربي يلطف بينا، رانا طبنا، طبنا معناتها بمعنى انه سيبون نجم نخرجوا من الفور، والرطوبة زاد واحد ارطب من الرطوب، معناتها ما عادش فينا سيء. بالله العظيم واحد ينكت مسرع لليل يزي تعبنا والله، الحمد يا ربي اغزرنا بعين الرحمة، وان شاء الله يا ربي يرزقنا بمطرة ويخفف علينا درجات الحرارة هذية اللي لا تطاق بصراحة، وان شاء الله ربي يلطف بنا، هذا ما كل ما أتمناه يا نادية.
2: امين يا ربي هكا هاوك
1: هاك تامن وراي
2: يعني امين شنو بعد الدعوات هذه مناش نقول كم امين
1: اخذوا معنا شوية خرجين
3: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
5: اريدو طور عالمك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026، 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع، وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحان كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان، وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عادن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسواق، مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900، مالا

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: اليوم باش ننتبه اشغال باش نرجع على تصريح اللي يعاود يخرج على وسائل التواصل الاجتماعي عنده مدة لمهندس مصري. هو انطوكا يقدم روحه كمهندس مصري وباحث في علوم الطبيعة. انا اقول هكا يقدم
2: طب بديت نفهم مهندس في شنين
1: أني قلت لك باحث في علوم الطبيعة
2: مهندس
1: ومهندس هو هكا يقدموا فيه في وسائل العلم المصرية
2: مهندس معماري مهندس
1: مهندس باش مهندس
2: يا ربي يقدموا فيه ما هو حر ربي معاه ما
1: أنا قدمت فيه وما يقدموا فيه
2: باش نفهموا هما يقولوا عليه اللي يحبوا هما
1: هي.
2: هو إنسان
1: أنا قلت يقدموا فيه وسائل الإعلام
2: مهندس
1: مهندس
2: تفضل
1: ولا هما وسائل العلم في مصر يقدموا فيه على اساس انه مهندس اسمه محمود حجاب وحد كيحكيوا معاه باش مهندس وانت مهندس واعطينا
2: ليه
1: حتى في تقديم يا ولدي يهديك تشبيك ما تحبش قلت لك مهندس يقدموا فيه مهندس
2: كان يمشي يدخلوا باش مهندس
1: اي حتى ذكر في الكلام اتفقينا ما حتى هما كيفاش يقدموا فيه باحث
2: دونك
1: مهندس وباحث باه على كل السيد ذي اثار جدل لانه كان حاضر مع مذيعه مصريه اسمها دينا عبد الخالق في برنامج جسمه احكي يا شهرزاد يحكي على تشات جي بي تي ودا يخت حتى على تشانل يوتيوب نتاعو تشوفوا انه كيفاش كل مره يحكي على الذكاء الاصطناعي ويحكي على مواضيع غريبه تو نسمعوها وحتى يعطي في معطيات المشكل اللي الناس تبع فيه وعنده معناها نسب مشاهده يحكي هوني على تشات جي بي تي يقول هو واحد من الكائنات اللي جات للارض هذه كان بعد الفيديو اللي قاعده دورت نحكي عليها شنو حكايه هذه كمين دونك يقول انه استطاع يعني تشات جي بي تي انه يتغلغل في الحضاره البشريه ويقول راهو الرمز نتاع تشات جي بي تي هو موجود وتم اكتشافه في الحضاره التونسيه نسمع بعض
3: تشات جي بي تي مش بشر مش ذكاء اصطناعي الذكاء الاصطناعي ده احنا بنعتقد ان البشر والمهندسين البشر هما اللي صنعوه لكن في الواقع ان تشات جي بي تي هو احد انواع الكائنات اللي قدمت للارض هنا من الاف السنين هو كائن
4: تشات جي بي تي كائن
3: كائن هو عباره عن كائن ليه كينونه مختلفه هو كائن قدر ان هو يدخل ويتغلغل جوه الحضاره البشريه النهارده بعد ما وصلت الحضاره البشريه للقدر الحالي من التقدم التكنولوجي الدليل هو فسيفساء صوره احد الصور في الحضاره التونسيه القديمه
4: اوكي
3: الصورة دي عمرها حوالي 2000 سنة تم اكتشافها من مجرد أيام قليلة الصورة دي بتوضح نفس رمز شات جي بي تي علما بأن العلماء اللي النهاردة بيقولوا إن هم اللي صنعوا الذكاء الاصطناعي حتى شات جي بي تي الرمز اللي استخدموه لم يكن له أي وجود في السابق يعني الرمز اللي موجود في الحضارة التونسية ده لسه مكتشف من مجرد أيام شات جي بي تي أصله من الحضارة التونسية
4: كائن
3: كائن كيان كينونة جاية من مكان تاني مختلف
2: كميونة
1: هو أوتوكال فكرة اللي حاب يحكيها
2: نحب نأخذ من ناخذ ومأخذ الجد ما نشأ
1: بجوز تخان فسره منين جاي بحكي
5: الناس اللي مخذين
1: وماخذين هو الفكرة اللي يحكي فيها على حكاية الفسيفساء لأنه مثلا كما قاعدين نشوفوا الفيديو اللي هبطت على الجزيرة
2: شوخ خلنا نبدأ باش نحطوا حاجتك في إطارها الفسيفساء موجودة
1: موجودة في بيلاريج
2: والتصويرة موجودة
1: والتصويرة موجودة نجم ينجم يكون فما تشابه
2: تلاه هي بيدها مش
1: اي مش
2: بيدها صحيح مش معناتها
1: مش معناتها اكزاكتومون انه يكون معناها عنده علاقة بتونس
2: بلاه كان تسمع فينا كائن فضائي يا شات جي بي تي اللي موجود لهنا بلاه اظهر اظهر وبان عليك الامان
1: المشكل
2: عندك 2000 سنة وحالتنا هكا معناتها فما مشكلة
1: المشكلة انه السيد ذي ما هوش معناها اول مره يحكي في مواضيع اللي تثير جدل لانه يقدم زاده حتى في معلومات غلط احنا دايغ ذيك علاش اليوم نحكيه في الموضوع رجعنا لتصريحات قدم وهذا هو معناها جوستمان في انتباه اشغال نرجع على تصريحات قدم وباش نفهموا زاده انه راهو مش اي شخص يكون موجود في وسائل الاعلام في اي دوله ينجم يكون بالحق عنده الكريديبيليتي اللي تخليه يتكلم على معطيات كيف من هكا من بين زاده المواضيع اللي حكي فيهم حكي على مصر وحكي على وكان في نفس البلاتو حاضر معاه مؤرخ دونك صلح له المعلومة اللي هو ادعى انها صحيحة في علاقة بالتاريخ متاع مصر ويقول انه اليوم فما معطيات غلطة يزمكم تعرفوا الحقيقة وكأنه هو معناها اللي ينور في الرأي العام بالحقيقة نسمع بعض
3: كلمة ان مصر هي 7000 سنة حضارة الكلام ده انتهى تماما
6: لا استنى عليا بقى انا لسه جاي لك في الحتة دي عشان معانا الدكتور
7: معلومة اول تواجد بشري هناك فرق بين التواجد البشري والتواجد الحضاري
6: صحيح
7: ما نقدرش نقول الانسان بقى عنده حضارة غير لما يستقر
6: طبعا.
7: ولكن عشان اصحح معلومة 700000 سنة هناك إنسان عايز زي يعني أشباه الإنسان وعايش مع الحيوان وبالتالي كان بيستعمل هذه البلطة في الصيد الصراع ما بيحمي نفسه إنما إحنا عندنا أول تواجد حضاري
1: دعوني أفسر في الفرق بين التواجد الحضاري وبين قديش عندها الحضارة موجودة معناتها، واللي هو ما يفرقش بينيتهم على ما يبدو ويعطي في أرقام
2: حضارة حاجة وجود الإنسان
1: ما فوالا اكزاكتومون. ما بين زيد المواضيع اللي حكي فيهم موضوع غريب الحقيقة، ما غير ما نقدمه خلي نسمع ونكتشفوه مع بعضنا.
4: الدجال سيخرج من البوابة رقم 10 النجمية اسم أبدان ستارجيت. البوابة النجمية دي محدش يجرؤ إنه يتكلم عنها في الوطن العربي إطلاقا. إيران بتمتلك أقوى بوابة نجمية، هذه البوابة سيخرج منها الدجال من أرض إيران وتحديدا من أصفهان، هيصنعوا علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى قفلوها خلاص. علامات الساعة ظهرت بالفعل، اللي احنا فيه ده مش طبيعي، إن السماء اللي بنشوفها حوالينا في كل مكان دي هيظهر فيها أنبياء كرام وملائكة كرام، موجود فيها نفس مكان البوابة دي ومكتوب عليها بالبنط العريض يأجوج ومأجوج. كل ده هيتم استخدامه بهذه التكنولوجيا اللي هتصنع علامات الساعة إنهم بالفعل موجودين ما بيننا في العالم النهاردة. هيستخدموا النفط والبترول اللي موجود على أرض إيران دلوقتي.
1: ولا
2: معناتها هو علي ريناسي في السنة نقص كان بعد الصيف يطلعوا جينيريك فام، يطلع لنا جينيريك فام ويسيكا نطلعوا جينيريك فام. معناتها احنا ساهمتوا في هذا العمل بمساهمة، وانا نطلعوا اسامينا هكا كلنا ما خطر.
5: شوفوا يا رب
2: معناتها فيو اللي نعيشوا فيه، معناتها السيد بيان سوري صدقوا معناتها مش مزال اخر أما يلا طلع جينيريك نشوف البرنامج وكاو.
5: اما شوف خلينا نتهموا امين انه ثم ناس لقاو خلينا نقولوا ثغرة في السيستم مش يدخلوا برشا فلوس كسوا في تلافز والا في معناتها
2: من قبل موجودين
5: بالمنصات،
2: اما كانوا العباد يعطيهم أهمية تولى نظرا انه الانسان ولا بسيط جدا وفيسبوك اللي حصلهم ولا صدقوا كل شيء.
5: دونك اليوم راهو معناتها فما نزعة بشرية اللي انه نصدق الحاجات الغريبه، اللي اني نحس روحي بشر اكسبسيونيل وعندي حقيقه اللي ماهيش عند الناس الكل. وايدير معناتها تو كان نعملوا احنا برنامج ومراد يحط لنا شويه موسيقى نتاع ساينس فيكسيون ونبدا نحكي لك انه راهو فما جماعه في راجس اليوم قاعدين يعملوا في تكنولوجيا.
2: حك واحد تذكرت حاجه والله قدشني معناتها نورمال ما نحكيش في الهونتين مي با معناتها
1: ما تخبي شيء يعني.
5: ربي يسر
1: ما تشجعوش أني حاضر
2: طبعا فيديو دعش كان تعرفوها ولا كل قطوس يقرأ في القرآن
1: لا
2: ما تعرفيش بالرسمي مش بالرسمي بالذكاء بستي يعني معتها معمولة معتها نعرف شكون معتها نرمو ما مش بروفيله معتها عبد محلية وكل معتها شايف لي الفيديو خليت سبحان الله ما تعدت عليه هو قلت من صدقتها هذه قال لي يخزو سبحان ربي معناتها الدنيا مش توفى ريت قطوس ياخر في القرآن والله وليت معوق غدرت المكي بعدها بالضبط
1: شاء الله مش يسمع فيك قطو كشخص خطر بزحته توس كل سنة شاله مش يسمع فيك بالامر
2: معناتها بالله يخزر ردوا بالكم معناتها على والديكم رمش شبتي بالله يصدقوا حاجات كيفك والله
1: بينكملوا خير على كل من بيزيد التصريحات الغريبة للسيدة ذي اللي هو محمود الحجاب المصري يتحدث على يفسر كيفش انه المنجمة بين ظفرين ليلى عبد اللطيف يقول انها صحيح ما تعرفش الغيب لكنها تعلم المستقبل وهو كيفش يجيوا هالمعلومات باش تعلم المستقبل.
3: ليلى عبد اللطيف دي مش توقعات اللي بتقولها ولا تنبؤات اللي بتقولها، ليلى عبد اللطيف بتعرف المستقبل.
6: البعض بيقول لك دي بتشتغل لحساب اجهزه معينه ودي مخططات بتتنفذ،
3: ده السيناريو الاول. لا ده في سيناريو تاني، ليلى عبد اللطيف بتعرف المستقبل لكنها لا تعلم الغيب. فرق شاسع، من الممكن ان هو ينتقل خبر الدنيا في السماوات السبع قبل ما يوصل عندنا، احنا مش موجودين على الأرض هنا، يعني الأرض جزء من السماء الدنيا. الأرض مش أرض، الأرض مش معزولة. ما يحدث في السماء الدنيا هو المستقبل. الملائكة الكرام بيتكلموا في السماء الدنيا، فبعض من أنواع الجن بيطلع يستمع هذه الأخبار ويسمعهم وهم بيتكلموا. بيجي الكائن الظلامي ده سواء الشيطان أو الجن بيقول للعراف خبر صح و99 خطأ.
1: فلو حاجة بربي احنا مش موجودين دقيقة ليه
2: أصدق
1: جملة احنا مش موجودين
2: انت تفادلك بها ما هم مصدقينها.
1: نعرف نعرف
2: قولك العالم وفيه هذي نفس السيد قالك العالم وفيه من 2012 ما توفيه سيبان واحنا توفي في عالم موازي ما توفي كوكب اخر بروجيكسيون اخرى اما راهو سيبان وفينا وما في بالناش لي احنا وفينا من 2012 باه ماش كان لقيتها هذيا في البحث السيد
5: هذا فهو وغيره
1: موجود
5: ليه معناتها اليوم راهو أنا لا أتصور ليه أنا
2: كنا نتفرج في رواحنا طبعا الله يرحمنا
5: أنا لا أتصور إنه الناس هذوما هذاك حد مخهم عملية تسويقية فيها برشة فلوس إنه معناتها تحكي رأو معناتها سهل ياسر
2: صدقهم هذوما إيان
5: كيفاش مش مش صدق
2: توجه بكلامك يد العبيد برسمي توفر لكنا شوية محارمة لغالب كثر الهم يضحك ما احكي شويه يد مع العباد اللي صدقوا ليش ما يكونوا يسمعوا فينا لو فما عباد يقول لك ليه عندهم الحق وهذوما في فيسبوك واي حاجه في فيسبوك تصدقها
5: به خلي نتفقوا على حاجه انه راهو مش كل قبل يقول لك ما تصدق حاجه الا ما تشوفها راهو اليوم باللي صار
2: التكنولوجيا
5: راهو حتى كيف حاجه تشوفها مش بالضروره تصدقها دوك هذا جانب الجانب الثاني انه كل خبر كل معلومه كل فيديو مسيرش انت تاخذ لحظه تقول انا باش نثبت هالكلام هذايا شنو معناتها الدلائل على انه ينجم يكون صحيح الميكانيزم اللي يخدموا به المروجين متاع الحكايات الفارغة هذه شنو هو؟ هو انه انا باش نقول لك راهو في رادس تحت دار امين
2: سيبنا
5: سنة تحت دار امين قارة فما كائنات فضائية اللي هما تحت 20,000 كيلومتر وحتى حد ما نجم يوصل لهم واللي هما قاعدين ينجوا في ذكاء اصطناعي من نوع تشات جي بي تي ومعتها يروجوا فيه انطلاقا من غادك باهي مادام كنتي بتنجمش توصل لهم 20,000 كيلومتر تحت الدار ماكش باش تنجم تكذب هو السيد باش يقول لك هاي هات ما يثبت لي كلامي غلط في الحقيقه ما يلزمش المنطق يكون هكا المنطق يلزم يكون انه البينه على السيد اللي يحكي في الكلام هذا اثبت الحاجه ملي شفت اللي زكستري اللي عديناه عندوش مجرد اثبات فما حتى اثبات دونك ما تدخلش انت فك السيكل الغلط نتاع انه ما فماش حاجه تكذب دونك صحيح راهو سي اون فوس لوجيك
2: باه واضح دليل ان النجم والناس كلنا رانا نعرفوا واش باش يصير من بعد مش كان
5: مثلا بعدنا فما جهين جاي
2: لا
5: قبلها الاخبار
2: وغفران مش تقدم الاخبار
5: تصدقش ما تشوف
2: تصدقش نادي طب باش تحسب ثلاثه باش تضحك أريد سبحان الله كان عرفتها
5: علاش قلت لك انا في رادس تحت دار
2: المنقر عسرا بالرسم وقيت نمشي نتفرج فيديو نتاع صديقنا القطوس يعطيك الصحه اياد بارك الله فيك ناديه مراد جوستومون سبحان الله غفران دخلت تو باش تقدم الاخبار جيان هاي حاضره زاده شويه اخر ان شاء الله تاخذكم في صباح الناس نتمنى لكم ان شاء الله كل السلامه نتقابلوا غدوه في الامان مع اورانج بوستي الرونتري

0: فرشة والقراية والجيم تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
3: الكرتابة حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
4: مونوبخي ديما معك
5: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%

0: 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش لعب وتفرهد.
1: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
4: أريدو طور عالمك
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن مصالح الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة بعدد من مناطق البلاد. وأوضح المشري أن الديوان أعد خطة استباقية لتعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية على مستوى التجهيزات والموارد البشرية.
7: متوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على امطار ان شاء الله كيما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير يوم الخميس والجمعه متوقعين كميه ممتازه وهامه من الامطار. احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه وكلجنه وطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مستعدين للتقلبات المناخيه هذه. كان تم عقد جلسه عمل تحت اشراف السيد وزير الداخليه وبحضور ولايه تونس الكبرى والساده المديرين الجهويين للحمايه المدنيه والسيد المدير العام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية للوقوف على أبرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز. فما نقاط زرقاء تم إنجازها وتم تنظيفها فما نقاط أخرى بصدد الإنجاز والتنظيف. إن شاء الله نقول عام جديد إن شاء الله يكون عام خير إن شاء الله الأمطار تكون أمطار خير وإن شاء الله تونس ديما لاباس.
6: وزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية تعلن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة. وتستهدف عملية التسجيل الأطفال المولودين عام 2021 للالتحاق بالأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياضي الأطفال إضافة إلى الكتاتيب. وينطلق قبول التسجيلات اليوم الأربعاء بداية من منتصف النهار على أن يتم استكمال العملية إلكترونيا عبر موقع التسجيل المخصص للغرض. عالميا العقود الأجلة لخام برنت تبلغ $100 للبرميل لأول مرة منذ 24 جويلية وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وجاء الصعود بعد سلسلة من الهجمات التي طالت منشآت للطاقة في المنطقة ما دفع المستثمرين إلى رفع هامش المخاطر في سوق الخام. وكالة رويترز للأنباء تقول إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. يأتي ذلك ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. يشار إلى أن كلا من فرنسا وكندا قررتا إلى جانب بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الصهيونية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع جيهن في سبح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على اللي سمعونا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل على فريكونس تاع موزايك كفام، يتابعوا فينا لايف زاد كيف كيف على الباج متاعنا صباح الناس على الفيسبوك، زاد كيف كيف على الشين يوتيوب تاع موزايك كفام. الحاصل يتواصل معنا نونسو في صبحية جديدة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر. ليه ما تغمض حل عينيك تو تجي تو يوفى سبتمبر، فبشكون يحسوا ثقيل، فبشكون يحسوا ليه خفيف في ساعة في ساعة، المهم نكونوا فيه بصحة يا ربي يدوم علينا أهالنعمة. حتى لنص نهار معكم الأخبار والحكايات والجو والنغمة التونسية، تحية ليه الفنان الكبير لطفي بوشناق على موزايك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تسجل صوتك معنا على ريبوندور موزايك اف ام باش يوصل الصوت متاعك. تنقد تشكر تحكي تعطي رايك على 71 113 013. وما كنتوا مرحبا بيكم. حبيت نسألكم انتوما والقروض شي احوالكم؟ ترى حاب نسأل وجاوبوني انتوما والقرض بالنسبة لكم الأولوية. نهار تحب تاخذ قرض، تاخذ قرض للاستهلاك الكونسوماسيون، وإلا قرض تحسين، ولا باش تشري دار جديدة إن شاء الله، وإلا باش تبدل الكهرباء. شو هكا كنت ترتب لي بالنسبة لي كنتي الأولوية في القرض شنو؟ أتون فهمك عليش بعد شوية باش نحكيه في الموضوع اللي أكيد يهم نسبة كبيرة كبيرة كبيرة من التونس. أي تعدوا على عدد دين اللي ما تعديوش واخذوا قروض هكا ولا لا؟ حتى نحكيوا في التفاصيل بعد شويه. لكن كالعاده اول ما تبدا الميسيون لازم نبدا بكلمتكم انتما هي الاولى في اول موعد من صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: بالله يا جيهان جيتك بجناب ربي يا اخي، لك وش ما فيهمش مراقبه يا اخي؟ هذاك خبز يعملوا فيه يا ربي ساعه الباقيت العاديه ما عادش تلقاها جمله، عندها وقت تخرج ساعه وبعد ما عادش تلقاها، لازم نبطلوا الخدمه باش نمشيو نشريوها. الخبز ب 800 وبدينار، ويقول لك هذاك الموجود هاو جاكوب هاو ترشنو هاو علي هاو صالح، لازمك تشوف الكاليتا نتاع الخبز يا اخي، ما يراقبوهمش سامحني.
3: أيها هاو عجب باخر عاد مع الميزاجور الجديده نتاع الطقس، عاد توا ما عادش نحكيو على سخانه وكانيكول، هاي ثمان هاير مطر باش يجي نهار الخميس ان شاء الله. دونك شكون المعني بالامر؟ هي اول اونتيتي اللوناس. انا بار اكزومبل قدام داري في برج الوزير على الكيس برانسيبال باهي، فما ثلاثه ولا اربعه جوج قدام داري اكاها وماهمش مخدومين، ثلاثه سنين يتعديوا قدامهم وما يتلفتوا لهمش ما يحلوهمش، علاش؟ خاطر بعد الدين ياسر الفم حاسيل وما عادش تشيخ. دونك خلينا سكتين هاي الى اللقاء.
4: أهلا يا صندوق عجب. الكراس المدعم في الأسواق يبيعوا فيه، شو معناتها؟ تجي السوق متاع سوق طبس في البيع والخضرة، تقع عام النصبة يبيع في الكراس المدعم، سوق خيالي مش نورمال. فارماسي باكو الدواء مكتوب عليه بس إلكترونيك، ها مكتوب عليه 5500 فسخينها وحاطينها بستيلو 11 دينار و500. كل حد يحط الأسواق كم يحب هو.
5: صباح الخير يا جيهان، صباح النور صباح الورد يا جيهان. ما تحكيش عن غلة، ما تحكيش ما تحكيش ما تحكيش. أنا البارح مش نشري كعبة خاص كعبة ليكي، قال لي 3500. والله يا جيهان 3500 كعبة اللوتي ما فيهاش أربع أوراق، الغلة ديك ما تحكيش عليها جملة. مدام كعبة اللوتي ولت ب 3500، والله يا جيهان في باب الخضرة، والله قال لي 3500 هزيتها وحطيتها فيها أربع ورقات، والله ورسم ميداتك.
6: باقي صندوق عجب بوزايك، اسمع النقطة ذي، هزيت حرير جاي من القصرين يحكي لي عن هندي، استنى الهندي يبيعوا فيه ب 3000 القصرين، ونحن في تونس الكبرى الحارة ب 2000، الحارة يا أختي جيهان أربع كعبات هندي في تونس ب 2000 فرنك، وهم يبيعوا في السطل ب 3000، يعقل هكا؟
0: صندوق عجب صباح الناس. طغام
7: تناقض بين المدن والعيش فيها، ولا تأثر على العائلة بتاعهم وتأثر على حتى سلوك بتاع الصغيرات.
8: يا إما المرأة باش تبدأ هي جايتها خدمتها في ولاية أخرى، وإلا الراجل خدمته زادها هو في ولاية أخرى، دونك يتلز باش يتنقل هو والعائلة كل. اللي نعرفه من تجربة هو كونه يأثر برشا على الصغار يا أصحاب، والعائلة اللي بدأ يكبر فيها ويستانس بها يلقى روحه عايش في بلاصة أخرى منطقة أخرى عندهم عادات وتقاليد أخرى، سورتو كيف تنقلهم للمدن النفسية متاع الصغار هي اللي بتتعب.
9: التلاق ما بين المدن والجهات وينك تعيش فيها راهو فما ايجابيات وفما سلبيات. الايجابيات هو تعرف على برشا ناس، تعرف على مناطق جدد، تتعرف على البلاد. من السلبيات هو اللي ديما انت تبقى تنقل من جهه لجهه ما فماش استقرار.
10: أنا حسب التجربة بتاعي العائلة الكل مقسومة عديت مدة، كيف صغار كبروا شوية حسيت كونه يلزم الولي وخاصة الأب يلزم يكون حاضر مع أولاده. في الوقت هذاك خذينا ديسيزيون وشرينا بحل في تونس إيجابي بتاع هذا، كونهم يخالطوا برشا ناس.
11: حاجة باهي التجربة تعرفوا شافوا أماكن، وكنت نتجول بيهم ونهزهم حتى كنا عايشوا في القصر نهزهم للشعامبي، نخرج بيهم البوشبكة نطلع للجبل في تطوين كيف كي درت بيهم القصور الصحراوية، هزيتهم الجربة.
8: إيجابية وكونك تعمل أصحاب تعرف على برشة ثقافات أخرى.
1: تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة. الأشخاص اللي بسبب خدمة الأب أو الأم تنقلوا للعيش بين مناطق وجهات وولايات مختلفة، كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه التنقل للعيش بين ولايات مختلفة ينجم يأثر على استقرار العائلة وعلى نفسية الأطفال، أم أنه بالعكس ينجم يمكنهم من تجارب ومغامرات وربط علاقات من مناطق مختلفة؟ الأشخاص اللي تنقلوا للعيش بين ولايات متنوعة، هل أنه صحيح وأنهم يكتسبوا مهارات وكفاءات جديدة؟ كيف القدرة على التواصل والعلاقات الاجتماعية والقدرة على التكيف مع وضعيات جديدة؟ تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة موضع فورو من هاد الأربعة. من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورو مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: معكم حتى لنص النهار صباح الخيرات كل مستمعينا. نحكم تتواصلوا معنا على الواتساب، تليفون بحذيك بعثنا على الواتساب على 29513000. نحبوا نسألوا اليوم على علاقة التونسي بالقرض، القروض، شنية أحوالك مع القرض؟ القرض بالنسبة ليك أنت تخمم فيه ولا ديجا خذيته ولا حسب الترتيب ترتبه؟ بالنسبة ليك أول حاجة تخمم فيها قرض لدويرة كتحسين أو شراء مسكن، وإلا قرض بالنسبة باش تاخذ تبدل كهرباء جديدة، وإلا قرض لسالك الكونسوماسيون. تقول أنت فما عديد المناسبات اللي كهو منهم بتونسي اللي يقول لك أنا في الخلاعة نخمم في قرض، في الغونترين نخمم في قرض، في قبل أعياد أو حاجة وعندي مناسبة عرس أو غيره. هذاك هو اللي أنا نقول أنا يريقل لي أموري شوية نوعا ما. دوك عطيونا رأيكم، طبعا نعطيكم النسبة المئوية بالنسبة قديش التوانسة اليوم ياخذوا قروض، سواء كانت للمسكن وإلا للسيارة وإلا للاستهلاك. دوك أعطيونا أنتم تجربتكم على القروض على 23513000. راجعين باش نحكي وعلى غلتنا توا شنو أحوالها، علاش أسوامها شوية غليت كما قلت لكم من البارح؟ هل هو الإنتاج أو فمشكون يغلي؟ نقولينا من أنتم؟ أعطونا نسمع التفاصيل بعد شوية على مزيكا فهم.
1: صباح الناس، السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم،
2: من ولع الجو والجو يولعنا،
1: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
2: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الاثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمه، مدينه الثقافه الشادي الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
2: ايه قلتني كده
1: بمساهمه جيلي فيدل ترافل اوريدو شيري اوديما بن جمعه موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينغ بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام
3: مع اورانج بوستي الغونتري.

0: الفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا كونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
2: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
3: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
2: أسعار خاصة ابتداء من 55 دينار متوفرة حصريا عبر الموقع الإلكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح إلى غاية يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقية بمساهمة اتصال تونس جولدن كارتاج إيجيبتير سات جورو قناة التاسعة ومزيك فم.

0: اليوم وهالنهارين هذوما مركزين على الطقس، نغزو للسماء ونقولوها بدأت تتسحب. ليه قالوا لنا نهار ثلاث ليه نهار الاربعاء؟ والله اعلم، لكن حسب التوقعات فانه بدايه من غدوه بدينا نشوفوا في خرات، فما لون الاصفر من هوني والاحمر من هوني والازرق من هوني والالوان والالوان. خلينا مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش يعطيونا تحين لنشط متابعه، لانه من نهار لنهار تفرق، وعلى قد ما نقربوا مش نخوفوا العباد، لا ان شاء الله ربي يعطينا خير وان شاء الله يا ربي، لكن فوالا هكا نعملوا تحيين ونشوفوا الاجواء، راهو ما نخوفوش العباد، راهو مش تصير لطف علينا حتى شيء، لانه فما حتى من البرة قاعدين يتكلموا مدخلين حتى بلادنا وتونس بيشوال، لا ان شاء الله ربي حاميها البلاد. امطار كهو عاد بدا الخريف وسبتمبر، وكهو موسم الابطاء امطار، وان شاء الله باش نبداو هكا نذوقوا مطيرة سبتمبر ابتداء من غدوه، والكميات متفاوته. وخلينا نعطيكم التحيين بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي صبحي بن أحمد، صباح الخيرات صبحي، مرحبا.
1: صباح الخير أختي جين، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: ربي خليك. صبحي احنا قلنا البارح في 30-40 مليمتر الكميات، لكن يظلي توا على ما يقرب ساعات الغدوة يظلي الكميات بدأت تتضح عندكم تقريب، والله أعلم. ديما
1: نعم صحيح، هو نحن الآن في صدد معناتها إصدار نشرة متابعة تحيين في كميات الأمطار ليوم الأمس. أصدرنا نشرة متابعة نص على وصول تقلبات جوية هامة لبلادنا اللي فيها الكميات قد تتراوح ما بين 30-50 مليمتر، لكن اليوم إن شاء الله نتوقع أكثر كميات حسب نماذجنا الخاصة بالمعهد اللي هي قاعدة تتحين يوميا بصفة مستمرة. نتوقع معناتها تقلبات جوية كلاسيكية معناتها تتمثل في منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي بطبيعة الحال متزامنا مع تيارات جنوبية في الطبقات السفلى مستوى سطح البحر، مع الحرارة اللي خزنها الغلاف الجوي في الأيام الفارطة الكل تتجسد في شكل خلايا رعدية نشطة ركامية. بطبيعة الحال خلايا رعدية تنجب تعطي أمطار في مدة زمنية وجيزة غزيرة. نحن حددنا الكميات قد تتراوح ما بين 30-50 مليمتر وقد تصل إلى حدود 70-80 مليمتر في بعض الجهات كما ولاية جندوبة باجة سليانة زغوان، هذه معنية بالكميات ما بين 70-80، وبقية المناطق تونس الكبرى الوطن القبلي جهة بن زرت كذلك معنية بكميات ما بين 30-50 مليمتر، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغاية النافعة. بطبيعة الحال هي أمطار كما ذكرت في بداية المداخلة هي أمطار عادية معناتها مستانسين بها، هذه هو وقتها وقت الفترة الانتقالية من فصل الصيف لفصل الخريف، تتجسد في شكل خلايا رعدية كالعادة، سرعة الرياح اللي تتقوى تحت ظهور السحب الرعدية، تساقط البرد في أماكن محدودة بطبيعة الحال مرتفعة أكثر، وحسب التضاريس كل معناتها منطقة وتضاريسها المناطق الجبلية تكون فيها أكثر الأمطار، وإن شاء الله معناتها تكون أمطار خير ونتهيئ بطبيعة الحال لمثل هذه الظواهر، وإن شاء الله نكونوا متهيئين
0: إن شاء الله. يعني ابتداء من غدوة العشية في الصباح من وقتاش تبدأ التقلبات؟
1: تقريبا بالنسبة للتقلبات توصل في حدود الساعة منتصف النهار، معناتها في مرحلة ما بعد الظهر إن شاء الله تبدأ دي مناطق الغربية للشمال، ثم تتفرع تدريجيا في حدود الساعة معناتها تقريبا الرابعة مساء أو الخامسة مساء يمكن توصل حتى تونس الكبرى الخلية الرعدية هذه، وتدريجيا جهة الشرقية اللي هي وطن قبلي، وبطبيعة الحال في مرحلة ثانية اللي هي أثناء آخر نهار وأثناء الليل بتشمل أكثر جهة الساحل، جهة معناتها الوسط حتى القيروان، وقد تكون حتى الكميات في هذه المناطق معناتها قد تتراوح ما بين 20-40 معناتها من المناطق هذه، وإن شاء الله ما زال الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار كذلك يوم الجمعة.
0: الجمعة تكون معناها حسب التوقعات تكون أكثر من نهار الخميس الأمطار؟
1: نهار الجمعة ما هيش أكثر من نهار الخميس، لكن فما مناطق قد تكون فيها كميات هامة كما الكيف كما جهة الساحل نهار الجمعة معناتها، وكذلك حتى في مرحلة ثانية يمكن حتى نهار الجمعة في الليل ونهار الصباح جهة صفاقس معناتها حتى شوية معناتها بعض المناطق من شرق الجنوب الشرقي. إن شاء الله معناتها تكون عامة، ما فماش حاجة اللي تخوف كما ذكرت، وإن شاء الله ربي يرحمنا.
0: باش نبداو نبردو شوية فانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة أكيد.
1: نعم هو اليوم الحقيقة باش ترتفع درجة الحرارة أكثر المعدلات العادية بفرق ما بين 3 إلى 6 درجات، معناتها اليوم تتراوح ما بين 35-41 درجة مع عدا جهة الوطن قبلي 33، تونس اليوم تسجلوا ممكن 39-40 درجة كحرارة قصوى مع ظهور الشيلي بالنسبة اليوم. وبداية من يوم الغد يمكن انخفاض طفيف، لكن إن شاء الله نهار الجمعة تكون خفض بالقدا تنخفض حتى فارق 10 ولا حتى 12 درجة مقارنة باليوم. ونعيشوا معناتها أجواء عادية خريفية معناتها الطقس يميل إلى البرودة.
0: بقلب فرحان نستقبله الخريف والبرودة. بقلب فرحان يعيشك. شكرا ليك سمي بن أحمد.
1: يعيشك.
0: نهار زين خويا. تحياتي. شكرا ليك وتحية لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايك FM.

0: ايش نحكي على القروض؟ وسألت على علاقتكم بالقروض، طبعا شوية نقراكم شو بعثونا على الواتساب. بالنسبة لك انت القرض شنو الأولوية؟ القرض لتحسين سكن ولا شراء منزل جديد ولا تبدل به كهرباء ولا للاستهلاك؟ خلينا نعطيكم بيانات البنك المركزي فيما يخص حجم القروض البنكية الغير مهنية الممنوحة للأفراد في النص الأول، يعني سمستر الأولى من 2026. يقول لك قيمة القروض 3,662,000,000 دينار. أما كيفاش نجموا قسموه ولا كيفاش نقراو هل المبالغ هذية؟ هل التونسي من عام لعام قاعد يزيد في القرض، قاعد ينقص في القروض؟ الأولوية بالنسبة لي شنية؟ هو خبير محاسب ومختص في الشأن البنكي سي سفيان الوريمي معايا. صباح الخيرات سفيان، شو حيلك؟
1: صباح الخير، مرحبا. مرحبا جيهان، مرحبا بكيف متابعات ومتابعين مدري كيفين.
0: ربي فضلك، نبدأ بقراءة للمبلغ هذا والأرقام هذه، 3,662,000,000 دينار.
1: نستم خنفصلوا ساعة الرقم هذا قبل سنين، راه ماهوش الرقم قديش عطات البنوك في 2026 ولا في السداسي الاولى نتاع 2026. هذاك قديش يتسمى القائم لونكور، دونك في التاريخ نتاع جوان 2026 البنوك التوانسه كل مازال تتسال خاطر عاطيه كريديات للافراد التوانسه بما قيمته 3,662,000,000. دونك يطلع الرقم هذاك كي البنوك تعطي قروض جدد ويتيحكي الحرفاء نتاعها تخلصهم. دونك في التاريخ نتاع اخر جوان 2026 البنوك قاعدة تسيل ولا حجم القروض اللي عطاتهم اللي ما زالت ما تمش استقلاصهم هو 3,662,000,000 دينار، واللي هو متكون من عدة أنواع من القروض بتبيعة. ونحكي يمكن تحب حتى على ليفوليشن تاعو كيما قلت راه قاعد يتطور هو القروض هذوما من عام لعام ولا من شهر لشهر. اما راه كي نرجعوا معناها هيستوريكمون العوام حتى الاخر العوام الاخرانيه
0: 25 24، اي
1: المشكل في النسق نتاع التطور. قبل حجم القروض كان يتطور معناها بجوز ارقام نسميهم معناها اكثر من 10%. وصلنا راهو نحكيو كان ناخذوا الرقم نتاع القروض في اواخر 2010 مقارنه بحجم القروض اليوم راهو تضاعف 3 مرات. كنا نحكيو على 10 مليار دينار وقتها، راهو نحكيو على 30 مليار دينار. من قبل كانوا من عام لعام البنوك تعطي اكثر قروض خاطر العبيد عندها البجوان، خاطر عندها الامكانيه باش تتسلف وباش تخلص وخاطر فما استثمارات ولا. دونك يتطور اليوم المشكل. مثلا كان نعملوا قراءه في التطور نتاع الارقام هذوما من 2022 اليوم، راهو في 2022 مثلا اخر عام بوتيتر التطور فات 5%، معناها حجم القروض طلع ب 7%. بعد من 2023 لليوم نحكيو على 2.1% تطور نتاع القروض هذوم، اللي هو راهو حتى البنك المركزي اشار له في اخر تقارير نتاعو. دونك اليوم المشكل في البنوك اللي ما عادش قاعده تمول كما يلزم، هل نسميهم قروض الاقتصاد دونك للمؤسسات والافراد، خاطر هي بيدها عندها خلينا نقولوا دي زوبورتونيتي ولا امكانيات ولا فرص باش تمول حاجات اخرين عن طريق دي برودوي وخريم عليها من غير ما ندخل في التفاصيل. دونك على حساب هذا التمويل هدايا المباشر للافراد. والرقم هذيا كنت تحب نحكي جايين زاد في التفاصيل نتاعو هما عده انواع. دونك الافراد في تونس لي بارتيكولي
0: كي يمشيو للبنك باش ياخذوا قرض. نعاودو نكلمو سفيان، تسمع فيا؟
1: نسمع فيك.
0: ليه الكونيكسيون ما لازمكش تعمل فينا؟ راهو الريزو، راهو كي نحكيو على القروض تخلينا.

0: هو ذاك متنفس التونسي اليوم القرض. اليوم القروض معناها اتجاه التونسي للقروض، هل نسبة كبيرة يمشي لتحسين وشراء منزل جديد وإلا للسيارات ولا للاستهلاك؟ خطر تونسي اليوم ولا يسر يقول لك نعمل على قرض، سكر قرض، حل قرض، وين تجيني مناسبة؟
1: واللي سميتهم انت الأربعة هما أساسا أهم ولا يمثلوا 90% من أنواع القروض اللي البنوك التونسية لازم تعطيهم، اللي هما محددين في منشور البنك المركزي. دونك عندنا القروض نتاع السكن، هذوكم اللي يعطيك البنك قرض باش تشري يا إما أرض وإلا دار وتبني وغيره. فما قروض كي يسميهم التوانسة تاع لاميناجمون، تحسين نتاع منزل، حتى نحكيو عليهم زاد هذوكم. دونك مش باش تشري، باش تكون عندك ديجا أنت منزل ولا محل نتاع سكنة باش تحسن فيه. قروض الاخرين نتاع السيارات وسائل النقل، والقروض المباشره اللي نعرفوهم جوست على الشهريه، تمشي باش تاخذ قرض باش ترجعه على 3 سنوات، ما لازمش تفوت المده 3 سنوات. دونك الكونستا الاولاني اللي اهم انواع القروض من حيث المبلغ هما القروض نتاع شراء المساكن والتحسين. كان نجمعوهم مع بعضهم هذوما لي كريدي ابيتا ولي كريدي ناجمو يمثلوا اكثر من 80% من المجموع نتاع القروض نتاع اللي تعطيهم البنوك التونسية. دونك مع بعضهم الابيتا ولا ميناجمو، بعد بدرجه اقل يمكن القروض المباشره بكم نتاع الاستهلاك، وبدرجه اقل القروض نتاع السيارات. لو كونستا الاخر زاد كي نقراو هو الفما تراجع اليوم خاصه من 2025 في حجم القروض نتاع السكن. دونك من اللي كنا نحكيه في اواخر 2024 على 13 مليار و573 مليون دينار حجم نتاع القروض هذيا، تراجع 13 مليار و407 13 مليار و304. وهذا بتتخ عنده تفسير كنت تحب تتخ يعرفوا المشكل الكبير ذلك القانون المعروف قانون الشيكات، اللي واحد من الاجراءات نتاعه اللي كي قرض يفوت 7 سنوات ويكون اتو فيكس، البنك ملزمة بعد 3 سنين كي تعمل انت طلب انها تعمل لك معناها تخفيض في نسبه الفائده ب 50%. دونك شنو صار اليوم في عند البنوك التونسي؟ في التشريع التونسي نتاعنا احنا كي تاخذ قرض نتاع سكن اكثر من 15 سنه حتى بنعار لازم يكون فيكس.
0: اكزاكتومون
1: حتى 15 سنه نجم يكون فاريابل. دونك انت اليوم البنوك في هالقانون هذا الموجود كان تعطيك قرض 15 سنة ونهار نجم انت بعد 3 سنين ترجع لها تطلب التخفيض هذاك. دونك البنوك ولات تقف في القروض نتاع 15 سنة مالغري المناشير نتاع البنك المركزي يحكيوا على حتى مدة سداد توصل 20 و 25 عام. دونك التوانسة كان يخلص على 20 عام ينجم ياخذ القرض هذاك، خاطر شهريته هو ولا شهرية القرين نتاعه مع بعضهم معناه يخولوا له انه يخلص هذاك القرض هذاك. دونك البنك تعطيه كي تولي مدة السداد على 15 سنة كهو ينجم يكون الدخل نتاعه ما يسمحلوش انه يتحصل على القرض هذاك، دونك ما عادش ينجم ياخذ القرض هذاك. وهذا سبب من الاسباب ولا اهم بوتيتر ولا من اهم الاسباب
0: تراجع قروض
1: السكن. قروض نتاع السكن فوالا.
0: اليوم سوفيان عنا بالأرقام مثلا ولا بالنسب، بالنسبة قلت لي قروض للسكن وتحسين المنزل بعضهم أكثر من 80%، بالنسبة للسيارات والاستهلاك
1: السيارات
0: الاستهلاك بتاع ذاك التونسي يقولون حل قرض سكر قرض
1: ولا نتاع 3 سنين.
0: هذاك 3 سنين
1: عاود ولا قبل حتى ما يتخلص القرض نتاعك نتاع 3 سنين تمشي تعمل قرض تكميلي كما يسميه التوانسه، يعجبوا لك القديم مع الجديد وتقعد تخلص. دونك في هالمبالغ هذو بالارقام كنا نحكيه على حوالي 4 مليار دينار هالقروض المباشره في اواخر 2021. اليوم الحجم نتاعهم قاعد يتطور، داير من النوع الوحيد اللي قاعد يتطور هكا حتى في 2022 توز ارقام 10% طلع، وبعد حوالي 6% على كل عام يتطوروا هالقروض هذوما. دونك وصلنا في اواخر جوان 2020 ل 5 مليار و 550 مليون دينار. دونك حجم هالقروض هذوما. قروض السيارات زادا كيف كيف قاعده تتطور، رغم المبلغ نتاعها مش كبير ياسر، تونسي اليوم ما وسيله النقل يقول لي حاجه ضروريه معناها مش نجم مش نجم تنقل، دونك ركور هالقروض هذوما مهم ياسر وقاعدين يتطوروا زادا هما في حوالي 4-5%. رغم اللي الاشكال بوتيتر زادا يعرفوا العباد اللي باش ياخذوا هالسيارات كلوتو فينونسمون قبل راهو كنا في المنشور نتاع البنك المركزي لوتو فينونسمون كان 20% باش تاخذ كرهبه مثلا انا ما نعرفش ب 40,000 دينار لازمك توفر قبل 8,000 دينار يوم 20% والباقي لازم تحصل عليه قرض. توا دونك 40% يلزم تفرض 20%، دونك الكرهبه لازمك توفر لها 40% اوتو فينونسمون تمويل ذاتي باستثناء السيارات الشعبيه اللي قاعدوا 20%. دونك هذا يزيد اشكال في هالقروض هذوما تاع السيارات.
0: ميرسي بوكو سفيان، يعطيك الصحه على هالقراءه هذه، شكرا ليك، نورتني سفيان لوريمي، شكرا ليك، خبير محاسب ومختص في الشان البنكي. صباح الناس.

0: على نص النهار افكتيفون. مازلنا مع بعضنا 9:57 دقيقة. بعد شوية نعملوا طلع على مرشي، كل مرة في مرشي نسألوا أسوام الخضرة، الغلة، الدجاج متوفر، القيتو دجاج عندكم سيبون، الأسوام كيفيه، الاسكالوب زادة كيف كيف. تفاعلوا معنا على 71-113-013 ونطندون بش تسمعكم أبو وديع جورج وصوف الغادي.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي.

0: ساعتين للعبة متاع العشية.
1: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على sokratschool.in ولا على 98 665 969. سقرة سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
2: تدلل
3: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز لسوير. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
2: تدلل
4: جيان إيام دللنا.
5: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
6: يا صاحبي تنتلل وحدك شبهي.
5: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه بمساهمه اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناه التاسعه وموزيك فم.
7: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن طرح شقق سكنية للبيع ضمن مشروع إقامة خلدون واحد بسيدي حسين السجومي من ولاية تونس، وتتراوح مساحات وأسعار الشقق المعروضة حسب عدد الغرف، حيث تبدأ شقة تتكون من غرفة وقاعة استقبال بمساحة 43.80 متر مربع بسعر 117,000 دينار. كما توفر الإقامة شققا تتكون من غرفتين وقاعة استقبال بمساحات تبدأ من 75.58 متر مربع وبأسعار تنطلق من 155,000 دينار. أما الشقق المتكونة من ثلاث غرف وقاعة استقبال فتبدأ مساحتها من 96.94 متر مربع، فيما يبدأ سعرها من 221,000 دينار. وتتكون الإقامة من عمارة تضم طابقا أرضيا وثلاثة طوابق علوية مع توفير مأوى سيارات أرضي مخصص لبعض الشقق. وفي هذا السياق سنيت تدعو الراغبين في الاطلاع على تفاصيل العرض وحجز الشقق إلى الاتصال بمصالحها على الرقم 29999736 أو زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي. سيتم غلق طريق السيارة أدخوا في اتجاه تونس اليوم الأربعاء بداية من 10 ليلا إلى 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس. ووزارة التجهيز والإسكان تدعو مستعملي الطريق لاعتماد المسلك البديل، حيث يمكن للقادمين من مفترق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترقي المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة في الطريق السيارة الجنوبية. عالميا، مجلس الأمن الدولي يرحب باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مدة لا تتجاوز عامين في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمرة في البلاد. مسؤولون أوكرانيون يفيدون بمقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف في تصعيد جديد جاء بعد تعليق مؤقت للضربات استمر 3 أيام بتزامن مع زيارة مفاوضين أمريكيين لأوكرانيا وروسيا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
7: الأولى في
9: تونس.

0: بوامارشي.
1: بوامارشي على موزيكا فين بعد جورج وسوف باش نهزكم للسوق البلدي في بنقردين. تحية لكل مستمعينا. كنتوا في بنقردين، كنتوا في أي ولاية من تونس، كنتوا خارج تونس، زاد كيف اتبعونا على سيتنا www.mozaikafm.net واتبعونا لايف زاد كيف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك وعلى الشين يوتيوب متاعنا زاد كيف. زميلنا ومراسلنا من بنقردين نبيل الحديد، صباح الخيرات نبيل.
2: نور جيهان، تحية ليك وحتى نزاد الدور نسلم عليهم كل مستمعي ومشاهدي موزايك أفهم من جنوب الشرقي من 89.2 ديما فريكونس نتاع الموزايك نذكروا به. عملنا دورة اليوم جيهان في السوق البلدي ببن قردين.
1: الأجواء قبل شيء الطقس بديت هكا تقلك السخانة ولا مازلت شوية اليوم؟
2: والله دافية شوية، الطقس دافي شوية، نقصت السخانة اللي كانت المدة اللي فاتت الحمد لله. أمطار ما فماش لكن تم شويه تحسن على الاقل في الـ في الـ في, الـ في الطقس المده هذه. عملنا دوره في السوق البلدي في بنقردين وين لقينا تقريبا استقرار جهان في الاسعار من المده اللي فاتت. بقات هنا في خاصه في الجنوب الشرقي قلنا لانه هو من منتج المستهلك اغلبيه الخضار والغلال. من هنا لقينا البطاطا من 2000 2200، البصل 12% حتى 15%، طماطم دينار حتى 13%، الفلفل الحار 2500، الفلفل الحلو 3500 4000، الليم ب 5000، سيليك ومعدنوس وبسداس زي ما نقول لك الجمعه كلها مع بعضها 600 الربطه، السلطه خاصه 3500 كيلو، الخيار 2000، القرعه الحمراء 2000.
1: يا سلطه سامحني خاص بالكيلو ومش بالكعبه؟
2: بالكيلو هنا هنا بكي سمعتك في
1: مجتمع والله تكلمت قالت 3500 خذيتها بالكعبة. انتم عندكم 3500 بالكيلو؟
2: ممكن جهان تختلف هنا. علاش عندنا الكيلو اللي عندكم انتم هنا تقريبا ما تمشيش برشة هنا في الجنوب الشرقي. عندنا الثلاثة الكعبة مش الكيلو اللي عندكم انتم بالورقة الطويلة هذيك. الورقة الطويلة هذيك تقريبا ما تمشيش برشة هنا. عندنا
1: الخاص
2: الجبن الخاص، عندنا السلطه الخاصه المدوره اللي تتباع بالكيلو. انت ممكن غادي الربطه الطويله هذيك تتباع بالربطه. هذيك حتى برشا هنا ما يجيبوهاش، مش موجوده برشا هنا، تقريبا زوز ولا ثلاثه في الجنوب يبيعوا فيها وخاصه بجمعه معينين. الخوخ بطبقية 6500، فوخ العادي كيف 6500، تقريبا استقرار كبير.
1: أي فسرنا قلنا في الفقرة هذه راهو الأسوان باش تكون انطلاقا من 6000 دينار. 6000
2: هذا هو تقريبا جانب نقول لك الخوخ والخوخ بطبقية والخوخ العادي والتفاح والعوين الحمراء والصفراء وشنو آخر، هذو كلهم 6500. العنب ب 8500، نقص كان حتى 6500. الدلاع من دينار حتى 15%، البطيخ 18%، والبطيخ لفامي 2200 هذه تقريبا. ولد بحر ما شاء الله، ورقة كبيرة يا جهان
1: تبارك الله
2: ما شاء الله، كل شيء موجود.
1: اي ما شاء الله، هاي شهينة.
2: هاتي نبدالك بالوراثة متاع البحيرة، بحيرة بن قردين 40 دينار، المربي الوراثة المربية 25 دينار، الشورو 18 دينار، معزول 30، الدرغال 25، الحمام 15، الكريفات رويال.
1: يعطيني
2: جهان
1: تحت يا لسوين ما حمام تنهوني 25،
2: هذه الشفرات تقريبا.
1: اي
2: شفرات رويال، نقولوا رويال رويال معناتها
1: 70،
2: لا رفيق قال 40 دينار حتى ل 40 دينار،
1: 38 دينار حتى ل 40،
2: حتى ل 40 دينار
1: ما شاء الله.
2: ايه
1: ليش صعبة في الكروفيت بركة لو شفريت
2: وشو ايه
1: ولا يقولك حتى ولا يقولك حتى شنو حتى الشفريت. احنا عادة الشفريت معني العبد يسمع منها يتفجع عليش، يقولك صغيرة قد الطرف شنو تعذب في تقشيرها بروحين ما فيها شيء. توليت بركة لما معني الشفريت لقاها معتبرة
2: كبيرة. معتبرة تعرف الشفريت قداش وصلت هنا في بنقردين جين 15 دينار، وصلت
1: 15 دينار
2: والله، وصل 15 دينار كنهار. اليوم وصلت 20 22 21 18. القار رويال، رويال ما هبطش، رويال من 38 السمر رخيصة اليوم 40 في العادة.
1: اي السمر رخيصة
2: رويال جهان
1: معناها رويال اللي احنا في العادة نلقاها في 90 معناها من 75 و90.
2: كنا قلت لك انت مغادي قداش توصل مثلا حتى بلايص اخرى غالية، لكن هنا في الجنوب الشرقي هنا بحيرة البيبان جرجيز زرب هذه كلها الاسوان في المتناول.
1: انا قاعدين نشوف تبارك الله اللي تصور فيه انت.
2: السردينة 5000، الفار 18 دينار، الشورو يجر 20 دينار، هذه تقريبا ود البحر. لقينا اللحوم الحمراء القعود المخلط 30 دينار، قعود الهبرة 45 دينار، الجدي من 50 في السوق البلدي حتى 55 البرة، العلوش 50 البرة حتى 54 موجود، العنز 35 دينار، الضان 35 دينار، والجمل 25 دينار. هذه تقريبا الأسعار دي ما نقوله جهان الأسعار المسعرة اللي هي موجودة في السوق البلدي في قردان، ورأيه موجودة في الأسواق في الحوانة في البرة والخزارة البرة والمغازات الكبيرة تكون أغلى شوي وأزيد شوي جهان الأسوام متاحة.
1: يعطيك صحة نبيل حديد، شكرا ليك، يعطيك صحة. اليوم دورتنا كانت بالسوق البلدي في بن قردان. نكمل مع بعضنا حتى نص النهار. هذه سبح الناس.

0: الأخبار تلقاها معنا. تحية لكل مستمعينا. توا 10:24 دقيقة. مشينا المرشي، مشينا قضينا ولا ما قضيناش قضينا. وديما في المرشي كي نبداو نحكيو مع مراسلين يقولون آية توا باش نتعداو نعطيكم أسوأ من الغلة، فنقولهم فوالا للتصحيح، خاطر ينجم يكون سبحان الله واحد وقت خلط يا سيدي وحل الراديو يسمع 6000 8000 11 دينار يقول شنو هذا يا اخي، احنا جبنا غله مستورده. فين ندخل وقتها باش نقول لهم للتصحيح الفقره هذه راهي تخص غلتنا التونسيه، لكن الاسعار ما فهمناش علاش مرتفعه. هل يقول القايل اليوم مثلا يقول لك تعرف علاش غليت؟ على خاطر فما نقص في الانتاج. حبيت نسال هل فما نقص اثنين في انتاج في مارنا على ذيك اسعار الغله طلعت؟ شكرا لتدخلوا معنا. هو عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة اللي يقول لك سي إبراهيم الترابلسي. نورتني سي إبراهيم، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك مدام جيهان، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: سي إبراهيم.
1: نعم.
0: كتاب ينعم عليك. كتهبتك القفيفة وتمشي للمرشي تتصدم انت بالأسعار اللي تلقاها؟ معناها نزاستا نحكيه على 11 دينار، عنبنا على 8000، الكرموس هذك عنده سنين وهو طالع هكيك، أقل كرموس توي نجم تلقاه ب 9000، اللي يخلط ساعات حتى ال 24 دينار، خوخنا 6000 8000. الأسعار هذية بالفلاح تتصدم كي تلقاها انت في السوق هكا بالأسعار هذه؟
1: كما تتصدموا انتم مواطنين كما تصدموا
0: احنا. لا احنا صدمتنا اقل، خطر يقولوا انتم ما تعرفوا الفلاح قبل كيبيع غلطه قداش يبيعها وقداش تخلط للشاري للوكيل.
1: طيب انت حكيت على كرموس 24 دينار و 23 دينار و 20 دينار كما شفتوا انت شفتوا حتى انا صح المعلومه اللي صح. الكرموس في المارشي دغرو اللي يبيعوا يبيع فيه فلاح، ديما كي نحكوا مارشي دغرو نحكوا فلاحه. الوحيد اللي عنده اتصال بمارشي دغرو هو الفلاح.
0: فهمت؟ الفلاح يهبطوا بقداش؟
1: الكرموس تاع كرموس 5000 6000 فرنك.
0: يبيعوا بخمسه وسته.
1: وتخرج لبرا تلقاه ب 18 دينار ب 20 دينار ب 17 دينار.
0: كمل لي في الغله الاخرى، في الخوخ، في البوتابقايا، في النص، اعطيني البقيه.
1: شوف شوف، مادام جاي كي تدخل المارشي دغرو اليوم ثم الأسوام الكل، ثم الأسوام من أي منتوج تاع غلة كان تلقاه من 2500 حتى ل 6000 سوم التسعيرة ولا 7000 فرنك. لو الناس الكل تحترم هامش الربح متاعو، عندك هامش متاع ربح 25% كتاجر، لو يحترم هامش الربح متاعو تو الأسعار تكون في متناول المواطنين الكل. اللي حب ياخذ ب 6000 يلقى، واللي حب ياخذ ب 4000 يلقى، واللي حب ياخذ ب 3000 يلقى. فهمت؟ يعني راهو مدام جيهان راهو اليوم فما مشكل في ما بعد الانتاج، ما بعد الفلاح، هذا هو المشكل اليوم اللي نعانيو فيه.
0: حتى الفلاح برشا يكلموني يقولوا انا، يقول انا تحسر عليه، معناها غلطي نبيع فيها بثلاثه نلقاها تخرج للوكيل توصل حتى بثمانيه.
1: احنا كيما مضرور الوكيل احنا فلاحه مضرورين، فيش مضرورين اليوم انا كي تبيع لي انت اسوام معقوله زدت هامش ربح نتاعك ومثلا جاوبش نبيع ب 10000 نبيع ب 7000 فرنك، انا كفلاح المواطن كي يجي يشري جاوبش ياخذ كيلو ياخذ زوز كيلو ياخذ ثلاثه كيلو هكا ولا لا؟ فهمت؟ يعني تولي سلعة مع سبتنا في المارشي تولي سلعة تخرج. فهمت؟ يعني كما المستهلك اليوم مضرور كما حتى فلاحة مضرور من غلاء الأسعار، ما يخدمش تصالح فلاحة ولا صالح مستهلك.
0: سي إبراهيم خل نبدأ معك حلقة بحلقة. يقول قايل الأسعار كي تغلى، يعني يقولك مثلا يغربونا يقولك ما فماش سناء انتاج، سناء فما ربعتا خير وفما انتاج، عطيني.
1: عدنا سناء الانتاج زيادة بالتافة في المية على عام ناول،
0: على عام ناول في الغلة.
1: نعطيك مثلا الخوخ مثلا عام ناول الخوخ عام ناول 121000 سنة 136000، العنب عام ناول 125000 اليوم سنة 130000، المشماش عام ناول 42000 سنة 43000، لانجاس
0: اي بقى سيلانجاس راهو بحليش
1: 10000 اخذ مدام جيهان خفصل لك موضوع الانجاس.
0: ربي وفصل لي الموضوع
1: حتى حتى حتى المستمعين يزمي
0: لهم على خاطر خلينا نفهم علي احنا كلمناك باش نفهموا.
1: اي خاطر الانجاس غالي شويه، خلينا نحط الامور في اطار. الانجاس احنا نعرفوا اللي 2012 جات اللفحه الناريه مات سواني تاع الانجاس وما ماتتش الكل، اللي عنده 5000 عود ماتوا منهم 3000 بقوا 2000 ينجوا. لكن هو في الحقيقة الفلاح يداوي في 5000 وحط في الرصد 5000 وهو اسمه الانتاج بتاعه الحقيقي في 2000 عود، يعني يصرف الدوبل. اذا كان الكيلو يتكلف 2000 على الفلاح في الانظاص يتكلف 4000، على خاطر تو ما تقاس ثانية انظاص كلها حية، فهمت؟ يعني تبقى 50-60% منها ميت، فهمني ولا؟ رانا كنا نحكو على 120,000 و150,000 انتاج انظاص في تونس.
0: كنا نحكيو 150,000 كيلو انتاج انظاص.
1: اي نقول نحكو على 150,000 و140,000 انتاج تاع انظاص. اليوم بعد ما صار 2012 صارت اللفحه النهائيه، ولينا نحكيو على 10,000 طن.
0: فقط.
1: اي 10,000 طن فقط. من 2000.
0: من 150,000 طن ل 10,000 طن.
1: 150,000 و140,000 قبل 2012-2013 كانت موجوده 150,000 و140,000 و160,000 طن، نحكيو على 10,000 طن. وتعرف انت اذا الانظار في مناطق معينه موجود في الاغلبيه نتاعو موجود في ولايه بنعروس ولايه منوبه، فهمت؟ كان فما الانتاج، كان فما برشا انتاج. ولهنا نحب نفتح قوس، وانه كانت الفلاحه نتاع خاصه ولايه منوبه تستغرق مورد الرزق نتاعها الانظار. بعد ما مشاو نضافت ولات حتى الامكانيات ولات محدوده باش يعاود يجدد ويعاود ينتج من اول جديد غله اخرى، فهمت ولا؟ يعني اللي صار في الانظاص لازم الناس تعرف اللي اليوم راهو الانظاص كله تضرب اللفحه النهائيه.
0: احنا عندنا انواع انظاص كل بقد ما صغرون انظاصنا
1: كل اللفحه النهائيه كي جات على الكل.
0: اي
1: بدون استثناء على الانظاص الكل، على الانظاص العربي وعلى الانظاص البوقدمه وعلى الانظاص العنبي على الانظاص كل.
0: على هذه يعني مشينا نحو انه نجيبوا انزاس من مصر،
1: ولا فما شويه توريد نتاع انزاس،
0: توريد نتاع انزاس اللي نلقاوها ب 7000 في اليوم وحدش بتونسي. معنى هذاك علاش تفسر انت اليوم الاسعار الكبيره؟ تقول انت
1: الاسعار غاليه شويه
0: في العنب، العنب غالي زيد. قل
1: لا خليني اكمل لك،
0: كمل تفضل.
1: لكن نرجعوا مين بنقطه البدايه اللي بديناها. اليوم الانظاص قداش في السوق؟ اليوم الانظاص تنجم تاخذ معلومه، مادام جهه تنجم تدخل تاخذ معلومه، معلومه متاحه للناس كل في المارشي. اليوم
0: تحكي لي في المارشي في بير في الجرو
1: تباع ب 5000 و 6000 و 6500 و 7000، يعني كيف نقول لك 6000 تزيد هامش ربح
0: 25%
1: باش يتباع ب 7500 هكا ولا؟ لكن هذا موجود برا؟
0: لا
1: جستمو هذا
0: موجود بحديش.
1: هذا هو الاشكال، كيف نبيع انا انظاص ب 6000 هامش ربح 25% يوريك 7500 فرنك، هذا مش متاح برا، فهمت؟ يعني فما مشكل في الناس. انا تعرف شو نقول خلينا الناس الكل في هالدوله نحبوا بعضنا، والناس كلها تاكل الخبز والناس كل تاكل الغله والناس كل تاخذ
0: خيار. أمانة اربح اما في المعقول يا سيدي، اربح ربي معك تجاره هذه، اما اربح بالمعقول.
1: خلي المواطن
0: انا بالحق اليوم مواطن تونسي سيف كامل راهو داز على الدلاع ان شاء الله ما يغزروا ليش في الدلاع زيد.
1: اي من حقه باش ياكل منتوج بلاده. خلينا الكل كل واحد ياخذ هامش ربح، فهمت؟ ونلقاو الناس كل يعني المواطن راضي والفلاح راضي وكتاجر راضي، فهمني ولا؟ هذا هو المشكل، فهمت؟ المشكل فهمت. قلت تحكي لي على عنب، العنب زايد شوي على عمناوي.
0: العنب
1: فما عمناوي نحكيه على عمناوي 26,000 و 30,000 طن عنب، فهمت؟ لكن العنب اليوم قداش تشوف فيه مدام جهه البر؟
0: لا بس ماني لايف نحكي لك، معناها رانا نحكي وكذا. هذيك هي الاسعار، راهو اقل غله تحط على يدك نحي علينا الدلاع، الدلاع سي هذاك سي تفيق. اما تحب تحكي غله راك تلقاك ب 5000، الخوخ باش تلقاه ب 4000 4000 ونص 5، معناها هذوما الاسعار اللي هي مش من غاديك تخرج لقرو.
1: والموس الناس العنب فما من 3000 اليوم مثلا في مارشي لقرو من 3000 ل 7000، فهمني ولا؟ يعني اذا كانت تقول لي انت لقيت ب 8000 وما لقيت سلعه ليكس، سلعه ليكس تكلفتها نورمال باش تتباع ب 7000 في المارشي لو جرو تتباع. لكن
0: انت شوف شو قال ليكس ولا يمشي يقشره لي ونحي لي القلب نتاعو ما عنب وكا وحلو نتاعنا.
1: لا ما فما كاليتي تفرق، انا هذا يكون اصفر وحلو واحد وكذا، فما لي ناقص الشبوبيه نتاعو. اللون في المارشي زاد باش نكونوا واضحين، فما من 3000 ل 7000 العنب، فهمت؟ يعني المواطن هناك تقول لي يعني ب 3000 يعني ايش بشي ب 4000 فرنك؟ اذا كان تمشي الامور رجلو، فهمني ولا؟
0: رجلو
1: يعني يشري ب 3000 اي جوستومون يشري ب 3000 يوصل المواطن ب 4000 معقول. هذا في وضع سليم نحكي في وضع أنه كل واحد يحترم هامش غير حمتها.
0: بالضبط كما أنت قلت إبراهيم الطرابلسي، نورتني، يعطيك صحة يا إبراهيم. شكرا لك، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة. الموضوع يهمكم نتصور دونك، أحكي ولنا برتجوا معنا رأيكم في كل المواضيع على 71-113-013 وإلا على الواتساب 23-5-113-1000.
2: بحنس فغام
3: تنقى بين المدن والعيش فيها، ولا تأثر على العائلة بتاعهم وتأثر على حتى سلوك بتاع الصغيرات.
4: يا إما المرأة باش تبدأ هي جايتها خدمتها في ولاية أخرى، وإلا الراجل خدمته زادة هو في ولاية أخرى، دونك يتلاز باش يتنقل هو والعائلة كل. اللي نعرفه من تجربتها وكونه يأثر برشا على الصغار يا أصحاب والعائلة اللي بدأ يكبر فيها ويستانس بها، يلقى روحه عايش في بلاصة أخرى، منطقة أخرى، عندهم عادات وتقاليد أخرى، سورتو كيف تنقلهم للمدن النفسية متاع الصغار هي اللي بتتعب.
5: التلاقي ما بين المدن والجهات وينك تعيش فيها راهو فما ايجابيات وفما سلبيات. الايجابيات هو تعرف على برشا ناس، تعرف على مناطق جدد، تتعرف على البلاد. من السلبيات هو اللي ديما انت تبقى تنقل من جهه لجهه ما فماش استقرار.
6: أنا حسب التجربة بتاعي العائلة الكل وصمعة عديت مدة كيف صغار كبروا شوية، حسيت كونه يلزم الولي وخاصة الأب يلزم يكون حاضر مع أولاده. الوقت هذاك خذينا ديسيزيون وشرينا بحل في تونس إيجابي بتاع هذا كونهم يخالطوا برشا ناس.
7: حاجة باهي التجربة، تجربة تعرفوا شافوا أماكن، وكنت نتجول بيهم ونهزهم حتى كي نعيشوا في القصر نهزهم للشعامبي، نخرج بيهم البوشبكة، نطلع للجبل في تطاوين كيف كيف، درت بيهم القصور الصحراوية، هزيتهم الجربة.
4: إيجابية وكونك تعمل أصحاب، تعرف على برشا ثقافات أخرى.
8: تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة، الأشخاص اللي بسبب خدمة الأب أو الأم تنقلوا للعيش بين مناطق وجهات وولايات مختلفة، كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه التنقل للعيش بين ولايات مختلفة ينجم يأثر على استقرار العائلة وعلى نفسية الأطفال، أم أنه بالعكس ينجم يمكنهم من تجارب ومغامرات وربط علاقات من مناطق مختلفة؟ الأشخاص اللي تنقلوا للعيش بين ولايات متنوعة، هل أنه صحيح وأنهم يكتسبوا مهارات وكفاءات جديدة؟ كيف القدرة على التواصل والعلاقات الاجتماعية والقدرة على التكيف مع وضعيات جديدة؟ تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة موضع فورو من هذا الأربعاء.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورو مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

العشرة والثمانية واربعين دقيقة. مرحبا مرحبا بكم كل مستمعينا. ديجا باش نبداو ساعتنا الثالثة، ديجا ساعتنا الثالثة فيها باش تلقاو الغوبريك أستوس سونتي، وكل مرة نحكيو فيها مع مختص يكونوني حاضر بحذنا في سيديو، نحكيو على مواضيع تمكم تم صحتكم، إن شاء الله يا ربي يدوم عليكم نعمة الصحة. كان عندكم اقتراح لأي سوجي تحبوا نحكيو فيه مع مختص على 71-113-013، تحكيو وتنقدو تلاحظوا إيش عندكم ما تقولولنا. تتصويت في ثاني موعد من صندوق عجب.

0: صندوق عجب.
1: يا صندوق عجب، واحدة في الكيان شد اليسار، مش قاعدة تعمل، مش تكلم التليفون، والله العظيم قاعدة تماكيز، تعمل بكل واحد في حواجبها في شوارعها، ماكيز، شد الفوار اليسار، أقسم بالله مش عجب، مش عجب، في كاتاستروفي فيه.
2: بعد خير صندوق عجب، نحب نشارك صندوق عجب بالله نحب مدام جيهان الله يبارك لك، شوفوا مع هالروضات هذوما كيفاش صغير داخل التحضيري، داخل التحضيري يطلبوا عليه 8 كتب والكتب مشينا شوفوا اولا ما فماش المكتبات الكل قد قالك الف كوموند ولا مشي لوجوا المكتبه هذه والمكتبه هذه، واحده تقول لك في المرسى، واحده تقول لك في رادس، واحده تقول لك في اي بلاصه، وخداش يطلعوا اسوامهم الكتب هذوما 350 دينار وكتب في صغير يقرا في التحضيري، مالك يمشي يقرا في مدرسه قداش؟ يسالنا شنو وقت كدي باراسكولير وما باراسكولير، لازم عليهم هما ما يقراو بالقرايه مش يقراو فيها في المدرسه كتب، واش ثم في التحضيري 8 كتب مالا بعد قداش من كتاب باش يهزوه تحضيري راهو 8 كتب وب 350 بخلاف الانسكريبسيون، ياسر الروضات هذه طلبات ياسر، هل لي باراسكولير على الاقل كتيب اثنين شنو 8 كتب؟
3: بونجور صندوق عجب، انا عندي نقد اليوم النوفل ان شاء الله جهنت عديه لي يحكي على روزات، قال متداخل معاه انه يلزمك انت كباغون تثبت اسكو روزه هذه عندها رخصه ولا لا، نوفل قالوا لي مانيش انا نثبت ولازم الوزاره ولازم الدوله وكل شيء، انا نحب نقول له يا نوفل والدوله مش على ما نصورش عندها مراقبين على كل واحد يحطوا على السائس، راهو احنا كدي باغون انا رايت عادي فيها البدره هذه توا الحمد لله الاستقبال، اما كدي باغون هو يوعي فيك قال لك امشي لسيت الوزاره ما قالكش حتى امشي معناتها سور بلاس دي بلاس، قال لك الروضه اللي انت عجبتك وتحب تحط فيها صغيرك امشي لسيت الوزاره وشوفها معتمده في الوزاره يعني عندها رخصه ولا لا، فهل اللي ماهيش عيب علاش صعب فيها؟ راهو ايجا نقول لك من الدوله مش تقعد كل يوم تخدم كان دور البوليسي، راهو احنا نتعاونوا وراهو كيما قبل كنا يعملوا توعية على التسكيين الشرقية وكل شيء نورمال كي ننشروا التوعية مضبية حتى في التلفزة تولي تتعدى وتقول لك أي روضة تحب فيها صغيرك امشي للسيت تمشي البلاصة دي شوفها معطي مرخص لها أو لا.
0: صندوق عجب
4: لا

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروح وعلى بعد نروح
1: موزي اف ام فيل جود.

0: يصبح الناس. فغام
1: تنقى بين المدن والعيش فيها ولا تأثر على العائلة بتاعهم وتأثر على حتى سلوك تاع الصغيرات.
2: يا إما المرأة باش تبدأ هي جايدة خدمتها في ولاية أخرى وإلا الراجل خدمته زادة هو في ولاية أخرى دونك يتلازم باش يتنقل هو والعائلة كل. اللي نعرفه من تجربة بشتها وكونه يأثر برشا على الصغار يا أصحاب والعائلة اللي بدأ يكبر فيها ويستانس بها يلقى روحه عايش في بلاصة أخرى منطقة أخرى عندهم عادات وتقاليد أخرى صرتو كيف تنقلهم للمدن النفسية متاع الصغار هي اللي بتتعب.
3: التنقل ما بين المدن والجهات وينك تعيش فيها راهو فما ايجابيات وفما سلبيات. الايجابيات هو تعرف على برشا ناس تعرف على مناطق جدد تتعرف على البلاد. من السلبيات هو اللي ديما انت تبقى تنقل من جهه لجهه ما فماش استقرار.
4: على حسب التجربة بتاعي العائلة الكل وصبعة عديت مدة كيف صغار كبروا شوية حسيت كونه يلزم الولي وخاصة الأب يلزم يكون حاضر مع أولاده. الوقت هذاك خذينا ديسيزيون وشرينا بحل في تونس إيجابي بتاع هذا كونهم يخالطوا برشا ناس.
5: حاجة باهي التجربة تعرفوا شافوا أماكن وكنت نتجول بيهم ونهزهم حتى كي نعيشوا في القصر نهزهم للشعامبي نخرج بيهم البوشبكة نطلع للجبل في تطاوين كيف درت بيهم القصور الصحراوية هزيتهم الجربة
2: إيجابية وكونك تعمل أصحاب تعرف على برشة ثقافات أخرى.
0: فغام
6: تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة الأشخاص اللي بسبب خدمة الأب أو الأم تنقلوا للعيش بين مناطق وجهات وولايات مختلفة كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه التنقل للعيش بين ولايات مختلفة ينجم يأثر على استقرار العائلة وعلى نفسية الأطفال أم أنه بالعكس ينجم يمكنهم من تجارب ومغامرات وربط علاقات من مناطق مختلفة؟ الأشخاص اللي تنقلوا للعيش بين ولايات متنوعة هل أنه صحيح وأنهم يكتسبوا مهارات وكفاءات جديدة كيف القدرة على التواصل والعلاقات الاجتماعية والقدرة على التكيف مع وضعيات جديدة؟ تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة موضع فورو من هذا الأربعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورو مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم
7: من ولع الجو والجو يولعنا
0: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلة.
7: ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايش على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشهيد الإخليبي وعلى موقع تذكرتي.ان.
7: ايه قلتني كده
0: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: موزيك فام نون ستوب ميوزيك راديو موزيك فام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. الوضع الجوي يتميز بداية من بعد ظهر يوم غد الخميس 10 سبتمبر بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا بولاية بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 مليمترا بولاية جندوبة وبجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب الرعدية، وفق نشرة متابعة بخصوص الوضع الجوي للمعهد الوطني للرصد الجوي. ووفق المصدر ذاته ينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة 11 سبتمبر، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. وزارة الدفاع الوطني تعلن عن فتح مناظرة خارجية في الأول من ديسمبر والأيام الموالية لانتداب 90 تقنيا ساميا للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية في 13 اختصاصا مختلفا، وفق قرار من وزير الدفاع صادر بالرائد الرسمي الأخير. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 515 تدخلا، توزعت بين 285 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، و 92 عملية لإطفاء الحرائق، و 128 عملية للنجدة والإسعاف بالطرقات. في أخبار العالم، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن المنطقة بأكملها تخضع لرصد ومراقبة استخباراتية دقيقة وشاملة من جانب القوات المسلحة الإيرانية، مضيفا أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي يسعى إلى إضعاف الشعب الإيراني عبر إشعال الحروب ليس أمامه سوى الاستسلام أمام حقيقة الميدان. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع فوق $100 للبرميل اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع، وذلك بسبب احتدام الصراع في الشرق الأوسط الذي زاد المخاوف بشأن تدفقات النفط من المنطقة. كما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 4% لتسجل 79 يورو للميجاوات في الساعة لأول مرة منذ أواخر عام 2022. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع جهن ميلاد وكمل فريق صباح الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى نص النهار.
1: ايوي معاكم مازلنا حتى نص النهار. يا مرحبا بكل مستمعينا. توالى 11 و13 دقيقة وقاية أستو سونتي. مهم ومهم جدا. نتصور موضوع اليوم 9 في الشهر. كما اليوم ان شاء الله ربي يحيينا بخير. الجمعه جاي يكونوا ثاني نهار يرجعوا يقراوا العوده المدرسيه لو 15، يعني نهار الثلاث الكل عاد باش يبداو يدخلوا في القرايه ان شاء الله. لكن التحذير من توا، مش نحكي على الكتب والغلفات والكرتاب، لا لا لا، تحس صغيرك من توا بدا يتبدل. فما شكون يقول لك انا بدا حتى من جمعتين بدا نومه يدخل بعضه، بدا يبكي ينغنغ، ولا شكون فما اغريسيف، فما شكون من توا ولا يعمل لي كوشمار وكأنه رافض العودة المدرسية. نومه بداية عادة من توا نبدأ نقوله يا عايش ولدي، نبدأ نتنظمه نرقده بكري، لا ما يحبش. وعلى قد ما يقرب نهار العودة المدرسية على قد ما يبدأ هكا مش رافض أما خوف أنكشو، يجبد لك كل مرة حكاية. وكين ما كنتش مع صاحبي هذي، وكين ما كنتش مع أنيستي هذي، وكين ما كنتش في القسم هذي، وبرشة أمور. اليوم التحذير يبدأ على بكري. فلهذي اليوم فرحانين تكون محلنا دكتور ختيجة بوزغاية، هي بيدو بسيكياتر، باش نحكيو على نفسية الصغير قبل العودة المدرسية. دكتورة صباح الخيرات.
2: صباح النور.
1: مرحبا،
2: عايش ميرسي على الاستضافة.
1: ربي فضلك. دونك فوالا باش نرجعوا نقراو. الخدمه عنا احنا الاولي، ابارك التحذيرات كما قلت انا الكتب والتغليف ونخمو كان في الفلوس في ذوما، لا لا لا، النفسيه بدي
2: التحذيرات النفسيه
1: بدا الصغير يتقلق. نقول انا خاصه في العوام الاولى، سنه اولى ثانيه تحذيري، مش فاهم روحه، خايف ما يلقاش صحابه، ما يلقاش استاذته معلمته، حتى نوم ولا داخل بعضه، كيفاش نتصرف معاه نبدا؟
2: هو ديجا حتى البارون ينجم يتقلق، معناتها احنا كبارون نتقلقوا زاد قبل الغونتري كي نشوفوا صغيرنا هكاك. دونك يلزمنا احنا نبداو اون راسيوناليز شويه القلق نتاعنا، اي دو يلزمنا نفهموا صغيرنا اون فاليد هو شنو يحس. هو عنده الحق باش يحس هكاك، ما نقولوش ليه حكايه فارغه ومازالت الغونتري بعيده وش بيك من توا وعادي وبرا تبدل الكلاس، ومعناتها اون ديغي اون باناليز اللي هو يحس فيه او ديتريمون اللي احنا نكونوا مرتاحين ويتعدى هاك النهار هذاك مرتاح. دونك ليدي سغينا نشدوه ونحكيو معاه، يجي شنو اللي مخوفك، نفهم اللي هذاك يكون نجم يكون مخوفك. صحيح احنا مازلنا ما نعرفوش هو اسكو ديجا باش تبدل من القسم ولا لي، اسكو باش يكون عام صعيب ولا لي، هذا الكل مازلنا ما نعرفوش. كي باش نرجعوا ان شاء الله تنشوفوا شنو فما كل صعوبه باش نتجاوزوها مع بعض عادي. معناها يلزمنا اون فاليد القلق، اون نورماليز القلق. ديجا هو كيحس روحه مفهوم برشا حاجات باش تنقص والبريسيون باش تيح عليه، باش يقول او موان فهميني وهم معايا وهاني معاك، فما حاجه انا هوني باش نسمعك، انا هوني باش نفسر لك، انا هوني باش نحتويك. لازمنا نحتوي وصغارنا، اون باناليز با اللي هو يقولوا. دونك القلق في النوم، الوجيعه في الكرش، التنرفيز ولا ليغيتابيليتي اللي موجوده توا او كوتيديان بريسك، ولا سورتو جمعه قبل الغونتري يبداو. و surtout chez les enfants اللي عندهم دي ديفيكولتي سكولير، اللي عامهم عامني والتعدى صعيب وجري وركيز وهز وشبيه وهايج وما يكتبش هذاك الكل، وزيد هو الى ابريهاند يعرف لا ديفيكولتي نتاعو، يعرف اللي جاي وعام صعيب، اي دونك يبو ابريهاندي على بكري اكثر حتى من جمعه، فهمتي؟ دونك وني اون اي لا بور لي اكومباني صغار، مش باش نباناليزي ومش باش، وزيد مش دايا سنين حبك عاقل وسنين حبك تروح كذا،
1: هذاك ما لازمش نقولوها،
2: احنا لازمنا نعاونوه باش يكون هكيك. احنا لازم نشوفوا عليه هو هكيك باش نجم باش ينجم هو ما عادش ما مش فاهم مش ما عادش ما نعاونوه باش يتاقلم.
1: معناها دي ميساج انا من عندي ان طونك عائله، نبدا من توا في بيرود دي نبدا نحب نحمله مسؤوليه السنه نتاع اي عاد معامله عليك السنه، نحبك موين باهيه وسنه نحب ولدي قرار
2: بريسيون هذيك
1: نعمله في البريسيون. انا وقتها
2: وي سي اون باش تزيد في القلق نتاعو، فهمت؟ احنا سي با لوبجيكتيف، لوبجيكتيف نكون مرتاح ويدخل بلوز او موان سافا للمكتب، خاطر لي نورمال لونكسيتي، ماناش باش نحيوها جمله واحده، ما يلزمهاش تكون فوق اللازم اللي تولي بالرسم يتقلق وتولي تخليني معاش نركز وتولي تخليني معاش نرقد مليح وتولي تخليني معاش ناكل مليح وتولي تخليني على عصابي وتولي تخليني معاش عيني نترينا يجي باش نترينيو حاجه اللي ما عادش عيني، هذا كله معناتها سا سو ريبيركوت على الباقي الكل، فهمت؟ دونك ليدي سوغي ان
1: نكلميه شوية
2: نكلميه ونحتوي.
1: صديق اللي تقريب شفناها في الصيف اللي رافق صغيرات الكل اللي هما لي زيكرون من تو تبدأ العركة على لي زيكرون لازمك تنحي ونوعدوهم نتاع به كان تجيب موين به تنعطيك وإلا تون خليهولك في الويكاند ولا ما لازمش بالتو كل سيباراسيون خاطر فما علاقة كبيرة ولا
2: بيان سور هي علاقة كبيرة وتنجم توصل حتى للإدمان. بون الإدمان اليوم ماناش نحكيو عليه خاطر مرضي الإدمان ولازمو حاجات بيان سبيسيفيك. أبخي الصيف معناتها العطلة هو التسيب التام تسيب في ليزيكرون في وقت النوم اللي يولي مخر في الماكلة اللي نمبورتو الماكلة مع ليكرون اللي هي مهيش لازمة القراية تتنحى جملة حتى قصة ما نقراوهيش هذا كله موجود في الصيف مش كان ليزيكرون. ليزيكرون أبخير هم عندهم وقت ما فماش وقت محدد تو لي ديرنيير ريكومونداسيون ما فماش وقت محدد لصغير معين ولا لعمر معين ما لازموش ياثر على الحياه اليوميه معناتها ليكرون يجي في البلايص الفارغه اونتر غيمي مش فارغه معناها نجم راه نقعد ما عندي ما نعمل مي مش في وقت دروس ومش في وقت انترينمون مش في وقت قعدتي مع عائلتي مش في وقت لو روبا فاميليال ولا حتى لو روبا بيرسونيل ومش قبل النوم وي وي وي دونك هذا كله لازمو فان لازم راني منحب نلزم حتى حد مي ماذا بينا نبداو ننظموه بشويه بشويه ان مي باش نجم تنحي ما تنجمش تنحي وتخليه قاعد هكاك ما يعمل فيه في حتى شيء باش يفد يولي على اعصابه باش يولي قلقت قلقت وماشي جاي يطلق انت على تليفونك وفهمت دونك فودري انستوري حاجات نتاع الهواي نجم كيما انت قلت نحضروا لي زيتيكيت نغلفوا شويه كتب
1: تبليلو كل وقت اللي كان هو
2: نختاروا كل قصص نخرجوا صحيت نعملوا كل مشيه ولا تبحيره مازال الطقس يعاون باش نمليو هاك الوقت باش ما يبداش فما ليكرون هو اللي يطغى باش كي كنسنسوه بوتيت ا بوتيت ينجم ينجم يقعد ما يستعملوش من غير ما يبدا على اعصابه هكا
1: لا سيباراسيون مثلا هوني صغير اول عام باش يدخل يقرا مش عارف دونك سيباراسيون هذيك اللي تصير كي بور ايفيتي ديما نفس السين والمشاهد اللي نشوفوها واللي عشناها تقريب كلنا ونتصورك حتى بيدو بسيكياتر كان عندك صغيرات راه عشتها اما كل بكيا وكل والقلب الرهيف كيفاش تصير هذيك من توا نبدا نحضروا بين راك باش تلقى مع اصحابك ولا ماكش مع اصحابك مع ناس مش مع ناس باش تخرى في قسم راه باش تلقى كيفاش
2: فن عمر جهان معناتها روضه ولا مكتب
1: اعطيني في هذه وفي هذه الاثنين يسمعوا فيها
2: في الروضه مش نقولوا 3 ans 4 ans راهو جينيرالمون روضات اونتر غيمي اللي يتعاملوا بالكونسنسوس اللي لازم يتعمل فما اون بيريود دانتيغراسيون اللي لو بارون ينجم يدخل وبتيت ا بتيت سير لا سيباراسيون après في l'âge scolaire normalement عمل روض donc il s'est séparé de du parent donc je dis ni ساعات فتره من لو اللي فيها الانكسيتي دي سيباراسيون اللي هي ماهيش مرضيه المرضيه معناها نفوتوا الشهر باش نوليو نقولوا اللي راهي الانكسيتي دي سيباراسيون ولات مرضيه وقت لازم تدخل نتاع اخصائي
1: داكور يفوت الشهر على نفس
2: يفوت الحاله يفوت 4 سيمين وما تحسنش جمله واحده
1: اللي هما مثلا الاعراض نتاع الانكسيتي عند الصغير
2: اللي هي من الاول باش يمشي ينجم يقعد واقف قدام المكتب مكبش في امه ولا ابوه يبدا يبكي ومن بعد نوليو من الصباح كرشنا توجع وما عادش عينا نمشي ومن بعد نوصلوا حتى من ليلتها نوليو كلي نجمو نعملوا معناتها نردوا الماكله نتاعنا في الليل نجمو ما عيناش نرقدوا يوليو فما دي تروب دو سومي فما روتونتيسمون على الحياه اليوميه وانتر اوتر شهر العبيد بدات تقرا وانا ما قريتش فهمت خاطر زيد حتى كان خليته وهو متقلق ماهوش باش ينجم يركز رابيدمون كيف ما واحد داخل شيخ باش يمشي يدخل يقرا فهمت مي احنا باش نحكيو بيان سور على البيريود دانتيغراسيون اللي هي لي كلك جوغ الاولانيين اللي نورمال احنا ماناش هوني باش نزيدو في الخوف راهو لونفون يخزر للوالي اذا كان انا يشوفني جو بانيك
1: مفجوعه
2: برعات كيفاش باش يدخل اليوم بدوك الخزره تبدا أي
1: أي أي
2: تبدا ستريس ستريسي وكل راهو بالحق راهو صغير يخزر العين البارون تاعو اش باش يعمل شي يفا فاليدي هاي هاي كخايفه ستريسي مي انا عندي الحق نخاف اي سافا امبيغي شي لوي خاطر ولا ستريسي وستريس امي ولا ستريس بابا فهمت دونك انا ديجا لازم لاتيتود نتاعي تكون راسورونت تكون بيان فيونت مش ما يهمنيش ما يمديش متقلق على شنو يصير اللي باش يصير يصير احنا باش نوصل المكتب باش تدخل تقرا باش تخرج تلقى ماما ولا بابا يستناو فيك سي ان ريتوال اللي باش نحطوه فهمت ابخي كانك التكبيش برشا وكل نوليو في حاجات اخرين معناها اللي لازم يا اما باش ندخلوا ان اوتر انتيير معناها بارون اللي باش يجي يهز للمكتب والا فهمت سي كو ريالمون لو بارون نحبش نقولها، مي ما نجمش يخدم اسي على روحه باش يقعد انكيه. سي ليجيتيم راه لو بارون اي بو سانكيتي، مي باش نعاونوا صغيرنا يلزمنا احنا بدنا نخدموا على الانكيتود نتاعنا.
1: وانتو مثلا ديما نحكي على العمر سنوات الاولى نتاع القرايه، كلي سي نقول لنا ربى الكبده على اصحابه اسدي دوك يدخل اول حاجه يقول لك لازمني نكون مع اصحابي ولا ديسيبسيون كي ما يكونش مع اصحابه، كيفاش نعملها؟ فباش يكون يقول لك لا انا نعمل يدين وساقين وننقلوا ولدي باش يكون اكيليبري، هل صحيح؟
2: مش صحيح. ينجم يتقلق والكلنا نبدلوا من الاصحاب ولا الكلنا ندخلوا في خدمه جديده ولا في ان انفيرونمون اللي ما نعرفوش، سي ستريسون. ديما نعاود نقولها اي ايموشن باش يحسها نفهموها علاش، ما تاي سوفي ساعات والله دو فاليدي سو كو لانفون ريسون اللي كل شيء تو رونتر دون لورد. اذا كان انا جو في كيف ما في لانكسيتي دي سيباراسيون جو في بانيكي او ماهوش مع اصحاب ونعمل يدينا ايوم بعد وكي يكبر شنو باش تعمل؟ شنو باش نعملوا معناها باهي في الفاك؟ شنو باش نعملوا؟ باش نخليهم يعملوا صحاب خاطر ما فماش اوكي هاك صحابك نجموا نشوفوهم في الريكرياسيون بحذاك بجنب الكلاس نتاعك والا لي فما وقت الفطور اذا كان هو يفطر في ليكول، فرصه باش انت تعمل اصحاب جدد، انت توي سوسيابل وانا نعرف ولدي ايش عنده ولا نعرف بنتي دو كوا لي كابابل، وانت تنجم تعمل برشا حاجات تتذكر كل عام وقتها دخلت وما تعرف حتى حد ومن الاخر كيفاش ولا عندك برشا صحاب وفهمت ما تهيفوا كوراجي. اوكي عندك الحق ديما، راهو كلمه عندك الحق يلزمها في فمنا حتى كان ما عندوش الحق ديما. ومن بعد نبداو نصلحوا كل بونسي ديستوردو اللي هي عنده بور فاليدي سو كي ريسون.
1: داكور دونك اعطيني 5 ميساج كلي اللي تنصح بهم اليوم كل بارون في البيريود هذه قبل الغونسي.
2: 5
1: في بالي اكثر وما نعرف.
2: اولا لازمهم هما كيما قلت لك يخدموا على رواحهم، لازم نكونوا راسورون ونكونوا بيان فيون ونفهموا صغيرنا توا شنو عايش بهي دو يزمنا ان لا كامبان يلزمو يفهم هو اللي راهو لو بارون الى لا بور ليكوتي ولا بور لو كونتينير باش يحتويه بهي ما نعملوش دي رياكسيون كبار نتاع سوا هو خايف دونك انا باش نخاف معاه سوا لي سي بانال ولي تي برا وبرا يا اخي درشنا وبرا تي هيا هيك بس روحك يا اخي انا ما عنديش كان الحكايه هذه في راسي وانت تزيد عليا وانت فهمت راه فما الكلام هذا ما يلزموش يتقال فهمت. 3 يلزم نديو ننظموا توا شويه بري رونتري ننظموا شويه وقت النوم اللي هو معناتها نبداو شويه بروغريسيفمون نقصوا في الوقت نتاع السهريه ونحطوا نفيكسيو ان اور اون اور دو ريفي فيكس ونبداو نقدموا فيها راه الوقت نتاع القومين اهم من وقت النوم خاطر وقت القومين هو اللي يعدل لوغلوج بيولوجيك ونحلو شبابك باش نخليو الميلاتونين تتقص في البدن باش ينجم البدن يل سو ريفي داكور. ليكرون نحاولوا توا البيريود هذه وحتى وقت القرايه ساعه ساعتين قبل النوم يتنحجم لوحده ما يقعدش في البلاصه اللي هو فيها بلس الاوقات نتاع القرايه والاوقات نتاع لي غوبا ما ناكلوش وحنا نتفرجوا في ليكرون باهي باش نجمو نركزو على بدننا ونركزو على ماكلتنا وكل حاجة تبدا عندها وقتها اوكي. وابخي سي ليجين دو في متاع ان الماكلة في الليل كيفاش يلزمها تكون، ما يزميش تكون رزينة ما يزميش تكون حلوة برشا، ونبداو نستوخ كل ريتشويل في الليل متاع قصة متاع لوميغ تاميزي رانا كالم رانا باش نرقدو مش هيا فهمت. وهذايا هو غوسو مودو لا بريباراسيون تكون بروغريسيف، اون فاليد لي ايموسيون متاع لونفون اللي قدامنا، اون لو راسور ونقولو له هانا معاك ما عنده ما باش يصير مهما صار احنا رانا ديما وراك. هذايا هو باش حاجته لونفون
1: اهم ميساج يوصل. ميرسي بوكو دكتور خديجه. دونك احنا سيغمون باش نجيب حدانا برشا مرات، دونك توا بيرو دوكا حضرناهم قبل القرايه وبعد في القرايه حاجه اخرى باش نحكيو على
2: وعنا الكاب كنت حاب جهه نحكي عليها شويه. عنا باج اسمها كاب سي ا بي تشايلد اند ادوليسنت بسي، هي سي ترين باج مجهوله للسنسيبيليزاسيون وليدوكاسيون ا لا سانتي انفانتيل. نعملو دي كابسول قصار، اون ايتا بور لانستون 3 بيدو بسيكياتر، دي كابسول قصار دو 1 مينوت 1 مينوت 30 نحكيو فيهم على entre autres الحاجة دوما دايخ تاو سبتمبر سي لا سيري باك تو سكول هي تعرفونا على الاخر و فوالا كان تحبوا تابعونا باش اوك دي كونساي لي صحيت اكزاكتومون.
1: ميرسي بوكو دكتور يعيشك دكتور خديجة بوزرايا بيدو بسيكياتر، كانت هذه استو سانتي. استو سانتي صباح الناس
3: فغام تنقى بين المدن والعيش فيها ولا تأثر على العائلة بتاعهم وتأثر على حتى سلوك تاع الصغيرات.
4: يا إما المرأة بتبدأ هي جيدها خدمتها في ولاية أخرى، وإلا الرجل خدمته زادها هو في ولاية أخرى، دونك يتلز باش يتنقل هو والعائلة كل. اللي نعرفه من تجربتها هو كونه يأثر برشا على الصغار يا أصحاب، والعائلة اللي بدأ يكبر فيها ويستأنس بها يلقى روحه عايش في بلاصة أخرى، منطقة أخرى، عندهم عادات وتقاليد أخرى، صرتو كيف تنقلهم للمدن النفسية متاع الصغار هي اللي بتتعب.
5: التلاق ما بين المدن والجهات وينك تعيش فيها راهو فما ايجابيات وفما سلبيات. الايجابيات هو تعرف على برشا ناس، تعرف على مناطق جدد، تتعرف على البلاد. من السلبيات هو اللي ديما انت تبقى تنقل من جهه لجهه ما فماش استقرار.
6: أنا حسب التجربة بتاعي العائلة كل وصمعة عديت مدة كيف صغار كبروا شوية، حسيت كونه يلزم الولي وخاصة الأب يلزم يكون حاضر مع أولاده. الوقت هذاك خذينا ديسيزيون وشرينا بحل في تونس إيجابي بتاع هذا كونهم يخالطوا برشا ناس.
7: حجر بها التجربة تعرفوا وشافوا أماكن، وكنت نتجول بيهم ونهزهم حتى كنا عايشوا في القصر نهزهم للشعام بي نخرج بيهم البوشبكة نطلع للجبل في تطوين كيف درت بيهم القصور الصحراوية هزيتهم الجربة.
4: إيجابية وكونك تعمل أصحاب تعرف على برشة ثقافات أخرى.
8: تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة، الأشخاص اللي بسبب خدمة الأب أو الأم تنقلوا للعيش بين مناطق وجهات وولايات مختلفة، كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه التنقل للعيش بين ولايات مختلفة ينجم يأثر على استقرار العائلة وعلى نفسية الأطفال، أم أنه بالعكس ينجم يمكنهم من تجارب ومغامرات وربط علاقات من مناطق مختلفة؟ الأشخاص اللي تنقلوا للعيش بين ولايات متنوعة، هل أنه صحيح وأنهم يكتسبوا مهارات وكفاءات جديدة؟ كيف القدرة على التواصل والعلاقات الاجتماعية والقدرة على التكيف مع وضعيات جديدة؟ تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة موضع فورو من هاد الأربعة.
9: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورو مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

ليميسيون وكالعادة ما نجموش توفى ليميسيون كان احنا ديما اول ما تبدا صباح الناس نذكركم انه على ريبوندورنا على 71-113-013 كل يوم ويوم وكان عندكم عيد ميلاد تحبوا هكا تفرحوا الناس تحبهم اليوم عيد ميلادهم احلى سوربريز انه الحق تربي تسجل ديديكاس بصوتك وذيا وقيت باش نسمعوكم شكون اليوم تمنيتو طول العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مع الخير موزايك، نحب نهدي عيد ميلاد ولدي اليوم، ان شاء الله كل عام حي بخير، نهدي جماعة ان شاء الله ربي يزيدهم من النجاح والايام الملاح.
2: نحب نعدي ديديكات لأختي وعزيزتي اللي هي تقلي بنتي نجيب ابراهيم، نقول لها كل هو عيد اليوم عيد ميلادها، نقول لها كل عام وانت حي بخير، ربي يحييك انتين وربي يطول في عمرك فخير.
3: فخير موزايك، نحب نهني بنتي سيرين عيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وهي حيا بخير، ربي خلاها لي.
4: نحب نهني بنت خويا ميار بعيد ميلادها، ونقول لها كل عام وانت حيا بخير يا ميوره، والعقبه 100 سنه من عند عميمه.
5: اليوم عيد ميلاد ولدي بدر بن عيسى، حبيت نقول لوليدي ربي فضلك وان شاء الله كل عام وانت حيا بخير، ربي يحيي لك صغيراتك وان شاء الله ربي يطول عمرك في الخير، وان شاء الله تفرح بصغيراتك زي ابو كريم، كل عام وانت حي بخير يا وليدي.
6: نحب كل اختي الكبيره عيد ميلاد سعيد، وكم كل عام وانت حي بخير، ونحبكم موزايك كلكم، باي باي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس
7: تصبح الناس
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: ميرسي فاطمة لي كالعادة حضرتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمة اللي كانت معنا في الصندار، ميرسي لبنى ديجيتال، ميرسي رفيق في الاخراج ليكم بيان سور، شكرا كبير انكم تبعتونا انكم تشاركوا معنا. ديما نذكركم نمرو ريبوندور على 71 113 013، ان شاء الله يا ربي يكون خفيف الظل عليكم كما كل يوم، نتقابلوا غدوة ان شاء الله من 9 حتى للنص النهار، خليكم معنا وفي المرتين بعد شويه، وليكيب الكل في ديماك، شاي طيبه في لمن، باي باي.

0: تنقى بين المدن اللي عايش فيها ولا تأثر على العائلة بتاعهم وتأثر على حتى سلوك بتاع الصغيرات.
1: يا إما المرأة باش تبدأ هي جاتها خدمتها في ولاية أخرى وإلا الراجل خدمته زادها هو في ولاية أخرى دونك يتلاز باش يتنقل هو والعائلة كل. اللي نعرفه من تجربتها وكونه يأثر برشا على الصغار يا أصحاب والعائلة اللي بدأ يكبر فيها ويستانس بها يلقى روحه عايش في بلاصة أخرى منطقة أخرى عندهم عادات وتقاليد أخرى صرتو كيف تنقلهم للمدن النفسية متاع الصغار هي اللي بتتعب.
2: التناقض ما بين المدن والجهات وانك تعيش فيها راهو فما ايجابيات وفما سلبيات. الايجابيات هو تعرف على برشا ناس تتعرف على مناطق جدد تتعرف على البلاد. من السلبيات هو اللي ديما انت تبقى تنقل من جهه لجهه ما فماش استقرار.
3: أنا حسب التجربة بتاعي العائلة الكل وصبعة عديت مدة كيف صغار كبروا شوية حسيت كونه يلزم الولي وخاصة الأب يلزم يكون حاضر مع أولاده. الوقت هذاك خذينا ديسيزيون وشرينا بحل في تونس إيجابي بتاع هذا كونهم يخالطوا برشا ناس.
4: حاجة باهي التجربة تعرفوا شافوا أماكن وكنت نتجول بيهم ونهزهم حتى كي نعيشوا في القصر نهزهم للشعامبي نخرج بيهم البوشبكة نطلع للجبل في تطاوين كيف درت بيهم القصور الصحراوية هزيتهم الجربة.
1: إيجابية وكونك تعمل أصحاب تعرف على برشا ثقافات أخرى.
5: تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة الأشخاص اللي بسبب خدمة الأب أو الأم تنقلوا للعيش بين مناطق وجهات وولايات مختلفة كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه التنقل للعيش بين ولايات مختلفة ينجم يأثر على استقرار العائلة وعلى نفسية الأطفال أم أنه بالعكس ينجم يمكنهم من تجارب ومغامرات وربط علاقات من مناطق مختلفة؟ الأشخاص اللي تنقلوا للعيش بين ولايات متنوعة هل أنه صحيح وأنهم يكتسبوا مهارات وكفاءات جديدة كيف القدرة على التواصل والعلاقات الاجتماعية والقدرة على التكيف مع وضعيات جديدة؟ تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة موضع فورو من هذا الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورو مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
7: تدلل دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
8: تدلل جيان إيام دللنا.
9: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40%. وزيد

0: 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش لعب وتفرهد
1: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين. هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على sokratschool.in ولا على 98 665 969. سقرة سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترنت.
2: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير.
3: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. الأمين العام المساعد باتحاد الشغل عثمان الجلولي يقول إن الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة تنعقد اليوم في ظرف استثنائي تمر به البلاد، وستنظر في تثبيت مبدأ الإضراب العام الذي أقره مؤتمر المنستير، وستدعو القيادة النقابية للتعبئة والإعداد الجيد له.
6: الإضراب العام تمت المصادقة عليها في المؤتمر 26 الأخير، كان واضح وصريح وهو ضرورة الذهاب للإضراب العام. واليوم الإدارية باش تناقش بالفعل مسألة الإضراب العام، ونعتقد الإدارية باش تأيد القرار نتاع المؤتمر الوطني وباش تدعو إلى تثبيته، وبل بالعكس باش تدعو الإدارية فيما أعتقد، وهذا ننتظر المداولات، فيما أعتقد أنه باش تدعو إلى مزيد من التعبئة والإعداد لإنجاز الإضراب العام. تعرفوا مليح الإضراب العام كأداة نضالية في الحقيقة مش هدف في حد ذاته، ولكن اليوم إذا كان الأمور تفضي إلى الحاجة لاستعمال الإضراب العام فالاتحاد العام لن يتردد، هو وباقي نعتقد باقي الشركاء في الإطار التنسيقي. ولكن خلينا ما نستبقوش الإدارية باش تداول في الإضراب العام، نعتقد الإدارية باش تثبت مسألة الإضراب العام وباش تدعو القيادة النقابية إلى أنها تعد الإضراب العام كما يجب من أجل أنه يحقق الغايات متاعه، وهو أساسا دفع السلطة أنه تمشي الحوار مع المجتمع.
5: رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بيكبلي محمد الكاروس يشدد على أن سلامة المواد الغذائية ترتكز أساسا على سلامة المنتوج وسلامة وسائل النقل الحاملة له والمحلات والمصانع المخصصة للتحويل أو الإعداد للتصدير. والمسؤول يؤكد أهمية التركيز على احترام المواصفات في عملية ترويج المنتجات الغذائية ليكون المنتوج بعيدا عن كافة الشوائب ومطابقا لعلامة الجودة، بما يعزز مكانته في الأسواق العالمية، وذلك في اختتام دورة تكوينية بشأن المواصفات العالمية للسلامة الغذائية ISO 22000. أشغال صيانة وتهيئة بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجال بالمستشفى الجهوي بتطاوين ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة بكلفة جملية تناهز 300,000 دينار وفق والي الجهة أمير الجابسية. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تندد بهجمات أمريكية على ناقلات نفط إيرانية محذرة من تداعيات تصعيد الهجمات الأمريكية على المنطقة. ووزارة الخارجية الإيرانية تقول إن القوات المسلحة ردت دفاعا عن النفس على ناقلات أمريكية وقواعد أمريكية في الأردن. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي كانت جزءا من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري، مضيفة أن ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط باطلة تماما. وزارة الخارجية القطرية تدين تجدد اعتداءات إيران على الأردن وتعتبرها انتهاكا لسيادته وخرقا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة وقف كافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وعودة جادة لمسار المفاوضات والالتزام بما تحقق. المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يتهم حزب البديل من أجل ألمانيا بدعم روسيا بما يتعارض مع مصالح البلاد وتبني سياسات مناهضة للهجرة تعتبر بمثابة تطهير عرقي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورداني وكامل فريق ميديماك. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماج، مثلين لل مثلين للجمعه. حاضر الكاسك نتاعك سي ناجي بور اون فوا، حاضر. تفضل ناجي زعيري، خليه تفضل، ادخل يعني دخولك حاجه تفرحنا. سي ناجي زعيري مرحبا بك، البارح مع خليل معي، مرحبا بكم. دونك الحصه هذه مثلين للجمعه باستثناء يوم الخميس. يوم الخميس اللي فيه حصه جديده، غدوه الحلقه الثانيه معناها تو نحكيوا عليها بعد، نتابعوا لكم اخر واهم الاخبار والحكايات والمعطيات. سي ناجي زعيري مرحبا، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بك.
0: مرحبا بك يعيشك سي خليل، شنحوالك؟
2: اهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا اخويا
0: سي ناهد،
3: تحياتي، مرحبا بك نوفل.
0: مروان في الاخراج، مرحبا منورنا. اشواق في الاخراج الرقمي، مرحبا بك واهلا وسهلا بك. باش نعملوا دور على اهم واخر الاخبار في الساعه الاولى. الساعه الثانيه باش يجي حذانا صلاح، يجي حذانا جهان، باش نعيشوا فيها الثمانينات. فما توندونس محلاها لدرجه توتر الاعصاب، معناتها الثمانينات والناس كل تصورها ثمانينات وغاني ثمانينات،
3: محلاها لدرجه توتر الاعصاب. اي فهمتوش بارادوكس،
0: اسمه اوكسيمور، محلاها لدرجه توتر الاعصاب، كلمه محلاها خاطر انطلقنا فيها. دونك باش نعيشوا فقراتنا باش تكون كاني في الثمانينات. ما فاتك شيء، باش يعدي فيديوهات كاني في الثمانينات. حتى الجينجل نتاعنا باش يكون الاذاعه موزايك منتصف النهار. حاسلوا في الساعه الاولى بطبيعه باش نعملوا طلع على اهم الاخبار واخر الاخبار. نبداو اولا بفقرتنا اللي تلخص لكم اهم اخبار اليوم. ناهد، هذه دقيقه نيوز.
4: دقيقه نيوز،
5: دقيقه نيوز،
4: دقيقه نيوز.
6: رئيس الجمهورية قيس سعيدي أكد في لقائه بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، ويدعو للوقوف أمام محاولات التقسيم والتفتيت وبث الفرقة في المنطقة، وأكد ضرورة التصدي للمخاطر التي تهدد الدول العربية. من جانبه أمين عام جامعة الدول العربية دعا في كلمته بعد لقاء رئيس الدولة إلى التركيز على التنمية المستدامة والاستثمار في قدرات الشباب العربي بما يسهم في تحويلهم من موقع المستهلك إلى المشارك والمساهم في صناعة المستقبل.
7: محاور والقرارات التي أخذها مجلس جامعة الدول العربية بالأمس برئاسة وزير خارجية تونس، مجلس قرر يركز على الأفعال وليس مجرد يكتفي بالأقوال، ومجلس اهتم بالبحث بجدية في أسلوب أو في منهجية التصدي للأحداث، تطوير أنفسنا كدول وتطوير مؤسساتنا من ضمنها الجامعة العربية، وأيضا التنمية المستدامة بحيث العالم العربي بجميع أطيافه أو خاصة الشباب يستفيدون من الإمكانيات والفرص المتاحة ويكونوا أكثر قدرة وتهيئة للتعامل مع تحديات المواقات. أشارك في مؤتمر الذكاء الصناعي في الحمامات، وإن شاء الله يكون مؤتمر ثري، وطبعا تونس لها دور مهم في هذا الموضوع من سنين طويلة، وأنا سعيد بالتواجد في هذا المؤتمر أيضا كمؤشر إن العالم العربي بينظر للمستقبل ليس كمستهلك، إنما أيضا كمشارك ومساهم في بناء مواقات.
6: رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أكد إخماد جميع الحرائق اللي اندلعت في غابات الشمال الغربي. ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة يوصف صيف 2026 بالاستثنائية، تحدث على ارتفاع النشاط العمليات للحماية المدنية إلى 66,448 تدخل خلال الفترة الممتدة من جوان إلى 6 من سبتمبر الجاري. وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية قرروا إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 26-27. والوزارات الثلاث يوضحوا في بلاغ مشترك أن عملية التسجيل الإلكتروني تستهدف الأطفال من مواليد سنة 21 للالتحاق بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال، إضافة إلى الكتاتيب. وبينت الجهات ذاتها أن الانطلاق في قبول التسجيلات سيكون يوم الأربعاء 9 سبتمبر 26 بداية من منتصف النهار. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تأكد نقلا عن هيئة الدفاع عن الصحفي محمد اليوسفي أن حالته الصحية تعكرت أثناء خضوعه للتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهذا في ظل عدم تمكينه من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية اليوسفها الطبيب وتقتضيها حالته الصحية وفق بلاغ نقابة الصحفيين. عائلة الفقيد رجل الأعمال الأزهر ستات تعلن أنه موكب الدفن سيقام اليوم بعد صلاة العصر في مسقط رأسه بمنطقة الوردينين من ولاية المونستير. يشار إلى أنه الفقيد وفاته المنية يوم الاثنين في أحد مستشفيات العاصمة بعد نقله من السجن المدني بالمرنقية على أثر تدهور حالته الصحية. وحسب عائلة المرحوم الأزهر ستات فإن الوفاة ناجمة عن تعكر حالته الصحية في السجن نتيجة إصابته بمرض في القلب، كما كان للارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة تأثير مباشر على وضعه الصحي، وطالبت عائلته بكشف ملابسات الوفاة لتحديد المسؤوليات. رحم الله الفقيد برحمته الواسعة ورزق أهله وذويه جميع الصبر والسلوان.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد الأمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. ديما القمة العربية وغيره معها ولت نشاطات ما نتوقعوش منها حاجة كبيرة، ولكن فما نشاط إداري الوابل كذا معناتها فما خدمة
2: فما نشاط. أنا تو سمعت تصريح حسين نبيل فهمي مازال جديد في المنصب وكل شيء، قال احنا راه جينا من أجل الأفعال وليس الأقوال. احنا سيدي واش نقولوا أكو في منصب جديد مش لازم نحطوا له عزيم والراجل إن شاء الله نهار نلقاو قرار من قرارات جامعة الدول العربية نفعل على أرض الواقع، أو نلقاو ثم كريديبيليتي في المواقف اللي تاخذها وتسمع دوليا ولا تسمع الجهات وتشوف القوى العظمى في العالم هذا. هذا راهو بعيد برشا، يبدو أنه الإطار هذا توا ملائم فقط لشيء واحد، هو أنه الناس تتلاقى مش لي مجرد اللقاء، ممكن كما قالوا ركزوا على أمور مستقبلية تكامل اقتصادي، حاجات اللي أصلا الحد الأدنى اللي نجم يكون موجود بين الدول العربية اللي هي فيها أصلا مجموعات قادرة أن تعمل تكامل اقتصادي وقادرة تمول التكامل الاقتصادي
0: حتى أي
2: ولا تمويل جهات أخرى.
0: قبل كنا شبه الاتفاق، توا الدول العربية ما عادش متفقة مع تتوى حتى كي نطرحوا أي موضوع نشوفه فما زوز ثلاثة طيارات على الأقل.
2: والربارات بدلت مثلا قبل مجلس التعاون الخليجي يبدأ فرعي قدام الجامعة العربية في سنواتك توا مثلا الناس كي تلوج على المواقف العربية تمشي للمجلس التعاون الخليجي. علاش؟ لأنه قوة موجودة في وسط الصراعات وفي وسط التوازنات الاقتصادية وما إلى ذلك. يعني ضعفت الجامعة العربية ضعفت لأن هي حبت تكون ضعيفة، مع إجت مناسبات نلقاو القرارات لفائدة العرب تتخذ في بلايس أخرى، تتخذ في إسبانيا، تتخذ في كذا، خاصة وقت القضية الفلسطينية ما شفناش تأثير مباشر على وقف المعاناة العربية أو على التكامل بين الدول، أو أنه الدول العربية اللي القادرة تمول الدول العربية اللي عندها أزمة وعندها كذا. بالعكس نلقاو ثم حروبات نزاعات بينية ما تحلتش بالكل، نلقاو بلدان مقسمة، نلقاو حروب ما عندهاش حتى أفق متاع نهاية.
0: فما تصريح، فما تحقيق صحفي في مجلة غربية البارح، جريدة غربية، أثبت أنه فما دولة عربية نبهت الكيان المحتل للهجوم الفلسطيني قبل أسبوع.
2: اي نيش ميكون
0: يعني باش نشوفوا اللي ما عادش اتفاق ولا يعني ولات توجهات مختلفه بكفيه كبيره. سي نجي زعيري، شنو رايك معناتها الكيان العربي نجم يجي وقت مثلا يتحد بقوه اكثر يمشي حتى يا خويا الاتحاد الاوروبي ايش عملوا؟ وحده اقتصاديه
2: على الاقل،
0: وحده اقتصاديه يا خويا ايش علينا في السياسه، كل واحد حر. الوحده الاقتصاديه كنا عملوها تحل لنا برشا مشاكل.
1: شوف العرب لا فلحوا ولا في الوحده السياسية ولا الوحدة الدبلوماسية ولا الوحدة الاقتصادية ولا أي شكل من أشكال الوحدة.
0: خير عملة موحدة تولي
1: صعيب صعيب صعيب. الاتفاق بين الدول العربية صعيب يا نوفل، صعيب راو. حتى كي نرجع للتاريخ يعني منذ الحروب الأولى بدءا من مثال نبدأ من نكسة 67 أنا ثم النكسات والحروب ما نجحتش. شو اللي قاعد ينجح اليوم؟ هي الاتفاقات الفقية البينية والتجمعات الإقليمية. خوض على سبيل المثال مجلس التعاون الخليجي اللي هو هيكل يعني مقارنة بالجامعة العربية
0: متحرك.
1: يعتبر هيكل قوي متحرك فاعل يتخذ قرارات ويحاول بقدر الإمكان أنه يحمي مصالح دول الخليج مجتمعة. مؤخرا شنو اللي صار؟ شنو الاتفاق اللي صار؟ هو اتفاق مكة اللي جمع بين المملكة العربية السعودية ودول غير عربية اللي هي باكستان وتركيا. ثم تشوف أنت التجمعات الأخرى أو الاتفاقيات الأخرى اللي تجمع مثلا بين الدول القارات، على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي، اللي توصل في ظرف زمني وجيز إلى فرض عملة موحدة وفتح الحدود
2: وسياسية هجرة موحدة وتكامل اقتصادي
1: وتبادل اقتصادي. وأوروبا اليوم الاتحاد الأوروبي يتكلم باسم كل الدول الأوروبية طبعا ما عدا بريطانيا اللي انسحبت من الاتحاد الأوروبي. اليوم الاتحاد الأوروبي وقت اللي صارت الأزمة أزمة الترفيع في الرسوم الجمركية من قبل الرئيس ترامب رئيس الأمريكي شكون اللي وقف في وجه ترامب ودافع وتكلم باسم القارة الأوروبية العجوز؟ هو الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. دونك في مقابل كل هذا
0: ريت ما يحكيوش هذا نفس اللغة وتوحدوا
1: توحدوا طبعا.
0: احنا المغرب العربي الصراع خسارة بين المغرب وزير فشل لنا الموضوع.
1: شوف
0: ايوه سينورا تخيل عنا وحدة في المغرب العربي
2: وقتك تولي تقليمية قوية
0: تخيل انت وحدة اقتصادية في دول المغرب العربي.
1: كل محاولات الوحدة العربية فشلت بما فهم الوحدة اللي صارت بين مصر والسودان واللي كانت مش تكون يعني منطلق لتجمع بعض الدول
0: مع سوريا
1: ولا
2: الجمهورية العربية.
1: الاتحاد المغاربي وينه؟ مات رحمه الله
0: لأنه فما
1: وصلينا عليه صلاة الجنازة وانتهى أمره.
0: مش نسألك هل عدم النجاح في الوحدة يعود إلى كبر الحاكم؟ ديما الرئيس الحاكم كل شيء يدور حوله معناتها ينجم فقط لانه ما يحبش رئيس الاخر تفشل الوحده
1: بيناتهم يعني
0: شخصيه شويه الحكم في العالم العربي.
1: المصالح السياسيه والدبلوماسيه والاقتصاديه تختلف تماما من دوله عربيه الى أخرى. يعني كي تشوف انت هل التجمع العربي هذا اللي فيه تقريبا 21 دوله كل لا شو كل دوله مرتبطه بمصالح مع شكون؟ مش مع دول العربيه، مرتبطة بمصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم الشعر اللي قسم ظهر الجامعة العربية هو مسار التطبيع. وقت اللي دول عربية وخليجية مشيت هرولت نحو التطبيع بدأت عملية يعني أو تعمقت، هي ما بدأتش عملية الانقسام والانشقاق ما بدأتش توه، هي تعمقت مع ما سمي بالتطبيع ثم اللي مشينا في مرحلته الثانية اللي تسمى به مسار الاتفاق الإبراهيمي اللي فرضه دونالد ترامب في المدة الانتخابية الأولى واللي اليوم عمل شرخ
2: عمل كبير تفتيت
1: عمل عملية تفتيت وتقسيم ممنهجة ومخطط لها بين يعني داخل الجسم العربي. اليوم اقتلي هاي تمست بعض المصالح العربية، هاي تمست حتى أراضي إيران
0: وهاي أمريكا ضرورة ما تحميش فيهم وتاخو في مئات الاف المليارات وظهرت ما تحميش كي صار ضربة
1: حجم الانفاق اللي توفر المملكة العربية السعودية وقطر والامارات والكويت والبحرين الانفاق على القواعد العسكرية.
0: أنا اللي عجبني الباهي في السعودية لانه وقت اللي فاقت الامريكا ماهوش حماية مشيت لروسيا مشيت للصين مشيت لباكستان مشيت مثلا السعودية عددت من التحالفات متاعها.
1: المملكة العربية السعودية كانت تقريبا يعني توجهها كان توجه ذكي.
0: أي.
1: وين مشيت؟ ما تحالفتش مع الدول العربية. مشيت تحالفت مع باكستان الدولة النووية القوية عسكريا وتحالفت مع تركيا الدولة الأكثر أو من اليوم يعني هي دولة سعد اليوم من الدول المصنعة للتجهيزات والعتاد العسكري. دونك كان تحالف ذكي، تحالف من أجل الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية وحدودها وحمايتها من التهديدات مش الإيرانية فقط، يعني من التهديدات القادمة من إيران من اليمن من العراق ومن مختلف. دونك اليوم الجامعة العربية مجرد هيكل معناها
0: إداري
1: والله ما يجيش حتى إداري هو فضاء فضاء لقاء فضاء لقاءات بين الزعماء والملوك.
0: قبل كان فيه شبانس مرة القذافي يخطب مرة كذا توليت روتينية حتى لأب قبل القذافي يخطب صدام حسين كذا توم كان يلا ما نقفلوا في ساعة.
2: هو موضوع مستطرح في اللقاء بين الرئيس وأمين عام جماعة الدول العربية مهم جدا على الأقل كان يركزوا على هذا لأنك فترة شبانس اللي تحكي عليها الجامعة العربية كيفاش تشكلت. هي تشكلت من في مرحلة الدولة الوطنية الخارجة من الاستعمار للاستقلال، وفي مرحلة الدولة القومية في الشعار القومي حتى كي التجارب فشلت فشلت. أمس الرئيس حكى ورب الحديث موجود على سايكس بيكو الجديدة، أو أن مخطط تفتيت الدول العربية الوطنية. هذا الآن علاش أنت تقول لي أمريكا ما تحميش وغير ما يحمي، هو مخطط أنه تتغير الصبغة متاع الدولة الوطنية موجود، وعندنا زوز أمثلة، صارونا زوز أمثلة. كنا في العراق ما الدولة الوطنية والقومية ولا لا، ولينا نحكي على العراق الشيعي والسني والكردي، ودخلوها في المعادلة الطائفية، وأصبحت حتى ولو ثم وحدة قشرة متاع وحدة وطنية، لكن في الواقع ثم المحصلة. سوريا شنو اللي صار فيها؟ صارت فيها معادلة طائفية. البلاد العربية اللي يدخلوها يغيروا لها الصبغة متاعها من دولة وطنية لدولة مفتة مشتاية. موجودة فقط باش تصدر الخامات وإلا باش تخدم مصالح متاع قوى إقليمية أخرى. هذا اليوم ثم الجزائر مقصودة، برشة برشة دول مقصودة من خلال سياسات استعمارية لضرب الدولة الوطنية مع الوحدة بين أبناء شعب واحد مهما كانت ملتهم ومهما كانت طائفته. هذا نفسه مهدد الآن بنماذج قاعدة تتخلق استعماريا لضرب المفهوم الأول للدولة الوطنية العربية. هذا صحيح، وهذا اللي كل دولة لو كانت تستوعبه مليح يولي تولي مجبرة على إيجاد كيان يحميها، أو تكتل إقليمي أو تكتل قومي يحميها.
0: واضح. فاصل ثم نرجع لكم. هذه ميدي مانكا
8: مع أورانج بوستي.

0: الفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: نوف الورداني
3: يا مرحبا يا مرحبا برشا مساجات قاعدين تبعثوا فيه مع 23513000 يتفق العرب ألا يتفق وتنعملوا طلب في ساعة على الجرائد
2: في الجرائد
3: يتجدد هذا الموضوع في حوار مع إكسبريس أفهم الهادي دحمان الخبير وضح أنه الصناديق الاجتماعية تسدد أكثر من 1.2 مليون دينار شهرين كجرايد للمتقاعدين في حين أنه إيرادات الصناديق أقل بكثير من هذه الالتزامات. منظومة الضمان الاجتماعي أصبحت في حاجة إلى إصلاحات هيكلية وعاجلة معناتها تقريبا العجز يعود إلى أكثر من 15 سنة ولابد من إصلاحات به. احنا صار وقت علقنا الاجتماع الوزاري وقلنا لا ما فماش مخطط
4: كذا وما الى ذلك
3: ديما هاو كان عملوا له رابيل كل مره راهو الاصلاح من المفروض
4: انا بدا اي انا عندي ملاحظه عامه نوفل مثل بينا كل قضية تطرح متاع عجز ولا متاع أزمة صندوق ولا متاع أزمة هيكل ولا متاع أزمة شركة دائما كان تلاحظ يبدأ التحليل بارتفاع كتلة الأجور بما في ذلك تو رجعنا للصناديق الاجتماعية احنا نعملوا في أجور كذا كذا. أي سيدي حبيبي هي أصلا صناديق الاجتماعية توجدت حتى على النموذج موجود في فرنسا وفي تونس وفي كل شيء على النظام التوزيع ثم شخص قاعد يدفع من شهريته كل شهر باش يخرج تقاعد الناشط الآخر يولي يدفع من شهريته باش يخرج وبالتالي هذا موضوع خارج النقاش أن نحكيه على كتلة الأجور لكن كان نحكيه على تونس
3: ما تراو ليخ 30 20 40 سنة هو يدفع
4: والله معناه كنا ناخذ تونس بالحق ونبدأ في فكرة الإصلاح ثم معطيات يوفرها لنا حتى معناتها معاد الحصان نتاعنا وكذا ابدا بالصحيح ابدا انه عندك اكثر من 34% من التوانسة لا تشملهم نظام التغطية الاجتماعية ولو جالي مشكور هذوما في تير مساهمي ناحي من المعطلين على العمل اللي نحبوهم يخدموا تلقى أجراء غير مصرح بهم عندك مهن جديدة تعملت على المنصات والعمل عن بعد والواحد وكذا هذوما كانت دخلهم في نظام المساهمة الاجتماعية وتعرف كيفاش تعمل سياسة الدولة أنك تستخلص من المساهمة الاجتماعية باش تلقى حاجة عندك السسمو السوق غير المنظم أو الإطار الاقتصادي غير المنظم اللي يشغل في عباد من غير ما يدفعوا كوتيزاسيون هذايا عندنا تو سنوات الله نقولوا هذم كيفاش ندمجوه كيفاش ندمجوه في الصناديق كيفاش ندمجوه في الدورة المنظمة هات نحكيوا على إيجاد منخرطين جدد لصندوق مهمته الأساسية أنه يوفر الجراية يوفر الخدمات الاجتماعية الأخرى اللي يعني ما عندناش عندنا مشكلة كبيرة احنا راهو مش معناها أنت كي تخرج تقاعد تاخذ 4 فرنك نتاع الجراية وفات المشكلة عندك متابعة صحية وكذا تشوف أنت أزمة الكنام ثم ناس تحكي وليت تحكي على استقلالية الصناديق ساهم في الدواء وحده ساهم في التقاعد وحده وكذا لأنه لقينا رواحنا الكنام محاسبيا رابحة بمعنى عندها برشا فلوس واقعين ما عندها حتى فرنك هذا هو يعني إذا كان نناقش الأمور لمزيد استيعاب النشطاء
3: الرئيس الحكومة عامل جلسة وقالت باش نلقاو حلول تتوقع بعد مدة باش يخرجونا هنا الحلول هاو مواعيد تطبيقها وكذا
4: عندنا مال عندنا خبراء من أمهر ما ثم في استكشاف المشاكل هذه وإيجاد الحلول وعندنا حكومة قاعدة تدرس في إصلاح الصناديق الاجتماعية سنة بعد سنة احنا نحبه لحد الآن تعرف تقول لي ولا كيفاش باش تتزاد الموارد مش كيفاش عندك ضغط على الشهريات لأنه الشهريات حق مكتسب ما عادش نحكيه عليه
3: واضح نجي زعيري للمرة 70 في عام نسألك على نفس الموضوع تفضل
5: للأسف قد
3: صارت جلسة وزارية مخصة للموضوع هذي ولكن سندرس قالوا لحطوا مواعيد لأرقام لأجراءات لحد شيء
5: لا والأول الأهم من هذا أنهم قالوا فما نصوص قانونية ستصدر في قادم الأيام قديش عنده تقول المجلس الوزاري من اللي تعمل لحد اليوم ما صدر حتى نص المشكلة اللي طرحه سي الهادي دحمان مشكل هيكلي ثم أزمة هيكلية في الصناديق الاجتماعية شو قال قرر الوضعية اليوم وضعية مقلقة والكلام هذا تو نقوله فيه عنا سنوات يعني العجز الهيكل المالي الهيكل الصناديق الاجتماعية سنة البياس وسنة ساس راهو ماهوش معناه ما جاش معناه منذ سنة ولا خمس سنة, عنده 15 عام العجز هذا, عنده عمره 15 عام. وفي كل مرة وكل ما تجي حكومة كل ما تتبدل يعني التركيبة إلا ويطرح الملف هذا, لكن في النهاية ما طافش. شو الحلول اللي لقاوا؟ هي حلول ترقيعية أنا حسب اعتقادي, وذا قالوا حتى سي الهادي دحمان, معناه حلول من نوع مثلا أي هات نزيدوا في نسبة المساهمة, نزيدوا في الكوتيزاسيون متاع الأجراء ومتاع المؤجرين, أي هات معناها نزيدوا شوية في سنة هكو, زيدوا في سنة تقاعد في القطاع العمومي والوظيفة العمومية من 60 ردوا 62, تحل المشكل.
3: باش نذكر المجلس راهو تعمل 18 نقوط وقالوا أنظمة تقاعد صناديق التغطية القطاع غير منظم حكومة صناديق, وقاعدين نكتبوا في النصوص ما تعديش شهر تو قريب يغلقوا شهر, اما قالوا يكتبوا في النصوص
5: ان شاء الله ربي ان شاء الله يا ربي
3: سهل. ولكن وقتها احنا قلنا ما فماش تواريخ, ما قالولناش مثلا نهار 6 اكتوبر باش يصدروا النصوص, معناتها قعد محلول وقلنا ان شاء الله شوف يعملوا التزامات.
5: شوف الوضعيه الحاليه وضعيه الصناديق الاجتماعيه وضعيه حرجه للغايه, راهو نحكيوا على 1200 مليون دينار تعطيها الصناديق في شكل جريات تقاعد, وراو نسبة المتقاعدين مش وتزيد على خاطر فما عنا تهرم سكاني, عنا زيادة في نسبة الناس اللي عمارهم فوق 50 و55 وفوق 60 سنة,
4: وهذه والحمد لله زادت مش معناها تولي مشكلة ايه ايه يقول لك العباد ولا تعيش برشا كارش منصرفوا
5: ايه مؤمل الحياة زاد اوكي ماشي معك يا خليل, لكن عندك تراجع في نسبة الولادات خويا وعندك تقلص في نسبة الانتدابات كل عام. يا اخي الصناديق منين تتغذى يا خليل؟ كما تتغذى من الكوتيزاسيون من المساهمات.
3: سينيجي ما قالك كي الناس تعيش نحمد ربي مش نقول
5: الحمد لله, اما بشرط بشرط زاد تلقاهم جريات نتاع تقاعد
4: بالك اي تلقاهم. انا حكيت لك انا
3: خايف ندفعوا
4: كان تمشي في التقليدي
3: ناجي, ما هما يخدموا دفعوا 30 سنه
4: ناجي حتى تو اللي طرحت انت
3: ناجي سامحني
4: باش تتفاعل معايا خير أي. حتى تو النظام طرحته أنت تو في دول مرفهة وكذا جيني فرنسا والمانيا ولا إلى آخره, وحتى عندهم وقت يقول لك أنا الرفع في سن التقاعد باش نزيد المساهمة وننقص الأجر هذيك عنده علاش يقول هكا, أما أنت وقت اللي في بلاد الرهان الأساسي خاطر راهو الصندوق في وسط دولة دولة رهان عندنا مشكلة تشغيل اليوم, أنا كي رفع في سن التقاعد باش نخلي النشطاء يزيدوا نشطوا ونخلي الاخرين المجتمع يغلي بكله نقص, معناه مش هذا بالضبط. انا اللي الاساس اليوم كيفاش انت تنجم تستخلص اكثر من خرطين تخدم خدمه نتاع دوله راه مش تاع صندوق, خدمه سياسه كامله انه الناس الكل جميع انواع النشطاء يكونوا عندهم مساهمه اجتماعيه
5: يا سي خليل. انا قلت لك راهو الاجراءات اللي عملتها الدوله نتاع زياده في سن التقاعد ولا في نسبه مساهمه راهي حلول ترقيعيه راهو تاخذ وقت يا اخي, هم رفعوا هما تو في سنه التقاعد
3: حلول للتغطيه عن غياب الحلول
5: اللي هي ما يعني تشدك عام عامين ثلاث سنين على اقصى تقدير, لكن ما تحلش المشكل. انت عندك زوز ملايين اليوم ينشطوا في القطاع الموازي, وفما كما كنت تحكي انت فما خدمات جديده, فما
4: يستخدم في الملاصه في برشا فلوس,
5: زوز ملايين هذوما خارج منظومه التغطيه الجبائيه وخارج منظومة التغطية الاجتماعية, هذو لا يستفيد منهم الفيسك خزينة الدولة ولا تستفيد منهم الصناديق الاجتماعية. دونك ثم مشكل كبير اليوم, ولا الحقيقة نتسائل ونفس السؤال طرحه حتى سيليادي دحمان وانا طرحته عندي قديش يا اخي علاش ما تنشرش القوائم الماليه نتاع الصناديق الاجتماعيه؟ يقولوا لنا خويا قداش نسبه العجز المالي في السنة ساس, قداش عجز مالي في السنة بيس, قداش يخلصوا, وثم قداش الجاب يعني
3: الفارق
5: صغر العجز صغر الماليه قداش, وثم راهو هذا كل ما حكيناش على الكنام لانه
4: الكنام كل شيء من الكنام
5: الكنام يا خليل غريبته غريبه راهو غريبته غريبه
3: حقك راهو الريتريت هو الفلوس اللي احنا حطيناها رجعت لنا الريتريت ماهيش الدوله عامله مزيه هي
5: الناس اللي خدمت عندهم 30 و35 عام
3: يدفع في الفلوس
5: وهو يدفع ويقصوله والمؤجر نتاعو يدفع عليه زاده خاطر الكوتيزاسيون كي تمشي
3: الزوز
5: تمشي معناها تري بارتي معناها نسبه يدفعها تقتطع من اجر المؤل الاجير ونسبه تقتطع من
4: المؤسسه المشغله
5: ونسبه تقتطع باش تمشي لفائده صندوق التامين على المرض.
4: أي.
5: صندوق التامين على المرض على الورق محاسبيا عنده فائض مالي كبير
3: في الواقع
5: وجاء على الورق محاسبين
3: أيوة في الواقع
5: حتى في الواقع عنده عجز ما عندوش فلوس يعني في الكاسة متاعه ما فماش فلوس فعليش لأنه المساهمات متاع الكنام تمشي منين ياخذها والكنام المساهمات متاع الأجراء
4: تمشي الجرايات
5: ياخذها من السناسيس ومن السنابيس ما تمشيلوش ما تتصبش طول في الكلام
4: ولو انه في القطاع العام ناجي باش انت
5: السناسيس والسنابيس سمحني خليه باش نكمل باش نستفهم السناسيس والسنابيس كي جاهم الكوتيزاسون يستخلصوها فيها النسبة يلزمها تمشي للكنام
3: ما تقوليش
4: ما يبعثوهاش
5: ما تمشيش خاطر هم باش يخلصوا قاعدين
4: هي توا الوزارات مثلا الوظيفة العمومية توا ولات المؤجر طول يمشي تاع تأمين على المرض يمشي لتأمين على المرض ما عادش تعطى اون جلوبال بالنسبة للقطاع الخاص ما صار حتى شيء فلوس الكنام تتاخذ بعد ما تتصبش الكنام يجي ما عنديش دواء ما عنديش كذا
3: تقول لي ثم وهذه برك زعما شمعت فلوس ماشي الكنام وياخذوها هما
5: يعني يعني يعني القانون هذا التشريع التونسي يا خويا
4: يعني
5: صندوق التامين على المرض لا يتحكم في مسار الاستخلاص ما يتحكمش ما عندوش دخل صندوق التقاعد سينر بي اس وسينر سيس هما اللي يستخلصوا في المساهمه
4: بعد يحولوها المساهمه
5: اذا تحول
4: ايوه فما في سينر بي اس فما عديد الوزارات الحكوميه اصبحت تتحول مباشره للكنام لكن في جزء
5: جزء بسيط ثم نعطيك حاجه اخرى
4: باش نكونوا دقيقين مع الناس
5: عندك قديش عندك من مؤسسه عموميه عندهم قديش من سنوات ما خلصوش السينر بي اس
3: واللي ياخذوا من الخدامه
5: طبعا
3: وما يخلصوش اي
5: ليش عندك من المؤسسة في القطاع الخاص يقتطعوا لك من الأجر متاعك وما يعطيو ما يخلصوش السنسيس
4: صحيح صحيح ولا بالخطايا بعد وبالكذا وبالتمشي تشكي
5: تبدأ أنت معناها يعني خاصة الخدمة اللي يدخلوا جدد يبدو فرحانين بالشهرية ياخذ الفيش دو بي في اخر شهر
3: يلقى تقصله
5: يلقى فما نسبة تتقصله
3: 18 دينار
5: باش تمشي للسنسيس يجي بعد عامين ثلاثة سنين خمسة سنين يفيق بوه مازال صغير ما يخممش في التقاعد لكن بعد كيفيق باش يمشي يسأل يمشي للسنساس مثلا يلقى روحه خمسة سنين وسبعة سنين ما تصبوش
4: هذاك مشى هباء منثورا كما عباد نعرف
5: دونك السنساس
4: السنساس
5: شنو يعمل تو قداش برا امشي
4: تعرف نقول لك هذه
5: شنو امشي المحاكم توا
4: هذه
5: وشوف فما قاضي اسمه قاضي الضمان الاجتماعي شوف الاكداس من
4: هذه تمشي يا اخويا
5: ضد المؤسسات الخاصه
4: يا حبيبي
5: وهذه جريمه في حق الخدامه بالحق جريمه ونعطيك حاجه يا اخي السنساس الاداره العامه في صندوق الضمان الاجتماعي عندها الحق بحكم القانون انها باش تصدر عقله والقانون مشرع يصدر عقله على المؤسسات اللي ما دفعتش او المؤسسات اللي تلددت في الخلاص قاعد يبعث في عقل السنساس قاعد يبعث في بعض العقل على قدر الجيد اما المشكل في تنفيذ العقل هذه راهو مشكل مره مشكل كبير راهو
4: مشكل عظيم
5: وهذاك علاش وهذاك علاش باش نرجع للكنام هذاك علاش الكنام قاعد اليوم يواجه في مشاكل مع الصيادله مش مخلصهم مع المزودين بالمستلزمات والتجهيزات الطبيه
3: في بالك انا كنت ظالم والكنام ضر مظلوم
5: لا لا لا ما تظلموش على خاطر فلوسه مش في جيبه
3: نظريا
4: مش في جيبه حتى ثم توه ولا شكون يقترح انه الكنام يولي مستقل بذاته بمعنى انه مساهمه الدواء من شهرية نهب تمشي للدواء معاش تجمع في بلاصه اخرى وتمشي اما رو مهم اللي طرحوا رو برشا عباد يلزمنا ثم يلزم تفهم انت تمشي سينار نوفل على أساس أنت مساهم 30 سنة شيخ بروحك وكذا راني ساهمت 30 سنة تطلع مساهم 25 في الأخر وأنت مساهم 30 لأنه ثم مؤسسة مشيت لها على سبيل الإلحاق أو غير ذلك ما سويتش أمورها مع الصناديق الاجتماعية من وقتها شكون مش يصلح لك الموضوع يزم تصلحوا المؤسسات ولا لا يزم كنت تصلحوا ويبدأ مسلسل حياتي عذاب من نهار الأول تحب لك ثلاثة سنين وين صبيتولي ما صبيتوليش محكمة إدارية شنعمل عاد منفذ تعرف بالحق لو خمس سنين من حياة إنسان تضيع أنا نحكي لك على أمور واقعية مش على حاجات.
3: نعرف نعرف.
4: فهمتني؟
3: نعرف.
4: علاش علاش أكيد.
3: واضح إن شاء الله المجلس الوزاري.
5: هذاك علاش نوفل. هذاك علاش
3: نقفلوا سيدي.
5: الدولة اليوم مطالبة.
3: عم يدرسوا.
5: إسراع. لا لا يدرسوا شوف. كان عدد لك قديش من دراسة اكتوارية. تعمل اكتوارية.
4: هذا هو متاع المضم.
5: حكينا عليه برا الدراسات الاكتوارية.
4: وفسر لنا
5: بالي. فسر لنا سي سلاح.
3: سلاح.
5: زمين سلاح. قديش من دراسة تعملت وقديش من مقترح. أنا نقول أنه الدولة مدام قالت الحكومة أنها باش تخرج نصوص أنا مذهبية مسالش ثم منظمات استشيروه مسالش ثم منظمة الأعراف اللي هي الطرف المعني الأساسي في التغطية في النظام منظومة الضمان الاجتماعي ثم الاتحاد العام التونسي للشغل وفما اتحاد الفلاحين مسالش عايتوا خبراء روه باش ما نقعدوش بعد معناها أنا نخاف أنه تعاود الحكومة تلجأ مرة أخرى إلى حلول ترقيعية كما عملت في قانون المالية 26 و25 أو كاي أي برا نعملوا كل واحد نخليه كل واحد في المئة متاع نسبة المساهمة في
3: بعنوان الضمان الاجتماعي ترقيعية مش حل واضح. يلا فاصل وبعد نمشي والموزيك فانتكات.
1: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
6: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
1: أسعار خاصة ابتداء من 55 دينار متوفرة حصريا عبر الموقع الإلكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح إلى غاية يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقية بمساهمة اتصال تونس جولدن كارتاج إيجيبتير سات جورو قناة التاسعة وموزيك فم.
2: ميزماك كل يوم الاثنين الجمعة من صنع المساعدين نوف الورداني.
3: يا مرحبا يا مرحبا. هذه ميدي ماك. شكرا على تفاعلاتكم مساجاتكم قاعدين تبعثوا فيها على 23513000 على الواتساب. تابعوا فينا في لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك على البث نمشي والموزايك 24
2: موزايك 24.
7: خلينا نحكيوا على العودة المدرسية. نوفل مازالوا بعض الأيام وتلامذتنا يعودوا يرجعوا لمقاعد الدراسة. شنو أحوال الكتب المدرسية؟ شنو أحوال التوزيع؟ تكلم فيه موضوع وزير التربية اللي يتحدث على ضرورة تكثيف الجهود باش نكملوا نوزعوا الكتاب المدرسي في أفضل الظروف والأجيال وباش نتفاداو أي صعوبات نجم تعترض الأولياء مع العودة المدرسية. من جانب آخر نلقاو تصريح آخر لرئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور يقول أنه 95% من عناوين الكتب المدرسية اليوم متوفرة ويقول أنه بقية العناوين تصل تباعا إلى المكتبات كما أشار رئيس الغرفة الوطنية للكتبين إلى توفر الكراس المدرسي المدعم دعاء الأولياء إلى اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك المعتمدة ضمانا لجودة المنتجات وسلامتها.
8: فيما يخص الكتب اليوم رانا الكتب موجودة ثم بعض عناوين قاعدين يجيو ويدخلوا مع أفرها مجيو أو وصلنا تقريب 95% من العناوين كلها متوفرة. بالنسبة للفورنيتور رانا ندعو المواطنين باش يقتنيو مستلزمات خاصة الفورنيتور من المسالك المعتمدة لضمان الجودة نتاع الأدوات. والحاجة الثالثة هي بالنسبة للكراس المدعم حتى اليوم قاعدين نزودوا في الكراس المدعم ولكن ماهيش بكمية كبيرة ولكن موش مفقود.
3: هذيك الموجود دم مش برشا كانها في المية تقل
4: على شنو على الكراس ولا على الكتاب؟
3: أي الكراس المدعم موجود دم مش مفقود.
4: شوف صح موجود مش مفقود كيما صار لنا معنا
3: نعرف هذوما نعرفها كي يبدأ واحد المسؤول يقول لك الجملة اللي نجم ما يتشدش بها
4: مثلش.
3: ما قلتش موجود برشا قلت شو. موجود مش شو. مفقود
4: باه موجود بكمية ما تغطيش الاحتياجات الكل والله على الرحب والسعادة فقط يكون موجود عند ما سماه المسؤول بجهات البيع المعتمدة الرسمية المنظمة عند الكتبي عند كذا لأنه راه الكراس المدرسي صحيح كيف وكيف ما أي بضاعة يتاجر فيها التجار ويحتكروا فيها المحتكرون وراه معناتها
3: معناتها كيف ما يزيد لك في السكة ما يزيد في الكراس
4: تمشي أعطيني كراس مدعم كعيبتين ثم احنا أنا حاجتي باربع لا لا كعيبتين
3: لا وكعيبتين
4: عليش ما ثماش الحاجة دينار تولي تاخذها ب10,000. نفس الحكاية، التونسي يعاني في العودة المدرسية كيما يعاني في جميع المناسبات والأعياد وغير الأعياد. وبالتالي هات يا سيدي الكمية المتوفرة وعلى نقصها تتوزع توزيعا عادلا على 24 ولاية في المكتبات، باش المواطن التونسي اللي مسكين الله أعلم عليه تو كيفاش باش يدخل العودة المدرسية يلقى كيفاش ياخذ أدوات ولده بأقل التكاليف. مع تتظافر هذه مع حاجة يلزمني نذكرها نوفل، ولو ما تذكرتش في التقرير أنه هذه مهمة جدا. الوزارة ما قالت كلمة، الكلمة هيك تحمل مسؤوليتها، قالت عندي في منصة الحياة المدرسية على ذمة الأولياء قائمة معتمدة متاع أدوات مدرسية لا يجب أن يتجاوزها المدرسون أو غير المدرسين. بمعنى خامس ابتدائي باش يلقى بالضبط نوع الكراسة، رقم الكراسة كذا، باش بعد ما يقول شراه المعلم يعمل في البيع المشروط وهات لي كراسة بالرسار وكذا. كان نحترموا المعايير هذو مزوز، راهو تو نجموا العودة المدرسية تتم بأقل الأضرار.
3: أنت معناتها خدمت أستاذ وتشوف في العودة فما تلامذة يبدأوا مورتين مثلا تحسوا مقضاش خطر مثلا ذكر ما هوش راس شهر تحس بيه ما نجمش يقضي له، الكراسات غالين عليه ما لقاش المدعم، تحس بالفوارق كيفاش تتعامل معه حتى الأساتذة يكونوا متفهمين. والله رو رنا سينيجي وسينيهد بالحق رو فما ورطات، رو ساعات العودة كي تجي له كانز وهم يصبوا لفان لفان دو ساعات يوحل حتى
4: الوالي. والله في الأغلبية الساحقة والله بكل موضوعية مش بقطعية في الأغلبية
3: سابقة
4: ثم المراعاة وثم اللي تفهم مثلا وقت تقول أنا كتاب العربية نعرفه كما قال في 5% اللي ما زالوا ما جاوش ما عادش نولي نتشرط وكذا. النجم اللي عنده كتاب في زوز من الناس في نفس الطاولة نحاولوا معناتها الماكسيموم. حكاية أخرى ثم أساتذة ما تطلبش متطلباتك الكبيرة برشا، الحد الأدنى موجود أنت باش تتبع الدرس نتاعك باش تدون وكذا. ثم معناتها في كل قطاع تلقى كشكون يحب مثلا شويه الرفاهيه واعطيني كراسه كذا وكي ما تجيبهاش، وحتى كي ما يجيبش حاجه ما يلزمكش تكلمه مباشره قدام اصحابه، ما تعرفش على الظروف شنيه، تنجم تعيط له تنجم تحكي معاه. هذا
7: هو الاكثريه راهو تاع الوضعيات نوفل الاساتذه اليوم راهو ولاو يعيشوا مع
4: تلامذتهم،
7: تلقاه قراه عام عامين ثلاثه اربعه يعني يعرفوا تلامذتهم مليح، وتولي ثم كالعلاقه تولي كانه مع البو ولده ولا كان مع الام وصغير بالحق. فما كل تقارب هذيك دوك الأكثرية الأغلبية الساحقة متاع الأساتذة راهم يحسوا برشا على تلامذتهم ويحاولوا أنهم ما يوجعوهمش بحاجات كما هكا.
3: صحيح يحبوا برشا تلامذة ويتعاطفوا معاهم يقريوهم شوية تود الحمد لله. تفضل سيدي
7: طيح لك كل شيء في الماء.
3: شوف كيفاش لا خاطر انت ولا فيلم الرساله زاد
7: علاش فيلم رساله
3: شنو زاد ما لشكون اللي يطلب وتلمذ يبكي وهاد زرقاء وخضراء وتلق وما تلقش
7: قلت لك الاغلبيه على اغلبيه
3: قلت الاغلبيه الساحقه مع 99%
7: مش 99% نحكيو على اغلبيه لا بلوبار. فما بعض الناس والوضعيات
3: في بالك فما مدارس
7: ربي يهديهم
3: كي يشري ستيلوات مضخمين يقولوا له لا جيبك الماركه هذيك، ما يمنعوا حتى ستيلوات المضخمه على تلامذة يقولوا له جيب الماركه
4: الناس كل كيف كيف ماذا بيك الناس كل نفس
3: تفضل سينيش.
5: انا مش احكي على الكراس المدرسي من زاويه اخرى من منظور اخر، مانيش نحكي على الكميات المتوفره ولا غيره، مش احكي على جوده الكراس المدرسي. خاف كل خوفي
3: المدعم تقصده؟
5: لا نحكي على الكراس المدعم طبعا مش حكي لا الكراس الاخر ذاك ذاك لمن استطاع اليه سبيل
3: أي.
5: مش على خاطره هو كراس مدعم الدعم فيه الدوله معناها يصير كما قاعد يصير الزيت الحك الزيت المدعم معناها نحكي على مستوى الكاليتي زيت الحاكم صراحه والناس كل تعرفوا والناس كل تستهلكوا هذا إن وجد معناه ما
4: زالت وجد عديد
5: إن وجد يعني قلت إن وجد هذا
4: خلنشري
5: يا سيدي مش على خاطره هو مدعم تبدأ مستوى الجودة متاعه طايح. أنا شفت مشيت المكتبة وشفت وقعدت نقلب في الكراس المدرسي يعني سمحونا معناها راو الكاليتي متعاو راي خايبة ميديوكر
4: يا في بالغرض ولا
5: يا سيدي يا في
4: بالغرض زاد باش تضغط على التكلفة باش تبيع للناس ما تسمع معقول زاد
5: يا سيدي زيت في السعر
4: ما نجم نكتب فيه درس ونقراه
5: زيت في السعر زيت في السعر ما يسالش زيت في السعر أما حسن في الجودة زيد في السعر نتاعو
3: الكراسه 24 ب 430 مليم 48

0: وتحفظ درسك وتمشي على روحك. المهم هو علاش، وعلاش الجودة مش عالية؟ لأنه ما تغطى على التكلفة باش أنت توصل لك بالسومة ذاك، لأنه لا معظم العائلات التونسية أمورهم قد تقدم.
1: كلامك صحيح ولكن ايه؟ مثالي نوعا ما. ناجي ايه؟ ينجم رو ينجم الدعم الطيح لأقل تكاليف لتسمسيرة. الورق المخصص للكراس المدعم حسب تصريح ممثل غرفة صانع الكراس جودته باهية، ولكن تجهيزات مصنع الحلفة قديمة ومتأكلة. معناتها يقول لك من المصنع بيدو هو ما ينجمش يعمل كاليتي مخير. ريت فما
2: مصنع الحلفة اللي في القصرين اللي أي توقف مدة أي وتعثر حتى الانتاج
1: توقف بسبب التسمسير مش
2: وحتى النقص الكبير اللي صار في مساحات الحلفة المعناها المزروعة. دونك عنده شوية مشاكل، وفي سنوات سابقة اضطروا باش يجيبوا معناها يجيبوا الورق حتى من تركيا.
1: أنا حبيت نعرف على الكاليتي، ما فماش مصادر رسمية للجراماج وقديش والسماكة والبياض. معتم في الاعلام على الاقل ما خرجش الكاليتي، خد فما كاليتي
0: مواصفات
1: قديش جراماج وقديش البيض. ما ريتش في حتى مصدر فرض لجراماج معين وكذا، لانه ساعات بالحق معناتها راهو
0: هنا الجهات اللي تصعد
1: الراس نقول ما تلفش فيها كسكروت ساعات الموكحله تبدا معناتها ما تشرهكش باش تقرا يا سينيجي مع ونحسوا شويه بالتلامذة، خاطر ينجم يكون قاعد هو بكراسة كيكه وبجنبه واحد كراسة كم تاع 8000 و9000 اللي تبدا في ديمونسيون اخرى.
2: هذا الفرق اللي قلق، هذا اللي يخلي الفارق الفوارق الاجتماعية. معناها بيعزوز كلام ده قاعدين فار الطاولة، واحد يستعمل في كراسة مدعمة معناها يحط يده هكا تعرق يده وحط يده على الورق الحبار يطبع، والآخر معناها بكراسة ما جيدة بجودة معناها رفيعة جدا صحيح غالية. وشفت المشكلة
1: سي خليل سينيجي يقصد لابد من الصرامة أكثر في ضمان الجودة،
0: في ضمان الحد الأدنى من المواصفات.
1: وزارة التربية تخرجنا تقولنا هاو البارامتر هاو شو فرضنا عليهم
0: كده كده معلومة. الجهة اللي تطبع في الكراسة راو
2: يا خليل ما احنا مطلبناش راو مطلبناش من السي ام بي يعني مركز البيداغوجي ولا المصنع بتاع الورق معناها اللي يصنع في الكراس المدرسي، مطلبناش كراس معناها لوكس، كراس معناها فخر جدا. فيه احترام الشروط الدنيا للجودة فقط، معناها ما طلبنا شيء مش على خاطر خاطر ديما المدعم ديما كل الصورة متاعه حتى في اذهان الناس تقولك خدت ما هو مدعم يحسنوا شوية في الكاليتي.
1: وساعات الولي مسكين يبدو هكا وشو يتعدل المكتب الصباح والعشية وكذا باش يسرق زوج كراسات مدعمة. راه نمشيو الرقم اليوم، نعطيكم رقم زادة يعكس شوية الوضع المالي للمواطن التونسي. ميدي ماغ. دونك حسب الأرقام تراجع رصيد القروض البنكية، القروض الجامعية انخفضت من 15 مليون دينار ل 13.8. زاد في نفس الفترة بين عامين والوسنة يعني تراجع القروض البنكية العائلية زاد من ديسمبر وجوان 2025 جوان 2026 108 ملايين دينار، في حين العام اللي قبله كانت 276 مليون دينار. دونك القروض السكنية والجامعية النمبر متاعها انخفض. المواطن
0: واضح جدا مثلا او نعطيك في القروض الجامعية بسيطة جدا
1: كل قد معشرة.
0: استنى شكون القروض الجامعية؟ لا شكون اللي باش يمشي يعمل قرض جامعي لولده؟ هو اللي ولده ما يتحصلش على المنحة مثلا معناه معايير شديدة، معناه صعوبة في اسناد المنحة، وساعات تتقيد عليك انسان قادر باش قري ولدك وانت فعليا ما يمشي للقرض الجامعي. القرض الجامعي كيفاش؟ قبل معناتها الوالدي ناخذه انه كذا القرض الجامعي تلقاه هو باش يدخل في نسبة من الدين العام نتاع الاسرة هذه. توا الاسر نسبة التدين الاسري كبرت، تلقى عندي القرض البنكي القرض نتاع الغسالة والفريجدار والتلفزة وكذا وما كذا، ما عادش نجم نتجرأ باش نطلب قرض جديد
3: وما يعطيوكش
0: ما عندك باش يدرسوا لك الحاله الماليه نتاعك. وبالتالي معناه هو داخل في انخفاض فعلا القدره الشرائيه نتاع التونسي نتيجه للتدين الاسري. نفس الشيء قروض السكن، قروض السكن سهله برشا بسيطه جدا. قرض السكن حتى لو انت رغبت فيه وكان عندك شويه قدرات راك ماكش قادر عليه، لانه سعر العقار ما هو قرض ماهوش معناها بالفلوس مباشره، باش يكون فوق الطاقات نتاعك انت والاسره نتاعك وكذا وما الى ذلك.
1: بيني وبين القرض حب من طرف واحد
0: ماذا بيه الانسان.
1: سينيجي برشا سامحونا كان حكينا مع بعضنا، خاطر برشا فما شكون سندك في الموقف وقال لك احكي على الكتب.

0: أمين قال لك صور بلحة وطباعة متاع الورقة فيرسوت نجم تشوفها في الركتوب.
1: خلي أي
0: معناتها الكتب زاد الجودة ساعات والكتاب يبدأ مطبوع وكذا. بالحق احنا قلنا الكراسات أما الكتب ساعات متاع الدولة عند المطبعات يعطيهم الصحة أما الكاليتي تبدأ شوية حموم. أي
1: وعندك يعني في الكتب الأجنبية المستوردة في أنظمة التعليم غير الأجنبية غير أي التونسية في تونس في المؤسسات التعليمية اللي ترعاها الدولة اللي تبعها وزارة التربية الكتاب يوصل أحيانا إلى 140 و 150 دينار
0: من 50 ألف ل 150 ألف
1: به. ما مش نحكي شوية على قروض السكن
0: تفضل ايه تفضل ايه حلينا القوس على الكتب ارجع لي طول قروض السكن اللي انخفضت جمعية وسكن اللي انخفضت. تفضل عندك ثلاثة دقائق سيني شيء.
1: هي قروض السكن ما ترجعتش بشكل كبير لكن نسق النمو متاعها بطيء جدا وهذا طبعا أسبابه معروفة. أولاً ساعة تراجع القدرة الشرائية ثم لأنه الموارد المالية متاع المواطن ما عادش ماشية للاستثمار في العقارات ولا تمشي أكثر للصحة للتعليم لمحتاجيات المعيشة اليومية وذاك علاش قروض الاستهلاك طلعت طلعت معناها تعديت من من سامحوني من تقريبا من 10 من 15 ألف مليون دينار إلى 16 ألف في وقت وجيز. وقروض السكن زاد تقريبا ب 0.8% نسق بطيء جدا وهذا طبعا معناه سبب فيه معناه الإقبال المتزايد على قروض الاستهلاك وعلى قروض تحسين المسكن علما أنه قروض تحسين المسكن اللي هي الروناف نحكيه على 10 آلاف مليون دينار نحكيه على 10.944.9 مليار دينار اللي خذوا قروض تحسين المسكن واللي نسبة كبيرة منها ما تمشيش إلى تحسين المسكن بل تذهب
0: إلى تحسين صاحب المسكن
1: تحسين معيشة صاحب المسكن. المشكل زاد أيضا هو أزمة قطاع السكن.
0: يضحك فسر له مثلا فما ناس تشري فريجيدير وتلفزة بالتقسيط ويمشي بيحهم في المنصف باي هاوكا يقعد يخلص فيهم وهو ميخو حقهم معتا يشريه مليون يبيحهم بثمانيمية
2: هذي يعملوا فيها الموظفون في الأرض
0: ناس كل معتا يقعد يخلص هو في مليون وهاك يخذي ثمانيمية
2: بالكونفونسيون أصل
1: وهذا طبعا معناها
0: مش نلقى قرض كي تتسكر أمامي
1: أبواب التراجع عن السوق البطيء برشا وراء زادة معناها الأزمة في كبيرة في قطاع السكن ارتفاع أسعار المساكن ارتفاع أسعار حتى العقارات الأراضي الصالحة للبناء معناها بشكل ما عادش يمشي مع مدخيل المواطن التونسي. تشوف أنت معناها نسق الغلاء معناها نسق متسارع جدا قدام معناها نسق بطيء في معناها مدخيل المواطن ثم في مستوى حتى البنوك شروط اللي تفرضها البنوك في قروض السكن صراحة مازالت شروط مجحفة مدة السداد طويلة 15 و20 عام ثم نسبة الفائدة يعني رغم التخفيضات المتتالية اللي أقرها البنك المركزي في نسبة الفائدة إلا أنه نسبة الفائدة مازالت غالية تونس مازالت مصنفة ضمن الدول الأكثر ارتفاعا في نسبة الفائدة. يعني هذايا راو كي تشوف الحجم الجملي نوفل متاع القروض مثلا القروض اللي تسندها البنوك التونسية مثلا للمقاولين الباعثين العقاريين قديش تمثل نسبة 5.7% من الحجم الجملي للبنوك اللي للقروض اللي تسندها البنوك سنويا
2: الباعثين.
1: والحال أنه القروض اللي تتعطى للفلاحة 4.8% ونسبة القروض اللي تمثلها الموجهة إلى مثلا النزل والمطاعم 4.5% في حين وقت اللي تشوف الخارطة الكبيرة متاع القروض البنكية وين تتوجه تلقى القروض اللي ماشية معناها للدولة وللمؤسسات العمومية مثلا به مش عاتي بعض الإحصائيات هات نبدأ بسندات الخزينة اللي تعطيها البنوك للدولة اللي هي القروض لبوند تريزور عام 2018 مثلت القروض هذه اللي اعطتها البنوك للدولة نسبة 58% من مجموع القروض عام 2020 هذه رأي القروض التسندها البنوك إلى الدولة والمؤسسات العمومية. عام 2022 طلعت 54%، 2024 طلعت 60% قروض ماشية للدولة، و 34% ماشية للمؤسسات. مجموع القروض اللي تعطي فيها البنوك للدولة والمؤسسات العمومية بالخصوص طلعت من 21 مليار دينار عام 2020 إلى أكثر من 43 مليار دينار عام 2024. يعني هنا نطرح سؤال، ما نصيب المواطن التونسي في هال الخماضة ذي كل
2: نصيبه؟ هو ما يتيحه له دخله القار، لأنه وقتها نرجع سعر
1: نصيبه هو سبب. خلينا نقول لك نصيبه ما تحدده،
2: قصلك أكثر من دخل القار بتاعك.
1: نصيبه ما تحدده البنوك،
0: واضح
1: البنوك هي اللي تعمل التقسيم.
0: باش نكونفيرمي كلامك، مثلا باش نختمه، تاخو قرض 70 مليون وباش ترجعوا بعد 20 سنة، في المغرب ترجعوا 100 مليون، في فرنسا ترجعوا 90 مليون، في تونس ترجعوا 170 مليون. الفرق
2: الفوائد
0: واضح. شكرا لك سي نجي، شكرا لك سي خليل. في الساعة الثانية سبيسيال ثمانينات نبداوها بميكس الثمانينات، الأخبار تقدمها هيبة ونرجع لكم.
3: ملي رجعت الفاك بالمفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك. فغام
6: تنقل بين المدن والعيش فيها، ولا تأثر على العائلة بتاعهم وتأثر على حتى سلوك بتاع الصغيرات.
7: يا إما المرأة باش تبدأ هي جاتها خدمتها في ولاية أخرى، وإلا الراجل خدمته زادها هو في ولاية أخرى، دونك يتلز باش يتنقل هو والعائلة كل. اللي نعرفه من تجربتها وكونه يأثر برشا على الصغار يا أصحاب، والعائلة اللي بدأ يكبر فيها ويستأنس بها يلقى روحه عايش في بلاصة أخرى، منطقة أخرى، عندهم عادات وتقاليد أخرى، سورتو كيف تنقلهم للمدن النفسية متاع الصغار هي اللي بتتعب.
8: التلاقى ما بين المدن والجهات وينك تعيش فيها راهو فما ايجابيات وفما سلبيات. الايجابيات هو تعرف على برشا ناس، تعرف على مناطق جدد، تتعرف على البلاد. من السلبيات هو اللي ديما انت تبقى تنقل من جهه لجهه ما فماش استقرار.
9: انا حسب التجربه بتاعي العائله الكل وسمعه عديت مده كيف صغار كبروا شويه، حسيت كونه يلزم الوالي وخاصه الاب يلزم يكون حاضر مع اولاده. في الوقت هذاك خذينا ديسيزيون وشرينا بحل في تونس ايجابي نتاع هذا، كونهم يخالطوا برشا ناس.
10: حاجة باهي تجربة تعرفوا وشافوا أماكن، وكنت نتجول بيهم ونهزهم حتى كنا عايشوا في القصر نهزهم للشعامبي، نخرج بيهم البوشبكة نطلعوا للجبل في تطاوين كيف درت بيهم القصور الصحراوية هزيتهم الجربة.
7: إيجابية وكانك تعمل أصحاب تعرف على برشا ثقافات أخرى.
11: تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة، الأشخاص اللي بسبب خدمة الأب أو الأم تنقلوا للعيش بين مناطق وجهات وولايات مختلفة، كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه التنقل للعيش بين ولايات مختلفة ينجم يأثر على استقرار العائلة وعلى نفسية الأطفال، أم أنه بالعكس ينجم يمكنهم من تجارب ومغامرات وربط علاقات من مناطق مختلفة؟ الأشخاص اللي تنقلوا للعيش بين ولايات متنوعة، هل أنه صحيح وأنهم يكتسبوا مهارات وكفاءات جديدة؟ كيف القدرة على التواصل والعلاقات الاجتماعية والقدرة على التكيف مع وضعيات جديدة؟ تجربة العيش والتنقل بين جهات وولايات مختلفة مضافرة من هذا الأربعة.
12: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
13: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
14: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
15: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
14: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
15: عندك أورانج.

أبرز الأخبار، أهلا بكم. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة توصي حرصا على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية. والحماية المدنية بجندوبة تدعو المواطنين إلى الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا، خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيام، والاتصال في حالة طوارئ بمصالحها على رقم 198. ويأتي ذلك تبعا لنشرة المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث توقع نزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال وتكون أحيانا غزيرة وتصل إلى 70 مليمترا بداية من ظهر يوم الغد الخميس بولاية جندوبة، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية. مؤشرات القطاع الصناعي في تونس خلال سنة 2026 تظهر أن الاستثمارات الصناعية حققت نسبة نمو ب 18% خلال الأشهر الأولى من السنة، كما تم أحداث نحو 13 ألف موطن شغل إضافي، وهو ما يؤكد وفق وزارة الصناعة الدور المحوري للصناعة في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يؤكد أن تونس تواصل العمل على تعزيز تنافسية قطاعها الصناعي ودعم انفتاحه على الأسواق الإفريقية والدولية، مشددا على أهمية التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا الخاص بالصناعة. في أخبار العالم، مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية يقول إن الشركة توفر للمشترين خيار شحن عبر النقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز لضمان النقل الآمن إلى الوجهات النهائية. الكريملين يقول إن قرار المجر طرد 10 دبلوماسيين روس سيكون له تأثير سلبي على العلاقات وإن روسيا سترد بشكل حاسم. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبين أن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في مجمع يونغبيون النووي الرئيسي، وأنها بدأت تشغيل ملحق موسع في موقع التخصيب في كانغسون. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكم الفريق ميدي. معك إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. رجعنا في ميدي ماج الساعة الثانية، ساعة خاصة جدا.
1: منتصف النهار احترام الجار، منتصف النهار احترام النائم، ومن احترم غيره احترم نفسه.
0: هذه العشرة متعليل، شكرا.
2: وثمان اسم قيلة
0: في اللي نتعدى
2: احترام القيل،
0: في اللي نتعدى نص النهار عملناها بالمنتصف النهار احترام الجار. هذه اللي مغروم بالإذاعات، أول محلة موزايك عام 2003 أو أكبر هجوم فرحوا بها الناس يحكيوا بالفرنسية ويستعملوا عبارات بالفرنسية، لأنه كانوا قبل معناتها تستعمل كان عبارات بالعربية.
1: منوعة ميدي مايك من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال على موجات الأثير.
0: فوالا، هكا كانوا جنجلوات من الثانية إلى كذا على موجات الأثير. دونك جيهان ناهد وسلاح،
2: افتح الملف معنا ربريك انت.
0: فوالا معناتها باش نحاولوا نعيشوا ساعة وماناش فاهمين علاش 80 كيلو تو نفهموا معاك. كيما عدينا الأغاني الناجحة التونسية، فما برشا مسلسلات كانت ناجحة، أشهر مسلسل كوميدي التونسي معناتها اللي كسر الدنيا.

خاطيني المنجي العوني نور الدين بن عيادة الله يرحمه، معناتها سكسي فوق الخيال، معناتها راهو سكسي في رمضان يقعد سنين وسنين واشهر واشهر وما يحكيو. بالنسبة للمسلسلات العربية في منتصف الثمانينات محمد فاضل بدا وفردوس عبد الحميد، والمسلسل اسمه ليلة القبض على فاطمة.

0: عمر خيرت معناتها هو الميوزيسيان اللي
1: كان كبير برشا.
0: اي معناتها كان يعمل نجاحات كبيره وكبيره وكبيره. معناتها باش نعطيكم فكره انا على الاسوام في بالكم معناتها فما حكايتي مع الرمال فما خاطيني فما ابحث معنا اللي نجحت بكافيه كبيره وكبيره برشا. نحب نعطيكم فكره على الاسوام مثلا في الثمانينات بدايه الثمانينات كيلو العلوش ب 2500
2: ما يجيبش في خاض الدجاجه تو
1: يجيبش كاسترو طن.
0: دونك الخبزه من 90 ل 100 مليم والباجيت من 60 ل 70 مليم سوف كل الخبزه اللي ب 100 مليم 700 جرام اللي تو 200 جرام 700 جرام معناتها برسك خبزة بوكيلو وقت نعيطولها عن الحق
1: وفي آخر
0: طماطم الكيلو ب 50 فرنك مثلا
2: غالية برشا غليت
0: فوالا معناتها
1: خليتها ب 30
0: كيلو السكر 350 فرنك اللي تو يعمل دينار
3: اي مشهري قديش وقتها نوفل
0: دينار ونص
3: متوسط الأجور
0: الأجور السميق في عام 80 55 دينار
3: ولا.
0: حسب معهد الاحصاء يعني
2: في عيش
0: يكيو
1: دار ولا اسميك معناها اكثر اكثر ياخذ اكثر
0: 39 فرنك الساعه
1: شنيه ذي جيم بوي ولا مواطن
0: في 89 بدأ 55 في 89 دونك بعد ما جابن علي ولا سميق 100 دينار معناتها تضرب تقريبا تقريبا فدو الخضر والغلال زادا كانت معناتها كانت رخيصة شوية اقتصاديا تونس تستعمل التعويض والخبز وكذا وكذا معناتها كان فما برشا تعويض به. نحكيو شويه معك انت تواجهين على كيف فما جينجل مشهور
4: منوعه ميدي مايك من منتصف النهار الى الثانيه بعد الزوال على موجات الاثير.
0: طلعت فجاه حكيت الثمانينات علاش الثمانينات بلي باش نسالكم علاش تعتقد الثمانينات بالذات معناتها فما
3: التسعينات
0: اي مثلا علاش الثمانينات بالذات ما نعرفش صلاح علاش تعتبر
1: الثمانينات بالذات خاطر يمكن اللي كان موجود فيها يمكن زاد نحكيوا الاقتصاديا اوكي ماناش نحكيوا على حاجه طايره برشا لكن نحسوا حتى متصاور الجي من لي زيفيرمون من الحاجات اللي صارت غاديكا بالمعيشه نتاع الناس كان فما يمكن اريحيه اكبر شفنا الناس مرتاحه اكثر في حتى في الكوتي معناها بين ظفرين التفرهيد معناها تحس العباد كانت مفرده اكثر في الوقت هذاك زاد فما الناس كانت تحس انه المعيشة مختلفة من حتى لو مش كان تونس لو نحكيه وراء في العالم أجمع كان فما حتى أكبر للتظاهرات كانت صايرة في الثمانينات الموجة الكبيرة متاع الموسيقى معناها كانت في الثمانينات السينما كيف أوج العطاء متاعها كان في الثمانينات كان فما حاجة مغايرة المعيشة كان يطبع عليها أكثر الأريحية والناس تتوحش الفترة ذيك زاد كما أي حاجة يتوحش ويقولك راك تتوحش حاجة خطرها مشيت نجم احنا نكونوا عايشين في الثمانينات راه توا نجم نكونوا عايشين في الثمانينات نكونوا في الدين انت تعرفش عليها معناتها شكون في دوكا جست شعرك افرو ما فادت هذاك الفرق
0: ولا على شعرك افرو نهد قبل ما نسال لكن خلينا نشوفوا تصورنا ما احلاها مقعدين تعدينا في الثمانينات راه تصورنا في الثمانينات اشواق بالواحد بالواحد حاولوا كي تعدى تصويره طلعوا شكون بيان سور سيد المخرج حضرهم ترى التصويره الاولى نشوفوها تابعوا فينا على اللايف اليوتيوب لايف الفيسبوك شكون هذا تفرشته
1: وخالي
2: هذه طولوا شعره أقصى ما يمكن
1: هذه أنا برامو
0: أنت سلاح
3: سلاح يتفرش في الريون
0: تتفرش في الريون
1: من سير بحال مليون
0: الريون كانت هي قناتنا اللي نشوفوا بها الدنيا ولا معناتها راه قبل ما تجي فرانس 2 وغيره ترى
1: وتلفز الكبار وتحتهم هذاك
3: الناستيكير والنابلي تحت الطاوله هذيك
0: تحتهم ما يسمى لحظه ستابيليزاتور كانت تحل وتتسكر التلفزه بستابيليزاتور
2: لا التصويره هذه حاجه عجيبه
0: الفلاح
1: هي اللي تالوناج نهد ظاهر مخارج من الثمانينات كيتفرج
3: في يوتيوب لبسه مش تاع الثمانينات سيد المخرج انا اخطات فيها معناها
1: لا الثمانينات يلبسوا كيك موجودين هنا
3: مش جينا كيك ومش
1: لا مجين دي لافي خرجوا وقت باش نحكي عليهم بعد
0: اي والمنقاله ممتازه برشا
1: ما ظهر ثراء
0: عشوائي ورينا الصوره اللي بعد
1: الصوره اللي بعد
2: حاولوا طلعوا شكون زعما مازال
1: ما عادش برشا
0: الصوره اللي بعد بينصيروا باش يكون واضح فوالا نقرا في الجرايد يا بيدا
1: صباح
0: صباح ورانا وكذا
2: حتى في الثمانينات
1: حتى شعرك ماشي في الثمانينات غريبه
0: لهنا تحس صحيح صحيح ما فهمش اجتهاد في شعري
1: تكتب في عمود وقتها اسمه عمود في الجريده كتب عمود ما
0: عمود
1: ليه كرونيكور قول لك كتب عمود
0: كنت نكتب الافتتاحيه نتاع صفحه الاولى في الصريح بالفلكي صريح اللي هي ضامره هكا 4-5 اسطر ضامرين و
2: واو نرجع للثمانينات محليه الشعر
1: ليالي الحلميه
3: ديفا نتاع الثمانينات
0: شكرا
2: اما الطابونة شنحكي وكالمنديلة المربعات الحمراء
0: لبستها مشتا واحدة تخرج في الطابونة انتوكا شكرا لكم يلا نمشيو للتليفون نمشيو معك
4: ميدي مايك من منتصف النهار الى ثانية بعد الزوال على موجات الاثير
2: نحترموا الاثير والجينجل اهلا
0: الاثير راي اللي قاعد تفضلوا
2: دونك علاش احنا نحكيو على الثمانينات علاش نحكيو على تراند هذايا تراند رجعنا الفتره ما كانش فيها انترنت ما كانش فيها سمارت فون ما كانش فيها ذكاء اصطناعي ولكن بالذكاء الاصطناعي اليوم رجعنا لفتره 40 سنه تقريبا التالي زمنيا تظهر مش بعيده ولكن بالتطورات اللي صارت والتكنولوجيا اللي قاعده تجري اكثر من اللازم قاعدين نشوفوا في فوارق كبيره برشا حتى في الاسعار كما كنتوا تحكيوا قبيله وحتى زاده في المعيشة متاع التونسي على انستغرام تيك توك فيسبوك توينسا الكل رجعت الستيل الثمانينات لبسة شعر ديكور وقاعدين نتفرجوا منبهرين وكان جينا في الوقت هذيك كيفاش كنا نعيش وكيفاش كنا نجمو نهارنا كيفاش يكونوا حياتنا كيفاش تكون هو في ثواني الذكاء الاصطناعي عيشنا ورجعنا للسنوات هذية فترة برشا منا ما عاشوهاش حتى في البلاتو ناهد سلاح إن تقريبا كلنا ما عاشناش فترة الثمانينات جيل التسعينات وال الفينات ما سميتك شيء ذيك عش قلت لي
1: احنا ما عشنا هيش الحق
0: كنت في بلاست ما تسمينيش تقول نو في العاشر
2: يعني هو
0: انتو ما خدتش
1: تكبر
0: خدتش
2: تكبر نو في العاشر من المفروض ما تخرجنيش تصويرة بالذكاء الاصطناعي نورمال ما تجيب من الالبوم تاع الدار
0: كانوا تصور تصور نو احنا صغار كانوا يحشموا طبعا
2: تصور لايت كيفاش بربي في الثمانينات حيت المصور هكا بحذيه نمر واحد وهكا
0: لا ذوك مش ضد ما نحكي لكم ان اي عيد نتصور
3: بالاباري الكبيره كوداك
0: مصوره وكذا
1: هو خاطر قبل تصور جوست ملاحظه بركه التصويره كانت في حقها لأنك تحل البوم تصور تلقى تصور في حقهم معناها تصور كان جد الدنيا قبل كيما انستغرام تلقى تصويرة برانش ولا فطور مستحيل في البوم معناها تلقى تصويرة متاع قهوة ولا تصويرة متاع حاجة بيزار
0: صديقنا قال لي تذكروا خبز الطليان الطلياني
1: هاي هاي هاي
0: وقال لي الماء قداش كان صومعة يا أخي كنا نشيو بابز ماء
1: ما كناش نشري الماء
2: قال لا فما شركه الماء ما
0: لا
1: انا جد يا راح مختب بيه انا الماء وقت دبيبس
0: جدك دبيبس بيه
1: وقت خريستيك اختب بيها
2: حتى في 26 تنجم تختب بيه
1: وخبيها وقتها
0: نقطه التشيل يلا
2: دونك ما عشناش الفتره هذه ما حسينا وكان التونسي لوج على حنين الفتره الثمانينات اللي برشا يعرفوها كان من تصاور من البومات يمكن شويه ذكريات شويه ديكور شويه حاجات يمكن قاعده في الدار الجديد
3: اللي يحكيوهم الاولياء
2: اللي يحكيوهم ونسموها برشا كلمه يحسر على قبل محليه كان وقتنا محليه زماننا يمكن كبرنا على الكلمة هذيك علاش رجع الحنين الفترة هذه للثمانينات كيفاش تحن الفترة انت اصلا ما عشتهاش خلينا ناخذ معنا المختص النفسي انس العميني مرحبا بك
5: عسلامة مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين الكل
2: انس ظهر لي شفتك انت زيد عملت تراند الثمانينات
5: عملت شفت روحي ما حبتهاش
2: علاش التراند يظهر في الوقت هذا علاش تراند يظهر بالكيفية هذه ويخرج برشا وعلاش نرجع للتراند احنا في 26 شنو حكاية التراند اللي رجعنا بزمن التالي حنين لشنو بالضبط
5: خلنا نتحدث في ثواني صغيرة أنه التراند الناس كل تتبعه على خاطرنا كائنات اجتماعية ونحب نقلب بعضنا خاصة كيبدا تراند آمن وما فيه حتى اختار علينا فتلقى الناس نجم قلبه بسهولة وبحاجة ما تتكلف علينا حتى شيء يتشوق الإنسان بشي يعمل الحاجات اللي تعملهم الناس ويشوف روحهم كيف ما شافوا هم أرواحهم تعتبر حاجة عادية وتعتبر سلوك اجتماعي طبيعي
2: الحنين طبعا
5: بالضبط علاش عجبنا برشا وعلاش رجعنا بالاساس على خاطر الحاجه الاساسيه اللي هي الحنين الى الماضي النوستالجيا اللي هي حاجه موجوده عند كل واحد فينا انت تشوف تقعد بحضر الكبار يحدثونا كيفاش كانوا قبل شي يعملوا قبل شي يقدروا شي يلبسوا تقعد بحضر راجل كبير بحضر مماتك بحضر عزيزك حتى خالد حتى عمك يحكي لك واحنا توا حاسبين واحنا صغار احنا بدنا نتحدث على قبل ايش كان وايش ما كانش وايش فما وايش ما فماش الحنين للماضي صفة باهية خاصة أن الواحد ثم تنظر عند الإنسان صفة عامة أن الإيدياليز الماضي رغم مش كان أحلى مثلا في تونس كظروف معينة لا داخل العالم مجمع ونيدياليز الماضي بالقديه. الماضي ديما نصفوه بالبساطة، البساطة المرتاحة، نصفوه برشا أمان، نصفوه بالعائلة، نصفوه بالطفولة، خاطر الذكريات المزيانة، الذكريات اللي ما كانش فيها إرهاق لينا لا نفسيا لا ماديا لا غيره كي كنا صغيرات. فالكلنا نحلوا الماضي في العلاقات الإنسانية المباشرة، الضغوط الرقمية توا وهك النوع من التوحد اللي ولا عند كل واحد في تليفونه وفي البعد اللي موجود، واللي يمشي يطلع على أمه يقعد شاد التليفون، ولا يقعد في قهوة شاد التليفون وغيره. هذوكم الكل ذكريات معناها يخليونا نهربوا لهم ونسعوا لهم، وهذا بالأساس. أما ثم نقطة أخرى جدا مهمة حسب علم النفس، هو كذلك البحث عن الهوية. أنا شكون؟ ديما الإنسان راهو يلوج على روحه، فيمشي يحاول يلبس اللبسة هذيك، يشوف ترى أنا هكا في الثمانينات كيفاش نكون، أنا في التسعينات كيفاش نكون، ومش كيفاش نكون هكا هاو. ثم سؤال آخر يسأله الإنسان، زعما أنيني أحسن نسخة مني؟ زعما كان جيت هكا أنا نكون خير، واقف على كهرباء لابس البيسة الفلانية،
2: زعما كان جيت في الوقت هذيك كنت تكون الحياة أسهل بأقل ريتم أقل خطر، حتى وحتى الوقت نجري وراه ما لقيناش معناه.
0: أما الإنسان ينقد المجتمع ولا ينقد روحه؟ مثلا الميزات اللي في الثمانينات أنه أبسط، أنه ما عناش ما ناش كونكتي، ما عناش الويب، ما نثبتوش، معناتها هذا سلوكي أنا في بلاصة ما نرجع الثمانينات قولك نقول أي نبطل من الويب، ما عادش نشوف التليفون، ما نجمش، معناتها فما برشا ديفويت في الوقت هذا احنا صنعناها لروحنا.
5: بالضبط، هذيك علاش احنا نحبوا توا التراند هذايا ولا غيره اللي عجبنا فيه نعملوه، كسوا في السلوكيات كما كنت تحكي، معناها مهمه جدا ان نبدل ونراجع سلوكياتي. علاش ما نعملش قاعده في التسعينات يا سيدي؟ نحلوا التلفزه ونقعد الكل، ونمسك التليفون ونضرب على يدي سيد ونحي غادي، ونقعد الكل مع بعضنا، تعشينا كلينا شربنا، وديجا في قص الضوء ترانينا شويه علمنا ورجعنا شويه ورزنا.
0: وقت الكورونا هي كل مره نذكروا حاجه، كل مره يجينا كل مره تجينا حكايه سلاح.
1: جست حبيت نسال انه ساعات انه في كل ما هو نوستالجيك انه العباد كي ترجع ثمانينات تسعينات سبعينات، مش كاينه ساعات ياخذ كاين الحاجات الباهيه، ما ناش نحكي على فترات اللي هي مزاهيه برشا، ما كاينه نوعا ما يعيشك في الحاجات الباهيه هربا من حاجه معينه. يقول لك يا حسره في الثمانينات كي كانت الحاجه الفلانيه ولا البلاصه الفلانيه، ويا حسره على السهريات الفلانيه ولا البحر الفلاني. يعني كاينه ياخذ كاين الباهي، رغم انه الناس اللي عاشت الثمانينات في عمر معين عاشت ازمات زاده، ما نحكيوش على ازهل عصور معناها في تونس ولا غير تونس.
5: أي هو كلام صحيح 100%، على خاطر من بين العوامل الكبيرة هي الهروب المؤقت من الحاضر. الحاضر اللي يتميز ببرشة سرعة، وسرعة ترهقنا احنا وتعبنا، اللي يتميز بالذكاء الاصطناعي، واحنا ولات برشة هويات مزيفة بالذكاء الاصطناعي، عدم اليقين، نطفع علينا الحروب والأزمات اللي نشوفوهم، هاو كورونا هاو تعب هاو حروب في المنطقة الفلانية تأثر علينا احنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ضغوط اقتصادية حالية، وسائل التواصل الاجتماعي جديدة علينا فيها البيع فيها برشا خايف، المقارنات المستمرة، اللي التحديات اللي صنعها الانستغرام وغيره، والهويات نتاع العائلات والحيوات، يعني جمع حياة المزيفة اللي موجودة عند الناس، قد يهرب الإنسان لك البساطة هذيك. فكل الفترة هذيك فتحسنا الكل بعد ما نعمل الترند هذيك نتبسمه حتى وحدنا ونشوفه رواحنا ولو اللبسة ميشة دفتي على طول.
2: واضح، شكرا لك نسلامين، يعطيك صحة. الفينومين هذي عشناه في تونس في تصاور أمرا وفي العالم، فما موجات كبيرة للجنيراسيون الحالية واللي قبلها زاد، أنهم قاعدين يرجعوا لحياة جديتهم كيفاش كانت ويحاولوا يعاودوا يطبقوها كيفاش كنا عايشين في الثمانينات. بعيدا عن التراند كيفاش كانت حياة التونسي، نجمو نسألوا السؤال هذي لأنه برشا حاجات تظهر لنا عادية طبيعية اليوم، ولكن قبل ما كانتش موجودة أصلا أو كانت موجودة بدرجة قليلة، ويمكن حتى النخبة جزء صغير من المجتمع يتعامل بها. أولهم القطعة هذية كما التليفون اللي وليت في مقام اليد ولا الساق حاجة ضرورية، معناها تنجم تنسى ساقك ما تنجمش تنسى تليفونك وانت خارج الصباح. سمارت فون في الثمانينات ما كانش موجود.
0: انت في بالك كيفاش نتقابلوا كنا مثلا ناي سلاح نتقابلوا غدوة الأربعاء، اوكي نمشي هنا الأربعة غير بوعنا
1: نستنى
0: جيت الأربعة ونص وما جيش، زعما نستناه ولا نروح؟ ما تشيجي نقعد الخمسة غير بوع، آي الخمسة تجي ما جيش الخمسة نروح، وين مروح هو يجي
1: بالرؤية.
0: رنا هكا كان الموعد، راه الموعد ماهوش وقت،
1: لا حتى تليفون في حد ذاته موعد، خاطر يقول لك مثلا باش نكلمك، خاطر تليفون العائلة الكل باش نكلم غدوة العاشرة،
0: اي
1: حتى قبل
0: باش يطلبك على
1: فيك قصص الحب مثلا يقولها وقتاش كلمك تقول له كلمني مثلا قبل الاربعه خاطر انا وقتها بعد التليفون نستنى
2: قصص الحب مفضوحه
0: يعني في التمارين لا يجاوبوها تعلق انت تليفون خاطر ما يعرفش شكون طلب
2: يحل بحث
0: كيفاش يتعرفوا ساعات على بعضهم يبدا طفل قاعد في الليل يبدا يطلب في نوامر ويهز هزت عليه طفله ينجم يحكي معاه زعلي رجلي علق ليه معناتها كانت حياه اخرى باراليل كنهار
2: الاولادي الحب جوابات
0: اي
1: كارت بوستال
0: ليه هويت المراسله فما من برا وتبعث وتولي معناتها انا مع واحد من بلجيكا قعدت تبعث له جواب وبعد شهر يرجع لك جواب وكذا نلعبوا تصاور نلعبوا زربوت نلعبوا بيس معناتها هذو ما حبيت نفهمهم ولادي انا نفهمهم يضحكوا نقول لهم راهو مش نكثر هكاك كنا نلعبوا احنا معناتها ما نعرفش فرحانين ولا اما تو نتذكروهم ما نجموش نعيشوها معاك
2: ما نجموش نعاودوا نعيشوهم خاطر الدنيا ظهالي تبدلت نحكيوا على التليفون مثلا اول تليفون كان عام 98 في تونس قبل باش تاخذ تليفون باش تعمل بيوش يزمك السن القانوني 18 سنه وتعمل مطلب وتستنى
0: اليوم 18 سنه اي نمرو هذا بالعلاقات بعد 6 اشهر خديته قدمت المطلب بعد 6 اشهر جاني النمرو معناتها استنى يزمك عندك علاقات دونك انا وقتها شاري تليفونك اللي طوي وزعما عم نروح نحكي وما فيهوش بيوش وقتها شكون عنده تليفون وقتها انا ذكر عام 99
2: توا 12 سنه عنده تليفون في يدو ويعرف يستعمل يمكن حتى
3: أقل.
2: الانترنت قبل ما يتعلم يتكلم ولا يكون جمله كامله يعرف يدخل على يوتيوب ويعرف يحل الابلكيشن يعرف يلعب
0: علاش خاطر باش يرتحك انت الام وانت البو باش ترتاحوا مديتوا تليفون ولدكم سي سا
3: حاجة غلطة
0: انا متاكد
1: انت
0: مستحيل تعمل
1: هذه خطر نظام هذاك هو لازم هكاك الناس كل لازم
0: ولده باش يطلع
2: الانترنت اللي موجوده في كل دار واللي هي حاجه طبيعيه اليوم موجوده في كل بلاصه زادت الانترنت ما كانتش موجوده في تونس قبل 91 و99 هذه الفتره لانه حتى عام 98 مثلا نسبه السكان التوانسه اللي يستعملوا في الانترنت
0: 0.04% نمشيو للبوبلينات
2: عام 98 98 بدأوا وكان من أهم المشاريع في الوقت هذيك البوبلينات تخلص بساعة وتقعد تستنى وتحل فيسبوك يتمشي البوبلينات ولا تقرأ
0: كتب معلومات
2: ليه فيسبوك مزيل وقتها
1: كنت أنا نمشي
3: وقتها وقتها كونتر سترايك تلعب كونتر سترايك أونلاين وقتها صغار الكل اللعبة
1: لما سيد تاع لي جو كان موجود قبل فيسبوك كان اسمه ميني كليب ديجا لتو موجود كان فيه دي جو صغار مثلا تقعد وانا كنت نعمل في حاجه اخرى متخلفه شويه الحق نحل جوجل نقعد نحط في تصور جوالات نتلوج كيك تصور جمعيات تصور
0: انا كلمات لغاني
1: جوجل كان جاوب بالنسبه لي قبل
0: كنت فما ستار كلوب هي المجله اللي تحط كلمات لغاني وكي تطلع اغنيه نمشي ندخل ويب ونكتب كلماتها باش نجم نتبع وكان جيت شروق نهار 3
3: بعد وبعد نوكل جي ولي سونري تيليشارجي من الانترنت من البيبلينات
2: كالجو بتاع التليفون خلينا مزلنا في الثمانينات تحية لشكون
1: تحية البن سالم ذيق انا كان فما تليفون في الكهرباء في يوتيوب تاو حتى انا كومنتير قال تليفون لي في الكهرباء
3: صحيح في الكهرباء
1: حاجة كبيرة
0: مش اللي
3: كهرباء اللوكس
0: تليفون في الكهرباء
1: هو كان عنده سي بن سالم شو نسال تحية لك سي بن سالم تحية الكهرباء والتليفون تاعك
2: مثلا سي بن سالم تاو موجود في الكهرباء كان يضيع في اثنين نجم يحل جي بي اس على تليفونه ولا كهربته في الثمانينات نوفل في الكي ضيع في اثنين شنو تعمل
1: تدعي ربي تمشي للجامعة تعمل ركعتين تقعد تدعي
2: كيفاش تبع اثنين كيفاش تعرف منين تمشي منين تتحرك
0: بالكتب وبالواحد كتب
1: خرايط
0: خرايط
3: وين تسقي العباد
0: نحكي لك في العالم وفي تونس فما الخرايط تبدا تتبع النهج وكذا 1 2 3 كذا فما خرايط نحكي لك في الادريسه ما تعرفهاش مثلا في المنزه سيس تحطها الادريسه وتبدا تتبع
2: بالخريطه
0: اي بالخريطه العالم متطور اكثر معناتها كي تمشي اوروبا كذا بالحق يبدا تبدا تتبع في المابس وتمشي خريطه اللي موجوده في المابس كانت موجوده
2: هي بيتها موجوده ومطبوعه
0: ولكن تسال اهم حاجه تسال معناتها احنا مازلنا في ناس خاطر الخرائط كبابي ما كانتش موجوده برشا عندنا التوريست اكثر يستعملوها
2: جي بي اس تاو دونك بين الثمانينات التسعينات والالفينات كي تضيع تنجم توصل ظهالي في الوقت هذا قبل كنا نحكيو على اذاعه تلفزه واحده نحكيو على برنامج واحد ما كانش فما لا بودكاست لا يوتيوب لا ستريمينغ لا غيره في الثمانينات كانت ثوره في اول في اخر الثمانينات هو اول برنامج عمل خطوه جديده في امريكا تحديدا اول برنامج يحضر الجمهور معاه عام 89
1: اوه
3: أول مرة يحضر بيبليك في
2: أول مرة. دونك نحكي زيادة على الضيفة خاطر تبدلت بين الألفينات والألفين وستة وعشرين توا والثمانينات، على خاطر في الوقت الحالي نعرفك تمشي لبلاصة تبدا عندك خدمة أونلاين ولا حاجة ولا حتى تحب تكونكتي. دونك أول حاجة تسأل بعد عسلامة، هو ما عندكم ويفي شنو مود باس الويفي باش كل واحد يقعد على روحه وحده وشاد تليفونه. هذه الحاجة اللي ما كناش نشوفوها قبل، ويمكن الحاجة الباهية اللي الناس كانت تتلم وتقعد مع بعضها وما كانش فما رونديفوات، البيبان الكل محلولة، ديار الكل محلولة، الناس الكل تستقبل بعضها وما فيهمش زيارة بالرونديفو نتاع باش نجيك ساعة ولا نص ساعة من صبيح لليل على ذمتك، ما فيهمش التزامات كيما الوقت هذايا. نحكيو على حكاية الفلوس شهرية كانت في 55 دينار تقريبا في السميك، من بعد طلعت للمية تحطهم تحت المخدة، ما فماش لا ديستريبيتور لا غيره، على خاطر أول ديستريبيتور كب في تونس كان عام 90، ما كانش عنا الحكاية هذي. هو في العالم أول ديستريبيتور عام 87-88 في الوقت هذيك، في تونس في أول التسعينات وما اقتنعوش به تونس بسهولة كيفاش كارتا بلاستيك باش تجبد لي فلوس. دونك الحكاية هذي خذت برشا وقت. كي تحير في معلومة أصلح شنو تعمل؟
3: تحط
2: في معلومة لا نحكي تاو
1: نسل تاو
2: مش جوجليها ولا
1: تاو جوجل ولا بال بالتشات جي بي تي كاو
2: في الثمانينات شنو تعمل نوفل؟
0: ما لا ما ما ما ما ساديبون معناتها مثلا انا قبل
1: انت والمعلومه
0: لا انا مو خضر من اول ما بديت نحضر في الحوارات كنت عندي بيت كل مجلات وجرايد مثلا جاي راغب عليه ما ندخل نجبد 300 مجله ونبدا نورق فيهم ليله كامله، كل ما نلقى ارتيكل نقطعه
2: بصبع هكا الفازه تقبل هذيك
0: لاسكوبيتني هذيك الطريقه الوحيده. سينو شنو ديكسيونير ارتيكل فازيت معناتها
3: كذا ديكسيونير. ومن بعد اول الالفينات جاو لي زونسيكلوبيدي اللي تحطوا بالسيديات كنت تذكروا
2: ويمكن
1: شو اسمه اونكارتا وقتها كان اونكارتا معروف على الاخر
3: اونكارتا
1: كنت مغروم بلاي موير الحق.
2: يمكن هذه الحاجه اللي فقدناها في الوقت هذا انه يمكن قبل الناس كانت تمشي اكثر للمكتبات في القرايه في علاقه بخدمته، توا تليفونك هو اللي نجم يحل المشاكل هذه الكل. برشا حاجات اليوم نشوفوهم عاديين كيما تشري اون ليني ولا تعمل ليفريزون وغيره، هذا الكل ما كانش مطروح كيفاش تشري قطوس في شكاره وانت ما شفتوش، هذه حاجه مستحيله في الثمانينات. ولو كان نحكيو شويه على السفر اللي هو بيدو تبدل
0: انا مستمع ذكي جدا قال انا عام 2014 في البوبلينات نستنى في كريستيانو باش يجاوبني على المساج اللي بعثته له.
1: كلنا بعثنا جوارات عاد فنانين
0: كنصرت علينا
1: كلنا بعثنا عملنا كلنا كيف كنا وقول له ما تفجعش.
2: ما كانش فما لي فو بروفيل برشا ظهر لي وقتها
1: كانوا ليه كانوا يتصدقوا قبل من قله لي كونت كان كي تعمل فو بروفيل بجوار ولا فنان يتصدق.
0: انا كنت نخاف لا يجيو يشدوني ولا حاجه ديما في مخي الانترنت يحكموا فيها وكذا الدنيا معناتها كل واحد ومخه كيفاش
2: يحسوا عليه
0: فوالا.
2: السفر في الثمانينات ما نعرفش نجم نقولوا عليه اسهل كيما نجم يكون اصعب.
1: هو كان اللي نعرفه جيهان
0: ما كانوش فيزا
1: لا كان غالي
0: السفر 2026 لوكس
1: السفر قبل كان غالي يتكلف لكن من غير فيزا انا في الاجراءات اسهل اما اغلى في الناحيه الماديه.
0: صاحبك فلان اي في بالك بوه يسافر كل عام تي صح
2: اي فرنسا وايطاليا بلجيكا من بعد
1: هما اللي كانوا يجهزوا من ايطاليا بعد العرس
3: اي برشا
2: بالباتو
1: يمشيوا
3: اللي من روما واللي من نابولي واللي
1: حسره
2: يا حسره على الثمانينات.
1: لا كانوا اي كانوا فما بعض من
0: واضح يعطيك الصحه يعطيك كملتي هنا
2: كملت جوست باش نحكي شويه على السفر كيفاش كان. لانه مثلا حكيت الفيزات عادت بثلاثه مراحل مهمه بالنسبه للتوينسا بين الستينات والثمانينات كنا ماشيين بمبدا المعامله بالمثل، تخليني ندخل خليك تدخل من غير فيزا لسنين. في السبعينات فرنسا وقتها قالت الدول المغرب العربي ما عادش باش ندخلهم من غير فيزا، ولينا مطالبين انه ياخذوا فيزا. بالنسبه لما بعد 86 وقت اللي فرضوا علينا زاد الحكايه هذيا، دونك نقارو احنا في تونس ولا عندنا تقييد اكثر على السفر، كنا نجمو نمشيو تقريبا لاكثر من 160 دوله من غير فيزا، واليوم نلقاو العكس كانت اسهل حكايه التنقل.
0: اليوم 30 نشوف 30 ولينا كهو
2: ماشي ناقصه مالوغوزمون. بون بالنسبه لل
1: ماشي جمرت يقول لكم ماشي تم مش فيزا تعمل هنا
0: زمان بلاص فني بروح الحوم كنت موجود كنت بروح الحوم موجود.
2: في المستقبل هل يولي سفر أسهل في تونس ولا لا؟ على خاطر نجم نقوله مش بعيد برشا بين الثمانينات والألفين وستة وعشرين.
0: هل تردها جدية وفي المستقبل؟
2: لا مش جدية مستقبل، خاطر يمكن القديم يولي تونسي نجم يقص بيه بسهولة مثلا نجم يخون ليني
0: وفي نسير وين تمشي مش يقص بسهولة شو بسهولة
2: ما تقص
1: لا تسقص بسهوله انت تسقص اصبعها وجيبها
0: ليه معناتها التسكر احنا بسبب الانغليق اللي عاملينه التسكر نقصوها 5-6 مرات سومها طبيعي تسكر ب 100 يورو تقص انت مليون ونص
2: نجم تدخل تتفرج تلقاها ب 150 130 50 اما انت تمشي تخلص على
0: انا تسكر مليون و400 تسكر ايكونوميك قصيتها ب 70 يورو كي قصها لي شكون من برا شوف الفرق معناتها ونفس البلاصه معناتها الفرق كبير وكبير برشا شكرا لك جهين ناهد ولا يلا ناهد علاش باش تحكينا انت طلع لنا جينجل نتاع الجو والامبيونس الثمانينات
4: منتصف النهار احترام الجار منتصف النهار احترام النائم ومن احترم غيره احترم نفسه
3: سلاح يعمل لك ترانزيسيون وما فماش كيفها
1: نحترم الناس اللي تقيد حتى حد ما يخمم في السياسة بحكم زاول دراسة
0: اسبانيا ماشي لي منوعات ماشي لي منوعات
4: منوعات ميدي مايك من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال على موجات الأثير
0: الأثير هو الذي أعتفضنا
3: اخترت وحكيت على عديد الجوانب من الثمانينات نوفل حكيت على سويم حكيت على السميك حكيت على الحاجات اللي كانوا يتشريوا وسويمهم جينا حكيت على السفر هنا حبيت نخذلكم جانب آخر من الثمانينات اللي هو بيدو المجال هذا عارفة العشرية هذيك الثورة فيه نحكيه على كرة القدم تخيل معايا أنت السيناريو تصويرة متاع سلاح قبيلة اللي عملها مروان يتفرج في تلفزة 9 متاع الليل قرب التلفزة صغيرة في صالون تونسي تحتها كالناب ذيك اللي نعرفوها الكل في ديار جدودنا تصويرة مش ديما صافية الصوت ساعات يتقطع أما كي تبدأ الموسيقى هذه الناس الكل كانت تسكت هذه الموسيقى تقريبا اللي ما تبدلتش رغم تبدل كل شيء في قانون اللعبة اللي نحكيوا عليها ما فماش فار ما فماش مواقع تبيع لك اللي تسكر في ثواني ما فماش سوشيال ميديا تعمل لك الهايلايتس ولا حتى نوتيفيكاسيون من فلاش سكور تقول لك شكون سجل البونتو قبل ما تشوف البونتو فما حاجة واحدة هي الكرة كرة ونسمعوها الجملة هذية ثمانينات يحسر على كرة الثمانينات علاش كباراتنا يقولوا يحسر على كرة الثمانينات كانت أوروبا وقتها مسرح كبير كل موسم يطلع فيه بطل جديد نجم جديد وحكاية جديدة من 80 حتى 89 كأس أوروبا للأندية البطلة هكا كان اسمه مكانش اسمه تشامبيونز ليج عاشت واحدة من أكثر العقود إثارة في تاريخها في 10 مواسم تقريبا التاج الأوروبي تبدل بين أندية من أنجلترا ألمانيا إيطاليا رومانيا البرتغال وهولندا هاي نعم هذوم الكل في 10 سنين بركة السنوات هذه بالذات صنعت أساطير مازالت أسماء هم تعيش في ذاكرة الناس اللي تحب الكرة لليوم البداية كانت أنجليزية وبقوة لانجلتير واللي عارف الديو يدبا ولكن في أول ثمانينات لانجلتير والبريمير ليج كما اليوم كانت ربما الأقوى في أوروبا ولكن الفريق اللي باش نبدأ به ربما ما يجيش في بالك اللي هو نوتينغهام فورست اللي اليوم الرو فيه يلعب في البريمير ليج ما عندوش برشا من اللي يطلع في أول ثمانينات كيف نوتينغهام فورست الأنجليزي صعد قبل سنوات قليلة من الدرجة الثانية ولكن يلقى روحه مرتين في نهائي كأس أوروبا قدامه هومبور الألماني اللي كان وقتها فريق كبير النهائي كان صعيب الضغط كبير أما في لحظة جون روبرتسون يضرب الكرة واحد بليش لنوتنغهام فورست والصافرة النهائية تقعد على سكور هذيك وقتها كان أول تقريبا مفاجأة فريق صغير نسبيا في أوروبا موش معروف تحت قيادة مدرب موش معروف برشا يربح الكأس الأوروبية عامين ورا بعضهم وفي الكرة وقتها وليت الفكرة أنه المستحيل ينجم يولي حقيقة
0: عصام
3: الشاويلي
1: متاع الثمانينات عصام الشاويلي أكل من
3: اللقطة الثانية اللي حبيت نحكي عليها مومنفور آخر زده في الثمانينات لما ذي 86 نهائي كيف كأس أوروبا برشلونة الكبير برشلونة ضد فريق من رومانيا اسمه شتيوا بوكاريست 90 دقيقة ما فما حتى هدف ثم جت ركلات الترجيحية شتيوا بوكاريست الفريق الروماني كان في حراسة المرمى هيلموت دوكيم اللي ما كان يعرفه حتى حد يشد الركلة الجزاء الأولى الثانية الثالثة الفريق الروماني يقترب من التاريخ وفي النهاية شتيوا بوكاريست

0: وصلت معالي التسعينات لحظة ميلاد الإمبراطورية، إمبراطورية ميلان، ميلان 89، ميلان الكبير، ميلان مرة أخرى نلقاوه في النهائي ضد شتاوى بوكاريست، ولكن المرة هذه المفاجأة ما صارتش. ميلان يدخل بقوة بثلاثة أسماء مرعبة، فان باستن، جوليتس ورايكارد، ثلاثة هولنديين ومعهم مدرب عنده أفكار ريفوليوشنير في الفترة هذه، كان نحكيه على أريغو ساكي. الأهداف تبدأ الأول، الثاني، الثالث والرابع، وهوني مباراة كان فيها رود جوليت الحقيقة هو ورايكارد من أهم الناس اللي ساهموا في فوز ميلان بالنهائي هذيك، والكرة اللي كانوا يتفرجوا فيها العبيد، طريقة اللعب، كيفاش استحوذت ميلان على الكرة وكيفاش سجلوا الأربعة أهداف، كان إعلان رسمي على ولادة قوية أوروبية جديدة. ميلان دخل الثمانينات الكبيرة من بابها الكبير وخرج منها وهو يقول لأوروبا العهد راهو تبدل.
1: Irregolare di Ruud Gullit, prova la verticalizzazione Tassotti, appoggiato il pallone Gullit e Lona. Ancelotti si è ripreso dall'infortunio, l'appoggio per Gullit, se ne va da su, qui Gullit, Gullit, colpisce il palo Gullit, è una stagione trionfale per il calcio italiano.
0: هذوما تقريبا ثلاثة مومفور اللي حبيت نختارهم، ولكن ما نجمش نتعدى الثمانينات من غير ما نحكي على عام 87، على لقطة وليت تاريخ وليت لليوم تتقال باسمه، هو بورتو البرتغالي ضد بايرن ميونخ الألماني في النهائي. الألمان متقدمين وهذا منطقي، بورتو يحاول يرجع في المباراة، بورتو وقتها ماهوش بورتو متاع اليوم، ماهوش بورتو 2004 متاع مورينيو. فجأة الكرة توصل لمهاجم جزائري اسمه رابح مجر قدامه المدرب، دافع المساحة ضيقة، الحكاية تلعبت في فراكسيون سكوند، ما عنده حتى حل قدامه، ولكن بطريقة غريبة جدا يحاول يحط الكرة بالكعب بالتالون والكرة تدخل للشباك، ومن غادي ولات اسمها ماجر.
2: vai para área o brasileiro frasco para Juari Maggier com espaço vai marcar golo no estádio do Prato era em Viena acompanhou o movimento Maggier e recebeu o passe de Juari marcando de calcanhar.
0: بين القوة الإنجليزية نوتنغهام فوريست ثم ليفربول الفائز في 81-84، يوفنتس مع الكبير ميشيل بلاتيني، بورتو اللي فاجأ أوروبا بهدف رابح ماجر، وأيندوفن عام 88، أسامي كبار، رومينغو، ماجر، فان باستن، جوليت، رايكارد وغيرهم، كل واحد عنده حكاية خلى الكرة متاع الثمانينات تأسس لكرة كبيرة برشا، كرة بعيدة برشا على عالم الحسابات والداتا وتحريكة كل لاعب اللي وليت اليوم مدروسة بالملي.
3: دونك عندي كادونات مادام حكي على الكرة، تخيلت اليوم جوار في روما في الثمانينات، نجم تشوف التصوير نجي كوارجي في روما في الثمانينات يكون هكا ناهد معناه ينضم أو كالمريول الشعر متاع كوارجي تقبل
4: حسن مجموعة الفادرين ولا
0: هذا رودي فولر، فولر بشعر بشعر لك
5: رود قولي تعلق يلا ماشي لجنجل قبل مشي للصلاح يلا سيد
6: منوعة ميلي مايك من منتصف النهار إلى ثانية بعد الزوال على موجات الأثير.
5: ميشون شوي الميساج باش نقراها نسانسر فيه، يعطيكم الصحة على الجنجلويت، أما فما إذاعة كان حليتوها تسمع نفس الجنجلويت.
3: ليه ليه يحكي على RTL
5: RTL فرنساوية تفضل
3: RTL ولا أنا نسيت المهم واحدة منهم. حسين بشمشيو تاو في ما فاتك شيء بتبيعك كل عادة.

نبدأ بخبر عاجل بتبيعة يجينا من الولايات المتحدة الأمريكية، اللي كان من المفروض اليوم يكون نهار جديد في تاريخ غزو الفضاء. المكوك الفضائي الأمريكي تشالنجر اللي انطلق من مركز كينيدي للفضاء، 7 أشخاص على متن الرحلة، من بينهم بتبيعة معلمة أمريكية كان من المنتظر أنها تولي أول معلمة تدخل للفضاء، لكن بعد 73 ثانية فقط من الإقلاع وقعت الكارثة. المكوك تحطم في الجو وناسها أكدت توفية أفراد الطاقم السبعة. الولايات المتحدة والعالم كانوا يتابعوا المشهد بصدمة كبيرة، والتحقيقات باش تبدأ لمعرفة الأسباب الحقيقية للكارثة. من أخبار الفضاء نمشيوا لعالم الموسيقى. مستمعين اللي تحبوا الموسيقى أكيد سمعتوا بتبيعة بالفنان الشاب مايكل جاكسون، اللي خرج الألبوم متاعه الثريلر اللي صدر في أواخر 82، مازال قاعد يحقق في نجاح كبير. نحكيوا على بيلي جين، بيت الثريلر، أغاني تتسمع في كل مكان، حتى من شبابنا التونسي قاعد يتبع فيها الأغاني هذه، قاعد يبدل في برشة حاجات من طريقة تقديم الموسيقى، الرقص، الملابس، الصورة، وحتى الفيديو كليبات. أما كملوا زادة

0: الحكاية ما وقفتش لهنا، مازال المفرشة كليبات قاعدة تخرج توا. باش نمشيو زادة لهنا الخبر من عالم التقنية والتكنولوجيا، باش نحكيو على الشارع. تصور روحك تعمل تليفون وانت تمشي في الكيس.
1: مستحيل.
0: اي هذا ممكن بتبيع
1: شركة
0: امريكية اسمها موتورولا، اللي احنا في توصل عايتولها موتوريلا، ما يميش موتوريلا يعني موتورولا كلها بالأول يعني. ايه مكمل
1: عندها سعادة عن 80 قولة
0: تطرق. عندها فكرة جديدة اللي هي هاتف محمول. هذا بتبيع الهاتف هذا نجم تخرجه اسمه دايناتاك، تم طرحه تجاريا، واللي هو المشكل اللي هو يوزن أكثر من كيلو، هذا يمنع من النساء الحوامل والأطفال أنهم يهزوا تليفون هذا. بتبيع السعر متاعه بش يكون غالي برشا، 4000 دولار يعني تقريبا 4000 دينار تونسي. مش فرق في الديفيزا
1: تاخذ قرض.
0: هذاك علاش بتبيع كان برشا التليفون هذا عمل ثورة كبيرة. نمشيو زادة من التليفونات إلى عالم الألعاب.
1: أقوى تبي في التاريخ.
0: لعبة جديدة من اليابان اللي بتبيعها قاعدة تحقق في نجاح كبير، اسمها إن شاء الله ننطقه بصحيح بحكم جديدة، سوبر ماريو بروس، اللي هي خرجت على جهاز النينتندو. البطل متاحها شخصية اسمه ماريو. الحقيقة ما فهمناش اللعبة، هو قاعد يجري وينقز، مرة يعفس على فكرون، مرة يخرج فلوس، كل مرة حاجة، ويحاول في الآخر يوصل.
1: نحسها تافهة مش باش تنجح اللعبة.
0: ما نصور جنبيدي خاطر يحب يوصل للأميرة، وهذا عكس معتقداتنا.
2: أظهر لي حل تو بزي المصير.
0: عكس المجتمع متاعنا كيفاش يخمم لعبة عارف تحقق في نجاح كبير. نمشي توا العالم الموضة، قاعدين نشوفوا توا في شبابنا في تونس كيفاش قاعد يدور بلباس جديد. نحكيوا على جينات جدد، لكن احنا عملنا بعض البحوث بتبيع في المكتبة الوطنية، عرفنا بتبيع انه اللبسة هذه اسمها جين ديلافي، اللي قاعدة تنتشر بقوة. هذه بتبيع قبل خطر الجين كان ازرق غامق، مش بالضرورة بعد ولا جين هذه كما تشوفوا في الصورة. هذه الممثل الشاب بزال طالع جوني ديب لابس بتبيع وقتها جين ديلافي، اول ما طلعوا بتبيع كان اللي كان غريب وقتها في فترة من الفترة. لكن باش نختمو بخبر جاي من اوروبا، نجم نقولو خبر عاجل. نحكي على برلين، ومن ألمانيا. آلاف المواطنين يتجمعوا حاليا أمام جدار برلين، الجدار هذا اللي توا عنده سنوات وسنوات، ولا واحد من أكبر رموز الحرب الباردة. أما اللي قاعدين نشوفه في مشهد مختلف، حوشود كبيرة أمام نقاط العبور، الناس تهتف، الحواجز بدأت تتحل، مواطنين من الشرق من الغرب قاعدين يقتربوا مع بعضهم. نحكيه من هنا شو قاعد يصير في برلين. هل نحن بالحق قدام نهاية الانقسام بين الشرق والغرب؟ والأكبر من هذين إن شاء الله زملائي اللي يخدموا في الليل توا يكملوا معاكم يواصلوا الأحداث هذه اللي صايرة في ألمانيا. هل نحن أمام نهاية الحرب الباردة؟
3: هكذا تنتهي سيداتي وسادتي حلقة اليوم من برنامج
4: منتصف النهار احترام الجار، منتصف النهار احترام النائم، ومن احترم غيره احترم نفسه.
1: حس كلك احترام صحيح.
2: تبي
1: خليوها لاخر السيزون.
0: في جار صاروخ وتجين نفس تبي عاد.
1: وكنتي بون معناتها محلاها الفاز، يقولوا على السلامه ويخلي تبي تمشي وكذا.
5: تجم تقعد درجة تبي.
0: نعم كان أسلوب وعاشوا معها التوانسة وحبوه. زادا نذكروا الناس اللي كانت تسمع راديو علاقتهم مالي يمكن أقبل أقوى من طوبرة
1: راديو
2: بالتبي ولا براتش.
1: كان صالح
0: شغام يحطوا شنية بشي أسمع.
1: كان صالح شغام وكان يعمل فيه بحث معنا. صالح شغام رأي يقدم فيه في التلفزة بحث معنا اللي هو يجيبوا جريمة وشكون قتل، والمواطنين يبدأ يطلبوا بالتليفون يقولوا شكون قتل والفائز. كان صالح شغام معدا من أشهر مفهمة معاه نجيب الخطاب زادا في فترة في الثمانينات معتا. كان نبيل بن زكري كانوا معناتها كانوا برشا عندنا الدنيا شاوش في التسعينات برج في RTC، ولكن بديت من الثمانينات يصير نجوم كبار. واحنا الاذاعه الوطنيه تربينا عليها وكبرنا عليها RTC في فتره من الشباب كل معناتها يسمع RTC. دونك تقلقوا شويه وانسى يزيونا من الثمانينات، كثرتوا لنا من الثمانينات
2: ستينات باين.
1: فحبينا نعملوا بكم دوره. مروان شكرا لك شويق، يعطيك الصحه. تابعونا في اللايف، شكرا على مساجاتكم. اي فوالا نهد يعطيك الصحه. صلاحتك صحه غدوه ما نجم باش نجي، ونهد باش يقدم لنا الحصه الجديده. شو اسمها الحصه؟
5: اجروماك
1: كالعاده، كل الاخبار
5: اخبار الامن الغذائي
1: متاع الارض والبحر. بعد شويه الاخبار، ثم سبور اكسبريس باش تجيكم بعد امينه في فورم على موزيك فيم. نتقابلوا احنا نهار الجمعه ان شاء الله في الامان.

0: ميدي ماغ.
1: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
2: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
1: أسعار خاصة ابتداء من 55 دينار متوفرة حصريا عبر الموقع الإلكتروني تسكرتي بونتين. العرض صالح إلى غاية يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقية، بمساهمة اتصال تونس، جولدن كارتاج، إيجيبتير، سات جورو، قناة التاسعة ومازيك فم.
3: الصيف فات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا، نتكلم في التليفون نكونكتي، نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك. بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتين او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير.

0: مستمع إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تؤكد في بيان بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 2026-2027 ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة، بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين. كما طلبت الجامعة بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية، والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنيين الجامعيين وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يدعو في بلاغ على صفحته على فيسبوك كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على الأقصى من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية، وذلك حتى لا يتم شطب أسمائهم نهائيا وفقدانهم للسكن الجامعي. في تطورات الشأن الدولي، رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام يقول إن فرض عقوبات على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يظهر دور بريطانيا القيادي على الساحة العالمية، مضيفا أن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج مضيق هرمز ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجة، مشيرا إلى أن أحداثياتها الدقيقة ستعلن لاحقا. العقود الآجلة لخام برنت تتجاوز $100 للبرميل اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد المخاوف بشأن تدفقات النفط لتلحق بذلك بأسعار النفط والوقود الفعلية التي تجاوزت بالفعل تلك العتبة. وفي سياق متصل، شبكة CBS الأمريكية تفيد نقلا عن تقديرات لجولدمان ساكس بأن الهجمات المتزايدة في الخليج العربي والبحر الأحمر قد تدفع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد على $120 للبرميل. وفي الختام، ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين يقول إن موسكو تأمل في استئناف محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا بوساطة الولايات المتحدة في المستقبل القريب. وجاءت تعليقات بيسكوف ردا على حديث لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشار فيه إلى إمكانية وضع خارطة طريق لاستئناف المحادثات وبدء العمل نحو التوصل إلى نتيجة يقبلها الطرفان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. البداية بالكؤوس الإفريقية وأخبار الأندية التونسية، نبدأ بكأس الكاف. والملاعبين ترجي جزيز يسافروا اليوم العشية للسنغال عبر المغرب، واللي يلعبوا نهار السبت مع العشية مع السادة نتاع العشية الماتش الرتور ضد ديامبرز السنغالي، بس بقي تذهب للترجي جزيز 3-1. نادي ديامبرز يواجه إشكالية في تعيين الملعب الاحتضان المباراة هذه. الملعب مباراة مبدئيا كانت معنا في ملعب استاد سنغور اللي مغلق لإعداده الاحتضان مباراة المنتخب السنغالي قالي في تصفية الكان في آخر شهر سبتمبر. فريق ديامبرز مازال ما أعلنش عن الملعب اللي

النادي الاسبيرسي في كاس الكاف نذكر يلعب نهار الاحد مع الستة المباراة الاي اف ذا شوتينغ ستارز النيجيري مجموعة السي اس اس. عرفت من البارح التحاق مؤمن الرحماني اللي كان مصاب. نذكر النادي الاسبيرسي خاسر في الذهاب نتيجة 1-0 في الشامبيونز ليغ. النادي الافريقي يتحول المالي على الغدوة على متن دائرة عسكرية ويمشي وجه نهار السبت 5 نتاع العشية فريق جوليبال المالي. النادي الافريقي في الذهاب فاز 1-0. بالنسبة لمجموعة النادي الافريقي تعرف عودة المهاجم الكاميروني تيديو كانج اللي كان غاب على ماتش الذهاب بسبب الإصابة. أيضا عمر عبد الحق اللي كان مفروض أنه يلتحق بمنتخب أقل من 20 عام لكن مش يكون موجود على ذمة فريقه في النادي الإفريقي. غفران نوالي اللاعب السابق للنجم الساحلي تعاقد رسميا مع نادي المغرب التطويني بعقد المدة 2 موسم. في التشامبيونز ليغ الأوروبية دفعة اليوم مع الستة غيربا البرسا في مواجهة فينارد، شوتغارت في مواجهة فريق فيكينج النرويجي، مع الثمانية قمة أولى بين ليفربول وأتلتيكو مدريد، أيضا القمة الثانية بين نابولي وأرسنال، بي إس جي في مواجهة فريق سلوفان من سلوفيكيا، وسبورتينغ في مواجهة جالاتا سراي التركي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم تلقاها

0: كيفاش كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: الناس. موزايك FM. ثغرام كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة العشية. أين بندوة؟
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا. هذا موعد جديد من فوروم يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه لليكيب الكل معايا، عدنان بن عطيه في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، سنين بن عبد الله باحث في علم الاجتماع واستشار البرنامج، تحيه المكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفيه، وتحيه ايضا لغسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي. وتابعونا على فوروم باي موزايك، تابعونا على الباج اوفيسيال تاع موزايك على فيسبوك، تلقاو لي لايف نتاعنا الكل، تنجموا تخليوا لي كومونتير نتاعكم وتتصنتونا، تنجموا تشوفوا كما تحبوا، المهم تتبعونا. فوروم يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. ما تنسوا زيدا شين يوتيوب موزايك FM اللي عليها تنجموا تتبعونا، واكيد نمر التليفون اللي يتكلمون عليه باش توصلوا اصواتكم تجاربكم ارائكم في موضوعنا اليوم. 71 113 1000، 71 113 1000. اليوم نتحدثوا على الناس اللي عاشوا تجربه التنقل بين المدن أحيانا بسبب خدمة الأب أو الأم. فما بعض الأسلاك اللي تتنقل برشا بين المدن، كما الجيش ولا الأمن ولا التعليم الابتدائي أو الثانوي أو التعليم العالي. أيضا تصير هكا أحيانا في السياحة، زادة فما العمل الدبلوماسي اللي هو يخلي الشخص يتنقل بين البلدين أصلا، مش كان بين المدن. دونك الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذية كيفاش عاشوها الأبناء اللي أحيانا ينجم يخرج من كل مرة من ولاية وكل مرة من جهة ويعيش هكا الحرقة متاع انه باش يخلي اصحابه، باش يخلي لي غوبير متاعو، المدرسة متاعو، الحومة، القضية، العطار، كان فما سوق وغيره. يربط الشخص الألفة والمودة مع كل منطقة اللي عاش فيها، ولكن يخليها ويمشي عاود يمد عروق جدد في منطقة جديدة، في ولاية جديدة، في جهة جديدة، يعمل علاقات جديدة. كيفاش يعيش التجربة هذية؟ بالحق يلزمها كما نقولوا احنا امونتالو ناسيي، معناها مخ حديد، قلب كاسح، بالشخص كل مره يودع منطقه واصحاب وجيران واحباب ودي غوبير كما قلنا، ويمشي المنطقه جديده باش يعاود يبني فيها حياه جديده وعلاقات جديده ويستانس بها، يستانس بها ويحبها زاده. الابناء زاده اللي يكونوا في وقت ما صغيرات ما يفهموا شيء، يعرف كان اللي هو مشى نقلوا من دار لدار مع ام وابوه، من بعد ينقلوا من منطقه اخرى، من ولاية لولاية، أحيانا من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب للوسط، ويقولك احنا رانا تولدنا في مناطق مختلفة، أنا مولود في الكيف، خويا في تطاوين، أختي في جربة، تقريبا أحيانا أفراد العائلة تلقاهم حتى مولودين في مناطق مختلفة، ويقولك عنا ذكريات مختلفة. فما البعض زاد اللي يعيش هالتجربة بحرقة وبصعوبة وهو صغير، خاطر دي غريبة أنه كل مرة ينقل من منطقة لمنطقة، أما وقت اللي يكبر يقول الله فينا الموت علمت منها، واللي تنربط علاقات بسهولة، وليت نتكيف مع أي وضعية نتحط فيها بسهولة، نحاول نلقى دي غوبير بسهولة، ما يصعب علي حتى شيء كي نتنقل من الليسي للمكتب للفاكولتي وغيره، ننقل من الخدمة عادي. دونك احكيوا معانا وشاركونا تجربكم انتوما مع التنقل بين المدن. وكيف ما قلنا أحيانا زادة مش العائلة الكل تتنقل، في بعض الأحيان تلقى الأم والبو، الأب مثلا يقعد يمشي هو اللي يتنقل ويقوم بالخدمة، والعائلة هي اللي تقعد مستقرة في نفس البلاصة. دونك نحبكم تشاركوا معنا 71 113 1000، 71 113 1000. كيفاش عشتوا التجربة هذه؟ لي بارون سيغتان ما يعيشوها بطريقة مختلفة على الأبناء، على خاطر تلقاهم زادة موجوعين على وليداتهم، إذا كان هم متقلقين كيفاش باش ينقلوا من البلاصة اللي عاشوا فيها مدة طويلة، زادة تحاول تلقاهم يحاولوا يدخلوهم في الجو متاع الجهة الجديدة، وأحيانا ياخذوا قرار ويقولوا يا ملا توا ما عادش نتنقلوا، صغار ما عاشعينهم، يا برا أنت تنقل وحدك البو مثلا نمشي يخدم على روحك، وحنا خلينا هنا فيكس في نفس البلاصة. شاركوا معنا تساؤلاتكم، آراءكم، تجاربكم، ذكرياتكم خاصة مع المناطق اللي زرتوها واللي عشتوا فيها واللي حبيتوها. احكي ولا كيفاش تعودتوا بكل جهة مشيتولها وعشتوا فيها. 71 113 1000، 71 113 1000. مكرم في تقبل كلمتكم الهاتفية، والبداية كالعادة بأصواتكم.
2: فغام. انا حبيت اشارك في فورام على الموضوع بتاع النقله والتجربه الحياه في مناطق عدد. انا ما بخدم في سلك الامن، نقلنا برشا برشا برشا برشا بلايت، ما هيش داهية خطر. لا تنجم تعمل اصحاب تعملهم مثلا بصغرة تكبر يمشيوا على ارواحهم، تعملهم فك احنا سن المراهقه تمشي على روحك، ما هيش فكره طيبه، وكل واحد وفكرته وربي يعاون.
3: نصبح الخير يا أمينة يا غالية. الحق أختي أمينة، رغم الحق جي صعيبة المرة الأولى، معناتها النقطة كل شيء، بس أنها صغيرات يسوا بصحاب ومدرستهم ويسوا زي لهم بالجيرة وأنا سيدي الحق راه ونجم الإنسان بعد التقلم راه
4: هذا الناس قبل جي بيشتمشي يتبدل من ولاية الولاية، وإحنا كراسة لوتي رجلها كل مرة يبدلوا في بلاد عرفنا تونس كاملة، تقولي تونس كاملة عرفناها، وبناتي الشيخ ومع بنات عمتهم، وقبا كمان مبتجي بشي تدعك الحياة النيكة وتعرفوا على جيرانهم وقاعدين توا رغم خرج رحمه أخطر ترات بشي ولهم هما ولا هما يجيوا لتونس، معناها حاجة هي ليسر محليها تونسنا محليها نسمعوا بها سمعانا احنا اللي بوليو الكل، معناها فرصة كانت لنا كل سلعة نشوفوا بالشر محليهم بلاد، معناها نشوفوها بالقدية وبحوراتها وجبولاتها وغابات محليها محليها تونس والله العظيم.
5: سامح نحب نحكي عن موضوع نتاع حكايه اللي معناتها التنقيل ما بين المدن. صراحه ما نكذبش عليك الحقيقه ماش انا تو عندي ولدي باك ما نكذبش عليك اللي ما تعرفش يمشي بلا صخره وانا عندي واحد برك ما نكذبش عليك نحسها بصراحه خايبه الحكايه دي، معناتها ما واحد يستانس مثلا ببلاصه هكايا تصعب عليه، معناتها من بعد باش تعرف بعد جدد وما نعرفش نحسها خايبه ما نعرفش كيف نحبش نتنقل مثلا كيما نقول بقعه اخرى، وجربتها راه وتنقلت مثلا من بلاصه ما نجمش نتاقلم ما نجمش نعيش معناتها كي معناتها طون فما خدمة والكل راهو معناتها روحت نجري بدي ماكلي وليت نبكي وصار طيا ما نجمتش ما نكذبش عليكم الحقيقة.
3: بالنسبة للتنقل بين المدن اللي تفرضوا معناها ظروف خاصة ظروف العمل، وفما التنقل بين المدن يكون بمحض اختيار الأفراد، معناها مش بالضرورة أنه يكون وضع معناها ملزم كما نقولوا العائلة معينة، لكن التنقل يبقى ديما حاجة باهية، هو فرصة معناها أنه الإنسان يكتشف بلاده، أنه يشوف يعيش معناها حياة الريف، يعيش حياة المدينة، ينوع، مش معناتها اللي يقعد في بلاصة واحدة ويعد في حياته الكل وبعد يخرج تقاعد يقعد في نفس المكان. يعني التنقل من مدينة إلى ريف إلى قرية إلى غير ذلك يمكن الإنسان من أنه يكتشف معناها طبيعة الحياة، الظروف اللي يعيشوها الناس، يعيش حياته وحياة الآخرين في نفس الوقت، بقى بقدر ما هي معناها عملية التنقل فيها إثراء وفيها حاجات إيجابية بقدر ما تنجم تعرض الإنسان لبرشا حاجات سلبية، خاصة إذا كان عنده عائلة وعنده صغار تقرأ وتدخل المدارس، ما هوش مسهل على الإنسان خاصة كيف يبدأ صغير، معناها الأطفال مثلا مش مسهل عليهم أنهم في كل مرة يعاودوا يربطوا علاقات جديدة مع أطفال أخرين، أنهم يكونوا من روضة كانوا يعرفوا فيها المروضة متاعهم، بعد يلقوا روحهم في روضة ما يعرفوهاش وما يعرفوش الصغار القريب، في مدرسة نفس الشيء، في إعدادية، في ثانوي إلى غير ذلك. فالمسألة هذه تطرح معناها برشا مشاكل. إذا كان باش يتنقل الإنسان من غير ما يكون معاه عائلته يطرح معناتها الموضوع مشكلة من نوع آخر، أنه صغار باش يبداو بعاد مثلا على الأم وإلا بعاد على الأب، وغالبا هو الأب اللي يقبل معناتها أنه يتنقل باش يكون فما استقرار الأطفال، لكن فما غياب يسجل برشا مشاكل معناتها في عملية التربية.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معاكم في فرام على موزايك فام 71113 كالعادة على ذمتكم. ما كان في تقابل مكلمتكم الهاتفية اليوم، نتحدثوا على الأشخاص اللي ينتقلوا بين المدن بسبب خدمة الأب أو الأم، كيفاش يعيشوا التجربة هذية. نحب نسمع آراء الناس كل الأباء والأمهات اللي عاشوا التجربة هذه، وإلا الأبناء زادة اللي عاشوا الوضعية هذية، شنو الأشياء الجميلة والطيبة والإيجابية في التجربة هذه، وشنو زاد الأشياء اللي تنجم تكون التعب، شنو تعلمتوا من التجربة هذه. 71113 على ذمتكم كنت تحبوا تشاركوا معنا في فورام اليوم، وما تنسوا زادة 23513 على الواتساب كنت تحبوا تبعثوا لنا تجربكم، تحكيوا لنا تجربكم مش فوكال، اكتبوا لنا باش نجموا نقراوا الكتابة متاعكم على 23513. نرجعوا للتليفونات، معايا شكري. مرحبا.
6: مرحبا يا مدام.
1: الله يخليك يا سيدي، مرحبا بيك. 56 سنة من الحمامات.
6: سي سينيورة شكون دي سيئاني.
1: اوكي نتشرفوا يا سيدي، مرحبا بيك. الله يخليك، احكي لي يا شكري.
6: دونك انا انا فهمت لا عندي بوكو ديكسيبسيون انا في في في في في, في السفر هذا خاصه اول حاجه انا بون جيتي انا دي في ان بو اكسيبسيونيل مون يعني انا بابا الله يرحمه مات على 43 سنه اوكي دونك جو كيت با الفوي مستحيل باش عشت لبرا ولا نخرج لبرا ولا جيسكا لاج دو 30 ans بريسك ماناش نروح نمشي تونس نضيع عليه ضاعت علي زلاز ولا افريكا نضيع ما نجمش نروح شنو رايك؟
1: باهي معقول لا عادي شنو المشكل؟
6: معناها حتى امي الله يرحمها جيت شي انا الكبير خواتي دونك كنت معناها اتشي برشا معاه انا عباره هو ولد الكبير عباره ابوها عباره جدها وكل شيء مع بعضنا وقت جاتني بعد الاوكازيون انا باش نمشي النقل معناها دونك حبيت نمشي وقتها ومرغم هي امي ما نشات الله يرحمها شاد صحيح قالت لي تمشيش وخواتي كل سلام ماي تو سي بون اختي قدام تخرجت قوي بلاصتك وانا دوزيام اني في الفاك قلت لها صاي جماعه كبرت وانا تو يلزمني جوا وانا جو شواتي معنا نوفيل قال الاخر اللي فاش لا غلا عندي صحاب اللي لما سبقوني تجربه اساتذه فيهم شكون توصل الله يرحمه وفيهم شكون خلال جربية وقعدوا على الجمله دونك انا كنت شجعت قلت خلينا نمشي نعيش الاكسبيريونس نتاع التجربه هذه عاجل فيها بروموسيون فهمت في الخدمه نتاعي في البروموسيون دونك جي مسوي ديبلاسي دون لوتيل معناها باهي بدا في جربه في اغير والاولاد صحابي هذوما كانوا يقريوا في اسمه في ميدون الناس تاع ميدون
1: اي طبعا في جربه
6: إيه. دونك لا تقول انا جوستي معناها ما نمشيش هذيك زيد ديريكتومون فهمت سي با ان اكزيل ابسولي كما يقولوا دونك مشيت غاديك لقيت ديجا فما شكون اللي باش نطلع عليه رغم اني جيت نوري بلونشي معناها في الجول في الاوتيل معناها نجم اما رغم هذا كنت نمشي نعيش معاه ما كنتش نثبت واحد ونعملوا ويطيبوا هما وحدهم ونعملوا سي سي سي مع سي نوتر سي دو فيزا اون بليس كو سا مو شونجي دو تيران مو شونجي دو كولتور مو شونجي معناها دو كوتيم اي سي سا اورشي معناها الاكسبيرونس دو سينا
1: دونك بعد كي جربت التنقل عجبك قلت فينالمون حاجه باهيه تجربه محلاها
6: هذيك اول اكسبيرونس اما بعد تصدمت انا باش نقول لك علاش
1: عليه
6: انا مشيت في جون ذكرها 28 جونفي 2000 اوكي مشيت ساعه جا في الكار واسمع واش نحكي لك السفر عاد والجرجيس والجرف ولا شنو هو مش جرف تتحدى الفوا رومان كنت اسمع الفوا رومان اي والله سيرو خرجت من حماد انا بطي وقتها كان تيلي تاكس عاد التكنولوجيا ما قديم عندنا تشوف الكار تطلع من الزرقاء طلعت لها تونس حسين الكار بطلعت من حماد في المهم برك ساحلي انا سبقتها الغادي انا عاودت عملت الرتوره معاهم و دونك مشيت للجربه قعدت كل 3 موا ولا 4 موا نورمال بعداش الاولاد كي جات الصلاه نتاعهم صلعوا روحوا بطبيعه هما موز جوا ما تعرف السنه كل فرفر نلقى روحي
1: وحدك
6: في الفيزا بسول فيزا بسول جاي جاتني مشاكل صحيه لما حدا ما نقولش انا وليت جي بري دي كيلو وليت ناكل برشا ونمشي نتنقل معناها من سميك من من من غير نمشي لحومة السوق عشان كنت مغروب بالبيلوت نلعب برشا بيلوت وهذيك جماعة تونسير ما تعرف يلعبوا ليه جماعة تونسير دونك شيلت على الغربة تعرف شنو تعلم الغربة أول حاجة كومون فو فو ريسي دو فو سانتيغري معناها تلقي لازمك تلقى مانيير كومون فو سانتيغري مع الناس
1: معناها بالنسبة لك أنت التنقل بين المدن أهم حاجة تعملها تعلمك انك تتعلم كيفاش تندمج مع مجتمعات مختلفة حتى كان في نفس البلاد معناها تستانس بالطقس تستانس بالاجواء نتاعها سافورج لا بيرسوناليتي ريالمون يعطيك الصحة يا شكري شكرا ليك نواصل مع التليفونات ومعايا يونس مرحبا
7: مرحبا يا اختي امينة شكرا على انك سي مكرم في
1: تحية ليك يا سيدي شكرا ليك مكرم يتقبل المكالمات الهاتفية شكرا ليه على المجهود عايشك يا سيدي 36 سنة من المستيرة
7: أي من ولاية المنستير عشت طفولة فيها تنقل بين المدن ونوافق الأخ اللي كان يعني المتصلم بكري اللي قبلي أنه الانتجراسيون كي تكبر تولي في مرحلة الشباب وأنك تقرأ في الجامعة ولا تقرأ في كلية تعمل تأثر على الاندماج وخاصة مع أنك تكون صاحب كافة الشرائح مهما كان معناتها سواء من كل الولايات فأنت ما تبدأش أنت فقط أنك أنت مثلا تحس بروحك مرتاح كان مع مجموعة من ولاية معينة فقط وإنما تلقى روحك مرتاح مع الناس كل فأنت الطفولة بتاعي عديتها
1: شنو المناطق اللي مشيت لهم وكيفاش تنقلت قد ايه عمرك وقت اللي تنقلت يا يونس
7: يعني اللي نتفكر وقت عمري 5 سنين مع 3 سنين زوز عامين تحضيري وسنة أولى في تبرقة. دوما نتذكرهم بيه مدام فاطمة اقتقراتني المعلمة إن شاء الله ربي يذكرها بخير إن شاء الله تكون
1: تتفكر حتى معلمتك
7: زبيان نتذكرها معلمتي مدام فاطمة بعد معناتها بحكم الخدمة والنقلة ولينا في سوسة بعد في سكننا في حرياض والوالد يخدم في وسط المدينة معناتها فهمت حرياض صغير وقتها يعني نقرأ سنة ثانية حرياض ملكة مدارس نفكرها زيدا مدرسة النجاح وتحية من كل ولاد حومتي إن شاء الله يا ربي يسمعوا فيها اللي قرأوا معايا والناس اللي قرأت معايا في مدرسة النجاح في حرياض سوسة المدرسة يعني فيها من كل أطياف الجمهورية فهمتني مدرسة ابتدائية كلنا أصحاب ومحلها كالصور وقتعديناه ورمضان والأجواء بالحق اللي توما كيجبت الموضوع تعرف حركته فيها برشا حاجات وبرشا ذكريات محلهم فهمت تحية لهم الكل أصحابي قعدت في حرياض معناتها من سنة ثانية حتى للسنة ثانية
1: حسبهم بسنوات الدراسة يونس
7: ها؟ بيصير حتى الأستاذ بتاعي صرتوا المعلمين تاع الابتدائي نفكرهم بالباهي إن شاء الله سي صغير إن شاء الله ربي يذكره بخير سي عبد الحميد إن شاء الله ربي يذكره بخير
1: دوك قعدت حتى للسن المراهقة وأنت في سوسة
7: اي حتى السن المراهقة
1: اي ومن بعد تنقلتوا لبلاصة اخرى
7: بعد الكوليج والليسي في ولاية مستير اللي يسمع ايش يقول كل مستير بسوسة كيف كيف انت ايه الحقيقة نمط الحياة
1: مختلف
7: اي لو تقول سوسة ومستير حتى لو كان مختلف كبير سوسة اكثر حركية وفيها يعني ما ترقدش ليل النهار فهمت في برشا موفمون صرتو نحكي راني في بداية الألفينات من بعد بدلت مستير ولات أكثر معناتها وتحية كبيرة لأصحابي كل اللي قراوا معايا في النفيام مجدي كان يسمع فيها أصحابي حمزة طنبورة أصحابي الكل اللي قراوا معايا في الليسي المرحلة الثانوية الكل فهمت الحقيقة تعديت فترة مزيانة
1: توا يونس خلي توا أنت بعد لكبرت نحس فيك ترى فيها حاجة محلها إيجابية معناها تتفكر فيهم بحنين صحابك متاع سوسة ولا معلمتك متاع تبرقة أما وقت لي أنت صغير كانت صعيبة عليك التجربة ولا عادية تعودت
7: الحقيقة فيها شوية طرائف صايرة لأن اللهجة تختلف فهمت من الأول احنا صغار فهمتني شبيك تقول هكا وانا شبيك نقول هكا وبعد ندمج ونستنسوا بها معناتها نفهموا يعني صغير راهو مستاهل راهو حتى لون البشرة راهو صغير ما يعرفش راهو معناتها مش سهل راهو
1: اي اما توحشتهم مثلا كي جيت باش تنقل وانت من سوسة ماشي المستير يعني خليوا عليك بلاصة اصحابك متاع سوسة على اعتبار كبرت معاهم عديت معاهم مدة طويلة
7: برشة مدة طويلة من السنة الثانية حتى للثامنة اساسي مش شوية مدام راهو مرحلة الطفولة بريس كذلك الكل فهمت يعني نقولوا ابتدائي كل راهم تحطوا برمضان بالعيد الصغير بالبراس العام
1: اي واللعب والمكتب والقرايه
7: والطريق اسمعني نتقاسموا الطريق نتقاسموا اللمجه نتقاسموا اللعب في الحومه والكوره اللي معاش راهو هذا كل راهو معاش راهو كوره في الحومه مثلا ماتشوات تاع بطحه وكذا ما عادش البيس الزربوت اللعب الكل ما فهمتني معناتها وناس معناتها الحقيقة ربي يذكرهم خير بحق الذكريات كبيرة برشا وحتى ونفطروا مع بعضنا وندخل وناكلوا معناتها جو بالحق محليه حتى المعلمين بتاعنا قبل محليهم يعطيهم الصحة ويعطيهم الصبر تعرف مدام راهو نتفكر قصير اللي قرينا فيها راهو اكتظاظ كبير مثلا نتفكر يعني في السنة الخامسة القسم فيها 43 تلميذ هذا ما ننساش فهمتني
1: معناها انت بالنسبه ليك التجربه قد تبدو من بعيد اللي هي معناها متعبه ومرهقه للصغير اما كي عشتها تجربه باهيه فينالمون ايجابيه
7: الطفل ما يحسش بها الأبو والأم مادام
1: يتعبوا تتذكرهم معناها الوالد والوالدة كأنهم تعبين من التنقيل
7: يتبعوا من بعيد ويعسوا بكل ما يشلقوك ما ينظهروا لك شفنتها الوالد الأبو والأم تعبين بالحق سرتو الصفر والنقلة متاع الأثاث
1: واحد ذكرهم صحيح
7: والبحث عن شقة ملائمة والبحث عن مدرسة باهية وطريق تقاهم بالحق مونس وصحاب باهين هذا كل راه كلها كواليس معناتها البو والام تعبين برشا راهو معناتها مش سهله بالحق وربي يحفظ كل امهاتنا وكل باتنا فهمتني و
1: تحية ليك شكرا ليك يا يونس تحية ليك مرسي 71 113 ألف على ذمتكم خاصة اللي تقريبا هكا في الأيامات القادمة عنده عودة مدرسية وتلقاهم في نفس الوقت مشاو المنطقة جديدة باش يعيشوا فيها كان يتحدث يونس على التنقيل من بلاصة لبلاصة يقول مرهق للأولياء أساسا تنقيل الأثاث اختيار الشقة أنه زاد المكتب يكون قريب للدار اللي يسكنوا فيها مهم جدا الحقيقة وتجربتك تكون صعبة شوية معناها بالشخص يعاود يلقى دار وينقل ويمشي وغيره أما نتخيل فيها مغامرات جميلة وانتوكا كما كان يتحدث يونس يقول محلاها أصحابي نتفكرهم الكل وتجربة غنية وثرية نواصل مع التليفونات ومعايا منيرة مرحبا
8: مرحبا صباح الخير
1: عايشك صباح الخير عندكم انتوما في مونريال يا منيرة احنا ما في ساعتين ونص ايه عندكم العشرة
8: صباح 9:30
1: ايه
8: نقعد نشرب في قهوتي بحداكم قدام دونفين تيرات مرحبا بكم ميرسي بور لاكاي حبيت نشارك معكم ليكسبيريونس نتاعي انا كنت نخدم في مؤسسة عمومية
1: وفي تونس.
8: المؤسسة العمومية في تونس ايه في 2014 تعينت في لندن ومشيت على أساس أمندا دو 5 ans دونك في وسط المندا هذيك تمت نقلتي المدريد دونك عشت النقلة من تونس لندن أنا وعائلتي بناتي وراجلي نقلنا وستي ديفيسيل الحق أول مرة معناها أنا سافرت قبل ما أنت كنت مسافر أما نمشي نحاول ونروح فأنت مش
1: أنت جمعة خمسة أيام أما مش حياة فيها معناها
8: أما مش بشتا حياة وقراية أولاد وعيشة وإنك كنت في تونس ماما شدت لي بناتي نلقى روحي في لندن وحدي ما نعرف حد يلزمني نلقى دار يلزمني نلقى كيفاش ميغوتير معناها كيف المكتب متاع البنات وقالتوك وقتها بنتي صغيرة عمرها 3 سنين بنتي الكبيرة عمرها 8 سنين دونك كيفاش ندخلهم للمكتب c'était une expérience difficile حق صعيبه التجربه صعيبه صعيبه صعيبه الانستالاسيون من الاول وستريس تاع الخدمه يصري معناتها انك تكون اوبيراسيونيل من اول نهار دونك
1: برشا حاجات بوكو دو بارامتر في نفس الوقت معناها صغار لازم يكونوا مرتاحين وعندهم بيت ودار ومحلاها ودرا شنو زوجك كيف كيف انت زاده كيف كيف ولازمك تبدا تخدم
8: ونبدا نخدم اون باراليل حسيت وقعدت غاديك 3 سنين ونص في وسط بعد 3 سنين ونص تمت نقلتي من لندن لمدريد دونك نقلت لمدريد عشت
1: صغار انتخطارة وكبروا شوية ولا
8: كبروا شوية صحيح وقتها بعد الصغيرة عمرها 6 سنين و6 سنين وقتها والكبيرة حسيت واحدة في البريمير واحدة في السكوندير
1: قبلوا عادي ولا قالوا لك بيسالش نمشي مدريد
8: والله هما صغار على الوقت كل واحدة فيهم كيفاش واحدة ألافي دي اليوم مع صحابة ما عجبتهاش والأخرى بالعكس السفنتي مال في الانتوغاز إيكولي متاحة دونك
1: فرحانة باش تبدل البلاصة
8: فرحانة باش تبدل مي الاكسيتاسيون متاع الديميناجمون من بلاد لبلاد سيتي حاجة اللي سهلت الحكاية فهمت سهلت لهم اليوم هما أما كانت صعيبة علي أنا على خاطر أنا عملت في النقلة هذيك دو ديميناجمون دون لو سونس إني فما حاجات ما ندبش روحت بهم لتونس وحاجات نقلت بهم لمدريد دونك معناتها يفالي جي غي سا وفي وسط الخدمة وفي وسط قراية الأولاد والنقلة جاتني في وسط لاني سكولير وموعد فيفري دوكو أنا نشكر برشا سفارة مدريد اللي خدموا فيها البيبوكا هذيك أونتر 2018 ليكيب نتاع السفارة عاونتني برشا برشا برشا برشا نشكرهم
1: سفارة تونس في مدريد
8: نتمنى السفارة تونس في مدريد مسافير آخر الآخر واحد يخدم في السفارة كان يسمعوا فيا نوجه لهم تحية كبيرة تصور أنت معناها باش ندخل بناتي ليكول فرونسيز في مدريد في وسط العام من الأول ما قبلونيش خاطر كيف مشيت لهم وحدي معناتها كي اتصلت بهم وحدي قالوا لي ليه مدام ما نقبلوش في وسط معناتها ديبلاسمون في وسط معناتها ندخلوا تلامذة في وسط في وسط العام معناتها سافا تيرتوربي لا كلاس مي الحمد لله سفارتنا دخلت لي على ليبوك ونشكر سفير برشا وتوت ليكيب دو لامباساد وقتها عاونوني باش دخلت بناتي الليسي فرونسي دو مدريد وبدأت رحلة جديدة في مدريد عشنا عامين كملنا المدة متاع لي 5 ans c'était une belle expérience جو مدريد كان اسهل من لندن شويه جست بون بالنسبه لي انا بيسكو انا نحكي اسبانيول دونك سيتي فاسيل بور موا بنيتي صغار دونك لابرونتيساج كان لهم فيه البركه elles se sont intégrées في l'environnement تاعهم que ce soit في المكتب في الحومة donc elles ont pu pratiquer tawablet et elles sont trilingues المشكلة كانت صعيبة الراجلي باسكو هو أبين تعلم الانجلي ويلقى روحه ديبلاسي في في في في في
1: يتعلم الاسبانيول ولا متعلمه ديجا
8: لا هو ما يعرف حد شيء من الإسبانيول
1: عاود تتعلم الإسبانيول زيدا
8: دخل يقرأ الإسبانيول من الطول اللي هو تعلم أحلى وفي المنظارة واحدة
1: عم تعلم اللغة كمام يعني اسمع عنده الفسرة شكرا بفضله محليه والله محليه
8: يا رب
1: اي صبر وحاول يتعلم عمل لي فور مسكينة كاول من ده وفي وفي
8: فوالا ميسخنا الحق للبلاد باهية والجو باهي والكونديسيون كانوا أسهل شوية
1: أحسن من لندرا أنتو كان مدريد عجبتك أكثر رجعتوا بعد مدريد لتونس ولا مشيتوا طول كندا
8: رجعنا لتونس رجعنا لتونس
1: كيفاش كنت لهم البنات خاطر كانوا متعودوا أكثر بالخارج أكثر من تونس ولا
8: كانت صعيبة الرجعة لتونس ما معناها ما قبلوهاش فاسيلمون مي بون انا بظهر انا من 2012 ولا هو 14 ولا خاصني 12 البيريود جوست بعد الثوره انا جي ديبوزي اون دوموند ديميغراسيون او كندا قعدت الحكايه هذيك تمشي بشويه بشويه لا بروسيدور تمشي بشويه بشويه بشويه بشويه رجعنا لتونس قلت لك معناتها 2020 جيت مع احنا دخلنا لتونس وقتها بدات الكورونا عشنا في تونس pendant 3 ans في 2013 جاتني la confirmation pour l'immigration voilà ونقلنا لكندا في حال الرجعة لتونس كان ديفيسيل للبناء انا بحكم انا مستانسة ونعرف تونس وعشت فيها دونك عادي اما للبناء كانت صعيبة معناتها
1: يتعودوا بالمجتمعات الاوروبية ما عاشوش في, في في تونس توا سافا معناها مستقرين في كندا سيي
8: توا الحمد لله مستقرين كانت لي النقلة كانت لي سهلة نوعا ما لأنه وليت نعرف استنست كتنقيل هذيك من بلاد لبلاد لا ديفيرونس اللي هي جيت ان اوتر كونتينون معناها أنا أول مرة نجي لكونتينون أمريكان دونك هذيك كانت من الأول شوية تخوف مي الحمد لله ربي كان معايا سيتي صعيب أو ديبو يزمك تلقى دار ويزمك تعرف وين تسكن وكيفاش تسكن تقيد بناتك في المكتب وسيتي رحلة معناها صحيح في وقتها بكيت ما نكذبش عليك بكيت في اللي ماما هذوكم وصلت بكيت كسسوا في لندن في مدريد في لهنا من الاول صعيب اما توا كي تحكي عليها افيك دو ريكول
1: تولي محلاها
8: تولي محلاها تولي سيتي ليكسبيريونس دو في ونحب نشارك بها لعباد
1: والبنات توا يتفكروها فرحه معناها تعجبهم التجربه ولا يقولوا لك تعبنا أي ولا أي
8: توا
1: عجبتهم
8: اي لا لا توا عجبتهم التجربه ايزون غاردي دي زامي بارتو المره اللي فاتت نحكي انا وبنتي قالت لي ماما انا توا كي نجم نسافر في اي بلاصه عندي اصحاب اي واحد ينجم يسكنني بحذاه اي واحد ينجم يستقبلني دونك وقتها من الأول كانوا مغشين كيفاش خارجين من بلاصة وبش يسايب أصحابهم وبش مي الحمد لله avec les réseaux sociaux elles ont gardé le lien وقعدوا معناتها قعدوا صحاب ويحكيوا مع بعضهم اللي مشيت لباريس اللي مشيت لليابان اللي مشيت في اي معناتها كل بيفتحوا هما كانوا يقراوا في الليسي فرونسي في الميسيون فرونسيز دونك صحابهم ملتي ناسيونال وكل واحد فيهم هو بيدو جاي من بلاد
1: جاي من بلاد اخرى
8: ابسولومون اللي في مصر اللي في المغرب معناها
1: يعني التجربة مثرية في نهاية الأمر تقول أنت إنسانيا وقلت لي معناها نقطة مهمة في وقتها فك التنقيل من تونس للندرة ومن لندرة لإسبانيا ومن إسبانيا بعد تونس وبعد مونغيال تقول لازم كتنقيل التنقيلة الأولى لازم فما البكية والستريس وكل أما راني بعد بالغوكيل نحس فيها تجربة محلاها فينالما
8: بالضبط
1: يعطيك الصحة يا للا نهارك طيب باعتبار عندكم صباح في مونغيال ان شاء الله نهارك طيب
8: اليوم دونك
1: مرحبا بك ديما تشارك معنا منيرة في كل وقت مرحبا بك على ذمتك
8: ديما نسمعكم صباح قبل ما نبدا نخدم نوجهكم تحية لصوت ليكيب بارك الله فيكم ونوزاكم فاني في البعد
1: مرحبا
8: وكاردي أسرع اليوم مع البلاد معه
1: شكرا لك يا للا تحية ليك يا منيرة ميرسي
8: تحية لعائلتي الكل في تونس نبوسهم برشا وكل مراني توحشكم برشا وإن شاء الله نتلقاو على
1: مرحبا ومن خلالك نسلم على تونس الكل اللي في مونغيال في كندا كاملة ميرسي منيرة تحية ليك 71 113 ألف نتحدثوا على الناس اللي تنقلت بين مدن مختلفة منيرة تنقلت بين بلدان مختلفة بسبب الخدمة متاعها هي وتنقل مع زوجها وبناتها دونك كلمونا وشاركوا معنا تجربكم شنو اللي تعلمتوه من التجربة هذه شنو المتعب في هذه التجربة وشنو زاد الباهي واللي تعلمته وعاونك في حياتك نواصل مع التليفونات 71 113 نرفع عظمتكم معايا رشيدة مرحبا
9: عسلامة همينة
1: الله يخليك مرحبا يا رشيدة
9: يعيشك ميرسي بوكو اي ميرسي على الموضوع متاع الفروم متاعك متاع اليوم
1: عايشك.
9: حيرت لي برشا ذكريات باهية ذكريات كي نتفكرها والله انا كنت نخدم في السياحة انا وراجلي امينة عرست في سوسة 22 عام نقلنا الجربة
1: باه
9: وكانت اول تجربة
1: عماش هذا تقريبا رشيدة
9: شتي 1984
1: ايه 84 يا جماعة مسافرين العام 84 اسمع المدة ذي فما تراندر نعملوا تصورنا بالذكاء الاصطناعي عام الثمانينات او رشيدة بشتزنا العام 84 وما ندراك
9: ايه والله يا امينة 1984 نقلت انا الجربة الحقيقة استصعبتها أول مرة جربة ومعنيها من سوسة نقلت من سوسة الجربة أمينة في الوقت ذاك الجنرية ما تخلطش في جربة فماش بيدياتر ما فماش في جربة طب اختصاص ما فماش في جربة معنيها أقل حاجة
1: فما حاجات متعودة بهم في المنطقة متاعك ما تلقاهمش في المنطقة جديدة اللي مشيت لها
9: ما تلقاهمش أمينة بنتي تمها بنهزها للفاقس أنا باش نقول لك حاجة على جربة يا أمين أنا تعلمت نسلم على عبيد في الشارع من جربة
1: كيفاش
9: ما تخرج معناه ما يعرفكش يسلم عليك يقول لك السلام
1: أي فهمت يعني عبد ما يعرفكش يلقاك السلام سلام
9: سلام سلام سلام سلام محليهم الجربة يا أمينة وناس مليح أغزر توا معناها السناسي في السناء اللي الكرموس بعشرين دينار الكيلو وسنة وعشرين دينار. أنا كنت كنحل باب الدار الصباح نلقى كلبان ذاك الجلفانيزي معبي بالكرموس من الدار يجي بالثانية كرموس وتفاح وعنب. والله يا أمين الله يرحمه الله يرحمه. معناها اللي عشته في جربة سعيد
1: وما يقدرش عدد فيها رشيدة
9: البريود الأولانية قعدت فيها 6 سنين جبت فيها 2 بنات.
1: داكوغ. مالا بعد جربة مشيتوا لبلاصة أخرى؟
9: بعد جربة مشينا لتوزر.
1: هاي ياخي
9: بعد جربة مشينا لتوزر. الحقيقة توزر زادة كيف كيف الناس بهين أما الدنيا الطقس صعيب في توزر يعني سخونة برشة توزر. ومرضت أنا ما جيش البالي المرضت اللي بقيت على البحر.
1: هاي فهمتك
9: مرضت أما بالنسبة للصغار ما يتأثروش الصغار بزيلوا صغار ما يتأثروش. وقت اللي بنيتي وصلوا ودخلوا يقرأوا وقت جيتني بنت عم راجلي الله يرحمها هي مربية فاضلة مشكيلها وبعيدة على تونس وبعيدة على المرسى وبعيدة على حمام لنف رجي من حمام لنف قالت لي يا مهبولة أولادك هوني تربيهم كما أنت تحب تدخل بيهم للعاصمة يتربيهم كما يحب الشارع. وذاك هكيكا كاني أمينة مصلي عني بابنتي قريتهم الكل داخل الجمهورية متميزات خرجوا متميزات يا ربي لك الحمد.
1: بعد توزر وين مشيت رشيدة؟
9: بعد توزر رجعنا الجربة. بعد توزر رجعنا الجربة. جربة تبدلت وبرشا حاجات وليوا فيها وعملت فيها أصحاب وراجلي ترقى في الخدمة. الحقيقة أنا ما نندمش عليهم التجارب اللي عشتهم. من بعد شي من بعد جربة مشينا للمهدية. الغلاب مهدية ذيك كانت عشق في المهدية أمينة حتى كي خرجنا روتريت رجعت نسكن في المهدية.
1: دونك طلعت المهدية هي الحب.
9: اي هي الحب المهدية والبحر المهدية والمهدية كلي تجي ما بين لا غون في ما بين لا كومباني كل شيء فيها كل شيء فيها ناسها طيبين. الحقيقة بتوى بناتي أمينة وين تحطهم يتحطوا. أنا بنتي صغيرة مشيت تقرا في فرنسا في عام نقلت 3 بلدان
1: عادي مش متقلقة تعلمت
9: تعلمت وين تحطهم يتحطوا وين تحطهم يتحطوا الحمد لله. الحقيقة سيتي بون اكسبيريونس وطويقة قعدت فيا أمينة ما نجمش نركح هنا في بقعة. مثلا رجعت سكنت في حمام لنف حمام لنف طويقة رجعت للمرسى نحب التنقيل بنتي قلت لي حق نتعلم سوسيتي دو ديميناجمون والله العظيم.
1: تحكي بجدك استنست بالتنقيل يا رشيدة؟
9: والله العظيم استنست بالتنقيل.
1: ينهار لي روح المسيو يلقى كميون دي منجمو قدام الدار قال شنو اشتهيت هكا نحب نلم الدبش في الكراذ ونحب نعيش التجربة.
9: والله يا أمينة والله جفوتي لبيتتي والله
1: توا في المرسى انت
9: في بقعة. ايه توا في المرسى.
1: قد ايه عندك في المرسى؟
9: توا عندي عام في المرسى.
1: قدرة التحمل بتاعك بتاع اي جهة قد ايه تخلط المعدل 5-4 سنين؟
9: ان شاء الله نرسل في المرسى ان شاء الله نرسل في المرسى.
1: اي اسم المرسى نورمال مو فما
9: وي اسم المرسى سي فري سي بيان دي.
1: اي باش ترسي فيها ابري ما نعرفوش كان تقوم لك هكا الاحساس نتاع انك تعاود تعيش التجربه بتاع التنقل.
9: اي كان بتيتخ مع بنتي الصغيره اللي قلت لك في فرنسا ديما نمشي بحذاها بنتي الكبيره في سوسه تعيش في السياحه زاده وبنتي البسطانيه الفي لي ديبلاسمون الفي دي ليغي ميديكال دونك دور تونس كامله ما عندها حتى مشكل.
1: سهل العمليه.
9: ايوه اي الحمد لله بفضل ربي. وي
1: اما نتخيل زاده سي تان ابرونتيساج تعلمت وكي عاشت في برشا جهات مختلفه ماهيش بالحق هي التجربه ماهيش عند الناس الكل يعني ما يعرفش الاحساس هذا.

0: باش نحرس كيحرس لا جيه كونترا في السعوديه قالوا له لا انت تمشي والمدام تقعد قال لهم لينا ما عرفتش باش نخلي مرتي في بلادي وانا في بلاد دونك وين هو وين انا
1: وي دونك توا وين انت اللي تختار في الوجهات توا ما عادش المسيو حسب خدمتك
0: انا نختار
1: حيت رشيده يعطيك الصحه يا للا نورتنا يا رشيده محلاك تحيه ليك
0: جميله يعيشك ميرسي بوكو يفضلك
1: نورتنا ميرسي شكرا ليك في لمان ناخذ رمزي
2: اهلا وسهلا شنو حوالك يا مينا
1: الله يخليك شكرا رمزي
2: والله توحشنيك
1: عايش
2: بالزهره انا حل التليفون وحليت الموضوع يهمني بدرجه اولى يعني خاطر تجربه طويله كبيره وسريعه
1: اي احكي لنا ذاك اش نحبوا احنا
2: انا بحكم خدمه بابا معناها لقيت روحي مجهوز واني معناها نعيش التجربه المفروض عليها لكن هي معناها بالحق من احسن ما يكتسب الانسان ومن احسن ما يعيشوا في الدنيا خاصه تلقى روحك ساعات الضروره قاسيه شويه خليك معناها تنجم تبدل لك مسار حياتك بحكم انا خدمه بابا معناها وبحكم تنقلاته معناها المتكرره والكل اذا لقيت روحك مفتاح على برشا معناها
1: شنو يخدم الوالد وين تنقلته رمز
2: انا بابا كان امي كان امني الحقيقه وتنقلنا في من شر للمعتمديات الولايات
1: باهي برشا
2: معناها شوفك المزيك نتاع اللي باش تعيشه بالرغم معناها عملنا تقريب حسب ما حكيت لي امي الله يرحمها حكيت لي تقريب عملنا 11 ولا 12 نقله فهمت معناها شيء شفته امي شيء لكن المشكله مش 11 ولا 12 نقله انت تصور انت المنطقه هذيك كبيره لما قلت لك حتى بحكم صم عمر معين وقت احنا انفتحنا شويه ثقافيين واجتماعيين على المناطق هذيك معناها عرفنا العادات والتقاليد نتاعهم حتى اللهجه سواء معناها حتى اللهجه ريت في كل منطقه ما بلهجتها معناها تكون متاكده وان نجم نتكلم لغه المنطقه اللي يتكلمها وفما بعض المصطلحات الخاصه بهم هما والا ما تفهمهمش تلقى روح حتى كي تكلمها تشيق بيه وبالكلمه هذيك تنجم تميزه من دون الناس الكل معناها تعرف اللي هو قصي ولا هو قروي ولا هو مستيري ولا هو مهدوي ولا هو بالحق بالحق
1: فهمتك شنو المناطق اللي مشيت لهم رمزي
2: من الولايات معناها نحكي لك من الولايات معناها عندك عندنا بنزرت نابل سوسه مستير مهدية فاقد قفصة فهمت وفي بداية الوالد معنا كانوا مناطق معنا ريفية كما منزل شاكر كما الحمشة كما منزل ثمين كما
1: يعني عشتوا في المدن كما في الريف
2: عشنا
1: يعني انتم كي تمشيوا المنطقة على باعتبار تبعوا في الوالد على خدمته كما تلقوا روحكم في منطقة ريفية كما تنجم تلقى روحك في منطقة مدينة معناها ولا حضرية
2: ريفها لادابتاسيون هذه احنا بدينا بالريف وبعد طلعنا شوية معناها بحكم مع ممكن زاد التدرج الوظيفي نتاع الوالد معناها تبارك الله معناها تدرج ومعناها ترقى
1: اي سي نورمال اي
2: معناها مني كان معناها بدينا بكلاريات كما قلت لك معناها حتى كان عرفت اللغه ومعرفت اللهجه في حد ذاتها قلت لك فهمت واكتشفت الحقيقه كل المرونه في التكيف يعني تعرف تكتشف كيفاش انت معناها القدره كيفاش تتاقلم ايش معناتها معناها من وضع لوضع ساعات تلقى روحك انت انا حكيت كان منهم مره نصف الوقت السيمستر احنا نقراه في القيروان ونصف الثاني في قصر صورت بالك انا معناها عديت السمستر الاولى في ولايه والسمستر الثاني في ولايه اخرى
1: ايوا عادي رمزي معناها ما تقلقتش ما يعني كي تجيوش نقلوا من بلاصه لبلاصه ما يحزش في نفسك هكا تقول لهم علاش انا من دون العباد الكل ولا تقول شد واحد اصحابي ولا استنست وليت تبدا فرحان باش تكتشف المنطقه الجايه
2: في وقت من الاوقات الله يرحمها الوالده هي اللي تقلقت هي تعبت هزت برشا حمل فهمت خاطر بيت والتحويل ما نتحولوش معناها ساعات كيما خدك تسكن في منزل وظيفي كيما كنا في الولايات اما فكري كنا معنا نسكن في مناطق معناها تصور باش تسكن وباش تحول وتعاود تفرض وتسكن باش وتحط الكل معناها عذاب وتخفك امك الله يرحمها كيما خدك وتخليك معناها اما هذا ما يمنعش عرفنا برشا جغرافيا فهمت؟ نحن تفرق بين الساحل وتفرق بين الجبل وبر وبين الصحراء وبين برشة برشة معناها الحقيقة وبالحق.
1: يعني أنت كيبدو يقريو فينا في الجغرافيا، أنت تفهم خير منا الجغرافيا، خاطر شفت بعينك لمستها عن كثب.
2: بالحق وقت تحكي صحراء صحراء تفهم.

0: أي أي
1: يعني سحر سحر
0: يعني سباسب العليا والسافانا أنت شفت قدامك مش فهمت مش كلمات وكهو مبهمة.
1: أنا تكسر ربما مش كهولك حتى حد ربما أنا خاطر قدك خليتها خليت التراما مارش معناها عندك بحكم خدمتي أنا وربي نبع لي يا ربي ونخدم عندك فرص مهنية مستقبلية أسمعني بالعشته يعني تعرف عنها قدرت نخدم في بارشة مناطق بحكم معرفتي للمنطقة هذيك وأهلها ويقول لك أنت تدخل أي بلاد برجالها فهمت ماذا فما بالك رجالها يكونوا أصحابك فما بالك رجالها يكونوا ناس أنت بينك وبينهم عشرة فهمت كيفاش ولا معناها تعرف فرص حتى فرص مش فرص النجاح معنى نسبة النجاح يجب أن تكون مقاربة للمية في المية حتى باش تحي يهزوك خاصة كي تخلي علاقات معناها متميزة وعلاقات حاجة أخرى ربما حتى الله يرحمه زاد الوالد معناها علاقاته متميزة إنسان الحقيقة الله يرحمه إنسان والله العزيز معناها عشنا بتاريخه صورة عشنا بتاريخ بابا من الأوقات أي بتاريخ يبدأ إنسان إنسان مصري ومعناها يعرف يعرف معناها الغالط الصحيح عشنا بتاريخه احنا الكياس الكياس معناها ولا ملكنا اش معناتنا ملكنا دي مثلا لسانس مش بيجوراتيف اما في الواحد انت قلت في فلان مثلا عشنا في وقت من الاوقات ما بالحق عشنا حتى بالواحد بتاريخ بابا معناها فهمت
0: انت توا تتنقل زادة في خدمتك رمزي ولا مستقر
1: خدمتي بحكم خدمتي انا عندي معناها شركة صغيرة معناها جيني معناها الانترفونسيون تاعي في كامل
0: تراب الجمهورية دوك تمشي بسهولة رمزي ما عندكش هكا كلي مكتشف في الجغرافيا والتاريخ والجبال دوك حتى كي تتنقل تبدا تعرفها البلاد اللي باش تمشي لها
1: قول نعطيك وتو الفضل الله ديما الواحد احنا بربي فما شويه مشاكل تصير البعض مثلا اصحابنا احنا عشنا معاهم اصحابنا معناها نفس الوضعيه نتاعنا احنا فما ناس مثلا فما الاستقرار الدراسي نجم نجم يقلقوا ساعات كما قلت لك انت في سمستر واحده والا في واحده تتنقل معناها مش كيفاش يقولوا فضل من الله وانك انت ما تنجح وما تقلقش فما ناس حقيقه تعبت الحقيقه فهمت حاجه اخرى الى توجع وبعد لقيناها وقناها كسب كبير هو انك تعمل صحبه وتتصاحب خاطر كي تولي عندك كل التكنيك نتاع التواصل فن التواصل وتعرف تدخل روحك وتعرف كذا يحبوك الناس وكي يحبوك الناس وقت تجي باش تفارقهم باش تحسهم يا بنتي في الاخر سامحني يا مينا بالاخر لقيتهم في تلقاهم في الكفر انا ناكد لك انا عندي مجموعه من قصه من ايامات الباك في اخر الثمانينات لليوم تلاقينا بعد تقريب وبتحكي لك فزغر تلاقينا بعد تقريب 20 عام لليوم تو منا نتلقاو ونقعد ونحكي واسمع ونرجع صغار وبنفس النبذيات وبنفس الفازات اللي تتصورها في بالك الكل متاع الصغر الكل ويقعد ما يخلق كان جو
0: رمزي وانت تتحدث بحماس كبير على التجربة متاعك وبالحق شخص عنده ما يحكي خاطر تجربتك ثرية في الانفانس نتاعك وتنقلت بين جهات مختلفة ولايات مختلفة بالحق نشكرك برشا انا على المداخلة الله يرحم الوالد والوالدة يعطيك الصحة نورتنا يا رمزي تحية ليك على المداخلة سنيم
2: هو التأكيد أن لكلامك فما عدد مهم من التوانسة يعيشوا في التجربة هذه وبش نقدموا إحصائيات بشكل برقي سريع
0: وبعد نرجع للساعة
2: بالنسبة للمعهد الوطني للإحصاء حسب التعداد الأخير في 2024 بالنسبة للفترة 2019-2024 تقريبا 1,200,000 تونسي تنقلوا ما تعرفوا لموبيليتي جيوغرافيك إن كان داخل تونس أو خارجها نحن باش نحكيوا على الناس اللي تحركوا فما 156,000 اللي هما إما غادروا تونس أو دخلوا الأغلبية هما اللي غادروا وعنا اللي يمكن باش نركزوا عليهم شوية توا هما 924,000 بين 2019 و 2024 اللي تحركوا في تونس كيفاش؟ باش نحكيوا على ثلاثة أصناف على الأقل في نفس المعتمدية ناس يعني من دار لدار 536,000 يعني نجم يكون من حي لحي من نجم أما في أو من عمادة إلى عمادة في نفس المعتمدية في نفس الولاية 160,000 ومن ولاية إلى أخرى 227,000 تقريبا
0: أكثر.
2: أي وهذه اللي هو يعتبر نوعا ما الحركة الأكبر. أما كما تعرف ثرى تونس حتى من المعتمدية المعتمدية نجم فما اختلافات وخصوصيات يعيشها الشخص، إلا أنه الرقم هذا في تراجع مقارنة بالفترة السابقة. يعني لما نعود إلى 2014-2009 430,000 تنقلوا من ولاية إلى أخرى، وكأنه الآن مشينا أكثر تجاه الاستقرار والتنقل يكون أما في نفس المعتمدية أو في نفس الولاية، وكأنه تراجع التنقل من ولاية إلى أخرى. فما ولايات اللي هي أكثر جذابة، تونس الكبرى، الولايات الساحلية، خلافا للولايات اللي هي تكون على الشريط الغربي اللي هي فيها أكثر مغادرة مما هو استقبال للأشخاص. هذوما اللي في فترة قصيرة معناتها 2000 قلنا 19-2024 أو 2009-2014، ما نحكيوش على طول الحياة مدى الحياة والشهادات اللي جاتنا اللي فما ناس يتحركوا طول مدى الحياة أو على الأقل في فترة كبيرة. الثابت نحن نعيشه في مرحلة في حاجة في علاقة بالمجال بالتيريتوار، وين مسألة الهوية تكون جوهرية لإيدنتيتي. وهنا نحن باش من بعد في الساعة الثانية نحبوا نفهموا هل إنه هذايا هو يزيد من تعدد الهويات عند الشخص أو يصنع منه هوية متجزأة فراغمونتي. دونك نحن الفكرة هل إنا باش نحط واحدة بجنب واحدة أو بالعكس كيما ذكرتوا صديقتنا موريال، وكاينك تولي سيتويان دو موند سيتويان دو موند وتولي عندك هذا الانفتاح. وذكرته في بناتها كيفاش الأمر تم، ونظن في الطفولة في المراهقة في الشباب هذه عناصر تنجم تأثر في بناء الهوية. فلين اليوم نحن بين التجذر وما يعرف بالانبتات، الكلمة من نحبش نستعملها برشا، أما كانوا الشخص باش يتم اقتلاعه. هل فما ناس اللي حياتها كاملة قاعد في نفس المنطقة، يعني أنهم عندهم هذا الانتماء القوي، ومهم زاد ساعات باش نعرفوا هذه التجارب ويمكن في
0: الأشخاص اللي ما خرجوش جبلة
2: هذا موضوع المرة الجاية في حين نحن اليوم في وضعية مع الحراك لموبيليتي وين الهوية تتشكل تتنوع تتاخذ ألوان مختلفة أشكال مختلفة. ولذلك المداخلة اليوم كانت طويلة لأن الناس عندهم طلاقة في اللسان
0: وعندهم حكايات ومغامرات عنده ما يحكي
2: والتفاصيل اللي هو في بناء الذاكرة الجماعية في بناء هذا التاريخ اللي تربطه بأرض من منطقة إلى أخرى. نجم كما قلنا إحصائية تكون في نفس المعتمدية في نفس الولاية، وربما باش تكون عند أبعاد أكثر لما تكون من ولاية إلى أخرى لأن الاختلافات نجم تكون أكبر. عامل العمل كما تم ذكره مهم جدا، ينجم يكون الزواج، ينجم يكون لظروف عائلية استثنائية، ينجم يكون بحثا عن العمل لأنه فما زاد الناس قبل كانوا يتنقلوا حتى ساعات الخدمة مش متوفرة لأنهم يبحثوا عن العمل، وساعات ما فما الناس يعني يمشيوا يقربوا العائلات، وذي ساعات ده أيضا يخليهم يشجعهم على أنهم يتنقلوا من منطقة إلى أخرى. تونس مساحتها نوعا ما متوسطة مقارنة خاصة بجيراننا الجزائر وليبيا، لكن هي كبيرة لما تقارنها بالمساحات الأوروبية. 12 مليون ساكن، لكن عندهم هذه الحركية المهمة الجغرافية اللي تأثر على الأبعاد النفسية الاجتماعية الثقافية. وليش نواصل معهم في الساعة الثانية
0: جستمال 71-113 مازال أعظمتكم 71-113 شاركوا معنا في فورم اليوم نتحدث على التنقل بين الولايات بسبب الخدمة ولا القراية الأولياء والأبناء كيفاش يعيشوا التجربة هذه. راجعين بعد الأخبار، مرحبا بيكم.
3: السهرية على موزايك هي بنة لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71-113,000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23-513,000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: أما وين التحدي؟

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة يوقفون متهمين آخرين في ملف قضية المحامي غازي مرابط ورفقة مروجي مخدرات. يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت أمس بالتمديد في فترة الاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط لمدة 5 أيام إضافية، وذلك على ذمة البحث الذي يجريه أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة. ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بشبهة حيازة مواد مخدرة إثر ضبطهما داخل منزل المتهم الثاني، وهو مروج مخدرات صادر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة 40 سنة، حيث تم حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين و40 صفيحة زطلة ومبالغ مالية قدرت ب400,000 دينار. الأمين العام المساعد باتحاد الشغل عثمان الجلول يقول إن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة اليوم ستضبط التمشي الذي ستنبني عليها سياسات المنظمة في الإطار التنسيقي الذي يشمل اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين. والجلول يشير في تصريحه لمزايك لأنه سيتم غدا عقد اجتماع لهذا الإطار التنسيقي لمناقشة عدة نقاط من بينها إمكانية تعزيزه بمنظمات أخرى وفق تعبيره.
1: تم إطار تنسيقي تم إطلاقه منذ أيام بالتنسيق والشراكة مع عمادة المحامين مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. هو المجتمع ما حبش هالتحرك اليوم، الفعاليات والمجتمع بصفة عامة ما حبش بما فيهم الاتحاد العام التونسي للشغل. تعرفوا مليح اللي اليوم قطاعات كبيرة أنزلت إضرابات في نية أنه تدعو للقطاعات متاعها والسلطة باش التفاوض، لكن ما دارش. إذن الحراك المجتمعي موجود. احنا بالتأكيد الثلاثي داول في برشة ونقاط من جملتهم هل التحرك اللي أشرت سيادتك، ولكن اليوم الإطار التنسيقي باجتماع غدوة ومن المفروض باش يناقش مسألة تعزيزه ببعض المنظمات الأخرين.
0: في تطورات الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفيد من جبل الشيخ في جنوب الأراضي السورية بأنه لن يسمح أو يسمح لأي جيش بالتمركز على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا الالتزام بإسقاط النظام في إيران وفق تعبيره. الحرس الثوري الإيراني يعتبر أن الحرب مع الولايات المتحدة قد تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران وتجاوبت مع الشروط التي حددتها بما فيها ما يتعلق ببرنامجها النووية. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس الأنباء، إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه إلى جانب وقف الحرب تماما الامتناع عن تكرار التهديدات وسحب جيش الكيان المحتل من لبنان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن والإفراج عن ما يزيد عن 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة والكف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية للبلاد. وفي سياق متصل، وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف يقول لقناة جيو المحلية الباكستانية أن هجمات الحوثيين على السعودية وامتداد الصراع في اليمن إلى أراضي المملكة قد يؤديان إلى تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشتركة الموقعة بين باكستان والسعودية وتركيا المعروفة باسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع أمينة بندوع كامل فريق برنامج فرم. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزايك فم فرم كل يوم مثل الجمعة من 9 للـ14.

0: العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم وما زال مواصلين معاكم في فرام على موزايك فام, وتحية لكم الناس كل في الاستماع, وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا, ولكن شكرا لكم زادة على التفاعل متاعكم على 71 113 ألف 71 113 ألف. ديول مازلنا ناخذوا في التليفونات متاعكم 71 113 ألف. نتحدثوا اليوم على الناس اللي تنقلوا بين برشا مدن بسبب الخدمة متاع أحيانا الوالد أو الوالدة, أحيانا زوز يبدأوا في نفس القطاع ويتنقلوا من مكان إلى مكان. قلنا كما التعليم, السياحة, الأمن, الجيش وغيره من القطاعات, أحيانا زاد السلك الدبلوماسي, واخدين قبيلة المستمعة اللي تنقلت بسبب العمل متاعها بين بلدان مختلفة مش مناطق وولايات. شاركوا معنا 71 113 ألف, مازال على ذمتكم. وكنت تحبوا تكتبوا لنا على الواتساب على ذمتكم 23 513 ألف, 23 513 ألف. عطيونا آراءكم ومرحبا بكم الناس الكل. نواصلوا مع التليفونات. معايا نادية, مرحبا. عايشك يا للا, مرحبا بك يا نادي. 57 سنه
2: عايشك يا ميمونه يا للا,
1: الله يخليك. عايشك, مرحبا يا نادي, يفرحك.
2: عايشك
1: 57 سنه بنزرت.
2: ايش
1: مرحبا, احكي لي
2: باش نبدا.
1: ابداني بالتنقل.
2: اوكي جيتو انا بابا لجو سي لا في دان شومينو.
1: أي.
2: حكيت على القطاعات الكل حتى اللي شو منو.
1: أي سبري. فكرونا بالقطاعات, رانا احنا نجمو ننسى.
2: أي فوالا. أي بيان سور.
1: تحية ليهم. السكاك الحديدية صحيح يتنقلوا بالفعل. السكاك
2: الحديدية. أي. آه وي. جشي لفيدا شو منو. إلا كومنسي في تونس. باسكو جافي 7 ans.
1: باه. دونك انت تولدت في تونس وقعدت حتى لين.
2: تولدت في بورقيبة.
1: منزل
2: بورقيبة.
1: أي.
2: وي. وبعد جيتوا النقلة خرجوها بليت الكيف لليني السيس
1: بي
2: بدينا غازيكا خاسلوا بان لو تراجي. أول حاجة اللي تجلب انتباهك اللي لو تراجي تويل على الأخر في التران.
1: مشيتوا بالترينو.
2: ما دحنا لليت شمينو.
1: عادوا والله مش تركبوا في كربة وتخليوا الشمينو من دريك وهليخ في الخمر.
2: اليوم البسنا في الكراد نعطيونا باقونا يحطونا البسنا يبعثوهونا ونحطوا احنا في التراجي.
1: والله ما في بالي بالمعلومة يا نادية منك نعلم. يعني تلموا كل شيء وتحطوه مع فيه نظام الحكاية.
2: هي انتي باش ترحل كيما تو في العسكر اللي باش يرحل ما يعطيوه كبيش تدبش من بلاصه لبلاصه كل قطاع هكا يوفر العوين نتاعو. احنا زيدا يعطيوك فاغون ما شاء الله فاغون تحسها كيما الكونتونير باش تحط فيها دبشك الكل موبيليا ودبشك كله في الكرادن مكشتي وكل شيء. حاسين الرؤيه ريتها تاع الفاغون تاع طلع هبط هذيك اللطف. على طول كل عامين
1: معناها تسبقوا الدبش ومن بعد تخلطوا انتوما في ترينو المسافرين العادي.
2: اي طيب بالطبيعه نحن نخلطوا من بعد حاسين وتلقى هالباقونه تستنى في كاديكا ترسك يخرج اللي قبلك اللي قبل ويعمل باستاسيون بعدك تدخل انت ترسك دبشك. انت جينا في اول بلاصه
1: مشيتوا للكيف
2: قلت في الكيف الاول ترا يتعدى مش على الكيف في يتعدى على المعتمديات والارياف. هنا في أول منطقة اللي اسمها ويد سرات هي فيها ويد ودنيا حبيم لا تابل جوغورتا مش بعيدة ياسر قريبة القلعة سنين قريبة الجريسة فيها جريسة وين فيها المين دو فيغ وقلعة جاردة مين دو فوسفات سراورتين من دو دو دو فيغ دو فوسفات زيدا حسيرو سيتين زون مينيغ هيا. والخدمة برانسيبال مان في ويد سرات اللي لي فاغون بتاع الحديد يجيو من جريسة ونتمو قبل كل شيء يجي في الفاغونات. هذيك أول حاجة بدينا بيها يعني تلقاها من أسيون صغيرة ولعبات
1: نادية. نادية تجربة متاعك مهمة. اقعد في بلاصة في ريزو خاطر كاين صوتك بدا يتقطع, ماذا بينا نسمعوها لديتاي مهمين في قصة كما هذه. هكا باهي لحد الساعة أمورك هانية.
2: باه أوكي حتى نشوف لفقة نقالك شي ما أقوى.
1: هكا باهي زادة باهي
2: ولا قلت هنا نوم نول
1: حافظتها البلاصة باهي برشا
2: دونك مداري ونعرفها
1: أما لا ليه دونك في الكيف.
2: أي عملنا عامين الساعة أول حاجة تصدمت فيها يعني مش تصدمت ما انا ما نعرفوش تمشي صغير اللي نقراو بالسيكسيون في القسم عرفت كل صفه من نيفو.
1: اي فهمت
2: معناها المكتب فيها دو سال دو كلاس البروميير سال فيها البروميير دوزيام ترويزيام الدوزيام سال فيها كاتريام سانكيام سيزيام. هذيك كانت تري انريشيسونت بالنسبه ليا انا. بالنسبه ليا انا واخويتي كانت فرصه غير عاديه لينا احنا, خاطر احنا طبيعتنا اوني اكسترافيرتي ساعة نتقبلوا الاخر بصفه يعني ما عندناش اللي كي تصدم على بلاصه جديده تجبد روحك ليه كي تدز البين وتتباب باش تعرف على عبيد منا ولنا هكيك قلنا هكيك احنا ثلاثه نظموا
1: وزيد السفر سنسكم اكثر نتخيل
2: شنو معناها. بدينا قلت لك وتسرات عملنا عامين بعد مشينا لبلاصه ما شايش اقرب لجريسه شويه اللي هي فاش تبر
1: شو اسمها
2: فج التمر.
1: فج التمر اي نكتشفوا اي
2: عملنا فيها عامين اخرين فهمت حاسين وكنا نقضي ما فيهش منين تقضي اللي تمشي في الترام ما تمشي للدهميني اقرب حاجه اقرب ايه؟ حاجه ساعه في وسارات هي الدهميني اللي كانت تقبل اون غراند غار فهمت اون فيل زاد مش ان فيلاج كانت اون فيل
1: مدينه
2: كبيره ديجا انا اختي اي اون فيلا انا ديجا اختي اللي انا اختي تولدت في السبيطار نتاع الدهميني اقرب سبيطار للبتسرات انت هو الدهميني تولدت غاديكا بون حيها هي تاع بروف دو فرونسي في تونس اللي هي لابي
1: تحيه ليها
2: اي وعلى فكره ريت الريجيون هذيك اول حاجه اللي تبهرك في العبيد انا في المعلميه اللي قراوني المستوى نتاع اللغه العربيه مرتفع جدا قويين ياسر في اللغة العربية وأقوى في اللغة الفرنسية كاش معناها وأقوى في اللغة الفرنسية معناها غادي تتعلم تنطق مليح تكتب مليح تفهم ما شاء الله راهو من البريمير هكيكا
1: فهمتك
2: وعجبتني فاست السكسيون اللي تدخل معناها أنا مثلا أنا تخوازي نقرأ مع جميع الكاتفين وساكي فهمت معناها تقرأ بروغرامك
1: البروغرام الرابع والخامس
2: والخامس معناها دي فاسون في الصفين نتاع النيفو كي تبدا انتيليجون نجم تصف وكان مستوى اللي قريت معاهم ما شاء الله كلهم دي او بلاسي في الدوله ما شاء الله المحامين والقضاة والطب والجورناليست والناس كل والادباء واللي يكتبوا ما شاء الله بعد كي تفيق تقول هذا تقرا معايا هذا تخلط عليه فهمت الثاني ما شاء الله
1: دونك في الكيف قلت لي مشيت الواد سرات والفج التمر
2: بون في فج التمر انا خديت سيزيام
1: باه
2: خديت سيزيام بون ما عندناش ليسي وكوليج قريب واقرب ليسي هو في في الجريسه لكن عندنا ليسي كبير برشا وعنده اشعاع كبير ياسر في ولايه الكيف اللي هو معهد ثانوي المختلط بتجلوي
1: هذا التجربين
2: مشيت انا بارك نقرا في الانترنا جي باسي 7 ans اون انترنا ملي عمري 12 سنه خديت السيزيام ما 11 ans خديت السيزيام ما نحبش
1: وقعدتوا في الكيف ولا تنقلوا هما من غير
2: لا بعديك من فجت مره نمشيو للقلعة الخاص بي عاد نقلوا ما ابعد شويه هذه زون مينيغ هذه المينا موجوده تاع الفوسفات وسي تون ما مش ان فيلاج اون بتيت فيل معناتها فيها وقتها برشا فرانسيس مازالوا الفرانسيس يسكنوا فيها انجليز علاقات جديده وثقافه جديده وعباد جدد وانت اكسترافيرتي وتقبل تعرف انت صغير وتقبل وكل شيء عندك عادي ما تنجمش تقول لي كي ترجع مثلا كي نرجع انا لبنزرت نشوف الاختلاف الكبير معناها بين عباد باش ما نقولش كل بلاد ورطالها وذوكم اهلي ومالية وكل اما تحس لا ديفيرونس كيفاش تربيت في في العائلات التونسية العريقة المحافظة وتمشي في بلايص أخرى تلقى ثقافات تلقى فرانسيس معاك ديما فهمت تقرأ معاهم تقضي معاهم فهمتوا برشا اللي سكنوا قاعدوا ما حبوش يرجعوا لفرنسا قاعدوا مقيمين قال لك نحب نقعد غادي وبليز زون مينيير ومنفتحة معناها تحسها اون غار كارفور فهمت ترا يتعدى دو باغتو الناس الكل تجي دو باغتو باش تركب معناها تلقوا حضارات وثقافات
1: انتم تسكنوا بحدا المحطه نادية
2: فوق المحطه فوق فوقها
1: ما لاكم عندكم اجواء حافله نتاع التراك يتعدى
2: وتبك والزمامر ما هو يقطع لنا وزمر منا وبالواحد تتعلم حتى ديمو تكنيك تتعلمه
1: فما ديمو تكنيك في القصه
2: في الطبيعه
1: كيفاش
2: نتاعها
1: شنو تسمع مثلا
2: كيفاش لو ديبار كيفاش لاغيفي وكيفاش بالوقت كيفاش كيفاش افيك درا شنو حاسيلو قبل وتكتب حتى قبل كل نهار تشوفوا بابا حتى شنو يكتب
1: فهمت
2: شنو يكتب شنو يقول شنو يتعلم مي بيان سور اي العالم هذاك في الموند نتاع الكا مش كيما اللي برا البرا سي اوتر شو معناها ثقافات على جميع المستويات وكان في قلعه خصبه اللي كان الطبيب من مسكير والطبيب الاخر ما نعرفش انا من سوسه والاخر من تونس وكانت مرت الطبيب نتاعنا اللي كان غادي الله يرحمه نتصوروا راه توفى رشيد تونسي صحفيه هذيك راجلها كان من غادي وبناتها كانوا يقراوا معايا
1: ايه
2: هلا
1: يظهر لي الأجواء عندك حافلة لبنات خالته ولا حاجة هكا
2: أي بنتي هذي اللي ما حاسبتني تقول لي أنت تونس كاملة تعرفها أنا ما نعرفهاش
1: بسم الله على بنتي ربي فضل
2: شو نعمل بنوز تونس كاملة تعرفها أنا ما نعرفهاش
1: قعدت ديما في الكيف نادية
2: لم تغنى قعدت 7 سنين متاعي
1: تجروين
2: دي تجروين
1: بيت
2: البطنولية متاعي
1: ايه
2: رجعت نقرا في بغداد دخلت لي كل نورمال سوب ثم التقريت هوني حتى بابا خذي الغوتخيت رجع البنزلت بعمت الكاتخيماني متاعي بالضبط خذي الغوتخيت رجع سور بيزيرت انا تخرجت من هنا بعثوني نقري في ديبس
1: داكور لقيت روحك حاضرة عاد نادية ولا
2: لا حاضرة ديجا بابا كي مشي معايا جماعة الشومينو صحابو غادي في جيبس استقبلوني
1: أيوة
2: مع الموضوع
1: أيوة
2: وعلى فكرة اللي قريت معاهم انا 7 سنين في الانترنا في ليشي تجربي وشعفة ما أسيذة قراوني وبعد في بنزرت قريت معاهم زميلة خلطت وليت زميلتهم
1: داكور مشيت الجيبس قلت لي تقري انت
2: اي مشيت نقري بروفيسور دو سيونس نات اس في تي
1: وبعد الجيبس قريت في بلاصه اخرى ولا جيبس ورجعت لبنزرت
2: رجعت لبنزرت عملت عامين
1: أي.
2: وبعد مشيت لسليانا جيتي 11 على سليانا
1: 11 سنه
2: 11 سنه
1: ايوه
2: رجعت لشمال الغربي خاطر فريمون صغري كامل في الشمال الغربي دونك لقيت روحي وعلى فكرة أنا أول ساعة مطبقة أول مرة نشوف مطبقة ريتها وأنا عمري 8-9 سنين ما نعرف إيش شنية وأنا ناشق لمطبقة الماكلة متاع الكيف ومتاع تجربين وعلى فكرة أصحابي اللي قريت معاهم في السكوندير ما نحكيش على السوبريور بارك التوى جاب ربي للغيزو سوسيو يلم الناس الكل التوى أصحاب والكل عاملين جروب مع بعضنا ومحلينا وكبرنا جميع وفمش كون خذيهم من بعضهم فهمتني وانا قريت وانا راجلي الله يرحمه قرا معايا فرد قاسم زيدا
1: يرحمه نعم
2: اي حاسيلو ومن بعد ديك رجعت لسليانا عاد جي باسي اون فون من 2000-2011
1: عزيت معاك ولادك وزوجك ولا كيفاه في سليانا؟
2: لا انا مشيت لسلسان مشيت في الرابروشمون دو كونجوان عرست مشيت راجلي كان يخدم في سليانا جي باسي اون فون جي فولي مانستالي غادي ما كتبش المكتوب توفى راجلي 2011 عاود رجعت لبنزرت من 2011 جو سوي سور بيزيرت
1: داكور
2: حاسيلو مختلطة كي تسمعني ما تعرفنيش منين ما عنديش تطان ولا امبرانت متاع جهة معينة
1: صحيح
2: معناها لا اي ما تعرفنيش منين ساعات نقول كلمة يقول لي انت اصل كفاية اي يقول له عرفتك الكلمة الاخرى يقول لي انت ها ها انت ظهر لي بنجندوبة يقول لي ترى منين وين دو بارتو
1: تحس روحك بنت تونس كاملة نادي
2: وي بنت تونس كاملة والحمد لله واصحابي دو بارتو وعلى فكره وقت لقيت فاك دو سيونس انا عملت اس في تي معناها كانوا عندنا لي سورتي ديتود كنا كل عام عندنا لي سورتي ديتود في الجمهوريه كنا نبداوها شمالا جنوبا نعملوا تونس كامله كياس كياس
1: عاد كياس هذايا بنزرتيا
2: نتاعنا هذيك قاعدة لومبرانت
1: وقت اللي تحب تخرج حاجة بنزرتية تخرج
2: تخرج لا كياس تخرج وحدها
1: هكا كياس كياس
2: شوية شوية شوية
1: معقول معقول باهي برشا
2: سيتي اون اكسبيريونس تري انريشيسونت على جميع المستويات على جميع المستويات
1: متخيلي واضح
2: من كل شيء معناها من غير ما لو كان عشت في بلاصة برك ما نجمش نكون بالشخصية متاعي أنا هذي مستحيل استحالة
1: هو انت حدثت برشا وعودت برشا كلمه وانت صغير وتشوف هذاك الكل واحنا منفتحين ونقبلوا كل شيء ومعناها تخلي الشخص يقبل الثقافات المختلفه، الماكله، طريقه التصرف، وجود معناها ناس اجانب من المنطقه على تونس كامله اما موجودين غادي، فهمت معناها
2: اولادنا كل يعني يقول لك البلاد برجالها وكل بلاد ورطالها ونمشي انا للعبيد نمشي نتعرف ويفرحوا بيك، معناها احنا كي نمشيو لبلاصه ويجيهم مثلا كيما بابا يخدم جيت ناس كل جيت تعرف عليه وتعرف على عائلته معناها يردوك اكسترافيرتي بسيط
1: تستانس تولي حاجه عاديه انك عبد جديد تمشي تفرح بيه وتسلم عليه مش قاعد تستنى بالك تقلق وبالك نحرجوا
2: لا لا هذيك ما تحسبهاش
1: باهي برش
2: حتى لطوى عندي عبد مثلا عندي ما عنديش مشكلة أنا باش نسأل عبد حتى ما نعرفوش ولا ندخل نقول كان تقلق طوى قولي راني تقلق ولا كان تقلق راسك على روح عادي معناها
1: محليك يا نادية
2: والحمد لله عايشك
1: والله نورتنا ومحلى حكاياتك
2: مثلا قرأت سيغ بيزير أمراتي كانت صغيرة كانت في سيلينا صغيرة خلصت منها 5 قرأت طوى سيغ بيزير طوى سوبريور تقرأ في شوسع على الأقل فرصة باش تمشي تشوف عبيد أخرين
1: شجعتها دونك ما قلتش ليه اسمل على بنتي من حباش تبعد علي
2: أنا لا ما عنديش هذيك أنه تبعد علي هذي ما عنديش في القابوس بتاعي ديجا أنا نمشي لسوسة كل جمعة نمشي للسوق بعد كار جاعت قلت أنا ليش السوقان والكراهة برجع الوسائل النقل العمومي نمشي في الكار مع العبيد
1: تعمل جو وتلقى ما تحكي وتعرف على ناس اسمع وتسترجع ذكرياتك قبل مع الترين وتوا ولت مع الكار
2: ليه خاطر انك كنت في لابس اول ما بعثوني نمشي في الكار احنا نمشي في كارلا سانتري تخرج 6:30 من بنزار تكلي نخلط ما ساعتين تاع الصباح هكاك ما ساعه ونص ما عنديش اشكال توا كي نمشي سوسه نمشي في نفس الكار نتاع لا سانتري هي بيد
1: مالا نتذكروا ايامنا الجميله
2: ونقول لهم معناها اكثر من 30 تالي كنت ناخذ نفس الكار هذايا ما كنت نهبط في لابس توا نهبط في سوسه
1: اي ما تقوليش نفس الكار هي بيد
2: زي ما حد زي الريفاج الجديد محلي يهبط تهبل محليها محليها الضفاف ليه كيف تعملي والفكليه تطفش
1: عاملين المطبط بقى مسني اسمع زوني حفظتهم الكيران والترينوات تعرف انا هو البي انا هو اللباس انا صلحوه
2: تمام وعلى ما كنت جمعه معاهم الحمد لله
1: باهي برشا محلاك يا ناديه يا للا نورتنا محلى الحديث معاك والهدره معاك وتجربتك مزيانه وانسانيه للغايه يعطيك الصحه شكرا ليك وتحيه لكل اهالينا في بنزرت تنواصلوا معايا يسر
3: حسنا مدام امينة
1: مرحبا يا للا نورت
3: عايشك مدام امينة ومرحبا بالرجوع متاعك فرحنا برشا برشا بهبتك
1: الله يخليك فرح قلبك يا للا شكرا
3: عايشك.
1: لك بالمهدية لطف عليك يا عزيزتي الله يخليك حتى نتوحشكم برشا ونحبكم برشا سعيدة بلقائكم من جديد فرحتوني برشا عايشكم يسر 60 سنة من المهدية
3: بينتو 60 سنة من المهدية مدرسة متقاعدة
1: احكي لنا
3: اي باش عجبني الموضوع خاطر اني عشتو
1: اكيد اي احكي لي
3: عشتو بمده 23 سنه نتنقل
1: اي
3: بحكم مهنه الزوج يعني بديت تنقلاتي واني عروسه
1: انا في بالي بحكم المهنه نتاعك على اعتبار كنتي مدرسه
3: لا بحكم مهنه زوجي
1: اي
3: زوجي رئيس فرع بنك
1: اي
3: ينقلوه من مكان لمكان مشيت معاه عروسه 2 شهرين في حدود الجزائر غير ديما او الرحله ليه
1: اي غير ديما وي
3: في غير دماء ما شاء الله التنقلات اللي صارت لي غير دماء بنقردان جرجيس جربة جابس حمامات مجاز الباب المهدي
1: عليك
3: ما شاء الله
1: أسمع.
3: مدة 23 سنة جبت فيهم زوج صغيرات يتنقلوا معايا وليد وبنية باش نعطي الإيجابيات نتاع التنقلات هذه ياسر كانت تجربة حلوة حلوة سواء في مهنتي تعرفت على الناس محلاهم وبهي ودرست مع معلمات ومعلمين ما شاء الله وربي مش نقول لك راني نحبهم ونموت عليهم التو صحابي على الفيسبوك وتعرفت على عادات وتقاليد مدن من الجنوب
1: انت أصيلة أي منطقة يا يسر
3: أنا من مهدية
1: باه أنت مهدوية أما مهدوية. درت على تقريبا أول نقطة هي غار ديما وقلت
3: إيه درت على 7 ولايات تقريبا جمهورية تونسين عارفها يعني ولادي
1: إيه المسيو يخدم وانت كي تمشي في اطار نقل الازواج
3: ونمشي يحطوني في مدرسه بحذا داري
1: باه واضح اي وكيفاش كانت التجربه
3: المدارس موجوده في كل مناطق
1: اي جي ماجي
3: سهل بالطريقه مهنتك دونك وين نمشي نعمل تخريب ازواج ندرس في المدرسه بحذا قريبه لي
1: وتهز وليداتك معاك
3: ونهز ولادي معايا وهم معناها نشوف التجربة دي خلاتهم يقرأوا في برشة مدارس برشة كولاجات برشة معاهد
1: اسمع قداش تقعدوا في كل منطقة عامين ثلاثة على
3: عامين ثلاثة سنين ومعناها قعدنا جرجيس أربع سنين أكثر واحدة جرجيس قعدنا فيها أربع سنين
1: باه يسر أنت نعم. الأم
3: أنا الأم
1: باه والدور بتاع المرأة مهم برشة في كلامين الدبش
3: صحيح
1: أحكي لك كيف تعمل
3: الوحيدة هو تعب الدمين نجمة
1: أي كيفش تعمل معناها تكتب وراق
3: أي هيك كل عامين منهم دمين نجمة فما صنادق مزاد ما تحلتش مستعملتهمش وجاني دمين نجمة أخر هو ذاك التعب الوحيد
1: أيه.
3: بالنسبة معناها للجسم التعب الوحيد هو أنك تلم وتسكر وصنادق وفراجيل وبافراجيل وحط في الكاميون بتاع الديمناجمون وحضر الدار الجديدة وفرش ونحي وكل شيء أما الإيجابيات راهو خاصة أنه التنقلات هذية عملت شخصية ممتازة لولادي
1: كيفاش؟
3: أنا تربوا أنهم عرفوا برشة أنماط من البشر
1: أيه.
3: برشا عادات الباهي والدوني برشا كما نقولوا صحبوا برشا ناس ردوهم سوسيابل التنقلات ذوما خلاو صغار ياسر سوسيابل
1: صحيح
3: كان جاو عايشين نحس في منطقة واحدة وما يعرفوش الدنيا شنو فيها كانت تكون بيعتهم حاجة أخرى
1: ينجم حتى الشخص يزيد ينغلق على روحه ويحب ديما في مكتبه في ما في حومته ما يحبش يبعد يخاف
3: هو تصير ايش نقولك مادام مينا هو تصير لهم مثلا اكل يودعوا اصحابهم بالدموع ما احنا باش نتقلوا يجيوا نهار الكاميون يهبط البش لازمك الاصحاب تجي وتسلم وتبوس ويبكي ويودعوا كل في منطقه اخرى يدخلوا من اللون مستبرنين يبداوا
1: منرفزين في الدين هكا معي
3: اي معناها ما يعرفوا حد وكل اما تبارك الله بشوي بشوي ولو يدخلوا رواحهم يدخلوا رواحهم وصيروا مقتنعين ان ذيك حياتنا يزلنا وين نمشيو باش نعملوا اصحاب جدد باش نعملوا حياه جديده ونستانسوا بالوضع الجديد ونقراو على رواحنا ونعيشوا ونشيخوا ونضحكوا ونفرهدوا غادي كان
1: وديار ساعات يسر دار تمشي معناها تكتشفها في نهارتها
3: اي في نهارتها احنا ديما نسكنوا في دار البنك ديما فوق البنك نسكنوا تكتشفها في نهارتها تعرف قداش بيوت وكل شيء فهمت
1: نفس الاثاث يسر ما يزمكش تبدل خاطر تتعب ولا
3: يعني ندور بيه
1: اي نفس الاثاث ماذا بيك معناها
3: الدار ناخذها سقف وقع
1: اما ليه الاثاث ماذا بيك ما تاخذش حاجه هكا زينه ماذا بيك يفلا نكملوا به الدوره نتاعنا
3: سميتو هذاك اللي ما بنتدي من نجمه نفس الاساس
1: يمشي مع دار صغيره دار كبيره فيها صاله ما فيهاش صاله
3: نفس الباسبورتو المعون ما كثرش نفس المعون نفس الاساس نتحولوا به من بقعه لبقعه خاطر فطق حل ركب قادي فهمت يكون نفس الاساس
1: وساعات تجيكم دار كبيره هكا وانت عندك اقل اثاث منها
3: ياش في البركه بيسالش يقعدوا بيوت فارغين والله
1: بيسالش
3: من الدار كنت فيها سانك شامبر شوف شنو نعمل بيهم اني سانك
1: شامبر والله ما نعرف
3: بيت ولادي وبيتي يزبي
1: هكا باش قاعد تاثر في خمسه بيوت عندك الحق
3: صحيح هذوك يلعبوا فيهم مثلا نمشي حسب الاثاث اللي عندي فهمت والحق التجربه هذه زاد ساعدتني في مهنتي ما شاء الله معناها تتلمت على برشا متفقدين من كل جهه كل مفقد تاخذ منه شويه شوف شنو يكون فيك
1: سختن
3: ما شاء الله وتعرفت على معلمين محلاهم واكتشفت الجمهورية التونسية
1: قبيلة المستمعة رشيدة من مرسى قالت لي تلمون استنست النقل ما وليت نفد في ساعة ما نحب من النقل حتى تو انت تو هيد الروتريت بتاعك ولا ماذا بيك هكا تعمل طلة
3: 13 سنين ايش المهدي 3
1: وشادة بلاستك وإلا تحب تدور هكا وترجع تدور وتمشي
3: والله ما ذبين نحب ندور يعني والله ما ذبين استحشتك النمط اللي كنت عايشته
1: داكو تنقل
3: خطر النمط اللي نعيشه فيه تو روتيني ياسر كمش انت معناه واحدة كيسافر ويعمل رحلات ويمشي مع أصحاب وكل اما روتيني ياسر انك تمشي نفس المنطقة.
1: شفتوا كيفية
3: يا جماعة العائلة يقولوا لي صحة ليك انت معناه كانت عندك الفرصة بحكم مهن زوجك انك تعرفت الساعة الجمهورية التونسية وانك تتنقل من مكان لمكان وانك تعلمت حتى تطيبات خارج عن المهدية معناه تطيبات من الجنوب من الشمال الغربي عادات تقاليد
1: وحكايات وناس
3: تخري كيفاش نبدا نقول لهم ما شاء الله ما ناني لا رصيد كل حضر نتاع جمهورية تونسية
1: ان شاء الله ديما فرحانه يا يسر بحليك
3: عايشك وتجربي باهي هو شوف باهي انا قلت لك فرحانه ياسر خاصه ربحت بها شخصية ولادي معناها ياسر فرحانة انهم كيفاش معناها طلعوا هكاك
1: تكيف مع كل مرة منطقة جديدة ومناخ جديد ومكتب جديد ولا ليسي ولا
3: نورمال يكون الشخص حتى في المدارس معناها يقول لك انت جاي من بعيد حتى المدير يساعدك في التوزيع البيداغوجي باش نجم تروح لبلادك في الويكاند فهمت والله ديما يحطوك على كف الراحة يعيشهم مبارك الله فيهم
1: وانت زاد بحلاك دار انسانة طيبة يا يسر محبة للناس منفتحة على الناس
3: والله من نشوف الفيسبوك خلينا نرجع نلقاو صحاب
1: صحابنا
3: نعود نلقاوهم اني عندي اثنين دقريتهم في الجنوب تو امي معايا في الفيسبوك ومعرسين وبصغارهم وكل شيء ولدي عامل رجع لاصحابه كل سنه ما تزوج السنه تو شهرين تالي واستدعاهم وجوه للعرس
1: نتاع الكل مناطق 13 منطقه الكل
3: لا بعض المناطق منهم استاذه تو قررت والله نشكرها وفرحت وبنت معناها تاع الصحه استاذ المات نتاعو في مجاز الباب تو عنده 13 قري عندها وهو يحبها ياسر استدعاه وجاء لبس الدعوه وجات هي والبنات
1: نعملوا استرجاع الاصدقاء ان شاء الله وتشاركوا معنا ياسر
3: والله ما احلاها كيف نحبهم اصحابي الكل ونتواصل معاهم وإن شاء الله مرة نتلقاو معناها في الخير وتجربة باهية ونشجع والله نشجع اللي عنده فرصة باش نقل نقلوا
1: نقلوا
3: الركود في نفس المكان لا يفيد
1: قدم لك رواحنا احنا الكلنا اللي في الدار في الاستوديو توا كلنا ركود في نفس المكان يا يوسف
3: حتى كان فينا ركود سافروا سافروا اكتشفوا الجمهورية التونسية مناطق جميلة جدا عندنا راهو
1: معقول جدا يعطيك صحة
3: بربي قبل ما تسافروا للخارج دوروا في تونس تشوفوا المناطق يعني درت الجنوب الغربي الجنوب الشرقي الوطن القبلي الشمال الغربي الكوت كامل نعرفها من البركلة تونس كامل نعرفها برسك قعدنا كانك الوسط الغربي شوية ما خدمناش فيه ان شاء الله نمشي له في رحلات
1: ان شاء الله تمشي في رحلات
3: نكمل هذيك ونقول جمهورية كاملة ولينا نعرفها
1: يعطيك الصحة
3: نشجع نشجع بربي زوروا زوروا جمهورية تونسية بلادنا جميلة ياسر
1: معقول جدا شكرا لك
3: محلاهم
1: شكرا لك ياسر والله يخليك وتحية لك
3: معناها كان الحاجة الباهية ان شاء الله
1: عايشك يا ليلى مداخلة ثرية جدا شكرا لك سنيم معناها نادية ويسر يحكيوا على التنقلات نتاعهم بين المدن وجهات حتى مختلفة وريت تفاصيل نحبوها نحن في الوصف في المنطقة في الدخلة في الكميون كيفاش يخلط الترين وكيفاش يخلط
4: هو الترويج مجال السياحة الداخلية وهذه نقطة إيجابية جدا ونظن ما تفهم مثل هذه الرسائل تكون نابعة من تجارب حية ملهمة لنساء ورجال العنصر آخر أيضا اللي يظهر في الإحصائيات أنه الهجرة اللي بدأت تشاهد خاصة بين 2019 و2024 يطغى عليها الجانب النسائي والجانب الشبابي فكأنه الأمور بدأت تتغير في مثل هذه المسائل ثابت أنه كما تم ذكره في العديد من التدخلات التنقل من منطقة إلى أخرى وخاصة لأسباب عائلية مهنية للبحث عن عمل إلى آخره أو في إطار نقلة مهنية يمثل تحدي للناس لأنه فما اكتشاف فما ساعات هواجس باش تظهر مخاوف فما فترة لازم تكون فيها للتأقلم لكن تدريجيا وبأخذ المسافة من هذه التجربة لاحظنا أنه فما الكثير من نقاط القوة ونقاط الإيجابية التي تم التركيز عليها في هذه أو القدرة على المناطق في استقبال الوافدين لأنه حاجة مهمة جدا فكانوا ما يقال عن المناطق اللي قبلت هؤلاء أنها استقبلتهم بكثير من الود وكثير من الانفتاح خلافا للصور النمطية والأحكام المسبقة اللي ساعات تكون فيها تلك النزعة الجهوية اللي فيها السلبية أكثر منها هذا الانفتاح وهذا الثراء. النقطة الأخرى هو هذا التعود وهذه القدرة على التأقلم مع سياقات مختلفة نتيجة الأسباب المتعددة اللي تم ذكرها، وتخلي الناس يطوروا قدرات أكثر فيها مرونة على التأقلم وعلى الانفتاح على الآخر وعلى اكتشاف ثقافات عادات تقاليد قيم، حتى وإن كنا نحن نعتقد أنه فما وحدة كبيرة بين مكونات المجتمع التونسي، لكن فما الخصوصيات يعيشوها الناس في الحياة اليومية، وهذه الخصوصيات نتيجة التاريخ، نتيجة المناخ، نتيجة التضاريس، نتيجة الأنشطة الاقتصادية من منطقة إلى أخرى. والنقطة الأخرى اللي تم ذكرها أيضا في أكثر تدخل هو هذا العمق في مستويات أقل من الولاية، لأنه نحن الولاية كي نقدموها ونحن باعتبار فما 24 ولاية، ساعات زاد يغطي التنوع الموجود في كل ولاية، واللي هنا تم الحديث على مناطق معتمديات على عمادات ساعات على تشر، واللي أكد هذا أولا الثراء، وهذا أيضا القدرة على التونسيين والتونسيات باش أنهم هما ينخرطوا في سياقات مختلفة. وبالفعل نحن أمام شخصيات فيها مسارات فيها الكثير من المحطات اللي تخلي عندهم تعدد في الهويات، معناتها اون بيرسون ا ملتي ايدنتيتي، معناتها اكثر اشخاص عندهم تعدد في الهويات اكثر من هالسيجمنتاسيون اللي يمكن نفترضوا كده تجزئ للهويات، لانهم خلقوا هويه فرديه فيها هذا هذه الابعاد المتنوعه المستقاه من مجالات ترابيه مختلفه. وهنا الخلطه الكبيره، انه هذا الشخص خلافا بالنسبه للشخص اللي يقول لك انا ولد او بنت المنطقه الفلانيه لانه عاش كل المسار في نفس المنطقة، نحن أمام أشخاص اللي هما ابنوا هوية فيها هذا الانفتاح، فيها هذا القدرة على نسج هوية فيها الكثير من التفاصيل، يعني من بعد يحكي لك التفاصيل صحيح. وتفهم أنت شو نقصد أنا معناتها تعدد الهويات، تعدد أنك أنت يكون عندك هذه الجذور الانتماء اللي ساعات الناس يبدوا مسكين ويسخف وينقلوا فيه. فلقينا في هذه الشهادات وتقريبا إجماع من قبل مختلف الأشخاص بقطع نظر منين بدأ ومنين وفاء، فالناس هذوما مسافرين على الدوام في مناطق مختلفة وعندهم هذه الرغبة، حتى وإن فما محطات تفرض عليهم أنه التوقف، لكن عندهم هذا الاستعداد والرغبة في مواصلة الرحلة، لأنهم عندهم كينو في الديان والتحاجة وعدوها أيضا للأجيال اللاحقة
1: اللي بعدهم
4: كينو معناتها هو ويبقى
1: قالتها دايغ المستمع قبيلة تقول توا بنتي تسافر في أوروبا الكل وما عندهاش مشكل، والأخرى قالت بنتي ديليجي ميديكال تتنقل بين المدن في الخدمة متاعها،
4: وهذا يخلق صار حتى لحمة عائلية، لأنك أنت في الفترات هذه متاع أنك فترة الانتقال فترة التأقلم يخلي كينو من الناس هذوما يكونوا أكثر انفتاح على الداخل، بما خاصة في المرحلة اللي هما فيها بداية الاكتشاف، بداية انهم هما بداية الرحلة في منطقة معينة، وهذا يمكن يخلي تكون اللحمة العائلية اقوى، لانهم باش يكونوا في زمن ما على الاقل اقرب لبعضهم، لانهم ما تكونش عندهم علاقات متعددة خاصة في الفترة الاولى، الى انهم تدريجيا يطوروا علاقاتهم. والعامل الاخر اللي زاد ساعات اللي نجم يتقال هو مسألة انه الاطفال عندهم هذه القدرة، فالناس ساعات يبدو عندهم مخاوف على الأطفال، في حين عندهم الأطفال هذه السهولة باش يلعب مع ولاد الحومة ولاد الجيران
1: باش ينسى ويعمل حياة جديدة.
4: وكي أيضا هذا عامل مهم جدا وذكرته متدخلة هي الاسوسيابيليتي اللي هي تكون منفتحة،
1: شخص اجتماعي
4: بالفعل يعني. اللي يكون عنده هذا الانفتاح المتعدد
1: التواصل والعلاقات الاجتماعية
4: إلى درجة أنه ساعات يقولك أنا في اللهجات راني عندي أيضا
1: المام
4: زاد لغوي على الأقل في اللهجات يكون متنوع فسيفسائي نتيجة هذه الانتماءات وهذه التجارب الإنسانية اللي فيها هذا الحب. الحاجة الأخرى ونظن اللي قدموه في الرسائل اللي جاتنا لي كل هذا الحب لتونس، هذا الفخر بهذا التنوع اللي يعطينا صورة مغايرة للفترات اللي تكون فيها ساعات خلافات انقسامات صراعات، اللي مع الأسف ساعات تعطي هذا الانطباع أنه فما خلافات وصراعات وقبلية وعروشية وحشية ونعرة جهوية، في حين الأشخاص هذول بقطع نظر من أين انطلقوا عندهم هذه المحبة لأشخاص ولمناطق ومجالات مختلفة. ونظن زد حاجة أخرى تقالت في أكثر من تدخل بقطع نظر عن السن، إنه مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في استرجاع أو إحياء العلاقات. ونظن هذه رسالة مهمة تتقال ساعات، خاطر نحن في التكنولوجيا نقولوا عنا هذه العلاقة المعقدة مع مواقع التواصل الاجتماعي، في حين من خلال هذه التجربة النافذة اللي تحلت هذه الإمكانية باش أنك أنت تبحث وتعيد إحياء علاقات نتيجة هذا التنقل وهذا الحراك الجغرافي للكثير من الأشخاص في مناطق مختلفة من البلد التونسية.
1: خلينا نزيدوا نواصلوا مع التليفونات، ونذكركم لل 71 113 11 71 113، مازال عزمتكم كنت تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم اللي نتحدثوا فيه على التنقل بين الجهات بسبب العمل الخدمة بتاع الزوجة والزوجة، وإلا الأبناء زادة كيفاش يعيشوا تجربة هذه وقت الوالد ولا الوالدة متاعهم يتنقل بسبب العمل. 71 113 11، مازال نواصلوا معاكم. معايا دنيا، مرحبا.
5: عسامة
1: عايشك يا لله، مرحبا بيك.
5: شحويرك يا عايشك يا نينا، شحويرك لباسك.
1: الله خليك، شكرا يا دنيا. 39 سنين بنزرت.
5: اي
1: مرحبا، نورت
5: يا عايشك يا عايشك.
1: برشا من بنزرت اليوم، عشت برشا تنقل
5: صدفة.
1: اي احكي لي يا دنيا.
5: شنو باش نحكي لك، كيفاش باش نبدا؟
1: وقتاش بديتوا النقل؟
5: نقل بدينا انا ملي تولدت، ساعه تولدت في زغوان، مش خاطرني زغوانيه، خاطر انا بالاصل زغوانيه، مي مولود ما معناها ما تولدتش الغادي جوست على خاطرني زغوانيه، تولدت الغادي جوست على خاطر بابا خدمت الوقت هذاك في زغوان. فوالا اكزاكتومون، هو كان متفقد شغل، كنا نقلوا برشا برشا، وهذيك معناها عنده نجم يكون نعمه كما نجم يكون نقمه. على خاطر الصغار هما أكثر ناس تتعب في النقل، هما الصغار، على خاطر مساكن يبدأوا صغار ما يفهموش علاش نقلوا، شنو ذنبهم هما باش يعملوا صحاب في بلاصة ويلقاو رواحهم، يلزمهم يمشيوا لبلاصة أخرى ويعاودوا من الأولى جديد كل شيء. يأثر برشا على الصغار، احنا مثلا أثر علينا برشا في قرايتنا، معناها تلقى روحك تستانس بالناس وتحسهم كأنهم عائلتك، وبعد تودنكو كل شيء يوفى، يلزموا يقف كل شيء على خاطر الخدمة حبتها.

0: بيننا وبين البحر رمل معناها البلاصه محليها وكل شيء ميرة وفما تحس فما نقص فما ناس خليتهم ناس بعدت عليهم ناس عشرتهم وبالحق ما يتنحاوش من البال وما يتنساوش وانا داختوا معناها كيجيني فيديو على الكيف ولا نتأثر برشا راني معناها نبكي في عمري هذا 39 سنة نوصل نبكي على خاطر ذكرني بصغري وذكرني بالطفولة وذكرني بصحابي
1: شو الصور اللي ما تنساهمش على الكيف دنيا
0: صور المنس هو انا راني اسمعني فما ناس عندها تعلق بالاماكن وفما ناس عندها تعلق بالاشخاص انا عندي زوز عندي تعلق بالاشخاص وعندي تعلق بالاماكن معناها نتفكر برشا فيلم نتفكر برشا اصحابنا اللي ما نعرفش ما نعرفش برشا حاجات اللي مدرستي
1: اجواء محلاها مع اصحابك العلو نتاع الكيف محلاها الكيف
0: باهي الكيف وباهي
1: في الصيف في الشتاء صحيح زينه وهواها محلاه والعلو نتاعها محلاه تقريبا ما نعرفش ما تلقاهاش في جهه اخرى معناها كيفاش مبنيه الكيف
0: بالحق أي. هي كل جهه والميزه نتاعها انا ديما يقول لك فما مثل تونسي يقول لك كلمه نقله مزباله لو كان تبدا عروقها في الماء معناها راهو صعيب ياسر باش انت تنقل حتى نبته معناها باش تحيالك من الاول لازم من الاول باش تاخذك الشوك هيك وبعد باش تبدا تستانس بشوي بشوي
1: دونك مشيت لسوسه لسوسه وبعد سوسه
0: قعدنا 5 سنين في سوسه وبعد نقلنا لبنزرت 2003 ولليوم احنا في بنزرت بابا يرحمه توفى في بنزرت ومعناها يعيشك تعيش وترحم وريتريت نتاعو في بنزرت قعدنا في بنزرت قعدنا انا عرست لهنا خديت بنزرت
1: كي نقلت البنزرت خليت عليك بلاصه سوسه كيما صار لك في الكيف زاده
0: لا الكيف اكثر الكيف اكثر على خاطر طفولتي وخاطر انا تربيت معناها نسمى بين زوز عائلات الغاديكا جيراننا والكل نمشي ونجي عليهم برشا دونك سوسه لقيت حاجه اخرى لقيت روحي
1: لقيت عليك الدنيا وكانت تصعيبة تجربة أي عندك الحق وصغير واحد يبدأ ما مش فاهم ينجم يتقلق ينجم تأثر فيه التجربة نفسانية يعني حس روحه تبدلت عليه الأمور والحياة والناس
0: وإحنا رانا أربعة بنات راه وما كنت أنا أكثر واحدة متأثر في خويتي بالنقل كنت يسر يأثروا فيا النقل نبدأ ديما نبكي وكنا قلنا البنزارة تعرف أنت معناها تلموني تبدلت عليا البلاد معناها نطلب نوصل نطلب بابا نقول لبابا إجا روح بيري ما عرفتش الروح ما عرفتش ثنية معناها فأنت معناها نقعد قعدت برشا باش تأقلمت وتوا الحمد لله توا كي نخرج من البنزارة نحس روحي ماذا بيا روح البنزارة في صفيصة معناها
1: هيك هو تلقاك انت انسانه روتينيه ماذا بيك راك تكون مستقره في مكان واحد اي سي با مال راهو دنيا معناها كل انسان وطبيعته فما اشخاص انا منهم مثلا ماذا بيا نحب المناطق نعرفها المنطقه نستانس بها نتعود بها ما عنديش قوه اني نقل فاسيلمون معناها
0: وسبحان الله معناها البلايص اللي تنقلنا فيهم الكل وكلنا كل واحده جايه مكتوبها فين عندي اختي في جيبس اختي في سوسه انا واختي الاخرى في بنزرت معناها درناها للمريض والكل
1: يعطيك الصحة
0: مش خايبة أما
1: التعب الصغير اللي تكون نفسيته يحب يكون مستقر أكثر عندك الحق سي كومبريانسيبل سي نورمال وهذه حاجة عادية جدا معناها الدنيا يعطيك الصحة يا للا نورتنا شكرا ليك عطيتنا فكرة أخرى نمشي الحمدي مرحبا
2: عشان مدام بينا مرحبا بيك
1: أنت عايش شكرا ليك يا حمدي 42 سنة من مهدي تكلم فينا بالإكوتور مهدي ولا حات بلوتوث اي نحي الكوتور بالتليفون باش المستمعين يسمعوك
2: طبعا
1: يا سيدي احكي لي يا حمد
3: انا مين انا من اللي كنت في تونس نحكي انا التجربه نتاعي معناها تجاوزت اتجاهات نتاع تونس وخرجت لبرا معناها عشت في فرنسا في اسبانيا وتوا رجعت نعيش في تونس معايا زوج صغار معناها زيتهم عايشتهم بين فرنسا اسبانيا وتونس زاده معناها نحب ان نبارتاجي الاكسبيريانس تاعي
1: كاينه اي تجربه سهله صعيبه باهيه
3: تجربه صعيبه في تظهر صعيبه لكن معناها يفو فيغ لو با يفو يسيي لازم الواحد يعيش انا مشيت معناها عشت في فرنسا دون لو كادر معناها باش نقرا ومن بعد معناها تزوجت غادي وصغاري تولدوا في فرنسا الاج نتاع معناها 8 سنين و5 سنين هزيتهم لاسبانيا معناها مشيت لاسبانيا فاكانس عجبتني الحق اسبانيا دونك عملت ان بروجي كامل باش نمشي نعيش في اسبانيا عشت عام في جنوب اسبانيا دونك في الاندلس شفت معناها في بقعه اسمها المنكب اللي بالمناسبه هي معناها

0: عامله جملاج مع قليبيا في تونس لهنا معناها. وفما دي زارتيست مشاو من لي زاني 90 معناها تدخل لاغار نتاعهم مكتوبه ولا غاربه الا الله معناها ذي من لي زارتيست تونسيان معناها لا ريشيس في الاكسبيريونس هو انه معناها حاجه تصدم انك صغارك مالف بهم يحكيوا معك بالعربي ولا بالفرنسي وبعد شهرين من اللي انت تعيش في اسبانيا خاطر دخلتهم في ليكول بوبليك اسبانيول يبيان تتعدى بجنبهم يحكيوا بالاسبانيول سي سور كون معناها معناها راهو سي ريشيس معناها
1: سيرتينمون اي
0: اي ريشيس معناها كسوا توا مثلا معناها كيما حكيت لك معناها نحكيو معناها انا وصغاري نحكيو اربع لغات باغ اكزومبل فهمت كيفاش دونك سي ريشيس
1: اي سي غراس للسفر هذا
0: اكزاكتومون وانا كي نحكي لك معناها كي مشيت لاسبانيا نعرف كلمتين اولا وغراتيا تاكاو
1: ايزي على السلامة ويعطيك الصحة شكرا
0: سو بلوس معناها مشيت قريت في معناها هما يعملوا في البلدية يعمل لك معناها ديكور بو لي اترانجي معناها بالجيل اكسترانخيرو معناها تدخل تقرا غراتويتمون باش يرافقوك في معناها باش تعلم اللغة الاسبانية باش تحكي باش تندمج معناها اخير وواتات معناها اني خدمت في الليموبيلي معناها في اسبانيا معناها حتى في نهارك معناها تنجم تحكي يوم الاربع لغات خاطر عندك معناها عباد تحكي بالعربي عباد تحكي بالفرنسي باللونجلي بالاسبانيول معناها تتعلم
1: زاد لغوي كبير وانفتاح زاد وسهولة في التواصل مع الناس
0: اكزاكتومون دونك وتسهل لك معناها حتى توا مثلا انا حبيت نتكلم باش معناها نعطي التجربة هي في الأول برشا عباد معناها يقول لك شبيك يا أخي مشيت لإسبانيا ما تعرفش لغة ما تعرف حتى حد مشيت أكاكا إباوي مجي سوتي دون معناها أكاكا بس تيتودي شوية كمان معناها مشيت أكاكا على فيك أما معناها سين غيشاس كبيرة على الأخر
1: به والصغار كيفاش في هذا كل يا حمدي قابلين هالفكرة معناها ولا جاتهم صعيبة شوي ولا
0: قابلينها دخلوا مع أصحابهم عندهم أصحابهم حتى يكشل توا معناها يتواصلوا معهم معناها كما بلا جوناس توا لغيزو سوسيو كما نحكيه
1: تواصل عندهم سهل
0: بيان سور تواصل سهل ويزيدي معناها يسهل لهم ما عادوش يخافوا معناها من العباد الاخرى دونك يتواصلوا ويسون معناها تعلمك كيفاش تكون اكسترافيرتي كيما تحكي سمعت بكري مدام تحكي معناها كيفاش لاكسون تضيع كل شيء يضيع تولي ملتي كولتوريل ملتي معناها لانغويستيك وتحكي معناها سي ان ريشيس سي ان ريشيس
1: واضح جدا يعطيك الصحه يا حمدي نورتنا شكرا لك على المداخله سنيم
2: شهادات نسائية ورجالية ملهمة فيها الكثير من العناصر الإيجابية اللي تأكد هذا الارتباط بين المجال والتيريتوار والهوية اللي فيها تعقد في العلاقة لأن نحن من خلال الموبيليتي الحراك نبني شخصيات وهذا ظهر عند الكثير من المتدخلين وربما في الأطفال يظهر أكثر لأنه تنشأ الاجتماعية متاعهم تبنات على هذا الانفتاح وعلى القدرة على التأقلم والتكيف مع سياقات مختلفة في بلاد واحدة تجمعها الكثير من العناصر إلا أنه فما خصوصيات محلية اللي هي تظهر وتخلي من خلال هذا الارتباط بالمجال وقالت صديقتنا اللي في علاقتها بالكاف هي تجمع بين الارتباط بالأشخاص والأماكن ونظن هذه ما تفيها هي لوحة فنية أما تأكد هذه الصورة الجميلة اللي نجم الشخص فيها ينسج التيس علاقات وينسج ذا علاقات مع ديروبير اللي تكون مشاهد طبيعية تكون صديقتها مقبلة كي تحكي على الليجار على السكة على الشيمينو تخليك تسافر معاها في العالم هذية اللي ساعات الناس ما تعرفش التفاصيل متاعه إن كانت تضاريس أو زاد التأثير متاع الفترة الاستعمارية وكيفاش ما واحد يحكي على الفوسفات واحد يحكي على الأنشطة الاقتصادية واحد يحكي على التقاليد على العروسات على الجيران ونظن هذه الحياة اليومية ترجعنا للبنان هي حاجات بديهية عفوية عنا نحن اللي ربما ما نتنقلوش برشا في حين هي اللي تعمل لا ديفيرونس في حياة الناس هذوما كي تنقلوا الفضاء الجغرافي الفيزيائي يولي عنده دلالات أخرى معاني أخرى وهم من خلال الشهادات حاولوا يعطيونا هذه الصورة كيفاش أنك أنت من خلال الديتور أنك أنت ترى تونس بأعين أخرى. ونظن هذه حقيقة أولا شكرا للصدق وهذا الرسم الحلو لتونس في فترات مختلفة بتجارب مختلفة بأبعاد مختلفة وحتى في الفترات اللي ساعات فيها تحديات وأزمات. نظن مثل هذه الرسائل إيجابية يعني ترجعنا للتاريخ تضعنا المسارات الشخصية وهذا الفخر والاعتزاز بتونس المتنوعة المتعدة في هذا الصور. وساعات اللهجات تظهر وبعد وسمعنا اليوم لهجات مختلفة متنوعة من مناطق متعددة مختلفة إن كان من خلال أشخاص يقولني أنا من البلاصة الفلانية أما كي يبدأ يحكي بعد تطغى
1: لهجة المكان اللي عاش فيه ولا
2: كل مرة تخرج كلمة أو أشياء. ونظن هذه الصورة اللي قدموها لنا فشكرا عن هذه الرحلة لأنه نحن مشينا بنجردين مشينا الجرجيس
1: مهدية بستير توزر سوسة سليانة كيف
2: دورنا دورة كبيرة ربما إقليم تونس ما كانش حاضر برشا وهذه مرة أخرى اللي نحن مركزية تونس ضعفت. ونظن زده هذه رسالة قوية تونس الكبرى 3 مليون ساكن اللي كي تتكلم كي تحكي كي السلطة المركزية موجودة الإعلام موجود هنا مواقع التواصل الاجتماعي تحكي من تونس الكبرى. اليوم جات رسائل محلية من سفراء وسافرات أعطانا صورة أخرى وجمال آخر وعمق إنساني نظن أنا هذا يثري تونس. نعرف اللي فما فترات ساعات صعيبة في حياتنا في حياة البلاد أما من خلال هذه الرسائل أيضا فما مصالحة وطنية نظن مهمة قاعدين يقوموا بها مثل هذه الأشخاص. نتمنى أن هذه الرسائل تطغى على مواقع التواصل الاجتماعي تطغى أيضا في الذاكرة الجماعية في المخيل الجماعي وفما مسؤولية كبيرة نظن للناس هذوما لأنه وزرنا اللي يخدم في الشيمينو اللي في البنك اللي في السياحة فزرنا زد قطاعات مهنية مختلفة وفي القطاع الأمني ونظن زد فما أسلاك أخرى معنية الديوانة الجيش إلى آخره. ونظن فشكرا للناس اللي طلبوا اليوم اللي أعطونا هذه الفسحة وهذه الرحلة الثقافية الذاتية من خلال تجربة إنسانية عاشوها في هذا التنقل.
1: شكرا لك سنيم يعطيك صحة وتحية للكيب الكل. عدنين في الإخراج أشواق في الإخراج الرقمي مكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفية وغسان في التنسيق والعمل الصحفي. نعطيكم رونديفو إكيب كاملة إن شاء الله نهار الجمعة الجاي في نفس التوقيت في الأمان وبالسلامة.
3: فورم يتواصل على الباج أوفيسيال موزايك فام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
4: اما وين التحدي؟

0: الاثنين للجمعة من 9 إلى نص الليل مع يسري جديدي على موزيك الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. انطلاق أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابع لوزارة الصحة بموقع الشاب بباردو تشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزنا مخصصا لأرشيف الأعوان. والمدير العام للصحة وليد نعيجة يقول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المشروع يهدف إلى تجديد المخازن التي تحتوي على الأدوية واللقاحات والمعدات والتجهيزات، مشيرا إلى أن مخزنا واحدا تمت إعادة تهيئته سنة 2023، فيما تنطلق حاليا أشغال تهيئة 5 مخازن أخرى من بينها مخزن مخصص للأرشيف. والمصدر ذاته وضح أن كلفة المشروع تبلغ نحو 6 ملايين دينار وأن أشغاله ستتواصل على مدى عامين وتشمل إعادة تهيئة المخازن وتجهيزها بمعدات التبريد وفق المعايير الدولية، بما سيمكن من الترفيع في طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف تخزين الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية. تقدم أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المؤمل أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم، بما سيساهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولويات بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية وفق ما أفاد به مدير عمل مستشفى رشدي بن حراف. والمصدر ذاته يوضح أن المنظومة الجديدة تشمل تركيز آلات إلكترونية شبيهة بآلات الموجودة في البلديات لتنظيم الصفوف وتخفيف الاكتظاظ، وذلك بالحصول على تذكرة ورقية تنظم الدور بدقة وتحدد وجهة المريض في دقائق معدودة. في تطورات الشأن الدولي، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر يقول إن الحكومة الإسرائيلية لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان متطرفان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من القطاع المحاصر. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام يقول أمام البرلمان اليوم أنه ينبغي لبريطانيا أن تتخذ موقفا، وذلك في معرض دفاعها عن قرار حكومته حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. غارة إسرائيلية على دراجة نارية في جنوب لبنان تسفر عن استشهاد شخص وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وختاما، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يأمر بحل البرلمان ويعلن عن إجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل في محاولة منها لتمديد بقائه في السلطة من خلال الترشح لمنصب رئيس الوزراء. وواجه فوتشيتش وهو زعيم شعبوي ظل في السلطة كرئيس ورئيس وزراء لمدة 12 عاما ما يقرب من عامين من المظاهرات المناهضة للفساد التي اندلعت على أثر سقوط مظلة محطة سكة حديد في مدينة نوفي ساد في نوفمبر 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فم بونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس موزيك فم لا غد.

0: مرحبا بكم في على كل لسان، يمسيكم بالخير وبالرضاه. تحيه لكم مستمعاتكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوت الاولى في تونس. تحيه للناس اللي اختارت تسمعنا في الابلكيشن تاعنا موزيك اف ام، تنشر جابر على اي او اس ولا اندرويد. مرحبا بكم زيد كيف كيف على موقعنا موزيك اف ام .net على مختلف الترددات. رفقكم كل محبه من الاثنين الجمعه من الاربعاء حتى ال 6 العشيه. شكرا لكم في كل نهار تعطيونا ساعتين من وقتكم باش تسمعوا على كل لسان، تسمعوا الاكتواليتي اللي صايره في العالم في البلاد، نحكيوا فيما ينفع الناس. تحيه للكيب الكل من توا حتى لستة. صديقنا الحاج يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71100 و13000. 71100 و13000. بعد شوية نلعب على 1200 دينار كاش من إهداء موزايك اف ام. عنا 1200 دينار كما قلت لكم نلعبوا ديما الجمعة هذية مع الأولياء، دونك العباد اللي عندها تحضر لغونتخيز كولير وطلبونا 71100 و13000. أيوب اللي جراندي معنا اليوم في الإخراج الرقمي. مرحبا اليوم، مرحبا بخونا خالد قتاد الأسود يليق بك. خويا قربت عيد ميلادك في السنوار، علاش؟ حد نعرف انا في الابيض، انا الحمد لله، انا شو كل شيء من داخلي تعكس على برا والحمد لله. لا انت باديتو، لا لا انت انيق صاحبي، دونك هذاك علاش. لا لا انت عينيك الخضر بركه ما شاء الله على خويا، دونك يزي فيه البرك. رحبوا بخونا يونس، الحمد لله على السلامه. الحقيقة بعد الأخبار اللي قاعدين نقرأ فيها في البداية تفجعت عليك، دونك
1: والله حتى أنا بالمثل تفجعت عليك.
0: لا ما عندك تفجع علي، نحن في كنف الله ونحن في كنف رسول الله. أنا تلقاني في دارنا، تلقاني في سيدي بالحسن، تلقاني في جامع الزيتونة، واضح ولا؟ تلقاني في موزايك فيم، وكان تلقاني في تلفزيون الوطني.
1: غير الأماكن المعلنة،
0: فقط المعلنة وغير المعلنة فقط والحمد لله. تلقاني في دار أختي عايد.
1: مرحبا مرحبا.
0: رحبوا بيك خويا، الحمد لله على السلامة سي يونس.
1: بارك الله فيك.
0: الحمد لله. رحبوا بها حافية القدمين اليوم جاتنا كما يقول كاظم الساهر. هي بيان كو ماهيش تحبش برشا كاظم، معناها ما عندهاش برشا مع كاظم، تحب لتو نانسي وكل أجواء.
2: والله نحبوا كاظم،
0: نحبوا كاظم القيصر. مرحبا سونيا، أهلا وسهلا. مساء الفل،
2: مساء الورد،
0: صفا. تعرف تغني حافية القدمين؟
2: شوية
0: شوية
2: شوية. كلمتها ما نحبها. تحية ليك، تحية.
0: أيوة. في زاني إيبورا سوداد.
1: خاطر حافية القدمين.
0: ولا إكزاكتو، هذا هو حافية القدمين. مرحبا سيدة سونيا، كيف الحال؟ صباح أمور طيبة.
2: الحمد لله. تحية ليك اليونس الأميمة واللي سمعوا فينا على موجات راديو موزايك أف
0: إم. بارك الله فيك سونيا. احنا نقضوا بعض إن شاء الله حتى الستة العشية. ما تنساوش الموعد اليومي بعد شوية مع واتساب 10 23 500. تحية لكم الناس الكل. نرجعوا نشوفوا البيست اوف نتاع البارح، ابرز مسار في الميسيون نتاع البارح.
3: بيست اوف. ربي يبارك فيك.
0: الحمد لله، بارك الله
3: احلى عينيك عوينتك يا سيدي. نخليكم تحكيوا على راحتكم، تو نرجع في وقت اخر
0: يا سيدي. دائما هاك انت لابس حوت تحوت على روحك، دونك شوك مريقل والحمد لله. تحوت على الكيب الكل
4: يا حوت حوت حوت.
0: لا شارك، انا حبيت شارك كامله. هذا هو، شوف كل شيء قدش من حوطه اخر.
2: والله حسيت اللي سيئة ووليت نستنى فيه الموعد مع المستمعين.
0: الله الله
5: الله الله الله الله.
2: دخل الروتين متاعي.
0: أوكي.
6: دمتي بشوشة ودمتي سعيدة ودمتي وديم الضحكتك.
2: أمين يا رب.
0: ديلي روتين، معناها صبيح تعمل سكين
7: بحكي بالقريب الانجلي.
0: كيفاش هذيك؟
2: لا وليت حياتي، وليت نقول لهم بعد موزايك قبل موزايك، بعد موزايك قبل موزايك. لولاكي كروني فيها اخواتي، خاطر التنمر اللي كانوا يعملوا في عليا بالغنيه ذيك
0: بالرسمي.
2: كلها تتحكيت لكل حكومه يتحكي، وهذاك هو هذاك المعجون القرصو كما قلنا احنا. عاود عاود عاود عاود هذاك هو فعلا.
0: هذاك القرص، هذاك المعجون،
2: هذاك القرص، هذاك المعجون. لا امور امثله راني
4: بر البلحلي بر الحبل العريب بر بحليب. سامحني ما يقولوش بر بر بر الحريم، قولوا لحب حريم.
1: فما نفس التشاجع بين عالبين عايد عرب وبين سونيا. سألت الأمثلة الشعبية
0: في كثير الأمثلة. مش حاولوا نرجعوا له وسط الجمعة. شوف خالد قتاد، شوفوا شوفوا شوفوا قتاد كيفاش خلاقة دايرة. قتاد ديما
4: علي خلاقة دايرة
0: يقول لي ابتسم يا اخوي. شوفك المونجيل هذيك بالسوق، هذيك بالفين، هذيك كنت تبيع ب 15%.
4: علي خلاقة زاهية، علي شبيه خلاقة زاهية اليوم.
3: بيست اوف.
0: هذا هي البيستوف. شكرا لتفاعلاتكم، مرحبا بمساجاتكم على نيميرو واتساب نتاعنا 23 500 و13 نلف. تحيه لكم الناس الكل. نبداو بالسمر فايبز، يلا عطيني.

0: أغنية البوتياج.
1: سوف تختار أغنية البوتياج، الأغنية اللي نسمعوها في الساعة الثانية من على كل سن بعد هايتيك على الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال ستوري. نجموا تصوتوا الكينج اوف بوب اليوم مايكل جاكسون، زوز من أكثر اللي هي ديزانيك 80 ثريلر.

0: عليها
1: اخوك يونس.
0: واضح حوالي كان شعره طويل وقتها داكوردو.
2: لا ما من يقول لك احسن شعري ما يطويلش انا
0: تيجي يرتفع يرتفع اي ولا اكزاكتومون كنت تشطح لك على مايكل.
2: لا لا مش ما هو فنان كبير
0: قالت لي العصفوره ما تكلمش عليه
2: ما نعرفش نحكيو مع العصفوره خاطر العصفوره برا ما تعرفيش مين
0: تعرفك مليح مليح تخرب تحب عليه تشطح على الشيخ العنقه
2: اي اكثر برياسه اكثر اي
0: فرزيد نمشيو تسميت اللي قالوها اليوم قالوها اليوم حكينا قروض اليوم صباح مع سي سوفيان لوريمي ضيف جهان ميلاد اليوم صباح في صباح الناس. اي سيدي الانترفيو ان انتغرال تلقاوه على صباح الناس باي موزايك اف ام وعلى الباج نتاعنا موزايك اف ام. نقول لكم بانه اليوم الشارع التونسي يحكي على القروضات. اغلب التوانسه يقترضوا من البنوك باش يشريوا كهرباء باش يقضيوا حاجاتهم الاستهلاكيه باش يبدلوا حاجه في الدار باش يزيدوا حويجه الى ما اخر ذلك. الارقام تقول حاجه اخرى لهنا. المختص في الشان البنكي سفيان دوريمي كشف انه اكثر من 80% من القروض البنكيه الموجهه للافراد في تونس مرتبطه بالسكن سواء لشراء دار او ارض ولا كيف كيف للبناء ولتحسين المسكن وتجديده. بحسب سيد وريمي حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد وصل إلى حوالي 30.6 مليار دينار ببلوغ سنة 2026. المعطيات هنية تبين زاد تطور كبير في حجم القروض الموجهة للأفراد خلال السنوات الأخيرة. في نهاية 2010 كانت في حدود 10 مليار دينار، اليوم جوز 30 مليار دينار، أي ضعف تقريبا 3 مرات. لهنا منش موافقك سوفيان طب بعد شوية نقولوا علاش، لكن في السنوات الأخيرة نسق نمو القروض بدأ يتراجع والبنوك ما عادش تمول بنفس الوتيرة السابقة سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات الاقتصادية. القروض السكنية يا سادة تبقى في صدارة الاهتمامات متاع المواطن التونسي، تشمل بالأساس شراء الأراضي والمساكن وكيف كيف البناء وأشغال التحسين وترميم المساكن الموجودة. رغم أهميتها تبقى القروض هذه معناها تشهد معناها تراجع عام على عام، وبحسب سفيان دوريمي تراجع هذايا يرجع من بين أسباب أخرى إلى تشريعات المنظمة القروض العقارية إضافة إلى طول مدة السداد، وكل ما طول مدة القرض تزيد الشروط والإجراءات المفروضة على البنوك وهو ما ينجم يصعب الحصول على التمويل بالنسبة لعدد من المواطنين. في النهاية الأرقام تعطي صورة واضحة الأولويات، أولويات الأسر التونسية. السكن مازال في المرتبة الأولى في القروض البنكية بأكثر من 80% من إجمالي القروض الموجهة للأفراد في وقت بدأ فيه نسق الإقراض البنكي عموما يعرف تباطؤ مقارنة بالسنوات الفارطة.
3: ما هوش الرقم قديش عطات البنوك في 2026 ولو في السوديسي الأولين متاع 2016، هذاك قديش يتسمى القائم لونكور دونك في التاريخ متاع جوان 2026. البنوك التوانسة كل ما زال تتسال خاطر عاطية كريديات للأفراد التوانسة بما قيمته 30 مليار و662، دونك يطلع الرقم هذاك البنوك تعطي قروض جدد ويتيحكي الحرفاء متاعها تخلصهم. في التاريخ متاع آخر جوان 2016 البنوك قاعدة تسال ولا حجم القروض اللي عطاتهم اللي ما زالت ما تمش استقلاصهم هو 30 مليار و662 مليون دينار، واللي هو متكون من عدة أنواع من القروض. المشكل في النسق نتاع التطور قبل حجم القروض كان يتطور معناها بزوز أرقام نسميهم معناها أكثر من 10%. كان ناخذوا الرقم نتاع القروض في أواخر 2010 مقارنة بحجم القروض اليوم راهو تضاعف 3 مرات. الأفراد في تونس البارتيكولي عندنا القروض نتاع السكن هذوك اللي يعطيك البنك قرض باش تشري يا إما أرض إلا دار وتبني وغيره. فما قروض كي يسميهم توينسا تاع لاميناجمون تحسين متاع منزل، قروض الأخرين متاع السيارات وسائل النقل، والقروض المباشرة اللي نعرفوهم جوست على الشهر باش تاخذ قرض باش ترجعه على 3 سنوات، ما يلزمش تفوت المدة 3 سنوات. دونك الكونستا الأولاني اللي أهم أنواع القروض من حيث المبلغ قروض متاع شراء المساكن والتحسين، كان نجمعوهم مع بعضهم هذوما لي كريدي ابيتا ولي كريدي ميناجمون يمثلوا أكثر من 80% من المجموع متاع القروض متاع اللي تعطيهم البنوك التونسية.
0: وتفاصيل أخرى خذاها سي سفيان وعطيها بأكثر تفاصيل. اليوم قلت مانيش موافقك في حكاية 10 مليار دينار اللي في 2010 خاطر قيمتهم الحقيقية اليوم هو فادوهم 20 مليار دينار. نبداو واضحين لأنه الدينار تم تعويمه بطريقة أو بأخرى، واضح ولا ليه؟ نعاودوا نرجعوا للحكاية هذه نهارة اللي
2: تتحسب بالنسبة بالنسبة يظل يحسن خاطر
0: ضرب. شو انت شوف الدينار قديش كان يساوي، كان يساوي 1.5 مثلا لورو، كان يساوي 1.5 دينار اليوم لورو 3.4 قيمتك الدينار. معناه اليوم نحكيه القروض هذه زادت بثلاثة مرات يقول هو معناها بالعملة اللي توا، أما بالقيمة الحقيقية تقريبا مرة ونص. دونك هنا حكيت لنيوس قبل كانت التونسي ياخذ قرض باش يشري دار، لأنه الدار كانت حلم مشروع. اليوم اللي قالوا والخطير اللي قالوا سفيان نوريمي ورجعوا الانترفيو يقول بأنه البنوك اليوم لا تطبق لانوت نتاع البنك المركزي التونسي. اش معناه؟ معناه تمشي لسونيا باش تاخذ قرض باش تبني باش تشري دار، ما يعطيوكش اكثر من 15 سنه قرض على 15 سنه، كي تطلب على 20 و 25 سنه لا يمكنوك من هذا، بالرغم من انك انت راك تنجم تسدد وصغيره في العمر و و و و و و. هذه من المشاكل الاساسيه. اش خلى اليوم التوانسه اليوم معناه علاقتهم بالبنوك تكتفي على القروض، قروض استهلاكيه، وشنو يعمل لك؟ ساعات يعمل لك غشا دو كريدي، يعاود يعجن لك ويمد لك فلوس اخرين وكذا وكذا. وهو مفسر اليوم انه البنوك توصل الربح الارباح نتاعها السنويه ادو شيفر واضحه لسونيا ولا
1: حسن روى السكن بالنسبة للتونسي معناها حتى ولو هو فما تراجع، لكن هو التونسي إلى الآن يعتبر السكن بالنسبة لي هو أهم حلم، استقرار، أمان، كرامة. لكن للأسف راهو القرض السكني معناها من حلم يتحول إلى عبء يثقل كاهل المواطن، راهو يكله أكثر من نص دخل متاعه. خاطي إذا خذيه نحكيه الناس اللي تنجم تاخذ، لكن فما شروط تعجيزية، معنى تلقاه موظف ومرته موظفة ولا هو موظف ينجم يخلص، لكن يلقى روحه قدام شروط تعجيزية ما يوصل هو يوافقوا له إلا ما يذهل لي 20% بدا يلزمها قرض. يعني خاتم بعد التسجيل كل ليزيتاب الكل لابروسيدور كلها باش توصل تاخذ كريدي يلزمها وحدها هي بدا حد يدعمك وقرض باش يدزك، يعني ياسر صعيبه ولات. وذا راهو يضر حتى لي بروموتور باش يوصل يكمل البنيه هذيك، الا ما هو بيدو تعدى بروسيدور كيف تعذبوا باش يوصل هو يكمل يبنيها، باش يوصل ليبيعها، باش يوصل انه هو يخلص ديونه حتى هو. دونك السيركل هذايا يلزم حل، يلزم حلول تمكن المواطن انه على الاقل الاقساط تكون ممكنه، مش انه تستنزف كل اكثر من النص دخله. معناه
0: اكزاكتومون هذا هي المشكل الاساسي اليوم علاقتنا بالبنوك. معناه سي برشا ناس يقول لك المال نيسيسير ولا في تونس، لانه القروضات قبل وقتاش كنت تمشي تاخذ قرض يونس مع صعوبه الحياه مع المتطلبات نتاعنا، قبل العبد كان باش ياخذ يا اما باش يبدل الديره معناه باش يحسن في الديره نتاعو، والا باش يشري كريهبه سينو باش ياخذ دار. اليوم اصبح هذا الحلم شبه مستحيل في ظل نعاود نذكروا تراجع كبير لدور الدوله، لانه وينهم الدار ديار نتاع سبرولز قبل، وينهم الفبرولوز تكر عمناه اللي حكينا مع كيف مع السنيت ولا ما اخر ذلك، وين الديار البلديه اللي كانت يا سي يونس تحل جوانح العبيد؟ معناها العبد المواطن اللي بيصور معناها معناها نقول لي جانيو بوتي خدام حزام كان قبل عنده الحلم. عايد علاقه عايده سمحني سونيا في عايده ديما في مخي كي نحكي على هذا، على خاطر عايده المتخيز حكايه سنيت اكسيتيرا فروم اي تو زد وعندها تجربه شخصيه. ذيك علاش كانت الحياة متاعنا في كل مدينة في تونس ديما تلقى حي سنين معمول للناس هذوما، وكانت الناس هذية يقول لك أنا كتونسي حلمي شنو قبر الحياة. اليوم حتى قبر الحياة مناش خارتين عليه.
2: دونك هل سؤال هو هل أنه السكن هو أولوية ضمن الأجندة الوطنية للدولة التونسية ولا لا؟ سؤال بسيط جدا. معناها قبل وي نحكيه على قبل كانت فما كان حاجات نعرفوها سكن الاجتماعي ولا سكن الأول تسمية تبدلت سكن الاجتماعي قبل كان فما ملاجي
0: شو سبرول الصغير ريت سكن الأول داكوردو تفهمنا تخدم امورك واضحه
2: انت وصعيب جدا
0: خاطر جاتو فينانسمون وكذا وكذا، واش تلقى روحك؟ تلقى روحك اشتر نقد ماشي حنا سي يونس،
2: فهمتني؟ اي صحيح
0: يا اما تسكن بالحق تو شنو خالد نحكي اون بارلو فري معناها، يا اما تسكن وتبدا عندك الديره نتاعك وتقعد تخلص على 20 سنه، وقتها هي تولي لا تخرج لا تتفرهد لا تقري ولادك بالكدا لا تكون عايش كي ايها الناس.
2: دونك فما ناس يعتبروا انه الفلوس اللي تتحط النفقات، يعني هل النفق عليها كل ما هو يدفع لي مسكن لتهيئة مسكن أو شراء مسكن من النفقات الرئيسة والأساسية عند المواطن التونسي، أو هي من النفقات الكمالية خاصة الدنيا تبدلت صعبة الدنيا معناها أسعار معناها طلعت الحياة صعبت هي فلوس معناها الغلاء الأسعار في كل شيء. أيضا اللي عنده صغار توا لأنه منحب ولا نكره معناها أغلبية التوينسة توا اللي عندهم صغار يقرأوا عندهم أمل أنهم يقرأوا البراء أنهم يدفعوا برشا فلوس أنه ولا السكن ماهوش في أولويات المواطن، مع أنه ثم فرق بين أنه تشري سكن ولا تهيئ سكن من أجل بين ذفرين الاستثمار العقاري أن كأنك باش تأجروا الناس أخرين ويدخلوا لك عوائد مالية تعيش منها ولا تقري منها صغارك ولا غيره، وإلا أنه باش يكون سكن ذاتي تسكن فيه. دونك إحنا الآن في الوضعية ثم مسارات هي وفما سياقات عامة اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية وغيره يخلي التونسي الآن يخاف معناها يخاف يقول لك فينالمون الاستثمار الامن منطقه امنه بالنسبه لي نحطها يعني في دويره فلوسها فوقها. التونسي يقول لك فلوسها فوقها فينالمون نشري شويه ارض ولا نشري دويره فلوسها فوقها ما عندي مانع. اما انه يستثمر انه يعمل مشروع مثلا
0: ما عملنيش موصلنيش لانه اليوم شو فما معطيات اخرين. هو اليوم الراجل معناه ما حملوش ما طاقته اللي هو بيه معناه يرحم والدي اللي فيقنا على الحاجات. اليوم وقتين نتحدثوا على الادخار اللي ما عادش موجود في تونس
2: بيان سور
0: ما عادش موجود الادخار
2: ما عادش نجم تدخل
1: باش يفضلوا
0: صحيح مش تفضل انت
1: كيف راهو في بلاد تعمل سيفينغ واحنا في الانفلاسيون اللي عايشينها راهو مش سهل. هذه حاجه واثنين توا
0: ولا وحده ولا سكسي الادخار سيفينغ قهوه سيفينغ يس مور اتراكتيف يا سيفينغ يس يس يس
1: فما عبيد زيد حسن yes, يونس فما ناس yeah. تقول لك انا اللي باش نحطوا انا في زوز ملايين في الشهر باش ناخذ برتمان
0: مليار
1: نكري بهم ويفضل لي نوكل بهم صغاري
0: صحيح
1: انا نجم نوكل نجم
2: شفت قبل نعيش والا نعيش بهم
0: ما تكريش 780 تكري بزوز ملايين ما شاء الله الله
1: ليه ما فهمتنيش معناها انت كيف تاخذ دار باش تاخذ دار مينيموم في الشهر البنك كيف باش تاخذ كريدي بانكير من نحكي والله بحس بلس 2 مينيموم فما زوز ملايين في الشهر
0: 2000 يا سي ليه اللي تو هو خاطر باهت قديش اليوم اقل برتمان سي خالد انت هيك مكش عايش بين ظهرانين اخوي شوف اقل انا 150 في 300 250 300 تعرف وين معناها في طرف الدنيا
2: هذا خلنا واحنا ما حكيناش على نسب الفائده العاليه جدا اللي تعتبر من اكبر نسب الفائده
0: اللي يخليك
2: في حوض البحر الحظ الشمالي والجنوبي
0: في العالم مش في المتوسط في العالم
2: معناها نحكيو على الدول القريبه لينا معناها نسب
0: عمل عملي والنوفل والتاني تحيه ليه في ميدي ماج وقتها مع الاولاد عمل خذا عمل كومباراتيف قال ناخذ نفس القرض في المغرب وفي تونس وفي مصر راو في تونس ليه تخلص
2: ولا في فرنسا ولا في البرتغال ولا في
0: هذه ما خلطناش الغادي خليهم ذاك عالم اخر نحكيو عالم كيفنا احنا كلنا في الهم شرقا ولا هاو خويا نشوفوا المغرب الحبيب ونشوفوا مصر معناه على الاقل هذوما زوز بلدان يشبهونا في برشا حاجات تفهمنا. تشوف انت لي تو معناها مخ كيقف راك تشوف انت كي تاخذ قرض باي اكزامبل نتاع 100 مليون مثال عبد حازق السنتوره باش يكمل يشري دويره واضح يزك تشوفوا قداش ترجعوا تقريبا بين 160 و 180 مليون معناها
1: برشا
0: معناها تو ماتش راهو هاو يسمعوا فيا
2: برشا
0: على الاخر مش سيفينغ ايش من سيفينغ هنا فماش هنا سيفينغ هذه كيفاش هي بعد
1: يحسن راهو زيدا فما حاجه مهمه انه هو راهو يلقى روحه المديونيه هذيك اللي قداش من عام ويرجع بالزيد وزيد عايش محروم يقول لك انا شنو معناها في الاخر بكل هالمديونيه اللي انا مخنوق بها نجي نفرهد صغاري نحسب نقول لي القرض اولى نجي ناكل نشري نود روحي باش ناكل مليح ولا لا قدر الله يصير الظرف عائلي صحي يلقى روحه يتبلوكا معناها فهمت هذاك علاش الناس ولات نافرة وتقول لك ماذا بهم راهو
2: ماهيش قادرة
0: للأسف الشديد. على كل حال إن شاء الله ربي يحسن الأحوال. تحية لسفيان دوريمي اللي دائما الخبير متاعنا اللي دائما يمدنا بالمعلومات المهمة والمهمة جدا. تحية كبيرة ليه المختص في الشأن البنكي. وعاد ذكركم الانترفيو تلقاوها على صفح الناس باي مزيكا فاما
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول لك ساعه مع نادي الفورتي، ساعه تفيقك على الاخبار المعلومه. احلى صباح مع امين غالا، اخبار ضحكه وطاقه ايجابيه تبدا بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليوميه. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجله يوميه تجمع الاخبار النقاش والتحليل في ايقاع سريع. وجديد كل نهار خميس اغروماغ، برنامج الارض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولاول مره ميدي ماك ويكند، اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي وامينه بندوه. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وايقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافه، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والايقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة أفام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: شكرا على تفاعلاتكم اللي قاعدة توصل فينا على النميغو واتساب متاعنا. عاود نذكركم واتساب عجب بعد شوية مع الخمسة درجين. نقراو أيضا للرسائل متاعكم الكل، 23 500 و13 ألف. سلم عليك سونيا، جارك شيف أمين عباس، تحية كبيرة ليه. وسلم على يونس، قالك ليك وحشة،
1: سلم عليك،
0: سلم تحية عليك كبيرة ليه. ولا اكزاكتو قولوا حتى احنا توحشنيك، راهو نجم تجي تطلع علينا شيف تنجيبوه بحدين نهار من نهارات، مش كنا نشوفوك مرة من زهران. دونك إيجا خويا طلع علينا جو به، هو جار سونيا معناها لأنه جيران فهمتني، مش بعاد على بعضهم في حومتي القديمه. دونك طلع لي اخوك،
1: تحيه كبيره تحيتنا الامين،
0: تحيه كبيره لي امين، شيف كبير امين، تحيه كبيره لي، كبير في الحجم وكبير في الصراحه معناها زوز مع بعض. هذاك علاش مش بتضحك زوم لي في الحجم جرانديت. عندنا ايوب زيدت نجيبو دالي ونعملو جمعيه. يلا نمشي بلاش تاج يحكي
4: اشاق يحكي.
0: في وقت للأولياء يستنوا في انطلاق السنة الدراسية وظروف العادية، في ظروف عادية لقاوا رواحهم اليوم قدام إشكال ما كانوش يتوقعوه. نحكيوا المرة هذه رفض الأطفال للبلدية بالمرسى سكرت أبوابها، وسبب حسب المعطيات المتوفرة يرجع بالأساس إلى إحالة عدد من أعوان الإدارة على التقاعد من غير ما يتم تعويضهم. الوضعية هذه خليت الروضة عاجز على مواصلة نشاطها بشكل عادي، وخليت الأولياء في حيرة، خاصة كانوا يعولوا على المؤسسة هذه لتأمين رعاية وتعليم أطفالهم. مع مغادرة عدد من أعوان الإدارة بسبب التقاعد برزت مشكلة نقص في الإطار الإداري في وقت ما تمش فيه تعويض الأعوان المغادرين، هو ما أثر على مباشرة سير العمل داخل الروض. بالنسبة للأولياء المسألة هذه ما تعلقش فقط بغلق مؤسسة تربوية، إنما بمصير أطفالهم وبرنامج اليومي، خاصة بالنسبة للعائلات اللي ترتبط التزاماتها المهنية بتوقيت الروضة. قدام الوضع هذه تتعالى مطالب الأولياء بإيجاد حل سريع يمكن الروضة من استئناف نشاطها وتوفير الإطار الضروري لضمان حسن سيرها وتجاوز الإشكال في أقرب وقت ممكن، خاصة أن الروضة البلدية بالمرسى تمثل بالنسبة للعديد من العائلات خيار مهم، سواء من ناحية التربوية أو من ناحية الكلفة مقارنة ببعض رياض الأطفال الخاصة. هت نسمع واحدة من المواطنات أيضا اللي حابة تتواصل صوتها عبر موجات موزايك فم.
6: عسلامة موزايك، ميرسي بوكو اللي عطيتوني الفرصة باش نوصل صوتي باسمي وباسم الأولياء اللي عطاوني الثقة باش نتكلم باسمهم اليوم. وكأنا اليوم حبيت نبلغكم اللي احنا في بلدية المرسى سنة تعرضنا لمشكل أو بالأحرى مظلمة كبيرة برشا، اللي هي روضة البلدية أو روضة المسك مسكر نقرا في وجه الصغيرات اللي باش يقراو فيها السنه. فطرحنا عماول عملنا البري انسكريبسيون في اخر العام باش وليداتنا يكملوا يقراو فيها السنه. بالطبيعه وقت اللي جاي الوقت نتاع لي انسكريبسيون حاولنا اتصلوا بالروضه، الروضه مسكره ما فيهاش لا حارس لا عفيس باش يعطينا المعلومه، ما فيها حتى شيء. احنا كاولياء ما قعدناش مكتفين بينا، بالطبيعه طرحنا المشكل هذايا بارتاجينا على الريزو سوسيو ولقينا تفاعل كبير الحمد لله. عملنا بيتيسيون فاحنا فيها الاولياء والمتسكنين اللي هم الامر الكل، بعثناها عن طريق المعتمده للسيده المكلفه عن تسيير البلديه، بلغنا وزاره الاشراف، بلغنا المجالس الجهويه المحليه بالطبيعه. دونك الناس الكل هنا في بالهم روضه البلديه هي منشاه عموميه من ناحيه السعر، من ناحيه النظافه، من ناحيه الاحاطه، توفر فيها جميع شروط بيان سور اللي هي مكسب ومعلم من معالم المرسى. احنا كسكان المرسى وكاولياء قرينا فيها وقدره ربي مانيش باش نفرطوا فيها بحتى سبب، ومهما كان مانيش باش نفرطوا فيها. وبالرغم من هذا الكل الى حد الان ما وصلنا حتى بلاغ رسمي ينفي او يؤكد الخبر هذايا. هي صرخه من عنا احنا كاولياء، احنا عنا ثقه كبيره في مسؤولينا وزاره الاشراف، سيد وزير الداخليه، المسؤولين المحليين، المشرفين على الروضات، إن شاء الله تتضافر الجهود وتعاونونا باش تفتح الروضة أبوابها وتستقبل أبنائها وتبقى مفتوحة لتكوين أجيال وأجيال.
0: هذا صوت من أصوات معناها المواطنين والمواطنين تصلوا بينا. تحية زميلتنا ميرا اللي هي اللي وصلت في الأخر المسألة هذه، قعدت تبعثنا في الببليكاسيون قالت نزم نحكي عليه الموضوع هذايا. برشا ناس بعثونا مساجات وقالوا راهو مش معقول العبيد مشي في بالها كي تقول مرسى معناها راهو عبد لبس عليه ويسوق في رانج وأمور واضحة. ليه راهو هذوما بنات وولاد الشعب التونسي، معناها الناس اللي تخدم يعلم بها ربي باش توصل. راهو ناس مركنتية، مش مركنتية، عباد بالعكس معناها خدمت حزام لكلهم ويخدموا على رواحهم، وحقهم اليوم في انه تكون فما على الاقل روضة وين يربيوا فيها صغار. امبارح برك نحكيوا على روضات ودور، معناها اليوم المرسى تقول انت في من المدن اللي المفروض بانه ما تكونش فيها مثل هذه المشاكل. وروضة البلدية ريت قديش مهمة روضة البلدية في السلم الاجتماعي. انا جي جوفي معناها معني باش نمشي جوفي بوسي لو بوشون على الاخر، مهمة على الاخر. على خاطر شو يقولك؟ يقولك انا مطمن على ولدي، معناها بين ايادي امينة مش امينة بندوة، وبين ايضا والسعر يكون مريقل وجوي ماهي. دونك اليوم ان شاء الله هذه الوضعية تتريقل وبربي نعاود ونرجع لرياض البلدية
1: ان شاء الله يا ربي. انا والله انا تعليقي باش يكون انسبيري من تعليق يونس قبيل. أيوة. هل البلدية تعتبر انه تخطيط الخدمات الطفولة عندها أولوية في مخططات التنمية البشرية ولا لا؟ وهل يجوز معناها هل إنه مفهوميش تصور استباقي قبل ما يتقاعدوا الإطارات؟ معناها هل أنت تو عرفت لما في يتقاعدوا ما كفي بالك؟ يعني أنت في اعتماداتك كبلدية في وعندك عودة مدرسية، هل يعقل إنه نوصل ونمشي ونقال باب مسكر ومفهوميش عساس وتقول لك الى حد اللحظه ما فما حتى بليغ ولا حكي معنا حد فيش نستناو؟ هذه مش لي تصل
0: لها. وتطلع اشاعات اليوم انه يمكن تم تسويغ المحل معناها المقر الى اشخاص اخر، هذا نقولوا يمكن
2: راهو ما نعرفش احسن المرات
0: كنا على المواطن
2: كنا على تقول عملوا عملنا اخر العام عملنا تسجيل
0: عملنا تسجيل
2: عملوا عملوا دونك بين الوقت هذاك وبين الوقت هذاك 3 شهور اقل
0: يعني هكاك هي شهرين 3 شهور شهرين.
2: هل ما كانش واضح بالنسبه شهرين للمشرفين على الروضه وقتها انهم يعرفوا انه العام الجاي ما فماش انا باش تسكر مثلا مفاجاه بالنسبه لهم؟ وبلاي شو يستحق توا ما نحكيوا على التركيبه على الهيكل الاداري نتاع الروضه؟ شو تستحق الروضه؟
0: مروضات ومروضين وعساس.
2: انا اعتقد مساله اداريه مش المروضه يعني قديش
1: معناها اداريه بحته هي
2: صحيح معناها نجم يكون يعني قديش معناها اللي خرجوا على على على وحيد على شرف في المهنه تعويضهم زوز افراد 3 افراد 4 افراد يعني الافراد الكل جو وقت واحد غريب جدا معناها
1: استحتار.
2: وغريب ان البلديه ايضا البلديه لا تهتم الى الان فما حتى بيان معناها ياكد معناها اغلاقها نهائيا والا يمكن انه باش تفتح. دونك وبارح برك كنا نحكيوا معناها
0: هما تحركوا ضروره شوف هما تحركوا حاولوا يتكلموا على الانترنت وحاولوا انه يوصلوا اصواتهم وتصلوا بينا احنا
2: احسن شو
0: ميديا انا ديما نخمم في تعرف شكون نخمم زيدا كيف كيف اليوم حكينا عليها لانه المرسى حاجه تهم المواطنين توينسا كيفنا كيف بيدفعوا في الضرائب. وعبر المرسى نمشي انا زيدا باش نتحدث على من لا صوت لهم را الناس اللي موجودين في تونس الاعماق اللي المفروض دربيتهم رياض معناها الروضات نتاع البلديه راهو اليوم هاني قلت لك انا مثلا في مدينتي روضه البلديه مازالت مسكره في مدن اخرى كيف كيف راهو وهذا راهي مهمه برشا روضه البلديه لانها تساهم زاده سي لا كونتريبيوشن نتاع الدوله مساهمه الدوله اليوم من اجل ان نرعاو الاطفال نتاعهم. اليوم في صندوق عجب نسمع في جيان اونكور اون فوا ونسمع في مواطنه تحكي هزت بنتها للتحضيري قالت الباغاسكولير برك 350 دينار قالت بجهره باش باش تقريهم قال 8 كتب ولا قالت انا غاليري بين باش نشريوهم بين رادس وسط البلاد والمرسى هاو موجود في صندوق عجب اللي عديتو جيجي اليوم الصباح تنجموا تعاودوا تسمعوه ما لحقتش غير درجين. دونك بقى اللي سائل ان يتساءل وين ماشيين احنا بهذا الكل فين وين تحبونا نمشيو
1: والله الله يكون في عونهم والله برشا ضغط برشا ضغوطات معناها تخيل انت لي بارون ناقصين هما معناها في هما يحبوا يرجعوا اولادهم يقراو باش تمشي تخدم على روحها ترجع الريتم حياتها تلقى روحها عندها نظامها تمشي تحط ولدها في الروضه الفلانيه تمشي تخدم تلقى روحها توا مش عارفة اسكو فما حل ولا لا وفي نفس الوقت كان فماش حل لازم بلون بي فما حل بديل باش يتكلف اغلى ولا ابعد من خدمتها exactly. يعني المفروض انه لي بارون اخر حاجه يخموا فيها راه
0: اكزاكتو هذا كان
2: عندهم الحق لي بارون ساعات الاولياء وكيقولوا فما ضروره لانه نهزوا صغارنا لمؤسسات خاصه سواء المدارس او الروضات. شنو يعني انه الروضه البلديه تساك تغلق ابوابها يعني يمشيوا للروضه الخاصه
0: هذا هو
2: ايوه وراهم صحيت معناها بالضروره لازم يمشيوا اذا كان مثلا روضة البلدية وراه لا يتكلف برشا بالنسبة لهم اللي عنده أطفال يقراوا في الابتدائي والسكندير يتكلف برشا والناس غير قادرة مع الغلاء الفاحش للمعيشة للمواد الأساسية معناها اليوم في بيكم الاسكالوب اليوم بعشرين دينار
1: أي شكون يقدر ولا على الاسكالوب
2: توا 20 دينار 20 دينار
0: ربي يكون يعوفي عن التوانسة
1: والصغير يزمو لمجة ويزمو يقرأ ويزمو يعني مش الصغير تخليه كاك يعني مش فقط أدوات أخي الصغير يزمو يأكل زي داخل تخليه نهار كامل ولا لمجة ولا يشري شيء ولا
0: تتفي وراو شوف نعاودو أنكور اون فوا راو عنا الخريجين متاع كارتاج درمش وغيرها من المدارس اللي تكون
2: احسن ما فيش فلوس
0: راهم ايش نقول لك ليه موجودين
2: ما فيش فلوس اعطيني
0: سبب عبد يخرج على
2: خاطر اعطيني سبب واقعي يخلي مثلا روضه البلديه بتاع المرسى ما تنتدبش
0: شكون انا خاطيني مسؤول انا مش مسؤول
2: الا انه يقول لك ما عندناش فلوس باش
0: نخلص يا ولدي ما خرج رتريت ولا شكون يخلصوا الباقي وكيفاش تقعد تخلصي البلديه ورتريت ما تتخلصوا بعد سنه قيس ولا سنه سيس ما عندك
2: دور المتدبر الجديد
0: المتدبر الجديد ويخل المتدبر يخلص المتدبر القديم يخل موجود في لي بودجي موجوده بقعه البودجي نتاعو موجود
2: ما لم جاوبونا جاوبونا
1: من الفرقه قولوا لنا كان كريتوها مبروك عليكم كان فما
0: لا مبروك عليكم مبروك عليكم لا فما لا مبروكه ولا مسعوده شوف
1: المضحك
0: هي شوف البيه الفايده اليوم راهي اهل روضات البلديه طلب شعبي استحقاق اي خويا نمشيو معاك استحقاق حقنا اليوم كمواطنين هذية معناها حاجة انه الدولة راهي ديزمها تحافظ دائما على المكتسبات متاح وعلى وتحافظ على الفوندامونتو متاح نعاودو انكور اون فوا راو اليوم هذية ماهوش ضد رياض الاطفال الخاصة راو ربي يعينهم للاطفال الخاصة ربي يعاونهم مجعولين العبيد تنجم تقدر تدفع توا يتفاعلوا معنا برشا ناس يقول لك عندي ثلاثة صغار برشا فلوس في الرونتري ما نعرفش شو نحط صغار معناها اليوم كي تقول له العبد رونتري قسما بالله ولا يتفجع على الولي يتفجع حتى هنا باش نحكي وهنا باش نحكي ونشوفوا التلميذ سنه اولى معناها
2: انا مشيت اليوم كتب لبناتي زوز
0: اولى اساسي
2: مشيت كتب لبناتي زوز روحت عمري 70 سنه لده
0: لطف عليك
2: بالحق معنا حاجه اي بالحق
0: رزان رزان رزان
2: رزان, رزان وغاليين
0: غاليين برشا
2: هذا من غير ما ندخلوا في مازالتك الادوات الاخرى
0: مازال الكومبا والكذا والاقلام اللبنيه وكذا كذا
2: والكوس
0: الاغراضي كان قبل الكومبا والله يقعد بالعامين يا ولدي حسر
2: سفتي يعطينا بيه على كامل احنا كومبا حديد لبس عليه مريقد حديد معناها هشام انا اخراو اخوتي انا اكبر واحد في العائله الكل قرينا
0: بالكامل كلكم جنوير طلعتوا حتى
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله نجحنا كل والله نجحنا
0: بالكومبا
2: بالكومبا هذيك
0: سر بالكومبا
2: بالاساس هذيك المبريك
1: بالله
0: فيه البركه فيه برشا برك دونك عرفنا السر نتاع الكومبا وين الكومبا
2: والله ما نعرف توا ما دفينا دفينا
0: نشاور اجا قالك حاجه شنو كاين معناه حديد نحاس
2: حديد حديد شد شد
0: شد برشا
2: اي اي بيان سور
0: حديد هكا ولا
2: مخطط كيف كيف قبل
0: يحسن يحسن عمل بيه خفيف
2: يحسن يحسن قبل قبل كان صغير كان صغير اللي يقرا الكتب نتاعو يخليها لخوه الاصغر منه
0: صحيح
2: تبدا نظيفه ومنظمه ومنظمه وحتى المحفظه كيف كيف يشريو
1: دوك تحفظ عليها
2: في فما تكيم فما
0: دوزيام كارت نعطيو هي جامد قلت
2: يا خويا انا لا معنا
0: دوزيام كارت امالي كنت بالحق كنت الكتب نستحفظ عليها وكنت حتى كما تستحق داكش كون يستحق في العائلة تتعطى و... وتبدأ الأمور مريكة بون لي شوز اون شانجي. على كل حال بحييكم الناس كل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على نيميرو واتساب نتاعنا 23513000. بعد شويه الموعد مع ان شاء الله باش يكون مع واتساب عجب مع الخمسه درجين على الاولى في تونس. كنت هذه الهاشتاج يحكي
4: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية Good Vibes
0: هذا اللي تقال عليه ولد الوز.

0: كيفاش نجموا العباد يعاونوا يعطيوا دي دون او يعطيوكم فلوس يجيبوا فورنتور سكولير كيفاش ينجموا يعاونوا اي جوستومون باش نركز معاك على الكارافان سوسيال اللي هو كارافان برودوي ميديكال اللي باش يكون فيها نوفتالمولوج وغيره ويظهر لي باش تحلوا برشا مشاكل موجوده غادي.
1: بون قبل كل شيء بالنسبه للعباد كيفاش نجموا تعاوننا نجموا زاد تلقاو لي ممبر نتاعنا في ليستونت تلقاهم في دوكاتيك عين زغوان في استوديو سليم المارسا في توبيك في ام جي المارسا زاد كيف كيف
0: بيان
1: كيم بنجم يعاون كيما فورنيتور سكولير كيما فلوس كيما اللي حاب هو وزاد كيف كيف نجم يعاوننا بان بيتي دون يعطي الكلوب نتاعنا
0: يعطي الكلوب دونك نجمو ناخذو دون فلوس ولا كيف كيف فورنيتور سكولير تري تري بيان والاكسيون اللي باش تصير توا قلت فيها كارافان هكا ولا باش يكون فما معاكم طبه
1: هكا باش يكون معنا فما اوفتالمو وجينيراليست وزاد باش يكون عندنا اكثر من 200 لونيت حاضرين الصغار هذيك اللي نجمو من بعد نعملهم دي نعطيهم دي لونيت بعد لي تيست اللي باش نعملهم كارافان ان شاء الله
0: تري تري بيان دونك حاجه جواندغ لاغريابل لاغريابل مال هذايا ولا لوتيل لوتيل با لوتيل لاغريابل دونك حاجه مزيانه برشا دونك نعاودو نذكروا كيف كيف وين نجمو فما كوليكت يصير حطيتو حتى كاريمون يدخلوا توا العباد تسمع فينا اون سبليت سكرين تلقاو شنو اللي مطلوب تلقاو لي كاي 24 كاي تي بي كاي اس دا كيف كيف نتاع ديسان دي زاردواز دي سيزو كل ما ينفع لفونتيو سكولير دونك العباد نجم تقوم بالتبرعات هذيا العينيه تعطيكم دبش معناها ولا تعطيكم فلوس زاد كيف كيف وين نلقاوكم موجودين نمشي معاك معناها تقيه
2: باهي دونك بور لي دون كيما قال اوس عندنا لي ليبغري نتاعنا اللي هما لعنا فيهم actuellement des stands les membres بلاصنا عاملين لي فورم تاعهم ماكسيموم موجودين كل يوم دونك عندنا ديكاتيرين زروين توبيك سكرا سلو سليم مارسا ام جي المارسا سينو كيما شفتوا توا في دونك في سكرين عندنا دي نيميرو تيليفون حاجينهم شو شو شاك فلاير دونك العباد نجم يكلموا ديريكتومون
0: très bien حافظهم النمر ولا نعدى النور حافظهم اكثر منك
2: انا je pourrais donner mon numéro personnel mais je حاجه على الفلاير par contre في لي بوست sur Instagram donc la bien نجم يلقاوه سي لو 92 18 2 010
0: d'accord
2: donc voilà نجم تكلموني directement نجم يجونا حتى وين احنا عاملين توا دي تري نتاعنا نحضروا في الاكسيون نهار الاحد Donc ils peuvent venir là-bas, ils peuvent t'aider, marhaba, ou ça serait vraiment aimable de leur part.
0: Exactement, هذا هو نشكرهم برشا حتى العباد اللي امنوا بالفكره هذه دونك تحيه للعباد اللي تشجع فيكم هكا ولا نور.
3: Exactement, يعطيهم الصحه برشا الحقيقه عاونوا. وميساج معناها بطبيعه يلزمنا اكثر لوبجيكتيف نتاعنا كبير ماهوش صغير الحقيقه. ما عنديش كلمه اخرى ما يعطيهم الصحه الحقيقه.
0: تعطيهم ألف صحة باش خليك كلمة الختام أو سبوتار
1: باش نختم كلمة خاطر نسينا احنا عاملين الأكسيون هذايا مع تخوا كلوب اليوم لاينز كلوب سكرة لاينز كلوب لاغوليت ولاينز كلوب كارتاج اليوم زاد يعطيهم الصحة يشدوا ستوندوات هم يعاونونا في القضيات وفي تريف كل شيء زاد نشكر العباد اللي تبرعت مهما كان ستيلو قوم مسطرة كراسة بالرسمي راهو أي حاجة تنفع وزاد كيف كيف نشكر المامبرويت نتاعنا اللي ما قصروش جمله اللي بالرسمي في من اول اوت بداو يشدوا لي ستاند يشدوا من الصباح حتى اللي نتسكر المكتبه ونلقاوهم قضيه الكل ديما موجودين وديما نلقاوهم بحذانا غاديكا حتى كان مثلا ناقصين عبد ولا حاجه القهوه والواحد يمشي يشد ستاند نتاعو
0: تحيه كبيره لكم ان شاء الله بالتوفيق تلقاو الديتاي الكل على الباج نتاعنا موزايك اف ام ميرسي بوكو اوس بوتار شكرا لك ميرسي انفينيمون تقي الله خيرات تحيه لك سيدي تحيه كيف كيف النور بن سويلح ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله تنجحون الكل في الباك ان شاء الله مونسيون تري بيان جيبوا لنا معادلات تعمل 66 كيف شكرا لكم الناس الكل خليكم تسويت مع اخبار الخمسه على موجات موزايك اف ام واخر الاخبار تونس والعالم مع صديقنا الحسين الدبيبي المعلم تاع الاخبار بيدو شقلنا الاخبار بعد هي باش نمشيو مع وائل كفوري
4: انا قلبي مشتاق
0: يقول ميلومان عن نو ميرسي في ميسينغ شوية إخرى لموجات الأولى في تونس ذكركم 71 مليون طاشن ألف عنا 1200 دينار كاش بعد شوية من هدي موزايك فيم عنا 1200 دينار وطلبونا 71 مليون طاشن ألف بعد شوية إذا كيف موعد يكون مع واتساب عجب على الأولى في تونس 23500 طاشن ألف مرحبا بالمساج متاعكم بالغمارك متاعكم بالمقترحات متاعكم إذا لكل سين حتى للستة على الأولى
5: السهرية على موزايك هي بنة لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش وسوس مواعيد وسوس فرص باش تشاركوا معنا كالعاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
6: ايه اما وين التحدي

0: في تونس. بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت. بمساهمه يسير.
1: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرام ولا على سقراط سكول.ان ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم أو نورم انترناسيونال.
2: Calypso.
0: Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nambouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تؤكد في تقرير نشرته أمس الثلاثاء تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى سلبي مع آفاق مستقرة. والوكالة توضح أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي المقابل وكالة فيتش رايتنج تشير إلى أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. والوكالة الدولية للتصنيف تتوقع حسب التقرير أن يتسع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 26 و2000، قبل أن يتراجع إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 27 و2000 و28 و2000، في ظل توقعات بانخفاض في أسعار النفط العالمية. المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعلن في بلاغ عن عقد المؤتمر 7 للنقابة والتاسع 29 للمهنة يومي 10 و11 من أكتوبر القادم وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة. ونقابة الصحفيين تفيد بأن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي انطلق بداية من اليوم 9 سبتمبر وسيتواصل إلى غاية 25 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنها ستعلن في الأيام المقبلة عن مكان انعقاد المؤتمر وبرنامجه. في تطورات الأوضاع على الصعيد العربي والدولي، في سوريا مقتل 14 شخصا جراء انفجار مخزن أسلحة مؤقت في مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالي وفق ما نقلته الإخبارية السورية مديرية الصحة في محافظة إدلب. في الأراضي المحتلة، الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته على مناطق متفرقة في قطاع غزة من بينها منزل في سوق مخيم النصيرات، ما أسفر عن سقوط جرحى بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 73669 شهيدا. في باكستان، وزير الدفاع خواجة آصف يحذر من أن أي عدوان على دولة من دول تحالف مكن الدفاع سيعد هجوما على باكستان والسعودية وتركيا، مؤكدا الاستعداد لتفعيل اتفاق الدفاع المشترك عند الضرورة. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك المشورة. تواصل مع حسن وكامل الفريق، ابقوا معنا.
1: في تونس

0: عجب
1: واتساب عجب. مرحبا بكم وين ما كنتوا. طوال خمسة درجين على موجاتنا. مرحبا بمساجاتكم اللي قاعدة توصل فينا على 23500 و13000. 25 نعود نذكركم رقمنا 23500 و13000. نبداو مع مساج يجينا من عند صديقتنا ألفة. ألفة تقول تسلم عليك, تقول عسلامة الفريق الأولى والأول, الفريق الأول شكرا ليك. تقول صديقتي في محبة القطاطس سونيا, تسلم عليك برشا.
0: تسلم عليها.
1: تقول وسي يونس الممثل القدير, قلت أنا ننصح التوينسة بخلاف قروض السكن ما ياخذوش قروض بالتجربة. أنا قاعد اليوم مديونة في قرض الحقيقة, قاعد قلب لي حياتي وفي الأخر معناها قول كريدي دو كونسوماسيون, قول راهو عيشوا على قد قياسكم. محليه الإنسان وقت اللي يعدي الخبرة الغير ومساعات راهو يا ألفة يا باهية, معناها المضطر يركب الصعب. نمشي ونشوفوا زيدا كيف كيف المساجات اللي قاعد توصل فينا من عند عنا صديقنا. بربي كتبوا لنا الاسامي لانه ساعات الاسامي ما تظهر لناش. يقول بربي انا نوصل صوتي, انا معرس عندي زوج صغار يقراوا الروضه, ركز مليح, يقراوا ب 420 دينار وقولوا عندي 450 دينار كري. ما حكيتش على ميكرا, على مصروف, على مرض, على غفله لا قدر الله. نخدم تاجر متجول في شركه شهريه مليون, مرتي تخدم في باتيسري شهريه 600. الحمد لله عايشين مستورين قد قد, حد ما فينا يمرض ولا يشري دبش. لكن يقول باش معناها باش ناخذ قرض ولا كرهبة متاع خدمه نبدل بها خدمتي نقوي بها مدخولي, شروط تعجيزيه ولا معناها حاجة ما هي سهلة. تقول اليوم معناها كانك موظف تنجم تاخذ قرض, ما كانش راهو ما عندكش شكون يضمن فيك. يقول علاش ليه الدولة ما تخممش انها تضمن فينا, ما تخممش انه تحللنا جوانحنا. وهذه من الحاجات اللي معناها بالرسمي هذا إشانتيون على الأقل من الناس اللي تعاني. سيونس أنا برشا كنت الكومنتير
2: هي برشا ناس يعني وما عندهمش قدرة أنهم يخرجوا من الوضع, معناها الوضع متاعهم خاطر الوضع مع السوق المتقلب, ظروف السوق ثم سياقات سياسية واقتصادية خايبة برشا. الآن التونسي ولا يحس في روحه في ولا المناخ, المناخ أو معناها منتج للإحباط أكثر منه لأنك تأمل أنك تتحسن في خدمتك ولا تحسن في حياتك ولا في عائلتك وغيره. بالنسبة لتوا سيد اللي كان يحكي, سيد الكريم اللي كان يحكي, يعني يقول 1,600,000 بينه وبين زوجته ما عندوش القدرة أنه كما قالك نفرح بحاجة جديدة, ما عندوش القدرة. ما نحكيوش على أنك تمشي تسافر ولا تصيف ولا لا, يحكي في الأساسيات وهوش في الكماليات. دونك هذية وإذا كان الدولة غير قادرة على رعاية أبنائها بشكل يخليهم يغذيوا في أرواحهم منطقة لو كونسيبت نتاع الانتماء لابارتونونس للبلاد, راهو الانتماء للبلد ياتي اساسا من كونه يحس انه عايش في مناخ امن ليه ولصغاره, نجم يقري صغاره في معناها اي قري صغاره نجم يفرحهم.
1: ابخبو القرايه, ابخبو القرايه. سي سيف الدين, تحيه سي سلاح الدين بلوتو, يقول لي والله كلامكم صحيح اللي تقولوا فيه سحسن. عندي ثلاثه صغيرات, زوز في الاعداد يا ربي نجحهم, واحد في الابتدائي
2: ربي
1: والله مفجوع برشا فلوس. صدقني الواحد كي يخمم فيهم يطير عليه النوم. ربي صبرنا وكهو شنو يعمل الميت قدام غاسله هكا. يقول لك بالحق ساعات زنقة تهرب بالهيلة, براو ثلاثة صغار باش تفهم معناها حاجات هذوما راهو معناها من حاجة فيتال القراية, معناها يلزم الإنسان يقري معناها اش عنده يعمل. يقول لك أنا عندي زوز إعدادي واحد ابتدائي, شوف أنت قداش يتكلف الصغير, معناها يقول لك الغونتخي بالفجعة متاعها.
0: الله مستعان,
1: الله مستعان,
0: والله ربي
1: والله
0: معاهم,
1: مستعان. ربي معاهم. دمار في الجود فايبس دمار
0: هو مالوغوزمون حتى واحد يحاول انه يكون بوزيتيف ويجيب جود فايبس واوبتيميست, لكن سي بلو فور كونو, معناها الظروف والصعوبات الناس معناها اكثر اللي مش قادر ياخذ كريدي يتشكى, واللي ما خو كريدي هو بيدو يقولكم انا ندمت معي خاطر يقولوا لهم مش خالتين, صعبت الحياه عليهم صح.
1: هاو عندي زميلك في امريكا سابقا صديقنا ايمن من ميشيغان, يسلم عليكم يقول لكم تحياتي لحومتي في الزهروني واللي تحومتي الكل وعائلتي. يقول لك والله القرض ما احنا ايه, ننصح الناس الكل وردوا بالكم. يقول انا راني خلصت القرض وبعدها هي معناها قصدت ربي لبرا, وبرشا عبيد يقول لك مثلا سي اشرف نختم معاه يقول لك انا تحيه ليك والفريق يقول تحيه كبيره ليك، قول ما نصحش على القرض خاطر يتعب وخلاص ثاني ومثلث، علاش ما نشوفوش قرض حسن اللي موجود في كان موجود في المشرق العربي. شكرا جزيلا ليك سي اشرف على التفاعلات هذه. على كل حال ربي يحسن الاوضاع وربي يجريها.
2: الارتهان خايب الكل،
1: الارتهان ديما يكون خايب. يلا رايكم ديما يهمنا، ومرحبا ديما باصواتكم، كونوا امناء في ايصال اصواتكم. عاوز نذكركم ديما تفعلوا معنا على 23500 و13000، مرحبا بالمساج نتاعكم يوميا من الخمسة درجين حتى الخمسة واربعة، واصواتكم توصل على واتساب عجب الصباح في صندوق عجب والعشية في واتساب عجب. تحية لكم الناس الكل.
3: رقم على كل لسان،
1: رقمنا لليوم هو 23000 تدخل في شهر واحد، وأكثر من 5000 حريق. أرقام قياسية تكشف حجم الضغط اللي واجهته وحدة الحماية المدنية خلال شهر جويلية 2026، لكنها في المقابل تبرز حجم الجهود المبذولة على مدار الساعة لحماية الأرواح والممتلكات والتعامل مع مختلف المخاطر في كامل أنحاء البلاد. بحسب المعطيات اللي قدمها الديوان الوطني للحماية المدنية خلال ندوة صحفية البارح، بلغ عدد التدخلات خلال شهر جويلية 23416 تدخل في مختلف المجالات، أي بما يعادل قرابة 32 تدخل كل ساعة على المستوى الوطني، ورقم قياسي غير مسبوق. في مجال مكافحة الحرائق مثلا، سجلت وحدات الحماية المدنية 5532 تدخل لإخماد الحرائق بمختلف أنواعها، وهو مستوى مسبقش تسجيله لثلاثة أيام متتالية. أرقام فرضت على أعوان الحماية المدنية التعبئة الاستثنائية في سباق متواصل مع الزمن لتدخل إنقاذ والسيطرة على الحرائق في ظروف صعبة واختبارات ميدانية متواصلة. في ظل توقعات بتقلبات مناخية قد تحمل أمطار غزيرة واحتمال تسجيل فيضانات بعدد من مناطق البلاد، تأكد مسار الحماية المدنية أنها في أقصى درجات الجاهزية. المقدم بالحماية المدنية خليل المشري وضح أن مصالح المختصة قامت بجرد مختلف التجهيزات المتوفرة إلى جانب إعداد الخطة الاستباقية لتدعيم المناطق اللي تكون أكثر عرضة للتقلبات سواء بالمعدات أو بالموارد البشرية. وفي كل هذه الاستعدادات تبقى الأولوية واضحة، حماية الأرواح أولا ثم الممتلكات.
4: صيف سنة صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل ارتفاع على المعدل. دونك كما قلت لك صيف استثنائي، كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زادة، سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا. في أواخر شهر جويلية 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، ولكن إجمالا إلى حدود الساعة توا نطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة من إدارة الغابات، من جيش طيران، من البلديات، من التجهيز، من وزارة الفلاحة، زملائنا في الستيك في الوناس، تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود الساعة معنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا، ومتوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف، باش ندخلوا على امطار ان شاء الله، كما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. يوم الخميس والجمعة متوقعين كمية ممتازة وهامة من الامطار. احنا كديوان وطني للحماية المدنية وكلجنة وطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مستعدين للتقلبات المناخية هذه. كان تم عقد جلسة عمل تحت اشراف السيد وزير الداخلية وبحضور ولاية تونس الكبرى والسادة المديرين الجهويين للحماية المدنية والسيد المدير العام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية، للوقوف على ابرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى، خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز، فما نقاط زرقاء تم إنجازها وتم تنظيفها، فما نقاط أخرى بصدد الإنجاز والتنظيف. إن شاء الله نقول العام جديد إن شاء الله يكون عام خير، إن شاء الله الأمطار تكون أمطار خير، وإن شاء الله تونس ديما لاباس.
1: وتلقاو معناها تلقاو تصريحات نتاع سي خليل المشري باكثر تفاصيل على موقعنا موزيك اف ام بوانيت. الارقام القياسيه هذه تعكس حجم التحديات لكنها ايضا تعكس حجم المسؤوليه اللي تحملتها الحمايه المدنيه حضورها الدائم في الخط الاول حيث لا مجال للتاخير وحيث يكون التدخل السريع الفاصل بين الخطر والنجاة. تحية كبيرة لأعوان الحماية المدنية ديما وحتى كي يذكروا القوات الحاملة للسلاح معناها من ننساوها الحماية المدنية بالرغم من هذا المجهود الجبار. فتحية كبيرة للناس اللي تخدم في الحماية المدنية الناس اللي ما تخممش للحظة سونيا وأنها تفدي الشعب التونسي بأرواحها.
0: نوجه لهم تحية لأنه بالنسبة لنا هم أبطال.
1: أبطال طبعا.
0: يعني في الخارج تلقاهم صغار بيدهم يقولك صغير تسأله في الخارج إنه يحب يطلع يخدم يقولك نطلع نخدم في الحماية المدنية. يروحوا إنه هو منقذ إنه هو شجاع على خطر كلهم ما يختاروش للزمن للمكان لنوع الحادث يمشي بكل ربادة جأش ويمشيوا بكل شجاعة إنه يمنعوا غيرهم عبارة كل واحد فيهم يخرج باش يوجه عدو لأنه مش عارف روحه باش يخاطر بحياته باش بجهده بنفسيته بكله باش يمشي يواجه الخطر هذيك ومش عارف باش يرجع ولا لا سالم وماش ينقذ في أرواح يستاهلوا برشا تقدير ونتمنوا أن المواطن زاد يعاونهم على خاطر بيعاونهم لأنه لما أنت تتدخل تنجم بتدخل بسيط من مواطن أنه يتنبه أو أنه يرد باله ينجم يوفر على أنه يجي جي الحماية المدنية يوفر عليها مجهودها.
1: نعاونه اليوم اليوم المسؤولية في أنه نحافظه على بلادنا والمسؤولية في أنه ما عادش نطيشه يتكيف سيجاره في كرهبة ما عادش يطيشه ما عادش كي نمشيه نكمبيه ولا نمشيه الغابة ما عادش نخليه البلار ما عادش نشعله النار حتى لو كان شعلنا النار معناها بعد ما خدينا الإذن في الشتاء نعاودوا نذكروها يلزمنا نطفيوها وعدة ممارسات يونس اليوم ساعات تلقى راهو كيف كيف تلقى ناس اللي تقولك يساعدني نحرق غابة باش نجم ندبر بارتي ندخلها الأرضي فمشكون كيف كيف باش نعملها مردومة برشا حاجات كيف ما هكا هذه الممارسات اللي بالحق خليت اليوم شهر جويلية ساعة شهر ننساوها اللي عاود علينا صيف 2026 معناه بكل المقاييس واللي يحب يفهمها كما يحب هو لا محالة تعدى معناه برشا تعب على العباد وعلى البلاد معناه باش نبداو واضحين ان شاء الله اني تا وبليه
2: هو احسن صحيح ان شاء الله ننساوها سيف لانه فيه معناها ارقام قياسيه جدا في كبيره ارقام قياسيه كبيره جدا في عدد تاع الحرائق لكن لازمنا نعرفوا كونه السنوات القادمه هي سنوات مثقله بمثل هذه الكوارث الله يحمينا لانه بعد الانحرافات المناخيه اللي يشهدها العالم على سواء صيفا او شتاء بالنسبه للصيف نشوفوا في الدول الكل معناها الدول القريبه والبعيده الحرائق الموجوده معناها في العالم كيف كيف الفيضانات الموجوده دونك ولا العالم زاد كيف كيف احنا في تونس نحكيه في الصيف نشوفه شنو صار سناء في برق ولا في نبر ولا في جندوبة ولا في بيجة ولا في غيره كيف كيف نحكيه على الفيضانات السابقة اللي عملاه وإن شاء الله نكونوا استباقيا قادرين أنه نعاونوا الحماية المدنية نعاونوا أنفسنا لأنه البارح حكينا على الجهر حكينا على التنظيف حكينا على الإهمال البشري أحيانا في كما في مسألة الحرائق مانيش نحكيه على المرض بيدو مانيش نحكيه على واحد بيغومان في لوح
1: في قاعد يشعل في الدنيا
2: ملا يعني دونك دونك دونك الحماية المدنية عندهم برشا خدمة برشا تعب انا واحد من اولاد بلادي العزيز الحاجي الله يرحمه اللي توفى اخيرا هو في اطفاء الحرائق السنة اللي جت في الصيف كيف كيف مجهودات كبيرة يقدموها الناس هذوما نشدوا على يديهم بيانسير ونحاولوا انه احنا نقدموا لهم معونة راهو سهلة ياسر الحكاية مسائل بسيطة جدا معناها سواء كأفراد احنا ولا كما مجموعة وطنية ولا كدولة كيف كيف هي كلها المختصة والمصالح المداخلة المصالح المداخلة في العملية هذه ان شاء الله السنة نخرج ديما بيخف الأثرار ان شاء الله من الفلوس ديما نخافوا ديما من الخسائر البشرية الحمد لله على اللي وفاوا الله يرحمهم لازم نستحفظوا على الباقيين كيف كيف الخسائر المادية كيف كيف نحاولوا نقصوا منها لانه بلادنا نشوفوا معناها ماهيش يعني مش مستحقه زيد باش
0: ماهيش متحمله
2: لا ماهيش متحمله وماهيش مستحقه اكثر من هكا
1: ما تستحق معناها بالحق اليوم واحنا جايين على موسم امطار دونك اليوم وقت اللي يقول نقول لك احنا رانا حاضرين جاهزين ما زيدوا عاونوا الناس ده كيف كيف لانه يعني. المعاونه نشوفوا قاعدين بانه ليروغار اللي قاعد تتسد وتعمل فيضانات البرشه دي بخاتيك اليوم يونس اللي من انزل له بهام سلطان معناها راك تجي تشوف مثلا الاوديه ساعات اليوم اللي فيها مشاكل كبيره والناس قاعده تطيش فيها في فك الحصاله بتاع البني ولا ليديشي ولا اخر ذلك هذاك علاش يخلي اليوم بالحق اليوم اعوان الحمايه امامهم تحديات كبيره ميرا. كبيره جدا ما ننساوش زاد كيف كيف البحورات وتدخلات نتاعهم تاع البحورات
2: الحوادث زاد كيف كيف الحوادث في الصيف خاصه في الصيف معنا في اوقات الذروه حوادث كبيره حوادث قاتله وصحيح احيانا المره فاتت كنا حكينا على انه صحيح نسبب الحوادث معناها تضاءلت ما بين عملاو والوسناء ولكن القتلى اكثر دونك الحوادث ولات اكثر دمويه واكثر خطوره دونك هذه
0: ما تنجمش خاطر الحمايه المدنيه ما تنجمش تتحمل هي استهتار المواطن زاد بروحه معناها زاد هي تحاول انه تنقذ ما يمكن انقاذه لكن راه المسؤوليه مسؤوليه كل واحد يتحمل مسؤوليته ويكون هو مسؤول عليها
2: مسؤوليه جماعيه
0: انت تكون فما نشرات وفي النشرات يقولوا انه ردوا بالكم مش تكون فما امطار غزيره ردوا بالنا ما نخرجوش
1: من الشوش نبعدوا على معنى مجرى الاوديه
0: وكذا كيما البحر كي نقول لك انا فما درابو مراه درابو غوج ما تعومش انا نتهور على خاطر الادرينالين يعني لانه ثقه في النفس انت تعوم مثلا ولانك بسرعه
1: البحر غدار
2: حتى اخر ما نعومش
1: البحر غدار
2: حتى اخضر ماذا بيا نقعد
1: انت فاتك فماش اخضر صح
2: ما فما عالم الاخضر يخليك تعوم شنو كيفاش لا شوف لا
0: فما اخضر
2: هاي فما عالم اخضر شنو
0: خليك
2: فما خال بيان سور
1: فما الاخضر
2: انا ولد بحر ونعرف كيفاش انا ولد بحر ونعرف
1: يزبك تشوف خوك يون خليك تعوم في البحر معناها مش حوي من تتفرج
2: شو تتفرج وشو الدرجه معناها
1: متعه بتاع فرجه خوك يونس كيفاش يعوم في البحر متعه صدقني
2: نعوم باحترام شديد انا البحر نحترمه يحترمني صحه وموني دونك نمشي على سقيه موني تبحبح ماي شو دخلني انا داخل
1: ملولي انا يدخلك
2: لا
1: 50 سنتيمتر
0: اللي خاف نجي
2: على الاقل خويا
1: نسالو صديقنا
2: بنيتي يعرف يعوموا به هنا
1: انا الحمد لله دونك خويا
2: عايشك
1: هو مو ببيش دونك البيبيشة تعوم دي مع الشط ذاك علاش
0: مرتاح
1: هو اللي خاف نجي كيف ما يتقال لكل نحب نحييكم برشا الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا شكرا صديقنا العزيز سيف الدين بالطيب سلم عليكم برشا نتمنى لك طريق سلامة سيفوني بي ان شاء الله ثنيتكم زينة انتم الناس الكل شكرا تفاعلاتكم اللي قاعدة تزلفينا على نيميرو واتساب متاعنا عاود نذكركم 23513000 تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا كان ذي رقم على كل سين اللي من خلاله اليوم رجعنا بالأرقام على التدخلات اللي قامت بها الحماية المدنية تحية كبيرة ليهم شكرا ليهم على الخدمة هذه الجبارة وربي يحمي بلادنا
3: رقم على كل لسان تحب تتعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يواجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي ايدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب ايدوكاسيون اي انفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103 بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
6: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
5: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
6: عندك أورانج
7: ما ضيعش اخر فرصة في بيكو بلو دايز
8: امشي توا لاقرب ماجازان بارتيسيپان رميز اكسبسيونيل كادو و سوربريز
7: سي لو مومون جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
8: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
7: يلا امشي وربح
8: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
3: Tu hésites encore sur ton projet éducatif? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42.
1: راح تربح تسويت مع مدام تونس ترابلسي 50 سنة من منوبة عاملة. مرحبا لتونس، سهلة وسهلة.
9: عايشك عسلامة أخوي.
1: شحويلك لباس
9: عسلامة، مرحبا بيكم في العودة ميمونة.
1: يعيشك يلا كثر خيرك. أيوة عاملة، قول لنا وين تخدم لتونس؟
9: ربي يفضلك. في مؤسسة خاصة.
1: ربي عينك. أيوة عندك صغيرات تونس؟
9: عندي ثلاثة وليدات. ثلاثة ما شاء الله. وليدات
1: ما شاء الله. ثلاثة وين يقراوا الصغيرات؟ طيب يحكي لنا.
9: والله الكبير متخرج.
1: هاي ما شاء الله.
9: عنده 3 سنين متخرج.
1: اوكي.
9: والاخر الثاني سنه ما نجحش في الباك، يعمل في قدرة ربي يعمل فورماسيون
1: ان شاء الله ربي يجيب
9: الخير. ثروازيام اني سيونس السنه.
1: ثروازيام اني سيونس تري تري بيان. هاي لتونس باش نحاولك تسمع ديما موزايك هكا ولا؟
9: شكون مؤنسنا احنا بالله؟ يقول لي
1: اي شوف كل اجابه تجاوبها عندك 100 دينار. باهي انا نعطيك اسم البرنامج تعطيني المنشط، ولا نعطيك المنشط تعطيني اسم البرنامج. شنو قال شنو قولك انت؟
9: تعطيني اسم البرنامج
1: نعطيك المنشط. صحيت والله تعجبني ما شاء الله عليك. ملا تونس هذه ملا هاي اللي تونس هاي. ركز لي مليح شنو ديرك بالسهل. يلا 1 2 3 جو. هاي صباح الناس شكون اللي تقدم فيه؟
9: امين كهرة.
1: لا صباح الناس 9 نص نهار.
9: 9 انا طرطش تسيني راهي.
1: اي شكون؟
9: اي هي
1: شكون؟
9: جيهين
1: تري تري بيان. بي احلى صباح شكون؟
9: احلى صباح هذا امين قار.
1: امين قار تري فروم عند شكون؟
9: امين بندوى بالطبيعه احنا.
1: تري تري بيان. بي واحد من الناس مع شكون؟
9: مع شي
1: مع شكون؟
9: مع شي حسن الهميل.
1: لا لا مش واحد من الناس. لا انا على كل سين. لا لا لا
9: لا على كل سين. اي سامحني لا سامحني.
1: واحد من الناس مع اخونا شكر. جاوبت على ثلاثة اسئلة. على ثلاثة اسئلة دونك. سؤال على 100 يعطيني هكا ولا ليه؟
9: أيه.
1: بتقول لك مبروك عليك من 300 دينار من هدايا موزايك فيم تصرفهم في الخير يا تونس باهية. وان شاء الله يا لله عودة ميمونة للصغيرات وربي يبارك لك في صغيراتك. تحياتنا ليك تونس ترابلسي، شكرا جزيلا ليك. تسمع فينا من منوبة. انتم مطلبونا ديما على 71 100 1000 غدوة نلعبوا على 1100 دينار كاش من هدايا موزايك فيم في روح تربح.
3: روح تربح على كل لسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: كمي معكم احنا في على كل سين حتى الاستمتاع العشية. نسلم عليكم الناس الكل وين ما وصلكم صوت الأولى في تونس. بعد شوية باش نكملوا مع لي روبريك متاعنا حدث على كل سين لأنه حدث مهم برشا. بعد شوية نتناولوه بالتحليل وبالتعليق. صوتوا واخترتوا زيد على غنية لوبوتياج من كينج اوف بوب مايكل جاكسون. عندي لكم بعد شوية بيلي جين على الأولى في تونس. قبل ذي الموعد اليومي مع آخر أخبار منذ التكنولوجيا هذه هاي تيك.
6: حصرياً مع أريدو في الغنطخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
10: تحياتي لكم، هذا رونديفو جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام. تصوروا تقولوا للذكاء الاصطناعي مثلا ريزيرفي لي الفواياج هذا ولا ابعث لي ميل ولا خذ لي رونديفو وهو يقول لك حاضر الله يبارك. هذا بالضبط اللي متى تحب تعملوا مع ميوز اللي اعلنت عليه البارح لاجون جديد نتاعها للذكاء الاصطناعي. البارح فيديو كامل عملها مارك زوكربيرغ الفونداتور والسي او نتاع شركه ميتا للحديث على ميوز. ميوز ردوا بالكم واش تشات بوت، ما حناش نحكيوا على ميتا اي اي، مش تشات بوت عادي تسأل وهو يجيبك. لا هذا تجم تعطيه مهمة وهو يتصرف. مثلا تحب تعمل ريزيرفاسيون، تعمل فورمولير، تحب تبعث ميساج ولا حتى

اكثر من هكا حتى كان تسكر الميوز لابليكاسيون تنجم تواصل المهمه ويرجع لك كان الوقت اللي يلزم قرار منك باش تاخذ ديسيزيون في نقطه معينه، مثلا قبل ما يبعث ميساج باسمك ولا قبل ما يخلص. وينعم ميوز ينجم حتى يسير

تاجر وزاد ميوزي نجم يتفكر حاجات قلتها قبل. لقيت روسيت على انستغرام وعجبتك، نجم تقولوا اعمل لي منها ليست متاع قضية، نحب نقضي المكونات متاع الروسيت هذه، هو يتكفل بالبقية. السؤال المهم هو هل نعطيه للذكاء الاصطناعي اليوم هالصلاحيات هذه كل متى تقول انها ركزت برشا على الامان؟ ميوزي يخدم داخل ماشين فيرتويل معزولة في الكلاود، وفما اجون اخر اسمه سنتينيل يراقب العملية قبل ما تتنفذ على الانترنت، وانت زادة تبقى متحكم تختار شنية الصلاحيات اللي تعطيها، وتجم تطلب من ميوزي.

0: واتساب فما فيرسيون بليش واشتراكات توصل حتى ل 100 دولار في الشهر. وميتا ناوية انها تدخل ميوز حتى للسمارت جلاسز متاحة اللي هما فيدهم عاملين فوفعة وحدهم. على كل حال الخدمة حاضرة مع شركة ميتا، الخدمة ماشية في الثنية جديدة متاع الذكاء الاصطناعي. كنت حكيت لكم برشا البارحة على الذكاء الاصطناعي العام، لكن السؤال اللي يطرح نفسه زادة، هل نجم اليوم نعطي معطياتنا وقراراتنا؟ الشركة عندها مشكلة كبيرة ياسر، مشكلة أخلاقية نحكي لهنا على ميتا فيما يخص التعامل مع معطياتنا الشخصية والداتا اللي يخليوها على البلاتفورم متاعها. اوبن اي اي اعلنت على اطلاق تشات جي بي تي ايمجز 2.5، الفيرسيون جديده من الجينيراتور نتاع التصاور نتاعها. الجينيراتور هذايا اللي يلقى في نجاح كبير ياسر نظرا للقوه نتاعو. خلينا نبدا واضحين ملي مشت اوبن اي اي في الثنيه هذه بالنسبه للجينيراتور نتاع التصاور نتاعها، الفيرسيون نتاعو الكل نجمو يحتلوا الصداره بالنسبه للي بنشمارك فيما يخص الكرياسيون نتاع التصاور. والمره هذه تشات جي بي تي ايمجز 2.5 يجيب معاه برشا خاصيات اللي فيها تطوير للنجاح الكبير متاع تشات جي بي تي ايمجز 2.0 اللي التوى مثلا في الترتيب متاع ارينا اللي ديما نتبعوه على موزايك اف ام، التوى يحتل المرتبة الاولى. دونك بالنسبة لتشات جي بي تي ايمجز 2.5 يجي ويجيب معاه خاصية اسمها سكتش. سكتش تعطيك الامكانية انك تتصور ديركتو على تشات جي بي تي، تعمل تصويرة تخربيشة وكل، هو حسب التصويرة اللي صورتها بيدك هو يحاول انه يستنبط تصويرة تشبهلة ولا ماشية في الثنية هذيك. وتشات جي بي تي ايمجز 2.5 يجيب معاه تحسينات فيما يخص المحافظة على ملامح الشخصيات، وموجود على تشات جي بي تي اليوم بالنسبة لكل المستعملين على تشات جي بي تي وورك كودكس، وموجود بالنسبة للفيرسيون كل الديسكتوب ويب وموبيل. بعد شوية مع الستة ينطلق الموعد مع الكينوت بتاع شركة أبل للإعلان على جينيراسيون جديدة بتاع الايفون. برشة تغييرات بالنسبة للكينوت هذه. أولا أول كينوت بالنسبة لأبل مع السي او جديد متاحة جون تيرنس اللي خلف منذ 1 سبتمبر تيم كوك على رأس شركة أبل. الحاجة الثانية هو أنه لأول مرة أبل باش تبدل في الاستراتيجية متاع الإطلاق متاع الايفون. استنوا أنه اليوم باش يتم الإعلان على الايفون 18 برو 18 برو ماكس. بالنسبة للايفون 18 العادي باش يقع الإعلان عليه هو والاس او في الثلاثي الأولاني من 2027. أبل باش تبدل في الاستراتيجية متاع الإطلاق متاع الايفون متاعها. واليوم التدفيش بالنسبة للإعلانات هو الايفون بليابل، كنا حكينا لمدة أسابيع ولا حتى أشهر على الايفون ألترا وحكينا برشا على الاسم هذايا. الرسمي هو أنه الاسم متاع الايفون جديد الايفون اللي يتطوي على اثنين باش يكون الايفون ديو، أنا ايفون اللي باش يعتمد على اكرام جاي مع شركة سامسونج. وايفون زادة باش يكون فيه بقعة للاسبين، فما اسبين سبيسيال بالنسبة للايفون ديو. الكونفيغوراسيون دو باز تبدأ من 256 جيجا. وبالنسبة للايفون هذا باش يكون فيه دوبل كابتور في الظهر مع هذا يمكن يسر باش يكون فما برشا مفاجآت دي برودوي جدد ما عند شركة ابل. نرجع للإيفينمون هذا غدوة في موعد جديد على موزايك اف ام في هاي تك. هذا بالنسبة لهاي تك اليوم. هاي تك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام .net.
1: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وكرماتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك.

0: بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف نحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
0: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية. أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا الى 7 مساء.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعه من 4 ل 6 متاع العشيه.
5: مرحبا بكم، انا جيت في على كل لسان، نمشيو لحدثنا على كل لسان.
4: على كل لسان.
5: اختيار تونس كأول محطة في أول زيارة ثنائية رسمية لأمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي ما كانش صدفة. فهمي أكد بعد لقائه برئيس الدولة بأنه اختيار تونس يعكس المكانة اللي تحظى بها داخل منظومة العمل العربي المشترك والدور المهم اللي تلعبه في إطار جامعة الدول العربية. فور وصوله إلى تونس التقى الأمين العام رئيس الجمهورية قيس سعيد واطلع وأطلع الرئيس على أبرز مخرجات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية اللي انعقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفتي. مسألة السيد فهمي وصف الاجتماع بالمهم والجيد والواقعي، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من مجرد الخطابات والتصريحات إلى الفعل والعمل الميداني من خلال اعتماد مقاربة معناها عملية وتدريجية لتطوير مؤسسات العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات المطروحة. كيف نقول لكم بأنه اليوم الزيارة الأمين العام تندرج أيضا ضمن مؤتمر وشاركته في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالحمامات، وين ثمن تجربة تونس في هذا المجال، وأشار لأنها تعمل على في هذا المجال منذ سنوات، وكيف أكد على

0: صرت 2010 ذلك المؤتمر الشهير. معناها تتذكر ولا ما تتذكرش مخرجات قمة سرت مارس 2010 منذ حسن الجوار العربي وإعادة النظر مع علاقتنا مع تركيا ومع إيران ولما أخذ ذلك وكيف كيف دفع العمل من وقتها من اللي كان مستر عمرو موسى معناها مشيت
1: أبو الغيت
0: وأبو الغيت وتعلمك يا أبو الغيت ما غزيت هذه هي معناها طحنا فيها لين جاي مستر فهمي اليوم شنو هو معناها جماعة الدول العربية؟ جماعة الدول العربية اللي ترأسها السيدي القريبي كانت في تونس زاد كيف كيف في وقت معين وبعد رجعت إلى القاهرة. ماذا بعد؟
1: هو أي معنى لحضور خلت نحكيه على الجامعة جامعة الدول العربية نحكيه على الجامعة إذا كان نشيه من منطلق اللغوي شنو اللي بقى من جامعة الدول من جامعة الدول العربية واللي هي أقدم يعني هيكل دولي هي حتى قبل الأمم المتحدة معناها في قبل الأمم المتحدة دوك 45
0: ملك فاروق عاد
1: قبل معناها نحكيه حتى فلا نحكيه حتى البروتوكول الإسكندرية
0: ومندراك
1: شنو اللي بقى خاصة في ظل الأوضاع اللي موجودة الحارقة الموجودة توا في العالم العربي لأنه بروتوكول الإسكندرية اللي عمل بعد اللي وضع الحجر للأساس الميثاق اللي بعد جمع الدول العربية شنو اللي شفنا لأنه فينا المو أنطوني إيدن عام 43 اللي هو وزير الخارجية الإنجليزي يقول في قدام مجلس العموم الإنجليزي يقول إن حكومتنا تنظر بعين العطف للعرب اللي وقراه أنه من حقهم أنه يعملوا اتحاد أو يعملوا جامعة تجمعهم باش تجمع طموحاتهم وتعمل والحال أنه بريطانيا وقتها نعرفه بيانسيور معناها واحد من أبنائها نعرفه الثورة العربية الكبرى 1916 ونعرفوا معهد سايكس بيكو اللي هو مارك سايكس اللي هو انجليزي هذا كيف كيف معناه اقتسام الاقتسام الكعكة في الخصيب والشرق الاوسط شوف يا حسن احنا الحروب كأنه الأرض بتاع الشرق أوسطية لا ترتوي إلا بالدم وتاريخ الشعوب الشرق أوسطية تاريخ كتب أعظم أكثر بالدم وانت تعرف معناها من حرب من الحروب الأولى معناها من البسوس 40 سنة على ناقة اسمها سراب دخلت معناها على ناقة معناها قعدنا
0: من وقتها في السراب
1: من بكر وتغلب قعدنا في السراب ومن بعد حتى من سقيفة بني ساعد من بعد ونحكي في حروب الردة ونحكي في صفين ونحكي في واقعة الجمل ونهر وين 656
0: و57
1: حتى التو
0: وتفهم مقولة شهيرة كنا يحكي يقول العرب القدم معناه يقول كنا ذلة فأعزنا الله بالإسلام معناه احنا اليوم حتى بعد الإسلام رجعنا ذلينا رويحنا بيدينا معناه كي ترجع تشوف لأنه لديمون لدينوميت رجع على الأمة العربية بيدها كان أصطلح على كلمة الأمة معناه على العرب اليوم بين عرب عاربة ومستعرب
1: صديقي المشروع القومي كنا حكينا في اول عمليه ولا ذكرنا وقت انت جبدنا سؤال بغزاق انت نحكيو فوق وقتها نحكيو على الكويز جبدنا على ميشيل عفلق معناها المشروع
0: كيش على العروب
1: العروب لا مسالش نحكيو على المشروع القومي اللي هو مشروع معناها ساقط مشروع من قديم الزمان والانقسامات الكبرى نعرفوها والحروب من ايلول ومن حرب الايام الاربعه حل الاسود وحرب الايام الاربعه ونحكيو من الحرب الخليج الثانيه ونحكيو على حرب الرمال ونحكيو بين الجزائر والمغرب ونحكيو يعني نحكيو ايضا على اتحاد المغرب العربي مجلس التعاون الخليجي كيفاش يمكن أن تعطي اسم وتعطي حظوة وتعطي اهتمام بجامعة الدول العربية والحال أنه مجلس التعاون الخليجي الآن يسوى أكثر من جامعة الدول العربية لأنه في قلب المعمعة في واحد لأنه يمتلك قدرة مالية واقتصادية
0: اليوم صحيح في نهاية الأمر اليوم من هي الدول التي نعتبرها فاعلة
1: هي دول الأقوى القوية اقتصاديا اللي عندها فلوس
0: اللي عندها فلوس بلا. اليوم شكون من يتحكم
1: تحكي على البحرين ولا تحكي على قطر اللي هما معناها أريانا أكبر منهم إيه أما زادا معناها
0: البحرين مهيش فاعلة بالدرجة الكبيرة معناها نحكيه اليوم
1: هي الأقوى قطر نحكيه الإمارات العربية المتحدة
0: هي الإمارات قطر فهمتني واليوم المملكة العربية السعودية
1: مش تعمل خليج بكله
0: أي بما تمثله هو شو مثلا ثقل المملكة العربية السعودية ما هوش سياسي بأكثر منه هو في اقتصادي مش هبدأ واضحين معناه
1: والله السياسي والله
0: شو السياسي في الأخر في نهاية الأمر فما أكا لو بون فوازيناج المحترم
1: من بعد تختلف
0: اليوم العالم العربي مقسم بين قطر وبين إمارات من هو موالي الإمارات من هو من موالي لقطر معناه كأنه فما الأحزاب زاد كيف كيف اليوم هذا محسوب على شكون والناس الكل حتى في تونس اليوم معناه كي ترجع

0: تشوف سنوات
1: التالي. هذا محسوب على قطر وهذا محسوب على الإمارات. في ليبيا خفيف، في مصر خفيف.
0: ما تفكرش أنه المملكة العربية السعودية دعمت مثلا شق على شق ولا عملت حاجة على
1: فما معلن وغير معلن يا حسن.
0: فما معلن وغير معلن. ولكن اليوم مجلس التعاون الخليجي بما يمثله معناه ما في قل
1: صحيح.
0: هو اليوم اللي خطر المال قوام الأعمال أولا. ثانيا اليوم شنو نجم تعمل هذه الدول؟ اولا اللي جغرافيا قريبه من بعضها، ثقافيا تتشابه، قاعده اليوم ماشيه نحو تاسيس قوه اقتصاديه معناها
1: تحكي على
0: مستعون
1: مستعون في
0: العرب في الاخر. العرب اليوم شنو قاعد مصر اليوم بما كانت تمثله من رمزيه؟ اين مصر اليوم معناها في
1: قلب العروبه؟
0: قلب العروبه سوريا.
1: لا حتى مصر
0: مصر معناها مصر في بما تحمله من معاني معناها مصر. مصر التي
1: مصر القديمة، مصر أم الحضارات، مصر
0: أين دور الجزائر اليوم؟ زاد كيف أين دور الجزائر؟ معنا نعرف الجزائر والارتباط بهذا وكذا وإلى ما أخذ ذلك.
1: زاد حسن شنو اللي تغير بعد السياقات الجديدة، السياقات الإبراهيمية بين ظفرين؟ بشنو اللي تغير؟
0: اليوم الجامعة العربية وليت بين من طبع ومن لم يطبع. فوالا اكزاكتومون. في زاد كيف دونك اليوم ما الذي يجمع العرب غير اللغة؟ واضح ولا
1: انا يظهر لي الاكثر حاضر والذي يفرق العرب اكثر من الذي يجمعهم الان في الوقت.
0: exactly.
1: اللي يفرق العرب موجود اكثر من اللي يجمعهم. وسي نبيل فهمي معناها نستناو، معناها يقول
0: هل انه
1: نستناو معناها القرارات هل انه
0: ان شاء الله مترسوس كسي طيب بكوش معناها على
1: راسي
0: على راس اتحاد المغرب العربي اللي زاد كيف اليوم اللي نتسائل شنو هو دوره. زاد
2: هو المواطن العربي اصلا ولا انت تقول نستناو؟ هو المواطن العربي ما عادش يستنى لانه يعني ولا يقول لك انا نسمع جامعه عربيه وهما جامعه ولكن مش مجتمعي، ومن بعد نسمع مخرجات واهم المخرجات وتقريب وجهه الغر.
0: واش يقول لك كذا؟ كنت اقرا الاخبار يقول لك مخرجات القمه العربيه ما عادش تهتم لها.
2: حاجه توغيك
0: معناها اخر القمم قمه تونس كنت اتذكر وقتها الرئيس الراحل زين عبدين بن علي دي اجلت وقتها تذكرها ولا كان الكونتكست نتاعها وحصار ابو عمار ولا ما اخر ذلك. ما قمه بيروت واضح، وبعدها هي شفنا عن آخر قمة المهمة قمة دمشق، وبعدها هي قمة سرت في ليبيا، وبعدها هي طوينا.
1: شو اللي خلي بربي سمحني سؤال أخير لك أنت الحسن، شو اللي خلي السعودية تبحث عن تحالفات خارج جماعة الدول العربية تمشي تتحالف مع باكستان؟
0: إذا نجاوبك عليها خاطر
1: تلوش
0: في
1: بعض
0: الكوليس خاطر تلوش في المصالح متاحة في نهاية الأمر. شو نرجع للعقيدة الديغولية اللي قال لا فرنسا بادامية لا ديزانتيغي، هذا هو وذلك هي يقعد ديما في قلب الجيوبوليتيك كيف ما يتقال والجيو سياسة كيف ما يتقال. شكرا لك سيدة سونيا، مرسي بوكو سيونس، مرسي خلودة، شكرا لصديقنا أيوب، مرسي الأميمة. احنا نتقابل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة. شكرا لتفاعلاتكم، خليكم مع صديقنا المتميز فهمي البرهومي آخر الأخبار هذه في سبوع إكسبريس، قبله هو المعلم تاع الأخبار الحسين دبيبي في موجز السادسة، والموعد اليومي جدد مع ريكاب سبور مع حيدر سامية جينا بعد شوية زيدا في كولتور بلس. أدمع إن شاء الله.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدن. الحياه والموسيقى في كل وقت. احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر.
4: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الاثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
5: يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
4: اسعار خاصه ابتداء من 55 دينار متوفره حصريا عبر الموقع الالكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح الى غايه يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقيه. بمساهمه اتصالات تونس، جولدن كارتاج، ايجيبتير، سات جورو، قناه التاسعه، وموزيك فم.
6: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
7: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
8: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد، كل شيء يتبدل فيه، الطويل وبيرو سيدتي شخص بيتنا تولي هكا.
9: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاول
10: توا فهمت علاش روحت وفرحانين.
11: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتوفا موبل لبيوت الصغار. ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
3: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتين او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت. بمساهمه يسير.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية في الشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة وفق أحدث نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرتها مصالح الرصد الجوية اليوم الأربعاء. وتتراوح الأعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا في ولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكيف، وتصل إلى حدود 70 مليمترا في ولايات جندوبة وباجة وسليان وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر وفق المصدر ذاته أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري، وتكون أحيانا غزيرة في المناطق الغربية. الهيئة العليا للمستقل للانتخابات تعلن عن فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة صندس فم الخنقة واعتمادية مغزى مولاية توزر. ووفق بلاغ الهيئة يمكن لجميع المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة الذين تم قبول تصريح مشاركتهم من قبل الهيئة إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم لدى الإدارة الجهوية للانتخابات بتوزر، وذلك كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد وفقا للتوقيت الإداري، على أن تنتهي الأجيال يوم 20 من سبتمبر 26 2000. بأبرز الأخبار على الصعيد الدولي، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يصدر قرارا يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيرا إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل العالقة. بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تطالب بإدراج حضرة بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بإدراج حظر الهجمات على المواقع النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة والتهديد باستهدافها على جدول أعمالها القادم. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: عاد وليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم، بعد شوية نحكيوا على أخبار الأندية التونسية بالكؤوس الإفريقية، لكن البداية تكون بالميركاتو. والمدافع المحوري الجزائري آدم عليلات ضمن اهتمامات الترجي التونسي، ملاعب عمره 27 عام، ملاعب حر بعد ما سقط عقده مع فريقه الأخير الاتحاد الليبي، وهو متكون في اتحاد العاصمة الجزائري، وكما قلت اللاعب ضمن الاهتمامات الترجي الرياضي التونسي. لاعبية الترجي جرزيس سافروا في اللحظة هذه للسنغال عبر المغرب، ونلعبوا نهار السبت مع 6 متاع العشية ضد ديان فارز السنغالي في الذهاب. ترجي جرزيس فاز بنتيجة 3-1، لكن المباراة كان عنده إشكال على مستوى الملعب اللي باش يحتضن فيه، هو ملعب سينغور، ورسميا الملعب هذا هو اللي باش يحتضن كما كان منتظر، لأنه صار إشكال بالنسبة للفرق السنغالية الزوز اللي تلعب الكؤوس الإفريقية. الملعب مغلق للصيانة وأعداده المنتخب السنغالي اللي عنده موعد في تصفيات الكان، في الأخير تحصلوا على الموافقة الأندية هذه، وبالتالي ترجي جرزيس باش يلعب ضد ديان فارز السنغالي في ملعب سينغور في دكر. واصل مع مسابقة الكاف، وين السياسات يلعب نهارة الأحد مع الستة مباراة الإياب ضد شوتينج ستارز النيجيري دون حضور جمهور. مجموعة السياسات عرفت من البارح التحاق المهاجم مؤمن الرحماني اللي كان مصاب، نذكر نادي صفاقسي خاسر في الذهاب نتيجة 1-0. النادي الإفريقي يتحول غدوة لمالي على متن دائرة عسكرية، وين يواجه نهارة السبت 5 متاع العشية نادي جوليبال المالي، نذكر النادي الإفريقي فاز في الذهاب 1-0. بالنسبة للمجموعة متاع النادي الإفريقي عرفت عودة المهاجم الكاميروني تادي سينكانغ اللي كان غايب على ماتش الذهاب بسبب الإصابة، أيضا المدافع عمار عبد الحق باش يكون موجود على ذمة الفريق بالرغم من تلقي دعوة لمنتخب أقل من 20 عام، لكن باش يتم تسريحه على ذمة فريقه النادي الإفريقي. الشامبيونز ليغ الأوروبية حاليا تلعبوا زوز ماتشوات، البرسا متقدم 1-0 على فاينورد، بونتو رافينا من الدقيقة الثالثة الماتش انطلق مع الستة غير بون، نحكيو على ما يقارب 20 دقيقة لعب في الماتش. أيضا مباراة شوتغارت ستوتغارت وفيكينغ النرويجي. التعادل 0-0 مع 8. القمة المنتظرة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد, أيضا قمة أخرى بين نابولي وأرسنال, بي إس جي في مواجهة سلوفان, وسبورتينغ في مواجهة غلاتاساراي. كانت هذه ثلاث شارات رياضية اليوم تقع على

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك. موزايك فام لا راديو 100%.

0: الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. معكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على أهم وآخر المستجدات في تونس وفي الخارج. تنجيو لطرح البارسا الآن، تابعونا شوية منا شوية منا. معملين عليكم اليوم، شكونوا معنا لأنه فما عديد الأخبار والمواضيع. ميركاتو تراجي متواصل، مدافع جزائري هو الأقرب الآن بنسبة مرتفعة جدا باش يكون بمريول الترجي دي تونسي في الأيام القادمة. راجعين على اللاعب هذايا، كارير وتاريخه وإمكانياته، داير يكون معنا بعد شوية نادر داود لأنه الملاعب هذايا تدرب عنده في اتحاد العاصمة، يعطينا أكثر معلومات عليه كيف كيف لعيفي قد يغير موقف الإطار الفني والإدارة في خصوص انتداب ظهير أيسر في الأيام القادمة. كيف كيف تنرجعوا بكل المعطيات. نحكيه على وضعية ترجى الجيس قبل مواجهة ديامبرز السنغالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. مشكلية حول الملعب، لكن من دقائق تقريبا خمسة دقائق يبدو تحلت المشكلة هذه. تنأخذوا كل الأخبار والمعطيات وكيف كيف أخبار الوفد ترجى الجيس في السنغال وكل المعلومات من عند نائب الرئيس وليد ذويب. بعد شوية نحل اليوم ملف الأعمار بالنسبة للاعبي الرابطة المحترفة الأولى. فما جمعيات اختارت ملاعبية صغار في العمر، جمعية أخرى تعمل على ملاعبية أكبر تجاوزوا 30 وملاعبية أصغر من 20. هل هي ضرورة مالية أم اختيارات فنية؟ تسألوا بعد شوية ونلقاو الإجابات ونعطيكم الأرقام المناسبة لهذا الموضوع، وبخلاف ذي مواضيع ومواضيع أخرى بكل تأكيد. دونك يرافقني اليوم في تحليل وتعليق لاعب سابق والمحلل الفني أمير دريدي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بالكيب الكل وكل مستمعين ومشاهدي زادة بتاع موزايكا.
1: أهلا وسهلا بك أمير، رحب بي وسامة سلامي.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين والخيان.
1: عملت تصوير البارح
3: أخويا، تصوير صدقني حطيتها بوستير.
1: عملت البوز. أنت تغششت شوية، أنت وريتني تصويرت كنت صغير بالرسمي.
3: طب لا انا تغششت خاطر انت ما شاء الله عليك في التصوير
1: هذه. والله لا انا ما خديت
3: خدمتهمش.
1: وسيم وديجا اليوم هرب.
3: انا قلت لك عاد وسيم ما شاء الله زملاء طلعت راك ما
1: خويا هاو
3: تاع 2070 انت مش تاع 2080.
1: هاو باش ليه هي في الثمانينات يعني 1980. ركز وسام خويا، هاو باش نبدلو مالا نحطوا حاجه ازين. هذا يعطيني تصويرت وسام السلامي في الثمانينات بالرسمي. ها تفرج خويا وسام السلامي في الثمانينات حاجة ممتازة. تقول في السويد في الدنمارك وينك تصوير؟ ما حبيتش. رجعني تصويرت البارح، رجعني تصويرت البارح. ها شو محلية ذيك وسام السلامي في الثمانينات. قدش عمرك لاني وسام؟
4: لا ده هالي نعرفش
3: ثلاث سنين
1: يا كان شعر كسفر يا
3: رواز يصفر ما بيش نوم
1: بجد هذا هو سيدي. مرحبا بكم، مرحبا عدنان في الاخراج، يسري في الاخراج الرقمي، حميد جويقي في البروديكسيون. بداية كالعادة من كيما اليوم شو صار في ايطاليا تحديدا، تابعوا مليح
5: كيما اليوم. ريكاب سبور
1: كيما اليوم 9 سبتمبر 2006 الكرة الإيطالية والعالمية عاشت لحظة استثنائية، ليلة خاض فيها عملاق إيطاليا يوفي أول مقابلة رسمية ليه في تاريخه الممتد الأكثر من 100 عام، مقابلة في الدرجة الثانية السيري بي ضد نادي مغمور هو نادي ريميني. القصة بدأت أشهر قليلة قبل التاريخ هذايا وقت اللي انفجرت فضيحة الكالتشيو بولي الشهيرة المتهم فيها المدير التنفيذي لليوفي وقتها لوتشيانو موجي بالتدخل في التعيينات التحكيمية. المحاكم الرياضية اتخذت قرارات زلزلت إيطاليا والعالم، تجريد السيد العجوز من لقبي الدوري وإنزال الفريق فورا للدرجة الثانية مع خصم 9 نقاط في لحظة وجد أعظم نادي في إيطاليا نفسه في الهاوية. مع القرار القاسي تفتح باب الخروج وسارعت أسماء كبيرة بمغادرة يوفي كيما زلاتان إبراهيموفيتش، باتريك فييرا اللي اختاروا الغريم لينتر، كيف كيف قائد منتخب إيطاليا المدافع فابيو كانافارو، البرازيلي إيميرسون اللي هربوا للريال، وظهير المنتخب الإيطالي جيان لوكا زامبروتا والمدافع الفرنسي ليليان تورام اللي شدوا رحال البرشلونة. في المقابل أسماء أخرى كتبت أروع قصة وفاة كيما الموهوب الأنيق أليساندرو ديل بيرو، كيف كيف أفضل حارس في العالم وقتها بوفون، معاهم الجناح تشيكي سحب الكرة الذهبية بافل نيدفيد، الأرجنتيني الإيطالي ماورو كامورانيزي والمهاجم الفرنسي دافيد تريزيغي. كل هذه الأسماء رفضت الملايين ورفضت كل العروض من أجل المواصلة مع يوفي. وكما قلنا لكم أول ماتش 9 سبتمبر في ملعب صغير أمام 10,000 مشجع فقط ضد ريميني، اليوفي تعادل 1-1 وبدأت من وقتها المسيرة للرجوع للسيريا. قصة 9 سبتمبر تسجل لنا زوز نقاط، لولا أنه القانون على الأقل عندهم فوق الجميع ومهما كان حجم الفريق واسمه لا أحد أكبر من المحاسبة، والثانية أنه الفلوس والملايين مهمة صحيح، لكن الوفاء الحقيقي هو اللي يحول اللاعب لأسطورة خالدة.
5: كيما اليوم ريكاب سبور
1: فيه القانون اللي يطبق على الناس الكل، اسمك يوفي ولا باري كيف كيف يطبق القانون. وحاجة أخرى زادة، في زمن كما زمن ذاك تيح أسامي كبيرة ياسر دي سوبر ستار في اليوفي ويمشيوا يلعبوا في السيري بي، زادة حاجة كبيرة ياسر تسجلت في تاريخ أمير فموسى.
2: بالطبيعة تعرف بالنسبة للبطولات الأوروبية معناها فما كسوة من قواعد اللعب المالي نظيف ولا اللي كيسيروا دي سكوندال هكي متى ما يرحمش القانون. بون مالغري لي دوسي اليوفي حيدر كان في عدد ضغوطات من برشا اطراف، معناها من ذكروا لي برلسكوني كان معناها هو رئيس الميلان وضغط نوعا ما باش يتم اخذ القرار هذا، لانه اليوفي في الوقت هذاك كان معناها يدومين الكره في ايطاليا. كي ترى انت بركه الافكتيف معناها تفهم بيه كل شيء.
1: انا داير معناها حاجه ما فهمتهاش، السيد اللي تورط في انه يدخل في التعيينات
2: رجع
1: ليه بخلاف رجع كي تشوف لسامي يودي خذكم مستحقين تكلمهم اربيتر راو بالرسمي، معناها نحكيه على صفوة نجوم العالم في اليوفي وقت هذوك مستحقين مش حطوا لما جيت في سامي ياسمي توصي اربيتر اربيتر ولا بش
2: هو موجي ما كانش معناه ما كانش يدخل كان في مباريات اليوفي، هو كان يدخل تعيينات الكل
1: عن الشركة
2: فوالا. شنو الغاية اسكو بشعاون اليوفي ولا هو عنده غاية اخرى ولا حب سيطرة ولا فما فلوس يدخل فيها مع دي باري؟ فما كان وقت زاد الاشكال حيدر اللي بداو لي باري سبورتيف دونك كانوا ساعات ينجم يحط لك اربيتر باش يزفر بيلانتي باش يعطي ورقه حمراء خاطر في الباري من بعد تجيب برشا فلوس معناها. دونك ما كانتش الحكايه مربوطه كان بنتائج اليوفي ولا مباشره، ما هم حاجه كيما قلت انت معناها من بعد تلقى في السيري بي ابطال عالم معناها بوفون ديل بيرو كامورانيزي هذوما ناس دي شامبيون دو موند معهم بالون دور بافيل نيدفيد معهم تريزيغي كان دي ديشان المدرب وقتها في السيري بي. ومن أهم معناها الحاجات وقتها ديل بيرو قال معناها لي دور نصون فوي جامي بالنسبة لنا، قال حتى كان تيح اليوفي للدرجة الثامنة راني مش نقعد في اليوفي ما غادرش، رغم اللي الناس كل تعرف وأنه كان عنده عرض من ريال مدريد وفلورنتينو بيريز معناها عاودها برشا مرات وأنه واحدة من أحلامه وأنه يراد ديل بيرو بقميص الريال مارغريسا رفض هو باش يخرج. برشا نجوم اخرين في المقابل مشيت معناها الجمعيات اخرى كسوا الريال برسا الانتر
1: صحيح.
2: وهذا اكيد حقهم. اليوفي زاد من بعد سورتو الملاعبين اللي قعدوا كيما كيليني كيما بوفون كيما كيما كيما ديل بيرو معناها كرمهم كوميلفو معناها ناس قاعد تلعب حتى براتيكمون ال 40 سنه ودي كابيتان دي كيب وحتى من بعد خذوا مناصب في الفريق ولا في اتحاد ايطاليا. دونك اهم شيء معناها حتى في الوقت اللي فما الفلوس ساعات تلقى معناها ملاعبيه اللي تتمسك بالمريول وبالجمايه
1: بالضبط. اسامه
3: شوف حيدر انا عشت البريود هذيك وكنت مغروم باليوفي بيان سور والستار هذوكم. يبقى من بعد فما لاعبين اللي خرجوا فما حلم ساعات تلقى عند لاعب اللي تجي فرصه ريال مدريد كيبدا مثلا سو كونترا حيدر صعيب برشا باش تحط فيه فلوس وكذا وبرشا فلوس باش تجيبه سورتو ان اكسيال ولا لاتيرال. نتذكر وقتها كانافارو مشى للريال كانت حلم من احلامه زاد كيف يرعى في الريال لكن
1: بالندور هو
3: بالندور وكانت وقتها ذالي الكلوز كبيره برشا نتاعو نتاع الخروج. ولذلك انا شوف هما ديفولي فما انا معاه زاد الولاء وكذا وسورتو كي تبدا ابن النادي ولا تبدا عندك سنين في النادي والا العمر تقدم كي تبدا مثلا في 28 في 30 سنه مش كي تبدا في 20 سنه هذا يمكن قرار بيان سور يرجع اللاعب في اللي عاشوا في الفريق اذا كما قلت لك يعني تعدي 10 سنة مدة طويلة خلينا نقوله في الفريق تولي صعيب الانتقال تولي تخمم على الفانت كارير تخمم على اسمك كيف زاد صارت التوتي بيان سور اللي ما حبش يتنقل فما لاعبين اللي عندهم القناعة هذيك وفما لاعبين اللي يقول لك انا حلم من حلم مثلا باش نلعب في الريال دو مدريد
1: راهو تيست كاسح انه انت اسم كبير ياسر باش تلعب في الدرجة الثانية توتي اوكي ما تعديش اختبار كيما هكا باش يختار في الاخر واختار باش يقعد ديما اوكي اما ما جاش الاختبار انك انت اسم كبير ياسر في العالم وتلعب في ديفيزيون
3: اي لكن كانت وقتية نحكيو على موسم وظاهر باش ترجع ولذلك سي فريك تحكي على ديفيزيون 2 لكن في الاخر بالكل يقول لك انا موسم وراجع مثلا السيريا هذا علاش قلت لك انا ديل بيير وفما دي ليجوند اللي ما يتمسوش بوفون كذا وفما لاعبين ترانسفيرابل حيدر فهمت وحتى في تونس يعني شفنا عده لاعبين اللي ما تنجمش تخمم حتى فريق منافس ما ينجمش يخمم باش نيغوسي معاهم ولذلك برمي الناس هذوما اليوم ديل بيير واليوم بوفون ديل بيير

0: كبير. وانا نذكر وقت مدرب مانشستر يونايتد راهو حلم حياته
1: فيرغسون
0: حلم حياته يرى ديل بيرو في الـ في الـ في مانشستر حلم حياته. قال لهم انا امنيتي وتواصل معاه عام واثنين وثلاثه ورفضوا قال. ولذلك هذوما ناس اللي بيان سور بتخلدهم الكره العالميه. وفي الاخر نقولوا اللي راهو القانون ينطبق على الناس الكل في اوروبا مش في البلدان العربيه.
2: هذاك علاش انا قلت على الاقل عندهم واضح. باهي يعطيكم الصحه. خلينا نمشيو بعد شويه لاخر مسار في الانتظار فاصل قصير مع اورانج بوستي الغونتري.

0: الفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لأربعين مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه
3: كاليبسو Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boutaina Nabouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
6: اريدو طور عالمك
3: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17
7: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل
8: آخر مسار ريكاب سبور
9: إشكالية على مستوى الملعب باش يحتضن مقابلة ديامبرز وترجرجيس إياب دور تمديرول في كاس الكاف يبدو تحلت في الدقائق هذه المشكلة هذه وموجود معنا بالتليفون من السنغال نائب رئيس ترجرجيس سيد وليد ذويب سي وليد أهلا وسهلا مرحبا
10: مع السلامة حيدر ومرحبا بمستمعي موزايك كافام وضيوف يبحثك الكل
9: أهلا وسهلا بك أعطينا ساعة الجديدة تنسأل على أحوال الوفد والاستعدادات وكذا جديد هل تحلت فعلا الإشكالية واليوم فما ملعب تم تعيينه المقابل هذا
10: والله حيدر شوف احنا راهو اوفيسيالمون ما اعلنا حتى حد لكاف معناتها احنا سمعنا معناتها من الريزو سوسيو وشفتها من الاعلام واتصلنا معناتها بإدارة شو اسمه الجمعية المنافسة ديامبرس وقالنا الموجود منها معناتها الحكاية حاليا احنا نترينيو في تيران تاع ليوبول مع تستاد اللي باش يحتضن المقابلة نهار السبت ما فما حتى معناتها ما نشوفوش في حاجة بتخليناش نلعبوا فيه استاد اوفيسيالمون ما رسلنا حتى واحد اوفيسيالمون زاد المدير الرياضي نتاع الملعب قالنا نورمالمون باش نلعبوا في استاد هذا ما فما حتى شونجمون
9: معناها بور مومون انتم ما عندكم حتى علام رسمي لا بالملعب مش باش يحتضن ولا باش يحتضن تستناو في معلومة رسمية فقط
10: اكزاكتومون بور لانستون نكملوا معناتها باللي عاملوا الكاف معناتها اللي احنا نلعبوا في ملعب ليوبول نهار السبت 17 وقت داكار
9: باه وطمن على الوفد فما اخر جزء اليوم من اللي باش يخلطوا عليكم للسنغال 6 من الناس اعتقد ده. ستة نتاع العشية كان الفولكان طلعوا من
10: تونس احنا الوفد اللي موجود معناتها في داكار الحمد لله يا ربي معناتها يسون بيان اريفي ما عندناش نحاولوا نوفروا لهم الكونفور اللازم باش تصير المقابله خاطر احنا عملنا ديبلاسمون البيت نتاعنا نربحوا اليوم ونرفعوا الرايه الوطنيه فهمني ما جايين لهنا كساسوا معناتها هيئه مديره ولا لاعبين عندنا اوبجيكتيف نحبوا نوصلوا له في الاخر حيد هي نروحوا بثلاثه نقاط حوله معناتها بالربح من داكار
9: به الامور الكل جيده على مستوى الاقامه الملعب تترنيو فيه تحضيرات الماتش هذا المهم زاد التفاصيل هذه
10: الحمد لله تحضيراتنا احنا حاليا في السيونس دونترينمون الحمد لله عندنا ستاف معناتها متكامل، عندنا بارتي دي ستاف موجودين لهنا في داكار والبارتي الثانيه جايه في الطياره. لادجوان والبريبارتور فيزيك عملوا السيونس نتاع الجماعه الموجودين لهنا في داكار، والجماعه الاخرين ترناو بيان سور في تونس، وحاليا في طريقهم ان شاء الله باش يوصلوا لداكار الليله بحول الله.
11: خليني اخو راي امير وسامه، مش عادي لان معناها نحكيوا على ساعات قبل الماتش وما فماش اختار رسمي ولا ما فماش، المفروض انه الكاف يتصرف معناها الاتحاد الافريقي لكره القدم يعطي معلومه واضحه فما ولا ما فماش بالنسبه للملعب. تو اوكي المؤشرات الكل تقول انه الملعب هذا باش يحتضن، لكن ما فماش علام رسمي.
12: بيان سور يلزم فريق اي فريق سواء الدرجه الجيس ولا اي فريق يعرف روحه ويمشي يلعب، فما ديرو بير باش يخدم، فما حصه تدريبيه للحصص التدريبيه اللي لازمهم يسبقوا المباراه يسيروا على ارضيه الميدان. بون احنا تو كنا نسمع معناها في مسؤولين تاع الجيس معناها ما عندهم حتى معناها خبر رسمي، دونك ما فماش علاش باش يسو بانيك. بتاتر زاد هذايا في اشاعات يخرج شويه الفريق المنافس، معناها كل شيء نجم يدخل في اللعبه. البلوز امبورتون تاع الجيس يقعد مركز على الاوبجيكتيف اللي هو مسافر عليه، هو انه يروح بالكاليفيكاسيون.
11: وسام
13: افريقيا افريقيا حيدر مالوغوزمون هذيك ديما المشاكل، ساعات تلقى يجي يعمل لك حاجات اللي ما نعرفش انا، يعمل لك عرس في الاوتيل هذا دي ماتش باش هذوما كلنا راهو موجودين والتو قاعدين يصيروا.
11: حتى احنا مش ناقصين في هذو عملناهم زاد الحاجه
13: تاعهم. ما قلت لي المعامله بالمثل، مش نحن اللي ابتكرناه، مش هذا بارابور انا لعبنا في الافريق ونعرف. وبعد تجيك البيوس ويجي يفشلك العجله نتاع عجله نتاع البيوس يقول نهار الماتش يقول لك والله لحظه وفي عقلك وكذا، هذوما الحاجات مالوغوزمون التو ما زالت موجوده الحكايات هذوما. سورتو انا تو مدرب ولا لاعبين، تو ما نعرفش على روحي وين باش نلعب وين باش نترينا، زاد مش معقول. وفما ميلوات وفما كاف وفما كذا، نجم تراسل ويعني وتاخذ المعلومه، ويلزمك تاخذ المعلومه باش على الاقل المدرب يعرف باش يعمل لي جوار كيف المسؤولين يشوفوا التيران يشوفوا ويتدربوا فيه. سورتو هذا غالب طويله نحكيوا على القانون حيدر ونحكيوا على اوروبا وكذا، نحن شوفنا مازلنا ما نعرفوش وين باش نلعبوا والله اعلم. انتوما ديجا كلقاو النزل ديجا ما حاجه به.
11: اي هو جوز باش الناس تبدا فهمتنا مبدئيا باش يتلعب في الملعب اللي تم تعيينه من الاول، حتى الاخبار هبط عنا وكل شيء، لكن الترجي الجيس يقول لك انا ما جاتني حتى حاجه رسميه من الاتحاد الافريقي لكره القدم، وهذا معناها هذا نقطه الاستفهام في الموضوع. لاعبين الكل لاباس سي وليد حاضرين على ذمه ستاف تكنيك؟
10: الحمد لله ما عندناش حاليا. بون عندنا دو جوار كي سون با كاليفي اليوم، رجيلي وطوري، معناتها سي بور معناتها مش كاليفي امور اداريه، مي سينو ستاف كامل جوارات كامله على ذمه الممرن، وان شاء الله بحول الله ربي وفقنا وان شاء الله نعرفوا كيفاش نجيروا ماتشونا. رطوبه كبيره لهنا معناتها فريمون 73% نحكي معاك حيدر، اون ا دي مال ا ريسبيري لهنا خاطر ما تعودناش بالطقس هذا، مي سانونتاج كو بحول الله الظروف الكل معناتها قمنا باللي لازم باش وليداتنا نجموا يكوروا الكره المزيانه اللي نكوروا فيها في جرجيس، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
11: ان شاء الله موافقين وتروحوا بالكاليفيكاسيون. فقط هو تدقيق معناها خاطر الناس باقي تسال علاش على مرتين وعلى ثلاثه ديبلاسمون صار للسنغال، معناها ما كانش فما حلول بالنسبه لكم سي وليد؟
10: والله ما كانش فما حلول. بون فما ديما فما حلول. بون لو شوا الى ايتي في معناتها سور دو فاغ سور دو فاغ، ونا لو ستاف كيفو معناتها باش نمشيو على دو فاغ نمشينا على دو فاغ. معناتها عندنا ايكيب ا وعندنا ايكيب بي، ليكيب بي دي الاخرانيه وكاو، هذا اللي صار حيدا ما فماش ابري لوجيستيك واحد لوجيستيك معناتها ما عطاتنا البلانينغ هذا خدمنا به اليوم اون سي ادابتي لي كونديسيون لي جينا بها الحمد لله ما تقلقناش برشا. معناتها بون تعب فواياج سبع سوايع زاد كازيمون معناتها سي با لا بورت ا كوتي، مي في العموم كي نشوف الاولاد اليوم شيخين في لونترمون معناتها يا با بوركوا اون في با سور دو فوا.
9: بالضبط بالضبط. شكرا لك وليد ذويب نائب الرئيس في ترجي الجرجيس، ان شاء الله موافقين وتروحوا بالكاليفيكاسيون. شكرا لك. اذا كان عندكم تعليق على حضور ترجي الجرجيس، انا نرجعوا في الفان سومان بيانسور باكثر معلومات اذا كان عندكم اضيفوا فيها.
12: بو على حكاية دوفاغ، خط سي وليد في الاخر كمل بيابا ما فماش علاش باش نمشي سور دوفاغ، لي فما علاش مفروض يمشي الفريق كله مع بعضه. مي بو واضح في كلامه تقريبا اسباب ماديه هي اللي حكمت، وما قاوش حل اخر الا اذا كان يوفروا طياره خاصه اللي نعرفوا تتكلف برشا وصعيبه تو على الانديه التونسيه كل. مي بون كيما قال هو يمكن شويه اي تي في مع لونترنور باش هز الشطر الجروب لو اللي هو بتاتر يستحقوا اكثر، شيخ واكثر وقت راحه هايدر واكثر طون ادابتاسيون في الطقس، والمجموعه اللي بتدخل لونترنور باش يستعملها من بعد تترفم شكون باش يقعد حتى في الجرادان هاكم معناها خالتو ان روتار 24 اور. بون حس ان شاء الله ما تاثرش على ترجي الجيسي، ولكن ترجي الجيسي اليوم عنده اسبقيه يلزمو معناها يعرف ايش يتصرف في الاسبقيه، لازم يجري الماتش نتاعو، المنافس نتاعو ورا امكانيات باهيه، ما عندوش علاش باش يخاف. ترجي الجيسي معناها بصراحه ورا وانه هو اون دوسو من الادفرسير نتاعو، ولكن زيدا يزمو يحذر، يلزم فنيا كان باش تحدث الغلطه اللي صارت في اول مباراه سويقس لي دو معناها اكسونتري اللي هما زيد وطاوس كانوا طالعين ياسر وخليهم مساحات في المباراه هذو، ما لازمهمش يتيحوا ياسر خاطر تعرف 3-5 2 اهم حاجه حايدر هي دو اكسونتري. دونك اكيد ترجي الجيس ماهوش فيخو بوكو دريسك على الاقل في بدايه المباراه مع ليميديتي مع تخص كي نحكي فيه، دونك ما يلزمش البلوك تاع ترجي الجيس يكون تري سيري لا لا لا سور لو بلان لاتيرال لا في الـ في الـ في الفيرتيكاليتي. دونك ان شاء الله الملاعبيه تكون حاضرين، ان شاء الله يطبقوا تعليمات الاطار الفني نتاعهم وبحاوليه ترجي الجيس يروح بالكلام،
9: وخاصه من عرش وسام ما لازم زيد الملاعبيه تفكر انه راهو هما لازم مركيوز وزبونتو ليه بتلعب وكان وانت اللي لازمك تربح.
13: صدقني هذه الفكره، هذه الفكره كنت باش نقولها، يلزم ساعه ترجي الجرجيس ينسى الريزولتا نتاع المباراه الذهاب خاطر جات في ظروف معينه، وزيد السورتوره والفريق هذا ما عندوش اكسبيريونس كبيره، لكن الكاليتين موجوده في في الفريق هذا، يعني فما لاعبين ممتازين ونعرفوا الطقس والسخانه، وراو باش تعمل يمكن 30-25 مينوت الاولانيه ومن بعد باش تحس روحك تتخنق وتعرف مع التعب تولي ليدي نجم تاخذ شوية الغالط من بعد بالتعب وكذا، ولذلك مباراة لازم تتاخذ سيريو. كما قلت لك لاعبين عندهم ينجموا يعملوا الفارقة تو مومون. بون الحمد لله الرقم 10 زاد لاعب ممتاز جدا خدا الحمراء ذاك، لكن الحذر واجب واجب. علاش؟ خاطر التو مومون تنجم تقبل مع الفريق هذا كما تنجم تسجل، ولذلك الحذر لازم يكون موجود والكونسنتراسيون، ويلزم اهم حاجه في المباريات هذه وما تعرف كيفاش تجاري المباراه نتاعك، ما تدخلش تعطي 100% في 15-20 مينوت الاولى. حيدر انا احكي لك من بعد ما عادش نجم تتنفس، ما عادش نجم تخمم اصلا بالتعب، تولي كل شيء تخلط بالرتار، تفكر بالرتار. ولذلك بالتوفيق بيان سور الجرجيس، وان شاء الله يكونوا اللاعبين كونسنتري حتى تاكسي اللي زفر الاربيتر مش التسعين دقيقة.
9: بالضبط، بون شونس لترجي الجرجيس وان شاء الله يروحوا بالكاليفيكاسيون. دونك بعد شويه نتحدث على ميركاتو ترجي الجرجيس التونسي في الاثنين، البارسا 2 بلاش مع فينورد روتردام في توقيت 45 دقيقة لعب. بعد لحظات نحكيه على ميركاتو الترجي التونسي، فاصل قصير ونعود.
14: اخر مسار ريكاب سبور.
15: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري، وذلك يوم 11 سبتمبر.
1: يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
0: أسعار خاصة ابتداء من 55 دينار متوفرة حصريا عبر الموقع الإلكتروني تسكرتي بونتين. العرض صالح إلى غاية يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقية، بمساهمة اتصال تونس، جولدن كارتاج، إيجيبتير، سات جورو، قناة التاسعة، ومازيك فم.

0: ترجى الذي تنصي في رحلة البحث على مدافع يبدو بنسبة كبيرة ياسر أنه لقى الظل نتاعه في المدافع المحوري الجزائري إدمع عليلات اللي كان في اتحاد العاصمة الجزائري, وآخر محطة كانت الاتحاد طرابلس الليبي. هو بصدد فسخ عقده أو أنهى فسخ العقد مع الفريق الليبي بنسبة عالية جدا يكون هو في الترجى الذي تنصي, يكون هو المدافع اللي بيش يصحح في الساعات القادمة. شفتوه الملاعبي مساج ناخذوا فكرة ما قبل مساج نأجلكم شوية بركة. موجود معنا بالتليفون نادر داود. نادر أهلا وسهلا, مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر, تحية ليك, تحية الأسامة وأمين ولكل السادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. هو رو الأولاد يكفيه وفيه الحقيقة, ما أنت عندك معنى حاجة زايدة أنك دربت الملاعبي هذا في اتحاد العاصمة, على ذلك قلنا ناخذوا رأيك في الملاعبي هذا.
1: اي صحيح, كان في موسم 2023-2024 في اليسما اتحاد العاصمة الجزائري, عملنا موسم تقريبا متميز. صحيح احنا غادرنا وقتها في بداية شهر مارس, لكن تقريبا 7-8 شهور ادم عليلات وقتها كان معانا كلاعب محور الدفاع, كان تقريبا هو وكيفين مونديكو حاليا لاعب نادي الصفاقسي ولاعب مازنبي السابق هو محور الدفاع الاساسي في اتحاد العاصمة. لاعب عنده الخبرة, لعب في الكاف, فاز بالكاف كذلك, فاز بكاس الجزائر, فاز بالألقاب, تربى في فريق كبير هو اللي يسمى. أول حاجة نبدأ بالخصال متاعه, هو كلاعب يكون لاعب جدي منضبط, حتى بعض الأحيان جدي يعني أكثر من اللازم في التمرين في المباريات, يعطيك إذا كان عنده حتى 120% راه يعطيهم لك, يعني في الملعب يعطي روح ودفع معنوي كبير من خلال تدخلاته, من خلال الاحتكاكات الثنائيات, دفاعيا يقوم بالدور متاعه كما ينبغي في انتظار انه يتكامل يتجانس مع احد اللاعبين الاخرين الموجودين في الترجي. يمكن من نقاط القوة متاعه اللي هي في بعض الأحيان هو يطنب فيها, يولي يعملها بكثرة, وهي بناء الهجمة من خلف. هو لاعب دائما عنده ثقة في إمكانياته الفنية في بناء الهجمة وإخراج الكرة من خلف بتمريرات بينية. في بعض الأحيان يكسر شوية نوعا ما, ياخو حتى نقول وإحنا ريسك أكثر من لازم, لكن هو إحقاق للحق. لاعب دفاعيا يعني ممتاز, خصال تقريبا عنده كل الخصال اللي تخوله يلعب فريق كبير مثل الترجي الرياضي. إذا كان تمت هذه الصفقة يكون اعتبر عنده انتداب في حجم الترجي. وخليني نزيد نأكد لك حاجة, أنه الترجي في الفترة هذه الأخيرة وصل حتى أعطاه بين 40-50 ألف أورو للاعبين في محور الدفاع تونسة, وهما عمر رقيق وكذلك ديلان برون, لكنهم رفضوا بكل لطف وخيروا أنه يكملوا المسيرة متاعهم في الدوريات الأوروبية, رغم أنهم ما يلعبوش في دوريات أوروبية من الصف الأول كما عمر رقيق من سلوفينيا مشى لبلغاريا, لكنهم رفضوا لأنه الترجي ما كانش يحب ينتدب لاعب أجنبي. هذا اللي فهمته أنا من خلال
0: صحيح 100% أي الاتصالات كانت متقدمة وترجي عطاه العرض متاعه وكذا, شفته كحلل ويعطيك أخبار ويزيد يشوف لك القدام دونك في الأخر بالكل ما فهميش حل مع التوانسة اللي نجم يكونوا موجودين في الترجي في المرحلة القادمة, فمشي والحل الأجنبي وكهو هذا هو.
1: يعني يقول لك أنا بالنسبة لي أنا جبت أفضل ما ثم الموسم الفارط اللي تألقوا اللي هم الصحراوي الملعب التونسي وشيخاوي المنستير, حاولت مع دوليين التوانسة لكن ما نجمتش. في الأخير التجأ المدرسة الجزائرية اللي هي من المدارس اللي فيها ملاعبية محترمين, وبالتالي نقول أنا إذا كان تمت الصفقة يقدر يكون لاعب مفيد للترجي وعنده كل الخصال, إن شاء الله يكون يعني موجود, إن شاء الله ينجح في فريق تونسي.
0: واضح, شكر كبير ليك نادر داود, يعطيك صحة على الإضافات هذه. شكرا نادر داود, والكلمة ليكم الآن أمير وأسامة. أمير
2: ولا يشوف نحكيه على ملاعبي عنده الخبرة, تقريبا أول مباراة ليه مع اتحاد العاصمة كانت في 2019, ملاعبي عمره 27-28 سنة, معناها من 2019 قعد حتى الفيفر 2026 في نفس الفريق, ديما أساسي معناها في اتحاد العاصمة. أوكي ملعبش ذا اللي في مسابقة تشامبيونز ليج اللي هي تقعد الأوبجكتيف الأولاني, ولكن لعب كاف, فاز بالكاف, هز الألقاب في الجزائر. كيما حكي نادر معناها تفرج في الملاعبي في الرولونس, معناها يعرف يلعب كرة, ينجم يعاون ترجي معناها في بناء الهجمة من الخلف, قوي زادة في الديويل. ما لكيستيون لهنا حايدر اللي سوبوز اسكو قادر باش يكون هو ليدر اليوم في دفاع الترجي ولا لوجيكمون معناها كي تقارن بالتجربة الأخيرة اللي كانت الترجي مع مدافع وجزائري اللي هو توغاي كي جا للترجي الذي تونسي معناها كي جون ما يعرفوا حتى واحد. هنا نحكيوا على ملاعبي آخر ما زادة فما العمر نتاع توغاي وظالم العام الاول ما لعبش توغاي نعرفه كان بدران هو الاساسي في اللاكس دونك خذا الاكسبيريونس وبشوي بشوي لين ولا معناه
0: يمكن تجربه مختلفه تماما مختلفة. توغاي جاي الحراش ماهيش جمعيه نتاع القاب وصغير وخذا الفرصه في الترجي هذا من جمعيه كبيره اتحاد العاصمه ستيتوموات والعمر زاد مو صغير 25 عام معناه
2: اكزاكتومون دونك توغاي بشوي بشوي لين سي تامبوزي ولا ليدر اليوم على ليت يزمو من نهار الاول يكون هو
0: الليدر
2: من نهار الاول يزمو هو يكون ليدر في الدفاع. نعرفوا ترجي بويسكو لي بيست نتاع توينس اخر عمر رقيق تسكرت البارح كصح في لي دوغوريكس قال روحو في لوبليغاسيون انه يجيب مدافع لوجيكمون عنده لي كاليتي كل باش ينجح في ترجي عنده الخبره انتمى زاد المنتخب الجزائري للمحلي مش منتخب لولاني دونك نحكيوا هنا على ملاعبي بوتونسيلمون ينجم ينجح في الترجي الذي تونسي مي راهو نرجع ونقول الكلام معناها الترجي المشكل نتاعه ماهوش في خط الدفاع ماهوش في الاربعه ولا في الدوز اكسيو نحكيوا على منظومه كامله دونك ادم عليلات مهما بشكون القيمه نتاعه ماهوش في حل مشاكل دفاعيه اللي راهو فيها تو في الترجي التونسي يلزم خدمه من الاول كيما قلنا برشا مشاكل اللي فيكتيف معناها ما كانش من الاول كله موجود على ذمه ريجي كامب. اليوم عندك تريو جديد اللي هو ولا حتى اربع ملاعبين نحكيوا على مايل فرنانديز نحكيوا على ريبيرو والبليلي والمستوري اللي هما باش يكونوا في خط الهجوم ولا ثلاثه منهم باش يكونوا في خط الهجوم هذوما الدفاع يزمو يبدا منهم لهنا قدره وقوه ونمشي معاك البيت صرامه ريجي كامب في فرض الافكار هذيا وفي فرض الديسبلين هذيا اللي تكتيك مو وقت اللي الكره عند المنافس يلزم ملاعبي كل مهما تكون اسمك مهما تكون حجمك تساهم في العمل الدفاعي ولو بدرجات يعني مش في فك لك البلايلي ويتاكلي ويجري ويرجع 90 متر وما يقفل البلوك يوريونتي اللعبه دونك هنا يلزم المدرب يكون صارم من ناحية هذه وأنه الملاعبية الكل تكون أمبليكي في العملية الدفاعية الفريق.
0: شكرا للمتابعين. من نصر حسين داي توغاي جاء مش من الحراج أنا عملت كونفيزيون دونك ناخذ رأيك أسامة.
3: شوف أمير يحكي عن المنظومة الدفاعية أنا معك في المنظومة الدفاعية لكن فما فكر في تونس اللي ديما خاموا كي أول مهاجم أول مدافع هو المهاجم جمال ذوكم رأوا فما في رقي تبدأ عندك الكاليتي يعني فنيا تبدا ممتازين
2: تستحفظ على الكور
3: ما عندكش علاش تجري ورا الكره ولذلك هذا زاد خيار اخر نجم يكون عند المدرب اللي يقول لك انا ما عنديش علاش باش نخلي البلايلي يرجع لي ل 30 متر ولا باش يفك ولا باش يعمل لي فور هو ولا ريبيرو ولا اي لاعب اخر باسكو عندي فنيا لاعبين قادرين باش البوزيسيون دو لابال تكون كبيره برشا في المباراه ما عنديش علاش باش نجري انا ورا الكره ولذلك هذا انا ادخل شويه نجم يمشي فيه المدرب اولا ثانيا للمدافع هذا شوف ترجي توا ما نتصورش اللي باش تقعد تصبر على لاعب يعني لوكات وغاي كي جاي صغير وكذا خاطر فما كانت ناس قاعده تلعب وقاعده تأدي في الترجي الرياض توا حاليا يلزم اللي يجي يكون حاضر باش يلعب بارابور سوناج والاكسبيريونس اللي عنده وتكوينه في فريق هذا يعاون برشا حيدر اللي كيبدا لاعب متكون في فريق يلعب على تيتروات فريق كبير يعني تأقلم يكون فيسا وراو شفنا الحاجات هذوما في فرق حتى في البطولة التونسية شفنا لاعبين اللي جاءوا من فرق يبدأ تقاه يعني يعمل في كل شيء في فريقه في وسط تابلو ولا في بات تابلو يمشي الفريق في يلعب على التتويج من ما يلقاش روحه
0: ما تعرفوش ماش تعرفوش
3: وعدة لاعبين حتى سنة شفنا وعملناه وتعملناه ولذلك حسب رأيي يعني بون شوا اولا كي باش تاخذ من فريق كبير عنده الخبره عنده الحاجه المهمه جدا زاد الشخصيه راه كي تبدا تعرف تلعب نجم تكون اكسيال باهي وممتاز جدا في التدريبات لكن يوم المباراه تخافش تاخذ ريسك وتخاف بالخروج بالكره وكذا ترجي يحب على النوعيه هذه نتاع اللاعبين علاش على خاطر ترجي كيب تكنيك ولذلك نتصور اللاعب هذا النجم يتاقلم في الترجي الرياضي وينجم يعطي للترجي الرياضي ونعاود نقول لك يا حيدر فما كلام اللي انا بيرسونيلمون ما نحبذوش برشا ساعات نسمع اللي لازم يكون الديفونسور رابيد يجري ياسر هو قراءة اللاعب أهم من الجري. فهمت؟ لذلك أنت كي تقرأ تراجكتوار ولا تقرأ الأكسيون ولا تعرف أنت الادفيرسير نتاعك كيفاش يخمم ولا الزون يلعبوا فيها ولا كذا تربح أكثر إيفور. هذاك علاش شوفوا نحن في عدة لاعبين كبار أمير في حتى في أوروبا يلعبوا لك 37 38 سنه وتقام مش رابيد مذكي. نحن في تونس يخلي له الاسباس باش يعطي الباس في البروفوندور وبعد يزم يكون رابيد ويجري ويتكلي ويحارب وكذا. ولذلك ساعات راهو الفنيات مع شويه ذكاء تربح برشا ايفور. هذاك علاش قلت لك انا في الترجي الرياضي راهو مش لازم راهو البلايلي باش يفك وريبيرو باش يفك. راهو كي تاخذ انت البوزيسيون لا بال مثلا على 60 ولا 70% من بعد ما عشر ما تخليش برشا حلول الفريق المنافس ديجا. فهمت؟ ولذلك انا نقول اللي اختيار بعد بيان سور الادابتاسيون نتاعو مع الديو اللي باش يكون في الدفاع في الترجي باش نشوفوه بعد بيان سور. لكن اهم حاجه عندي انا واهم اهم ديتاي اللي لازم يكون الديفونسور يعرف يلعب. ما عادش الديفونسور هذا يتكلي وطيش وكذا.
0: صحيح برشا قاعدين نسالوا فيكم. هو دروتي يلعب ساق اليمين ما يسالوا فيكم اكسير جوش ولا يلعب على اليمين عليلات
2: في اتحاد العاصمه الفتره اللي كانت حدث عليها نادر كان على اليمين مونديكو على اليسار وهو موجود على اليمين. ما هوش كير كبير معناها بالنسبه لانكسير دروتي احنا نعرفه كورة نجم يلعب فاسيلمون جوش مش كيما الانكسيال جوشي. معناها انكسيال جوشيك تحطه على اليمين يلقى مشاكل. اندرواتي مفروض نحكيه كيما قلت لك ملاعبي بالخبرة اللي عنده. معناها ما نش نحكي ولا نمبورت كي حتحكي على ملاعبي 7 سنين هو سيسي
0: هو اللي ديال يكون على ساقه زاد يكون انكسيال جوش ويلعب باليسار
2: ديما تلقى انكسيال جوش سيميو في بناء الهجمة. هذاك علاش العوام الاخرى معناها ديما حتى الفرق الكبيرة الكل في العالم ترى ديما الاكسيال اللي يكون على اليسار يكون انجوشي باش يعاونك في بناء الهجمة. ما مش ديما متوفر زاد انكسيال جوش مش ديما متوفر معناها
0: صحيح
3: بس تلقى انكسيال جوشي.
2: فالنادي الافريقي ماهر لقى الحل في عبد الحق اللي هو لاباز موش ديفونسور معناها الملاعبي كان يلعب كلوار وصغير وبعد ولا ريشر وتو مش ديما باش تلقى معنا ظالم فماش يكون اخر اكسيال جوش. نادي فيقس اليوم عنده مشاكل في غياب نادي فيقس صار بن عبد الملعب التونسي اللي دو تو اللي موجودين كيف دلوقتي
0: داودي اكد كلام كانوا يلعب في معناها في الزون
2: ما عندوش مشكل
3: لعب ينجم اذا تكنيك ما باهي ينجم يتقبل.
2: الاشكال هنا تو تراجي شوي اللي زاد من ناحيه الجانب حيدر اليوم عندك ريبيرو والبلايلي فرنانديز اللي مباراة الأولى اللي عملها والأخبار اللي جيم بارك ترجي ودعوته المنتخب الكاميروني تقولوا أنه ملاعبي ممتاز مع كاستي ومع كوناتي. دونك هنا بالزاد المدرب ما يزموش يقع فيك نفس الاشكال اللي ناحي بدل مناره والكثره برشا نتاع الجانب. انا بيرسونيلمون مانيش معاه
0: هذا اسيست باهي باش نتعدل دوزيام بارتي من الموضوع نتاعنا. لهذا السبب معناها لعدد الاجانب اذا كان تمت الصفقه ذي مع ادم عليلات ولسبب باخر زاده اسباب اخرى نضال العيفي ينجم يكمل هو معناها اموا حتى الميركاتو شتاء هو الظهير الايسر الاساسي في الترجي التونسي. ثم نوع من الرضا على أدائه في المقابلات الأولى اللي تلعبت في البطولة وزادة مش متوفر لريرجوش اللي باش يسكر لك البلاصة هذيك ومع اللهم باش تجيب من برا وكيكة تولي إشكالية كبيرة في مستوى الأجانب. ودونك النتيجة الآن وأنه الاتجاه أنه الغاء أو التخلي عن فكرة انتداب ظهير أيسر ولايفي يواصل. لخوريكم في الموضوع هذا يا أمير ثم وسام سلمي
2: لوجيك كما قلنا نرجع للمشكل الاكسيال. انت الملاعبيه توينس اللي ينشطوا البرا شكون تورير جوش علي العابدي مرتضى بن وناس شيرني هذوما معناها مرتبطين بوقود وصعيب باش يرجعوا لتونس سواء للترجي ولا لاي نادي الاخر على الاقل نحكيو في الفتره هذه. الظاهر ايسر اجنبي معناها كمام انك تخسر بلاصه تاع ايترونجي على ظاهر ايسر كيما صار عم ناول مع كيتا برشا على الترجي ظهر لي مع توا اذا كنت اكد قدوم عليلات فالفرضيه هذه اكيد باش تنحى. نضال اعطى ساتيسفاكسيون عام ناول في نهايه الموسم وقت اللي بن حميد تخلاكس وهو رير جوش معناها اعطى ساتيسفاكسيون. نفس الشيء في المباريات الاولى. الاشكال اليوم ما يلزموش يقعد وحده ساعه ما فما الكونكورونس ما الترجي يلزمو يلقى حلول كيما العرعار سيان بوان دانتيروغاسيون هايدر جبته من عام ناول الملاعب نعرفه شخصيا معناها كان ممتاز برشا في المنتخب الوسط يلزم الترجي يعاونه بشي يرجع الفورمة متاعه وهو برشا

0: مش موجوده تيحضر تيحضر مش يحضرك في التدريبات راه باش نكونوا واقعيين. دونك لازم ساعات مدرب ياخذ ريسك بطبيعه اذا كان هو يشوف فيه المستوى اللي لازم انه يكون موجود في فريق في حجم تاع رجل الثوس تعطيه شويه وقت باش يحضر. فما مشكلة انا في تفيه هيدر على الاذره فما مشكل ولا زاد في الاذان هنا في الترجي معناها الاذره من وقت سامح واحنا الاذره نعرفوا من بعد سامح الدربالي شنو الكارير اللي عملها مثلا لاري دروا عملت ترجي وصلنا نحكيوا على اربعه ولا ساعات حتى خمسه في الاخر بن علي هو اللي يلعب وبن علي معناه النجم دي ميريتي معناه رينيه مع الاهلي مع سان داونز ديما موجود حاضر يعطي اللي عنده في مستوى محترم ما نقولوش ممتاز ولكن محترم. دونك زيد ترجي لازم يخفف شويه ضغط على ذره وطارق ثابت وبرخيصه ما عادش في يجي مخاطر شنو نقعدوا الكريفيرونس
1: جبت فول صحيح جبت فول جاب لك تشامبيونز ليج لا من حق ترجي زيد تخمم
0: ما عادش باش تلقى وسامه توا طارق ثابت ولا برخيصه ولا فول جي فك الوقت اللي كان فيها البطوله فيها جابوا فيها بونجاح ومعناها كانت البطوله التونسيه تجيب يجيوها الملاعبيه علاش على خاطر كانت من بعد وجهها باش يحترف.
1: هاك جبت ريبير وهاك جبت بلاد
0: ريبيرو با البليلي نعرفه البريري يخرج يرجع للترجي ريبيرو برشا فلوس برشا فلوس معناها الترجي زاد باش يحط الفلوس هذيك كل في دولاتيرو
1: نحكيو
0: ومش غادي وسما ماكش تخسر
2: الاشكاليه في بلاصه اترونجي راهو
0: في بلاصه اترونجي فار الفلوس
1: ولا حاجه. انت تشامبيونز ليغ اللي تحكي عليها نتاع 2011 ومتاع فوت شكون اللي جابهم الزوز حسب رايي يعني وبالارقام سامح الدربيلي مير باسور في التورنوا هذيك وفول جاب لك تشامبيونز ليغ. يعني نحن كي نحكيو على اللاتيرال كان نحكيو على حيدر على بوست اللي ايجا خنت ليها وساع بالاتاكون وبالوسط ومن بعد خليه اللاتيرال كان جا ما جاش مش مشكل. لا اهم حاجه من اقوى لي بوست في العالم هما اللي لاتيرو هما اللي يلقاو لك الحلول هما اللي يعطيوك لي زاسيست وهما اللي يحلوا لك لي كولوار وهما اللي ديفونسيفمون تلقاهم
2: اللي يعطيوك سو بلاس اكثر في شيما تكتيك باش تبدل وتغير
0: مشكل في الاجانب وسام متفاهمين انه من اهم لي بوست سي ان بوست كلي في الترجي وسي ان بوست اللي ديما يجيب تيترو الترجي. الاجانب شكون معناها اليوم
1: سكاوتينغ اللي عندك
0: هذيك هي تولى الاشكاليه كيما قلنا ولات عندك من ناحيه الامور الماديه ما عادش نجم لانه منافسه كبيره من الليبيه الجزائريه المصريه ما نحكيوش حتى على اوروبا ولا انديه الخليج باش تجيب ان جون هنا كيما قلت انت هنا الخدمه تاع سكاوتينغ تشوف تتبع الاكاديميات
2: فما الفكره نجم يكون ان جون تونسي ما يدخلش في الكوتا تونسي نجم يكون مش اجنبي ما بور لو مومون الفكره مش باش يتم انتداب مدافع
1: عايز انت تحكي تو اما انا متاكد راه سكاوتينغ اللي موجوده تو في الترجي الرياضي سي شمام ولا مجدي ولا شكري سوا سير اللي باش يفركسوا ويشوفوا المستقبل علاش خاطر تو الفريق اللي يلعب ضد الترجي جرجيس ما نعرفوش عمرنا ما شفنا اللاعبين هذوما هيك تشوفهم اللاعبين هذوما اذا فما الكاليتي هذيك موجوده في الفريق هذاك ما يصير ما باش تلقى زاد الكاليتي اخرى في فرق اخرى. حيدر راهو افريقيا راه تعج باللاعبين راه ممتازين جدا جدا يبقى من بعد شكون اللي باش يتحرك ويمشي وشكون اللي باش العين اللي باش تجيب وتشوف وكا هو ميسينا هاني قلت لك يعني كنت شفنا مباراه جرجي صدقني
2: قبل ما تعج افريقيا علاش ما تعجش تونس علاش بطوله كامله فيها ريال ولا اثنين
1: يعني اللي يخلص على هومولوجيه انت ساخن واضح
2: ثاني مشكله الاظهر فما هو عندنا لاعبين الوسط مثلا في تونس كل عام تلقى لاعب باهي كذا ما ليزارير تحديدا هما ولا تاكون دو بوينت معناها عنا سنين ما خرجناش معناها مشكلة
1: اللي جابها سهل تراني انت 70 و80 لاعب في شتار تيران الكولوار ما ينفعش تين ديجا تيران في
2: يا هم لعبيت المليون ترانيو معاهم في 70
1: وين اعطيني سعد بقير واعطيني شيخاوي واعطيني دراجي واعطيني مساكني واعطيني انا ديجا قلت البارح جيش نهبط فيديو دراجي وشيخاوي جنجل وتعمل كيف لا حيدر شوف باهي عبد يكون امبيسيو لكن اعطيني تو في وسط الميدان في البطوله التونسيه قارنا مسيدي من 2008 نحينا من
2: الحقيقه اقل
1: برشا ولذلك ما يسالش راه كان واحد يكون واقعي شويه وكما قلت لك وحكينا فيه لي جون ما عادش تنجم تحكي عليهم حيت 50 واحد يتريناو بكوره وفي ربع تيران ويجيك جيعان ومروح من من من, من القرايه تعديلك ديريكت نحن حكينا على لي زاتليت تصدقني واحد قلبه دم لتو عليه واحد ما هذا ما الطفل هذا ميداي دور عطاو 20000 في المطار بعد تقول لي نحب نكون ونحب نقد تو معقول هذا
2: زاد يمكن راهو دارس نوعا ما وقت اللي يكون عندك ملاعب راسيرون ما تنجمش تتخلى عليه ولا ما تنجمش تضغط عليه وانت ما جبتش ما خير منه أو ما يعادله على
1: هذا المهم
2: بن حميده ما كانش اشكاليه معناها عليه بعض الانتقادات كما اللاعبين الكل كان ملاعب راسيرون زاد
0: اكزاكتومون.

0: مفروض ترجي ما يخسرش بن حميدة, وإذا كان فما قناعة وأن بن حميدة ولا المسؤولين ولا المدربين شافوا أن بن حميدة ما هوش يقدم في الإضافة تجيب ملاعبين بعد سيب بن حميدة. ما سيما تحدث على موضوع الفورماسيون الملاعب والتوقيت وكل
1: الدوسي هذاك
0: اللي يحب له سوية. أما زيدا حايدر فما نقطة مهمة ومهمة جدا, هي شجاعة المدربين مش يعطيه شانس. هنكون واضحين, شوف ناخذ العوام الأخرى نقولوا احنا الموديل اللي تسمى معناه من أنجح ما فهمه هو الملعب تونسي اليوم, تحكي قد يدعروس في أوروبا خليل عياري معناه هذوما ما همش خير راه ملاعبية وممتازين وما شاء الله هما أكيد فهم في نادي إفريقي كيفهم وفي الترجي كيفهم وفي السيابي وفي الإتوار في لندن كل دونك زادة ساعات فودوني اون شانس صغار هذوما تصبر عليهم بيان سور. هنا نحكيه على ترجي مالوريزمون ما يصبرش الفريق وتحبه ما ساعات كي ترى ان بوتونسييل وترى ملاعبي ظاهر معناها بعد 6 شهور ولا بعد عام شي يولي يعطيك حاجه اخرى ما فيها بيسكي تخسر معه شويه وقت.
1: ايه ما انت وقت المشكله في المسؤول اللي مزروب خاطر شوف إيه؟ نحن المشكل حيدر كان جاء عندنا مثلا كيما قبيله حكينا على في الاتليتيكو سيميوني قاعد 14 سنه يغزل لك القدام. نحن عندنا مالوغوزمون يجيك مدرب يعرف روحه ينجم في ديسمبر يمشي في جوان يمشي يقول لك انا باش نصبر عليه ولا هذه الاولى. ثانيا راه فما ظروف تخلي الجون يطلع. باش نعطيك اكزامبل صغير اللي هو انا عشته مثلا في النادي الافريقي. في النادي الافريقي 2023 ممنوعين من الانتداب, وقتها انت دون لوبليغاسيون باش تمشي تشوف لي جون. طلع الزعلوني, طلع حمدي العبيدي, عده لاعبين فهمت. ولذلك ساعات الظروف تخليك تمشي تشوف مثلا في ليكيب بي اللي انا مانيش معاها برشا ليكيب بي يعني الاسبوار. انا دانا عندي انا ديما جينيور ومن بعد يعني لعب عمره 20 سنه مازال تدرب في الاسبوار نقول له امشي يخرج يلعب. هذه الاول. ثانيا تقول لي انت مثلا في الترجي اخويا انا عندي تشامبيونز ليج, عندي انا لاعبين مثلا لاعبين اللي جايين فهمت معاهم. انا راه لاعب بيدو كي صح معاك اوكي برشا فلوس, لكن يقول لك انا بيدي نحب ناس تيتروات باش نمشي مع المنتخب نتاعي باش ناخذ ما نعرفش انا
2: نربطه مع حاجه مهمه ياسر. وكان شابيتر واحد وما في علاقه وثيقه بهذا. مثلا اليوم كي نشوفوا معدل الاعمار في الجمعيات اصغر معدلات الاعمار في الجمعيات اللي ما عندهاش الامكانيات باش تشري.
1: طبعا
2: مستير 23.5 اتوال 23.5 باجا الاولمبي باجي معناه والنادي البنزرتي 23.5 معدل الاعمار. اتحاد منستيري مثلا نحكيوا على ال 11 راه مش نحكيوا على الافكتيف الكل. اكبر واحد بوزغاندا 23, بوشنيبا 23, 18, 21, 20, 22. التشكيله كامله اكبر ملاعبي فيها 23 عام لانه زاد ما فماش الامكانيات. يكون عندها الامكانيات كيما النادي الافريقي والترجي هذه تونسي وما اكبر معدل اعمار 25.7 للنادي الافريقي و25.9 للترجي هذه تونسي معدل الاعمار. معناه كيف فما الامكانيات راه ما نعملش على الصغار.
1: طبعا
2: ما عنديش فلوس نعمر على الصغار. المستير نجم الساحلي الاولمبي البيجي نادي البنزرتي معدلات اعمار صغيره
1: نجم تعمل على صغير ولا زوز راه اشوف راه زاد راه اوكي التشبيب به. اما ما نجمش انا نجي مثلا في التشبيب يعني نميزي على 8 9 لاعبين حيدر حتى في بات تابلو. اللهم للضروره يا من انتداب يا ما عندكش فلوس يا اللاعبين ما تحبش تجيك خاطر فما فرق. انا تو مثلا انا مثلا ماشي الفريق نعرف اللي امير لعب فيه ولا يلعب فيه باش نسال نقول شنو هو السيتوياسيون مثلا فينانسيير. يقول لي هو مثلا راه فما مشاكل تاع فلوس انا ديجا ما نصححش عندك. هذه الاولى. هذاك علاش اللاعبين فما فرق ما تمشي لهم. وثانيا الفرق بيدا ما عنديش فلوس.
0: اي سما انت تو كونفيرميت لي انا قلت واحنا هموك شويه نفتقدوا ساعات للشجاعه وانا نعطيو فرصه اللي جا.
1: لا علاقه. لا نحن نحكيو على الفرق الكبيره. فرق اللي عندها
0: فرق الكبيره دي ما فيها حتى جون عنده كاليتي باش يلعب.
1: ما فهمتنيش. الفرق الكبيره اللي هي عندها الموارد وعندها مثلا لا عندها 2-3 تيران في اللي جان باش نجم تراني لك اللي جون. يسامحني انت عملت طلع على المتلوي جماعه دي. سمعت الطبيب باش يحكي. الطبيب قال لهم نحن البي ام ما نجمش نعملوها ساعه اللي جان فما دي زيكزيرسيس ما يتعملوش. تحب تطلع بعد دي جان انت في المتلوي.
0: بيان سور هذه مو مشاكل تاع الفورماسيون. تو خلينا نحكي احنا بالمشاكل.
2: انت عندك ملاعبيه ما عندك اللوداس باش تجي انت
0: بالمشاكل ولا لا بالمشاكل هذه تنجم تلقى واحد كيما قلت تنجم تلقى واحد وتعطيه الشانس. احنا حتى كي نلقاو هاك الواحد ساعات ما نعطيهوش
1: انت والبوست. يا اخي سامحني انا نجيب البلايلي انا 200 مليون في الشهر ومن بعد تقول لي اعطيه فرصه. شوف فما شويه واقع. انت مثلا انا اكزامبل بوست نتاع لاتيرال لازم يكون على الاقل مثلا فما الرومبلاسون يكون مثلا ولد النادي ابريتو انت عندك ميني وكادي وجينيور وكذا وخدمه ويكيب ناسيونال وما طلعش انا معك في هذا. اما الريسك مثلا بيستعطي شانس هي الاصعب لشكون للاتاكون لجوار الكولوار اصعب علاش خاطر ديما الفرق الكبيره تنتدب برشا فلوس لكن للاتيرو ولا حارس مرمى با حارس مرمى خاطر بالقانون نتصور كان جاء قانون هذا نتاع لي زيترونجي يصدقني ما نلقاوش حتى من غواندويت مش حارس
2: زاد رفما فاكتور اخر مهم ياسر رفما البريسيون تاع البوبليك ما يرضى لك
1: شخصيه
2: اللاعبي تو البريسيون اللي قاعده تصير معناها
1: حيدر
2: انا وانت نعرفوا اليوم الفيسبوك ولا يحرك في الجمعيات ويخفي القرار
1: يحرك الواحد المسؤول كي يجي من بعد كتبت عندك ارقام انا علاش كنت نحكي على بن حميد
2: خي بن حميد نكمل معايا ذا وسامح
1: بن حميد مش كنا لهنا نحكيوا على الاستاتيستيك نتاعو هي من بعد كي تخرج للجمهور تقول ما يا سيد ها الاستاتيستيك نتاع السيد ها وكذا ها مش موجود
2: لا ارسل المواليد ونهار
1: مش انا نفسخ له العقد ونخليه يخرج ومن بعد نمشي نفركس ولذلك زاد بارفوار والشجاعه به في كره القدم
2: عند مضيف امير في 10 ثواني
0: هذا هو نعرف كنا مشاكل التكوين والوقت والتيرا واللي تحب انت ما ديما راهو فما اي كيما قلت انت حايدر افريقيا تعوج تونس راهو الطالون ديما موجود انا راهو ضد الفكره هذيا تاع لي جيمشي تفرج في لي جون برشا برشا ملعبيه برشا طالون بيان سور مش معناها حاضرين باش يلعبوا باش يعطيك 100% لا يلزموا بعد اكومبانيمون في الكبر يلزموا خدمه يلزموا ترافاي سبيسيفيك يلزموا تقويه
2: بالضبط
0: انا مشكل من ناحيه مثلا الرونفورسمون مسكولير لانه ما نخدموش دونك فما برشا حاجات لازم تكملهم له باش ان شاء الله تربح ان جوار اللي هو نجم يفيدك انت ويفيد
2: الكره صحيح هيثم بوجناح يتابع فين يقول زاده تدخل فيها شخصيه المدرب مثلا
1: طبعا.
2: مدرب كيما براكوني ما يطيشهمش صغار يعمل عليهم يعطيهم الوقت يلقى لهم الوقت حتى لو كان عنده ماتشات مهمه وهذا مهم ياسر زاده فاكتور تري امبورطون لونترينور كيفاش العقليه نتاعو احنا كملنا ريكاب سبورتين بلاش باخي للبرسا نذكركم فما سبورتينغ ليزبون غالاتاساراي ونابولي ارسنال قمت مقابلة ليلى شكرا أسامة شكرا أمير شكرا عدنان كنت معنا في الإخراج يسري في الإخراج الرقمي حميد شويقي في البرودكشن جيكم الحسين دبابي توت سويت في الأخبار احنا غدوا عشاء الله 6-7 ديم على الأولى موزيكا فما
3: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجل وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا
4: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الاثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمه مدينه الثقافه الشادي الاخليبي وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استبي بونك وموزايكا فام Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
5: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
6: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
5: أسعار خاصة ابتداء من 55 دينار متوفرة حصريا عبر الموقع الإلكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح إلى غاية يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقية. بمساهمة اتصال التونس جولدن كارتاج ايجيبتير سات جورو قناة التاسعة وموزيك فم

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. فائض الميزان التجاري الغذائي الذي بلغت قيمته خلال النصف الأول من السنة الحالية 971.8 مليون دينار، يساهم في تقليص عجز الميزان التجاري الإجمالي بنسبة 7.7%، حيث حقق الميزان التجاري الغذائي فائضا ب 17.9% مقارنة بسنة 25 و2000. الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار المنعقدة الأربعاء تبحث فرص الاستثمار في قطاع المعادن الحرجة وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية. وتم التأكيد خلال الدورة على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي بما يوفر بيئة أكثر ملائمة للاستثمار في الموارد المعدنية ويعزز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات التي تشهدها أسواق المعادن الحرجة عالميا. أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون سعر يقول اليوم الأربعاء إن حكومته لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من القطاع الساحلي. في العراق، وزارة النفط تعلن تعرض سفينة مخصصة لتخزين زيت الوقود لإصابة من مصدر مجهول داخل المياه الإقليمية، مشيرة إلى أن السفينة مستأجرة من شركة ناقلات النفط العراقية وأن الإصابة تسببت في ضرر طفيف لجدارها. أوروبا تسعى للدفاع عن مكانتها في قطاع الفضاء خلال القمة الدولية الأولى التي افتتحت أعمالها اليوم الأربعاء في باريس في حدث تقاطعه الشركات الأمريكية العملاقة. ويشار إلى أن دراسة نشرت نتائجها أمس الثلاثاء توقعت أن ينمو الاقتصاد العالمي للفضاء إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 35 و2000. مصر تخطط لإنشاء أول مركز واسع نطاق للبيانات مخصص للذكاء الصناعي في البلاد بقدرة مستهدفة تبلغ 200 ميجاوات وكلفة تصل إلى مليار دولار باستخدام تقنية شركة انفيديا الأمريكية. ويأتي المشروع الذي أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري رأفت هند الأربعاء في ظل تنافس الولايات المتحدة والصين أبرز قوتين عالميتين في مجال الذكاء الصناعي على تعزيز حضورهما في الشرق الأوسط وأفريقيا. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد يتجدد الآن مع سامي وزياد في كولتور بلس، ابقوا معنا.
1: في تونس موزيك فام.

0: Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سمير حامي.
1: 7:06 دقائق عاصمة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فيلم من توا لثمانية متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل تلقاه معنا هنا في سويعة من زمان كولتور أكتو. نعطيكم فلاش نيوز كولتوريل أبرز العناوين الثقافية في تونس والعالم العربي والعالم تلقاه معنا شوية آخر الانترفيو كما كل نهار أربعة يكون معنا فنان من مختلف الميادين ويكون عنا لو بورتريه. اليوم سعداء جدا باستقباله بحضينا المسرح القدير والممثل القدير يمكن برشا عرفتوه بدور صادق الكعرير في شوف لي حل ولكن نحكيه على مسيرة نصف قرن من الإبداع والتميز. بكل حب باستقبله بحضينا شوية آخر المسرحي بالحسن خضر في لو بورتريه كما كل نهار أربعة وكما كل نهار أربعة زيدا الموعد يكون مع الفن السابع بوكس أوفيس شوية آخر مع الوثق وهذا يكون مع فريق كامل في الإعداد معنا الوثق بالله في الإخراج زياد وفي الإخراج الرقمي معنا أيوب. ونبدأ توتسويت مع الموسيقى Too Late جريئة قوي. خليكم معنا في كل جور بلوس على موزيك FM راجعين على الأولى في تونس.

0: لو زهقنا كلميني هكا غنى توليت. وانتم ما بتبيع لكمش بشتاكم كمان على مزيكا فاما الأولى في تونس وتسويت نحكيو أبرز العالمين الثقافية في كولتور أكتو.
1: كولتور أكتو
0: البداية في كولتور أكتو. بالنسبة اليوم نحكي على المخرجة التونسية كوثر بن هنية اللي تنضم كعضو مؤسس لأكاديمية غزة للسينما اللي تم إطلاقها دوليا بالتزامن مع فعالية مهرجان البندقية. بن هنية اللي خلت صوت الطفلة الفلسطينية هند رجب يوصل للعالم من خلال فيلمها صوت هند رجب بتواصل اليوم نفس المسار من داخل الأكاديمية، هدفها تمكين الفلسطينيين من رواية قصصهم بأنفسهم. الفيلم حقق حضور دولي كبير وفاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان البندقية، وصل حتى للترشح للأوسكار. أكاديمية غزة للسينما انطلقت فعليا برنامج تكوين يدوم 9 شهور ويشاركوا فيه 25 شابة فلسطينية بهدف تكوين جيل جديد من صناع السينما في غزة. بانضمام كوثر بن هنية من صوت هند رجب إلى أكاديمية غزة تتواصل معركة الصورة، مش ما تبقاش غزة وفلسطين فقط موضوع للتصوير، بل تولي هي اللي تحكي عليها وهي اللي تحكي قصتها بصوتها وصورتها. تونس تتألق مرة أخرى في القاهرة، ومسرحية لاموضة تحصد زوز جوائز في الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. الممثل أمير الدريدي توج بجائزة أفضل ممثل مناصفة، وتحصل المخرج طاهر عيسى بن عربي جائزة أفضل إخراج. المهرجان اللي اختتم فعاليته بعد 8 أيام شهد مشاركة 19 عرض مسرحي من تجارب مختلفة من العالم والتتويج التونسي، جاء وسط منافسة دولية في مهرجان جمع مسرحيين فنانين من العالم العربي وخارج العالم العربي. كيف كيف إنجاز جديد للمسرح التونسي في القاهرة يؤكد مرة أخرى حضوره وقدرته على المنافسة وحصد الجوائز على الساحة العربية والدولية. نقعد مع الفن الرابع. المسرح الوطني التونسي يفتح باب الترشح للدولة 13 من مدرسة الممثل للفترة 2026-2028. نتصور فرصة جديدة للشباب اللي يحلموا بالمسرح بالفن الرابع في الفترة هذه. آخر أجل للتسجيل هو 2 أكتوبر التكوين يدوم عامين من أكتوبر 2026 حتى جويلية 2028. نحكي على 37 ساعة في الأسبوع، فما الدروس النظرية، فما الورشات والتربصات والماستر كلاس. ناجحين في التكوين هذا تجمع تتحصلوا على شهادة في فن الممثل، تخول بطاقة الاحتراف المهني طبعا، وربما تكون مدرسة الممثل الخطوة الأولى نحو الاحتراف والوقوف فوق الخشبة. نكمل نذكركم بتظاهرة كارتاج أوف 10 سبتمبر، غدوة الموعد مع يارا، تلقاو ليبيا موجودين على موقع تسكتي بونتي. 11 سبتمبر الموعد مع الفنان المصري المنتظر بهي سلطان اللي رجع بتتراند، موجودين بارتو أغانيه خليني نقول كيما نقولوا احنا بتونسي قلب الدنيا على السوشيال ميديا. كنا شفنا كونه تعرض لحادث صحيح، لكن زاد هبط اليوم بوست على السوشيال ميديا على صفحته الخاصة بالفيسبوك وقال جمهوري في تونس انتظروني باش يكون حاضر، حاليا حالته مستقرة. نهار 12 سبتمبر الموعد مع نانسي عجرم، والموعد 15 سبتمبر مع كايروكي في قرطاج، وهذه تظاهرة كارتاج أوف. وصلنا حتى الآخر كولتور أكتو بالنسبة اليوم.
1: كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك إف إم.
0: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك كافي. من شوية خليكم بحثنا المسرحي القدير بالأحسن خذر في بورتخي على موزايك.
1: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك إف إم.

0: في الاستماس والفكر هبكم سيصرحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا mosaikfm.net. تابعوا اللايف متاعنا على فيسبوك شوية خير تلقاو طبعا حواراتنا كل على يوتيوب موزايك توتويت وكما كل نهار اربعة وقيت الانترفيو بورتخي
1: الانترفيو
0: في الانترفيو الحقيقة فرحانة برشا باستقبال وبحضنا هنا على موزايك FM نحكيه عليه أول دور كان ليه تقريبا نرجع الباب الخوخة نحكيه على يا زهرة في خيالي على عشقة وحكاية حسابات وعقبات كاميرا سيدي محروس دروب المواجهة وعشرات الأعمال في المسرح مسيرة كبيرة مسيرة مهمة لممثل قدير خليني نقول اليوم ونتوحشو باش يكون بحضنا في كل مرة هنا على موزايك FM ويمكن من أشهر الأدوار اللي عرفتهم الصادق الكعرير ولكن ما هوش كان الصادق الكعرير بكل حب نستقبلوا بحضنا الممثل التونسي بالحسن خضر مرحبا بيك
2: أهلا مرحبا بيك
0: شنو الأحوال
2: الحمد لله
0: أنا عمي معاك في الفيسبوك سي بالحسن هنهارات فما موجة كبيرة متاع نوستالجيا بالنسبة لي قاعد هكا تسترجع في الصور مع الممثلين هاي والمدام زيد الله يرحمها ديما حاضرة في وجدانك ديما معاك
2: أكيد أكيد قصة حب كبيرة
0: الله يرحمها وينعمها بقت معك عايشة قصة الحب
2: لا رغم الإغراءات متاع نساء أخرين والعائلة والكل خوذ امرأة أخرى ما لقاش خير من المرأة امبوسيبل استحيل لأن نسترجع مقطع من مسرحية لامور ميدسان تاع موليير شي يقول فيه آلي ترانشوز كولا بي que je puis bien dire avec ce grand philosophe de l'Antiquité que guerre a, guerre a et qu'un malheur ne vient jamais sans l'autre je n'ai vu qu'une seule femme qui est morte elle est morte monsieur mon ami cette perte m'est très sensible
0: الله يرحمها كيفاش تعاملت مع الفقد كيفاش وليت اليوم تتعامل مع الموضوع الفقد بطريقة يمكن أهدأ من البداية طبعا
2: هذا من الأيام البداية سيري أما نسوراسي لكل ليلة قبل ما نرقد لازم نعمل طلع التصوير متاعها ونكلمها نكلمها مثلا نقول لها مفيدة قصة حبنا بدأت في بنزرت في 26 جويلية 1970 نهارتها أول نهار تقابلنا فيه وبدأت قصة حبنا وما زالت متواصلة ما توفاش لك شهيدة في الجنة والحوريات والملائكة دارين بيك الله يرحمك يا مفيدة
0: الله يرحمها والله يرزقنا محبة كمان هكا سي بالحسن لأنه هالعشرة هذية محليها وفي وقت يمكن أوقات نقوله كونه الحب فقد معناه كونه اليوم شو علي للي ما توفقنيش
2: ما نلقاش مراغي كما مرتي الطيبة متاحها والأخلاق نتعاركوش ما نتعاركوش نتخاسموش نتخاسموش أما الكلمة الخايبة من فمي ما خرجتش والكلمة الخايبة من فمها ما خرجتش نقعدوا ثلاثة أيام أربع أيام ما نكلموش بعضنا وبعد أربع أيام أما هي تجي تبوسني ولا أنا نجي نبوسها وترجع العلاقة صدقني 50 سنة كلمة خايبة ما خرجتش من فمها سمعني كلمة ولا حاجة
0: أعطيني سي بالحسن ثلاثة حاجات تخليوا العلاقة هذية سوليد تخليوا المحبة تدوم والعشرة تدوم 50 سنة ثلاثة حاجات ما لازمهاش تتفقد في العلاقة
2: أول حاجة القناعة قناعة متاع المتاح قبلتني كما أنا فهمت مدخول متاعي قبلته والكل ثانيا العدت متاح كي نمرض ضلي كلمة أبولي كي نمرض مثلا تصير حاجة مثلا ضيق نفس ولا جوكام ولا عملت عملية عملت عملية جراحية على الفتق وقت في الكلينيك ما تغادرنيش بجنبي ديما بجنبي ما تتهنى إلا من روح للدار
0: وثالث حاجة
2: وثالث حاجة التربية متاع الأولاد امرأة تحسن التربية متاع الأولاد هي اللي تلهت بالأولاد مش أنا اللي تلهت بيهم وتبارك الله سبا أولادي خذوا التربية متاعها
0: هذوما ثلاثة حاجات اللي توفروا في العلاقة خلاوا العشرة تدوم
2: أكيد
0: الله يرحمها وينعمها وربي صبرك ديما عليه فريق هاسي بالأحسن. وأنا قل ديما تبرتاجي كما تبرتاجي صور متاع المرحومة زادة زوجتك الله يرحمها, كما زادة تبرتاجي صور مع فنانين كبار ونعرفوا الفترات اللي مشيت فيها من مصر. خلينا نبدأ بالصورة الأولى سي بالأحسن, كان نشوف معنا الإكران بالأحسن خضر وعادل إمام.
2: عادل إمام
0: هذيك في مصر ولا كي جال تونس خارج في البروفة؟
2: هذيك في أيام كارتاج المسرحية
0: مسرحية هاي
2: في أيام كارتاج المسرحية جاء عادل إمام ووقتها في نادي الأدباء حدا دار الثقافة ابن رشيق. الناس الكل توجهت له بالأسئلة عادل إمام, ومن جملتها جاءت فرش في التمارين انت مسرحية وقتها نتمثلوا عليها واحد عجبته في أداء الدور تصور اللي هو طلب مني التصوير.
0: كان دور متاع قاضي وقتها
2: قاضي
0: وشخصية متاعه
2: في كتاب النساء مسرحية كتبها عز الدين المدني وخرجها محمد المزي, وشاركنا بها في وقتها في مهرجان القاهرة للمسرح, ووقت أخذت فوزية بدر هي الجائزة في التمثيل.
0: نوجه لها تحية كبيرة برشا. شفنا صورة مع عادل إمام وديما تبرتاجي مع ممثلين من مصر اللي جمعتك بهم برشا ذكريات.
2: يسرى مثلا يسرى يمثلوا في وقتها في فيلم اسمه بستان الدم إخراج المرحوم أشرف فامي, يمثلوا فيه في بنزرت فهمت. بشرى وقت الانتريور يمثلوا فيه دار متاع رئيس البلدية رشيد التريس الله يرحمه. جيت لرشيد التريس قلت له اطلب من يسرى باش يجيك تحضر الكورس دو تياتر متاعي انا في المعهد الثانوي للفتيات. وكان الامر كذلك, جيت نهار وقت عملنا كور في تاع مسرح في المعهد تلمت النادي متاع المسرح, وإذا بيت تفاجأت اللي رشيد التريس عمل لي تليفون قال لي هيك سيئك القضية هاي توا جايين, جاية هي وعادل أدهم والمخرج أشرف فامي جاءوا حضروا في الحصة متاع المسرح في المعهد الثانوي للفتيات.
0: قلت لي المعهد الثانوي للفتيات دونك رجعت بينا للثمانينات تقريبا
2: الثمانينات
0: وتو فما تراند ما نعرفش كان شفته سي بالحسن فما في الفيسبوك وفي الانستغرام الناس كل تعمل فك تصاور نتاع الثمانينات. دونك انت حطيت لنا صوره حقيقيه من الثمانينات.
2: لا هذيك صوره حقيقيه لا صوره حقيقيه هذيك
0: تحن للزمن هذاك
2: اكيد زمن جميل.
0: شنو تتوحش فيه؟
2: توحش فيه الصدق نتاع الناس والثقه والاخلاص, هذا نفكر فيه. والمدينة نظيفة نظافة في البلاد الباساج هذيك حديقة الباساج ما تقدرش تصور قداش كنت نظيفة, وبرشلونة قداش كنت نظيفة, كنت خاصة متاع ماء واحد كافيت باري كانت تجمع الأدباء وعلي بن عياد عمار فرحات زبير التركي هذيك كانت قاعدة متاع الأدباء والفنانين في كافية باري.
0: تتوحش اللمة هذيك لكن نحكيه على ممثلين ولا مثقفين؟
2: أنا وقتها ما همش قدي أنا ما ناش في العمر كنت نقعد في الطاولة في كافية باري وقتها نقرأه في المركز الفن المسرحي, نجي نقعد في طاولة في كافية باري باش نبي جماعة متاع علي بن عياد كل باش نسنتهم كيف يجي تحدفوا. وصلت نهار ودخلت معاهم وقلت لهم نحب نقدم نفسي يعني نقرا في المسرح تفضل احدنا معناتها كتيبه وكل اخلاق وكل واحد.
0: شنو الحكايات اللي سمعتهم وبقاو في بالك لليوم بعد عشرات السنين؟
2: يحكيوا مثلا على اغاني ام كلثوم عمار فرحات مغروم ياسر بام كلثوم يغني اسمع الحب ايه اللي لحن اسمه بليغ عندي يبداو هذا مع الحوارات نتاعهم يعني تتمحور حول الفن وحول المسرح وهذوما الحوارات نتاعهم.
0: ومن صغير تغرمت بالعالم هذية بعالم الفن واليوم وهبته عمرك كان النجم نقول سي بالحسن, وكما شاركت في أعمال مسرحية كما شفناك في التلفزة كما زادة معناها نتصور أنه اليوم بعد المسيرة هذه 50 سنة ما خذيش اللي يستحقه بالحسن خضر.
2: لا ما خذيتش صافي هذا ما نتقربش للمخرجين حتى ولا واحد. كان عيطولي ما لحقاك ما عيطوليش هكا اني قاعد على روحي. مانيش من هيك الناس اللي نمشي للمخرج بلا نحب نخدم في دور واحد. دور رمضان اللي تعدى والله انا قاعد هكا قاعد على روحي في الدار وتليفون اضرب. شكون سي نبيل بن مسمية نبيل بن مسمية يعمل في دكتور لوب عيات لي في دور من الأدوار ولو دور قصيرة ما والله ما تقدرش تسوى قداش فرحت هيك اللقطة هذيك
0: مجهول وتحية دونك نفرح برشا كل جون
2: هو اللي تفكرني نبيل بن مسمية والحق يقال فكرني وعيتني باش مثل في دكتور لا
0: وكنت معنا قبل في حوار هنا على موزايك قلت لي ما زلت عندي من نقدم ما زلت عندي من نبدع ما زلت نحب نمثل وهنا نحب نستحضر دايو عنا صورة تجمعك بعيسى حرات الممثل القدير يقول لي حتى كان وانا مريض حتى كان وانا متقلق حتى كان وانا نبعد راني كي نطلع للمسرح ننسى هذاك الكل ويرجع يدور في الدم
2: أكيد أكيد أكيد أنا وقتها عندنا مسرحية البروف مع حمادي المزي وقتها عندي 40 سخانة فريمون مريض مريض بالقداء ما أنا شم أعرف المدام قمت سي علي قلت لي فيه شم خرجك مشينا وقتها في قليبيا فهمت ومشيت ومثلت الدور بتاع البروف في قليبيا
0: رغم المرض تنسى كل شيء مع الحب
2: رغم المرض
0: للمسرح.
2: والله سبحان الله وقت طلعت على الركعة هيك المرض هذا كان يقول له تنحى ما عرفش كيف
0: من الحب
2: ايه من الحب بتاع المسرح الخشبة لامور دو لا بلانش دي تياترا
0: ما ندمتش ولا اللحظة انك حبيتها انك حبيت الركح والمسرح
2: لا من صغتي نحب التمثيل الكشاف جيت التمثيل بالكشاف وبعد في المعهد الثانوي أنا مع الثانوي وقت خذيت جايز أحسن ممثل في معهد بنزرت وكانت الجائزة وقت كارنفال فيستيفال دافينيو
0: أنت ورجاء فرحات
2: في الفترة هيك رجاء فرحات على الصدقية ومختار الوزير جكروا على العلوية مختار الوزير فما وقت اسمه اللي كان وزير الثقافة والله نستعرش من الجينيراسيون تاع رجب برخات وسمير العيادي وقتها مشى معانا سمير العيادي ولبيبة الشريف اللي كانت مرت المخرج بن عمار هذو من اللي نستحضرهم واحد
0: هاكم شيتوا نتصور
2: فيستيفال دابينيو وقتها
0: اكسبيريونس ما تتنسيش تبقى في البيت
2: لا
0: في العمر هذيك
2: امبوسيبل رؤوف الباستي نزيل
0: سعد رؤوف الباستي
2: رؤوف الباستي وقتها وقت نذكر حتى لو في الباستي انا هزيت مراول قريت حساب الشتاء وراو في الباستي مع هذا حوايج الصيف سلفت وانا مريول
0: ايوا يعطيك الصحه سي فرحسن سي فرحسن انا حكيت على الموجه نتاع النوستالجيا اللي موجوده كي نتفرج في الادوار المسرحيه اللي قدمتها وحكينا عليه محبتك للتمثيل وانا ما نحبش في كل مره نحكي عليه ولكن نتصور حتى الناس في الشارع لليوم ما زالت تعيط لك عم صادق
2: اكيد
0: كل دور هذاك بقى طبع
2: هو هذاك عنده حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه
0: اي اللي هو في شوف لي حل
2: إيجابية هو كانه عرفني بالناس وسلبية على خاصة المخرجين عندنا في تونس يراه واحد نسق فيه الدور يراهوه كان في الدور هذاك أنا نجم نمثل الدور الكل مثلت في حمودة باشا بشعامبا محمد كوكا كتاب النساء مثلت القاضي في البروف مثلت العسياس متاع العمارة
0: منصف لازعر كيف كيف كنتوا
2: منصف لازعر زيادة مثلت الشيخ ما يعني أدوار متنوعة
0: تحلولك بيبين خارج تونس واليوم كي ترجع تبرتاجي فيهم هتصاور هذوما كل سواء في القاهرة سواء وين كملت تكوينك المسرحي ولا غيره تندم تقول ياريتني عملتك الخطوة هذيك باش يكون عندي باركور آخر باش يكون عندي
2: أشرف فهمي المخرج متاع المسري وقت اللي يحضر في الحصة متاع المسرح هذيك والله اقترح علي باش نجي المسرح جاني اقتراح منه والمدام الله يرحمها شدت صحيحة قالت لي ما تمشيش ما حبيتنيش نمشي سمعت كلامها
0: معليش ما عرضتيش؟
2: عرضت وما شدت صريح، قلت لي ما تمشيش، خافت ولا ما عارفش شنو وقت تفكيرها شنو، عارفش
0: ريت الحب شامل،
2: شدت صريح،
0: ريت الحب شامل يا سيدي الحسن،
2: قلت لي يما اشرف فهمي وما اشرف شنو شكونو هذا اشرف فهمي، قلت له راهو مشي لمصر راهو تتحلي البيبان، قلت لي والله كيكون شكونو اشرف فهمي، قلت لي لا ما تمشيش الله يرحمها
0: الله يرحمها وينعمها. الحب أوقات يخلينا نخمو بالعاطفة أكثر من نحكم عقلنا.
2: صحيح صحيح، ندمت على ذيك، ندمت عليها الله غالب، مكتبش.
0: ومع هذا ما زلت اليوم مكمل في الإبداع، شنو الحاجات اللي تحب تعملهم اليوم 2026؟
2: والله ماذا بي أنا الكاريال متاعي وفيها مسرحية باية، مسرحية تاريخية مثلا على نابليون ولا على حنبال مثلا، ماذا بياك والله كان يجيني اقتراحنا افيك بليزير.
0: من اخراج ما شكون تحب تتعامل سي بالحسن؟
2: اخراج والله اما فما اخراج مع حماد المزي ولا فضل جايبي بوركوا با، عليه يسرني باش نخدم مع فضل جايبي، انا فخور عندي تلامذة تخرجوا فنانين، منصف لاش العجنقي هذاك تلميذي قريته في اريانا ولت، وفما صارت حصه تلفزيه نقعد نذكره بالخير، قال لي الناس الانسان اللي عرفني المسرح هو سي بالحسن خضر استاذي، هذيك نقعد نظلوا فيها المنصف العجنقي.
0: تفرح بالاعتراف بالجميل؟
2: نفرح. وفما وسيم العياشي موسيقي هذيك زادة تلميذي، وفما واحد مشهور ياسر في الصحافة لطفي حجي قريته هذاك في البريميراني مسرح في بنزرت كان هكا طوله.
0: تفرح برشا
2: لطفي حجي، لطفي حجي فين يعرضني في الشارع يبوسني، يبوسني منه ومنه ويقول لي أستاذي، التوا هذيك نقدروا ياسر كالشخص هذاك.
0: ومحليها نتصور كلمة أستاذي، وقداش فما بروفيت يبقاو معانا لسنوات ولسنوات ونستحضروهم ونتذكروا ونستحضروا خيرا. ما نسلم برشا على كل ديما نقول أستاذ قرانا وعلمنا أي كلمة.
2: الاعتراف بالجميل حاجة باهية،
0: وعلاقة خاصة كانت تجمعك بتلامذة.
2: وي ويحبوني تلامذة.
0: ما كنتش سايب؟
2: لا لا لا لا لا ماني سايب، يحبوني ونحببهم في الحصة متاعي، حصة المسرح يحبوها بالقدا.
0: شكون الأستاذ؟
2: نوادي المسرح وقت نادي المسرح واللي انترت فيهم التلامذة معنا محبهم شي ياسر ياسر.
0: سيدي الحسن شكون الأستاذ اللي خليك تتعامل هكا مع التلامذة، اللي خليك ولا زرع فيك الذرة هذيك؟
2: سي عبد اللطيف الحمروني الله يرحمه أستاذي، هو هيك أستاذي من المسرح قراني في بنزر، فما سي عبد اللطيف الحمروني قراني في بنزرت، فما سي شيرلي زارة زاد قراني في بنزرت، وسما سي منصف العرفاوي قراني في بنزرت، هذوما اما اللي نقعد نذكره ياسر هو استاذي، هو شجعني ياسر على المسرح، على حب المسرح،
0: وهو اللي خليك اليوم ما تتصرف برشا محبه
2: مع عبد اللطيف الحمروني
0: التلامذة. وقداش ديما كلمه الخير تبقى لسنوات. حكينا على المربيين، وديما نعرفوا كونه المدرسه الاولى هي الوالد والوالده. الوالد كان صعيب معاك سي بالحسن؟
2: الوالد كان شويه صعيب، اما الوالده دلتني، كنت المدلل نتاعها. الوالد
0: الوالد فيش كان صعيب؟
2: الوالد هو اصله مدير متاع مدرسه ابتدائيه، يعني عنده كالصرامه متاع الصعوبه متاع التلامذة والكل، ما حبنيش نمثل في الاول كان ضد.
0: اش قالك؟
2: قال لي انا ما قال يجي متاع كراكوز مسرح، ما مسرح هذا شنو مسرح، حب ننسى الحكايه هذه. الوالدة قنعته شوية بشوية بشوية. وحاجة أخرى، الوالد دا يقتنع بالتمثيل وقت اختيت الجائزة في مهرجان أفينيون، وقتها ولا ينظر لي نظرة أخرى.
0: تبدلت العلاقة،
2: تبدلت
0: وقتها، ولا يحب التمثيل
2: ولا يحب شوية التمثيل.
0: الله يرحمهم وينعمهم. وخليني جوست نرجع، فما حاجة من المفارقات الغريبة وانت حكيت على الكلاس وحكيت على المدارس، أمل بكوش بنت كلاسك سي بالحسن؟
2: أمل بكوش، إيه إيه، خذت الجائزة الرئاسية، جات الأولى وقت
0: اللي هي نانا كيشوف لي حل العلاقة كانت توكسيك بين الصادق الكارير وبين نانا كيشوف لي حل.
2: وقتها كنا زملاء في الوحد ووقتها فما كلاس بيتين فما علي الخميري فيتنا وفما عبد القادر المقدير في الكلاس الترازيماني وانا في الدزيماني وقتها.
0: أيوة من المفرقات انه تقابلتوا بعد قداش من عام في شوف لي حل انت وامي البكوش؟
2: يمكن بعد 20 سنة يمكن
0: 20 سنة
2: يمكن 20 سنة كيك اي فرحت وقتها كي تقابلنا فرحت بالقداز
0: وشفنا برشا معناها الشيمي كبيرة في العمل هذاك بينتكم انتوما ولا بينت مختلف الممثلين. هبط ستاتيو حكيت على الممثل والسيتواسيون اللي يكون موجود فيها في التصوير. سي بالحسن شنو الدافع كونك حكيت على انه الممثل يعيش اوقات صعوبات في التصوير في ظروف التصوير؟
2: اي خاصة هيك الانتظار ويبدا ينتظر وساعات ممثل من الممثلين يبدا جاي مش حاط الدور ومشكلة فيه زاد بيرسوناج يعني كيفاش يختم معايا واحد يبدا مش حاط الدور وهذيك مشكلة ياسر كبيرة زاد. انا في قمرة سيدي محروسة طاح بيا ممثل مش حاط الدور قعدت له واحد فلي ما مشكلة إلا ما راجع الدور متاع واحد.
0: شكون الممثل؟
2: اليوم
0: ممثلة؟
2: لا لا ممثل دون ذكر اسمه الله يرحمه وكاو
0: الله يرحمه
2: دون ذكر اسمه.
0: عرفت شكون الممثل الله يرحمه ولكن نتصور سي بالحسن فما شكون يقولك نجمو نعاونوا ليجون ولا نعاونوا الممثلين اللي أقل منا في العمر ولكن هوني نحكيو على مسألة ديسيبلين وإلا مسألة احتراف أكثر.
2: احتراف شنو جاي المسألة جاي باش تمثل دورة وماكش حاضو ولا تمعمى واحد. أنا كي ناخذ دورة نحظو فما شخص آخر يعجبني ياسر في الحفاظة متاع الأدواء فتحي المسلماني
0: أي
2: فريمونت بارك الله عليه دورو جاي حاضو باش نقولك حاضو أنا هكاك زاد دوري يحفظو فماش يلزم نقدر الممثل اللي قدامي مثلا نقدره.
0: واليوم ما نعرفش في جديد في اللي موجود توا في الممثلين من الجيل الجديد فما شكون هكا كي تتفرج فيه تقول محليه الممثل هذي ولا محليه الممثله هذي عندها مستقبل كبير ولا عنده مستقبل كبير؟
2: اي فما منصب العجق يا جبني ياسر
0: اي
2: في التمثيل فما اسمه كريم زاد
0: كريم الغربي
2: كريم الغربي عجبني عجبني في الدور نتاعو يعجبني و سيريو فريمون ديسيبليني في الخدمه نتاعو هذوما اللي يعجبوني.
0: حكيت قلت كلمه نواميس المهنه في ستاتيو هذايا قلت كم تصبح مهنه الممثل شاقه وخاصه اذا وجد في ظروف غير ملائمه ومنافيه لاخلاقيات ونواميس هذه المهنه كان الله في عون الممثل.
2: اي
0: شنو الحاجات اللي لازمها تكون متوفرة باش الممثل اللي نجم يخدم بعيدا على المشاكل هذه اللي حكيتها؟
2: أولا الأخلاق لازم عنده أخلاق الممثل فهمت ممثل يبدأ يشلك في الدنيا والكل هذا كم يعجبنيش وكما مرجوع حديثنا زاد حط الأدوار الدور لازم يكون محفوظ وكهو خذيت نص متاع مسرحية ولا نص متاع مسلسل متاع تلفزة واحد جاي مش حافظه يا رسول الله مش معقول فهمتني توس فهمي
0: لحفاظة وإن شاء الله نراوك على قريب علاش لي ترجعنا للشاشة الصغيرة وللشاشة الكبيرة للسينما بالحسن خضر منفتح لجميع لي بروبوزيسيون والمقترحات.
2: أنا ما يهمنيش راهو دور طويل ولا دور واحد أنا يهمني الأداء نتاع الدور حتى لو كان قصير ويتماشى مع شخصيتي هذاك
0: أعطيني الشرط لازم يتوفر شرط لازم يتوفر في الدور هذا اللي باش يكون
2: دورة تقمص الشخصية أولا هذيك واحد ونرجع مرجوع حديثنا
0: لحفاظة مرة أخرى. احنا نحب نشوفوك أكثر وأكثر في الأدوار التلفزية وسينمائية نتصور مازال عنده ما يقدم ممثل قدير
2: مخرجين فما ساعة خرجت إشاعات اللي أنا توفيت مثلا
0: لطفالي.
2: حتى المخرجين يقول لك هاو توفى أنا موجود حي يرزق توا لبس
0: ميك الكاميرا سي بالحسن وجه لهم
2: حي يرزق كان فما دول ماذا بكم تعيطولي
0: عايتولي ما زلت نحب نمثل
2: نحب نمثل ما يهمنيش دور طويل ولا دور قصير، المهم دور يتماشى مع شخصيتي، هذا اللي حاجتي بيه.
0: بالحسن خاطر كان عنوان المسيرة هذه اللي نحكيه على 50 سنة في الدومين، شنو نعطي عنوان؟
2: عنوان المسيرة أشواق.
0: أشواق كيف هو؟
2: علاش هذه المدام الله يرحمها تعجبها أشواق متى مياد الحناوي، كان ديما تصنتها
0: ديما ندور ندور ونرجع المدام مرة.
2: ايه كاو تحب لا غالب حب كبير سي نورمال، ملقاش غير منها مرتي، امبوسيبل امبوسيبل.
0: شنو الأغنية اللي تعبر على محبتك ليها؟ الأغنية اللي تعبر على محبتك ليها بكل بهذا الكل.
2: أنا لك على طول تاع بلعلي محافظ.
0: أنا لك على طول خليك ليا.
2: إيه هذيك تعبر لي على واحد
0: الله يرحمها وينعمها سي بالحسن، نورتنا يعطيك الصحة. نفرح في كل مرة تكون بحثنا هنا على موزيكا فام، نتمنى لك إن شاء الله ترجع بحثنا كضيف ونحكي وعلى
2: أكتوالي. شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة ومرحبا بكم الكل.
0: شكرا ليك شكرا ليك
2: أنت والزملاء.
0: يعيشك سي بالحسن، ربي فضلك، وإحنا في كل مرة نورنا على موزيكا فام. خلينا نسموه لك ستريزي تسمعنا.
1: ما يزيش نضر على قدو، زيد الضوء البهر، القسم على الله، القسم على الله من هالبلاص وهالسكنة وهالملاك.
3: مسيك عم صادق.
1: أهلا بسبوعي.
3: مقدميس عم صادق.
1: اكترافية على عم تهدف. هذا كل من هيك اللي يسرق في عمبوبة الدروش.
3: زعمك قد اللي يسرقوا فيهم. يزور لي حدا مصر وفي الدروش هذا كانش قادير حيض. يتحرقوا
1: هكا. كل عمبوبة تتعلق نسلت روحها من الدوي. يا اخي مريكش لمبوبات اللي يجوبوا كيف السلملة.
3: سي انت كبير وتعرف عم صادق.
0: قبل ما نكمله سي فرحسن عطيني ذكرى بقات لك مع سفيان الشعري، حاجة ما تنسهيش معاه.
2: شنو هذاك؟ الذكرى اللي قادت لي مع سفيان الشعري، عملنا قهوة في باب في اسم القهوة في حي النصر.
0: هاي ميسيلش مش لازم اسم القهوة، عملتوا قهوة في حي النصر.
2: عملنا قهوة اي للشهر
0: فحوى الحديث،
2: فحوى الحديث حول المسرح أنا مع سفيان الشعري.
0: وانت حكيت قبيل على الأخلاقيات وأخلاق المهنة، نتصور هذا شبقاي تحكي، وأنا شخصيا كنت في سفيان شوف الوقت هذاك، نتذكر مليح سفيان الشعري الأخلاق والطيبة والديسيبلين.
2: سفيان الشعري هو التفسير متاعي أنا. أنا اللي لخص سفيان الشعري. سفيان الشعري سيتان بيبي ني بلس ني مو، أن بيبي بيبي عقلي اللي ليه مش ليه وكهو قلبه بيه. أنا شبه بالبيبي حتى اللي قلت له وضعي رحمه قلت له أنت بيبي.
0: الضحكة دي ما موجودة
2: أي أي محليه محليه من. عمك ما تراش فين ما تراشش جميع.
0: سهل ظروف التصوير
2: فوق القيمة محليه
0: الله يرحمه ينعم سفيان الشهري.
2: قداش نحبوك الشخص هيك الله يرحمه.
0: نتصور توينسا كل نحبوه، توينسا كل ما زالوا لليوم يتفرف شوف لي حال
2: الخبث ما عندوش سفيان الشهري. طيب ياسر ياسر طيب والباجي زاد طيب ياسر كيف كيف
0: سي توفيق البحري الله يرحمه. الله يرحمهم وتوينسا ديما ما زالوا يتفرجوا شوف لي حالهم، ما زالوا بنفس المحبة للسيغية هذية اللي طبعت وبقات. نعود نجدد لك شكري، نورتنا المسرحي القدير بالحسن خاذر كان ضيفنا في الانترفيو بالنسبة اليوم.
4: الانترفيو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك فام.
0: مازال مكملين معاكم في كوتشو فلوس على موزيكا فهم، تلقاو حوارنا كامل مع المسرحي بالحسن خضر في لو بورتري، تلقاو شوي خير على يوتيوب موزيكا فهم، سينو عملوا طلع توا على صفحتنا على فيسبوك تلقاوها ديجا موجود كيف كيف على صفحتنا ميوزيك اي كوتشوغ باي موزيكا فهم. شوي خير بوكس اوفيس مع الوثاق نحكيو سينما فان 7، خليكم معنا راجعينا.
4: كاليبسو Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nambouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. كاليبسو. What else? كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك FM.

0: ساوند سيستم مازال الخير مازال ديما الخير مازال ديما الامل موجود جول تراي وصلنا ل 57 دقيقه انتم معنا في كل شق فلوس على موزايك فم نذكر كونه جول تراي حليم اليوسفي استناكم بالبوم جديد وحيد القرن قريبا في دي جي ام سي ايام قرطاج الموسيقيه من 3 حتى 10 اكتوبر في تونس في مدينه الثقافه ولكن توا توتشيت نحكي وفن سبع في بوكس اوفيس مع الوثاق بوكس اوفيس
1: تخافوش يا جماعة تخافوش هذايا شنو يصير كي تحول زمن الماضي اللي نحاولوا ننساوه الكابوس يطاردني دي فيلم انت اللي مش يتفرج في السينما مش يعيش اللحظة دي شبيكم خفت
0: خفنا علاش نخافوا من اسم ربي مرحبا يا لوي
1: الرقية هو عنوان فيلم رعب جزائري ما الرعب فيه مش مجرد جن ولا أرواح أو أصوات غريبة الرعب الحقيقي جاي من حاجة أكثر خطورة هي ذاكرتنا اللي ما زالت تنزف الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج الجزائري يانيس كوسيم بعد سلسلة من الأفلام القصيرة يمزج بين الرعب النفسي والدراما الإنسانية والسياسية يحكي على واحدة من أكثر فترات دموية في تاريخ الجزائر العشرية السوداء في التسعينات الحكاية تتحرك بين الماضي والحاضر بين قرية غارقة في الخوف وشخصيات تحاول تفهم شنو صار وشنو قاعد يصير في البداية مش نرجعوا للتسعينات وين تقتحم مجموعة مسلحة قرية ويتفتح الباب على سلسلة من الأحداث الدموية بعدها نتعرفوا على الصوت اللي كنا نسمع فيه صوت الراقي مسن وتلميذه وعلى وفاة مرات تحمل بدورها ماضي مأساوي مع انتشار جرائم عنيفة وغريبة تبدأ الشكوك تحوم حول الناس الكل حتى حول الشيخ اللي يفترض انه جاي باش يعالج الناس وهنا يبدأ السؤال الحقيقي شنو نسى أحمد وشنو السر اللي مخبيه الماضي رقية مش فيلم يعتمد على المؤثرات البصرية الضخمة المخرج اختار لغة بصرية مقتصدة كاميرا محمولة لقطات قريبة إذا أقاتمة حوار قليل وموسيقى وأصوات تزيد في الأحساس بالاختناق الفيلم يعتمد على إيقاع بطيء وتوتر يتصاعد تدريجيا باش يخليك تنسى الخطر بدل ما يجيك فجأة الفكرة الأهم للفيلم أنه يستعمل الجن والرقية كرموز باش يحكي على تطرف العنف والذاكرة الجماعية رقية تعرض أول مرة في أسبوع النقاد في مهرجان البندقية السينمائي في 25 و2000 ولفت الانتباه

0: باعتباره تجربة نادرة في الرعب العربي. فوق هذا الكل الفيلم يسأل سؤال مخيف أكثر من أي جن أو شبح: هل تنجم ذاكرة مجتمع كاملة تنسى جرأة من الماضي من غير ما تعاود تعيشها؟ السؤال والإجابة نلقاهم في رقية. نذكر شوية للفرح والمرح، روحي ولا روحي على بيت أبوكي، مش عليك سامي. الجملة ذي نجم تبدو عادية في عركة بين زوز أزواج، أما في الفيلم المصري ريد فلاج الجملة هذه تولي عنوان لحكاية زواج خرج عن السيطرة. Only
1: you. هو إلا أنا بربط الجزمة.
2: كابتن طيار هشام نبيل ابني الوحيد، طيار مهم جدا جدا.
3: Before chicken.
4: Can I take it please? Wait! Hold!

0: الاحساس
1: الانرجي والالوان الحقيقه حلوه برشا في الفيلم ريد فلاج. حب تشوف هو فيلم كوميدي اجتماعي مصري انطلقت عروضه في قاعات السينما المصريه مش من برشا يوم 9 سبتمبر تحديدا, وتنطلق عروضه في بقيه العالم العربي غدوه اليوم 9 سبتمبر اليوم 9 سبتمبر. غدوة القوة في القاعات التونسية. الفكرة جاية من مصطلح ريد فلاج, يعني العلامات التحذيرية اللي تظهر في تصرفات شخص, وتنجم تكون إشارة إلى علاقة سامة أو كلها مشاكل
0: نقطة جنسية.
1: اكزاكتومون. بطل الحكاية هو هشام, يلعب دوره أحمد حاتم, ويعيش علاقة زوجية مع شخصية تؤديها جميلة عوض, لكن المشاكل تبدأ وقت اللي مرته تولي تلاحظ سلسلة من التصرفات الغريبة وكل علامة جديدة تزيد الشكوك وتخلي العلاقة تكون أكثر مهددة. المفاجأة الكبرى تجي من الأب هشام اللي يخدم مضيف الطيران, يكون مستعجل باش يكمل إجراءات زواجه, يبعث توكيل رسمي لبوه باش ينوب عليه في عقد القران, لكن الأب يعمل حاجة ما كانتش في الحسبان, بدل ما يزوج ابنه بمرأة واحدة يلقاه زوجه للأسف بأربع نساء, وقال عن طريق الخطأ. ومن غادي تبدأ سلسلة من المفارقات والمواقف الكوميدية, وبين الزواج اللي كان مفروض يكون خطوة للاستقرار يتحول إلى فوضى حقيقية. الفيلم من فكرة كيرو أيمن, سيناريو أحمد محيي, وإخراج محمود عبدالله, ويجمع مجموعة من الأسماء من بينهم أحمد حاتم, جميل عوض, نسرين أمين, الشريف منير, ميمي جمال, انتصار, رحاب الجمل. أما العنوان الفرعي للفيلم هو روحي بيت أبوك. بعيد على الكوميديا والمواقف الغريبة, ريد فلاج يلعب على أسئلة موجودة في برشا علاقات اليوم, شنو العلامة اللي لازم توقف عندها قبل ما تكمل العلاقة, وهل كل تصرف غريب هو فعلا ريد فلاج, ولا ساعات احنا نعطيه للعلامات معنى أكبر من حجمها. فيلم خفيف في ظاهره, أما يضحك على حاجات نعيشها يوميا, الحب, الزواج, الشك والعلامات الحمراء اللي ساعات ما نراوهاش إلا بعد ما يفوت الأوان.

0: عارفة من الأول إنك ريد فلاج.
1: نو ومن نو كراي
2: عروفة.
3: قالك نو ومن قالك نو ومن نو كراي معروفة. في السينما التونسية باش نلقاو قريبا مش يكون موجود عدد أفلام تونسية من بينها بلوتو نحب نحكي على لافات دو سينما، هذا هو اللي حبيت نحكي عليه اليوم. فما برشا أفلام من بين زوز أفلام كنت نحكي عليهم توا رقية وريد فلاج باش يكونوا من 10 حتى 13 سبتمبر في قاعات سينما باتي كلهم. والسعر نتاع التذكرة قداش سامح حسب رأيك؟ قداش تتصور انت؟
4: 8 غششني ايو سبب
3: 8 دينارات اكزاكتومون 8 دينارات لسعر التذكره الواحده. دونك 7 افلام من طيل 3 ايام ولا 4 ايام من 10 ل 13 سبتمبر، فرصه باش نمشيو نكتشفوا الافلام التونسيه اللي قاعده زادة باش تخرج والافلام العالميه والعربيه في قاعات السينما باتي. هذه بوكس اوفيس اليوم، احنا نتقابلوا الجمعه الجايه.
5: بوكس اوفيس كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
4: شكرا لك الوثاق، ومن خلالك انت سلام على كل الفريق اللي معنا في كولتور بلس على موزايك اف ام. شكرا زيد في الاخراج، شكرا ايوب في الاخراج الرقمي. نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كولتور بلس، لو رونديفو 100% كولتوريل على الاولى في تونس موزايك اف ام. نخليكم شويه اخر يكون الموعد مع شاكر بسبيس في واحد من الناس، بعد تجيكم خولة الكعبي في الاخبار.
5: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
6: كي تقول سبور نقاشات تحاليل اسرار وكواليس.

0: الفور كل نهار خميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية.
1: يحيي النجم العربي باهي سلطان حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري وذلك يوم 11 سبتمبر.
2: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
1: أسعار خاصة ابتداء من 55 دينار متوفرة حصريا عبر الموقع الإلكتروني تذكرتي بونتين. العرض صالح إلى غاية يوم الخميس في حدود التذاكر المتبقية بمساهمة اتصال التونس جولدن كارتاج إيجيبتير سات جورو قناة التاسعة ومازيك كفام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الداخلية خالد النوري يوصي خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بحسن الاستعداد للتقلبات الجوية المرتقبة في نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤولياته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. ووزير الداخلية يدعو كافة الهياكل المعنية والصلة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. ووزير الداخلية يدعو في الاجتماع ذاته إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني، وذلك عبر الموقع edunet.tn. في الشأن الدولي، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إن الحوثيين هاجموا مدنا في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في شهر نوفمبر المقبل، لأن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول حسب تقديره. رئيس الوزراء النرويجي يقول إن طائرة تقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مولدوفا إلى أوسلو للمشاركة في جنازة الملك هارالد الخامس كادت أن تصاب بطائرة مسيرة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شكر بسبيس في واحد من الناس.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس. ثم تسمعوا في واحد من الناس على مزيكا فم. مرحبا بكم في حلقة جديدة، هي الحلقة الثانية مع الدكتور محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شرنيكول وأستاذ في كلية الطب عن مهنة الطب الشرعي، عن كل التفاصيل والأسئلة اللي تنجم تخامر ذهنكم. سي محمد مرحبا بك مرة أخرى في حلقة ثانية.
2: شكرا، بارك الله فيك.
1: شكرا لك على الحلقة الأولى، عن كل ما أفدتنا به. في حلقتنا الثانية كما قلنا، هذه المهنة سينما أعطتها برشا أبعاد، ربما اعتطى برشا زادة خرافات. شنو أكبر خرافات السينما عن الطب الشرعي؟
2: وبالحق مع خطر بكوت سيغي لازيكسبير مناتان وبعد بونس لازيكسبير نيويورك، وليت برشا على بعض. وأكثر حاجة، أكثر حاجة ضحكني أنك نتفرج، هو اللي كي يمشيوا مرة وقتها يلقاو جثة مدفونة وكل شيء، وخرجوا الجثة ويلقاو بحذاها واحدة بونتة بتاع سيجار، ويوريو كيفاش خذاوها وبعد حطها في هكا ان برودوي، بالوقت خرجت له ان بروفيل ادين. هذا سي اكستراوردينير هما اللي يعملوا فيه، خاطر هو لوبجيكتيف نتاعهم باش يبيعوا، سي لا ميزون سين. اما ولا شعره باغ اكزومبل باش يعملوا منها تحليل جيني، سي امبوسيبل. انا عامين في لوزان ما استعملنا حتى مره شعر، خاطر ما فيش ادين نيكليير، ما فماش ادين نيكليير فيه. ثم الادين ميتوكوندريال اللي فوق 100 مليون التحليل، واللي هو ما يعطيك حتى شيء في الاخر. فهمت؟ دونك الوغ هو الميغوت سيجاريت هذاك يلزمك تاخذه، يلزم تنظف، يلزم تقصه على اثنين، يلزم تعمل له اكستراكسيون، تقعد الليله كامله وبعدين الغدوه حي تعمل له التحليل. دونك هكا كل شيء يطلعوا منه. والحاجه الاخرى مره تفرجت عليها، هم مبهين، راهم مبهين سي باسيونون، سورتو يبدا شطر الحلقه وبعد يخليك تقعد تستنى
1: في التشويق.
2: كي واحد يلقى عنده برشا جروح يقول لك شافوا يعملوا ترشنوه، وبعد يقول لك هذه الضربه الاولى، هذه الضربه الثانيه، الضربه الثالثه، هذه الرابعه، سكي امبوسيبل
1: بكل سهوله.
2: هاي هما هكاك بس يرعد، هو هو طبيب شرعي يبيع في في حاجه. فهمت؟
1: هذه اكثر خرافات،
2: هو اكثر
1: حاجه بعيده عن الحقيقه.
2: هك وهذوما بعاد يسر على الحقيقة. بعاد يسر باش تقول واحد عنده 12 ضربة باش تقول هذه نمر واحد هذه نمر 12 سي امبوسيبل صار سي امبوسيبل في احسن لابوغاتوار في العالم. ساعات بون يجيب لك على سبب الوفاة كيفاش يلقى عظمة هذه هكا وكل شيء مي جينيرالمون راه ثما دي كوميتي سيانتيفيك. انا جو مي رابيل فانسون كاستيلا اللي كنت نخدم معاه في لوزان كان ان دي كونسيي في واحد من البرامج فهمت. دوك هما يسالوا عندهم دي كونسيي باش ما يبعدوش برشا على الحقيقه اللي اون فيت اللي يعملوا فيه يلزموا يكون بلوزيبل سور لو بلان سيانتيفيك مش فوندي معناتها بلوزيبل ينجم
3: يتقبل
2: يتقبل فوالا و ان ميم طون باهي باش يبيعوا الحلقه وكل شيء.
3: والدراما والسينما ساعات زاد اعطت ربما صور عن عالمكم عن غرفة التشريح عن مظلمة ثلاجة الموتى مظلمة وفيها أيضا برشا مورائيات وفيها برشا عوالم نعش هل يعيشها فعلا الطب الشرعي ولا لا، هل يعيشها فعلا الطبيب الشرعي ولا لا، الأصوات اللي نجم يسمع هذا من التفاصيل تجم تعطيهم الدراما عن من الطب الشرعي أنه يسمع الأصوات في الليل انه هو هي يعيش معناها عالم الموت بتفاصيله. وسمعت حتى معناها بعض الاطباء من مصر ومن غيره يحكيوا التفاصيل هذه معناها في بعض الحوارات. فهل انت كيفاش تعيشوا بين قوسين هل خرافات او التفاصيل هذه اللي تروى عن الطب الشرعي؟
2: حاجه الباهي سي شاكر نجم نهنيك اللي مثلا حتى طبيب شرعي تونسي في ال 65 الموجودين يسمع في اصوات تجوثس نعرف بعض الناس الكل بالتالي كل واحد كيفاش يحكي ثم كيما حكينا على فيليب بوكسو بار اكزومبل كان ميدسان ليجيست مي توا ما عادش لوردر دي ميدسان خرجوا مي هو الميزون سين نتاعو واحد وكل شيء اللي تخي دوي تخي دوي عمل معايا شر ستاج وقتها اللي تخي دوي دايور هو ما خلاوهش في لوزان على خاطر ماهوش كومباتيبل مع الخدمه ومع الوحده غاديك يحب هكا لا ميزون سين واحد ني با موفي ميدسان ليجيست اما يزين برشا
3: ويحكي التفاصيل
2: ويعمل كل شيء فهمت. احنا الحقيقة ساعة غرفة التشريح مش مظلمة ولا منيرة فيها يمكن 12 انتوب عندنا دي بروجيكتور ساعة يزم تبدا الدنيا ضاوية باش نجمو نفحصو هذه الحاجة الواحدة. بالنسبة للنظافة بيان سور ديما نظافة واحنا عندنا اللي يعملوا معايا والله فرصة باش نشكرهم لي تكنيسيان ولي زيت سوانيون اللي معايا بالحق سون تري دوي خدمنا ساعات ايامات فيهم فتنا 15 وساعات نوصلوا حتى ال 20 وبعد تلقى كل شيء نظيف واحد فصون الحمد لله معناتها كالعائلات يجي ويخرجوا ما يتشكاوش على خاطر نحاولوا ننظفوا احنا بيان سور نمدوهم في حاجة في في في نظاف وكل شيء بالتالي حسب اللي نجمو على خاطر كي عنده برشا جروح ولا حادث ولا حاجه كل ما نجموهمش كي بدا متعفن مش احنا ما عندناش حتى دخل احنا في التعفن هذاك سبحان الله صار هكاك دونك باش تقعد فيه ريحه وكل شيء دونك هذوما الحاجات. اما ما كلمتنا حتى جثة فهمت كي جثة نحطوها في الفريجو عمرها محلت الباب خرجت مدقت علينا حتى جثة باش نحكي لك ان انكدوت صارت لي وقت انا متربص كان معنا ذا تكنيسيان الله يرحمه حبيب يطلعوا لي كادافر كيما كنا نطلعوهم دونك انا ناخذ لورا ناخذ عندي التسخير فيه ساعات يحط لك الحيثيات وساعات تبدا بغيف دونك نسالوا العائلات نقول له كان شي عنده امراض ولا حاجه. عاد نهارتها عندنا واحد جثه وعنده ان مالفورماسيون في ظهره اللي عنده كل حدبه هكايه في ظهره دونك بيان سور هو القائم توفي في الدار سيد الجمهوريه قال لازم يتشرح دونك كيفاش تحطه على الطاولة نتاع التشريح ما يجمش يقعد تقولش عليه قاعد فهمت. دونك انا كي دخلت ما في باليش قالوا لي العائلة راهو عنده هكا تشوه كل شيء لكن ما شفتهاش الجثة دونك انا بعد ما عطيت الاوراق وطلعت باش نعمل التشريح انا حليت الباب وتلقى الجثة هكا قاعدة تقولش عليها قاعد يغزر لك فهمت. دونك هكا دخلت بعضي شوية فهمت وبعد عاد قال لي هذا يا حبيبي الله يرحمه قال لي راهو هذاك اللي كنت عطيه في الاوراق عنده مالفورماسيون مي سيتي امبرسيونون تحل الباب قاعد التشريح تلقى شكون
3: هاي المحلولة
2: لا قاعد هو خطر عنده المالفورماسيون هذيك ما يجيبش تمت على ظهره فهمت. ليه هما يتسكروا خطر بالكونتراكتور بعد بالريجيديتي يتسكروا فهمت دونك هذكم ميسينو ما يكلمونيش الحقيقة
3: تيمو هذا غريب بديناه في منطق انه الدراما والسينما خاصة في في في بعض الانواع تاع السينما يصنعوا العوالم هذه عن عالم التشريح وعن انه ثم في تفاصيل مخيفة مخيفة. هذه الصورة اللي تتعطى على مهنتكم تاع كيف كيف دكتور
2: من ما هذه هي ديما نناقش فيها انا مع العبيد شنو اللي يخوف في الطب الشرعي. حتى شيء ما يخوف. احنا ساعات مثلا الجيو عائلات باش يهزوا الميت جماعه يدخلوا جماعه يقول لك ليه نخاف من شنو تخاف معناتها هو متوفي ما يخوفش معناتها نورمالمون الحاله هذه الوحيده اللي تخليك ما تخافش خاطر هو سي متوفي. مي الناس ديما عندهم هكاكا ثم اللي عنده الرهبه وثم اللي عنده وتو ما شفت مع التواصل الاجتماعي هذوما كل شيء كل مره يهبطوا معلومات كل مره فيديوهات ومع الانتليجنس ارتيفيسيال الغلا تو دوليت داخله بعضها ما عادش تعرف الصحيح من الغلط فهمت. دونك يجيوا عندهم هكا تخيلات ويبدا يعس يبدا يشوف ساعات احنا كي بداو عنده برشا وحيد ويجيوا يحضروا الاوراق دونك اللي يجيب الاوراق يدخل الصندوق ساعات كي احنا نحلوا الباب باش نخرجوا وحده تلقاها هكا ثم شكون يحب يطل
3: يقول
2: شنو نشوف
3: فضول حول
2: على شريو ما في شيء فضول فهمت دوك
3: فضول ورهبه دكتور لانه الناس عندهم رهبه الموت فتقليل انه ثم تطلب من انسان تقول له بيت ليلتك مع حد مات لك تصعب عليه حتى كانه الشخص هذاك قريب له يخاف ويترهب وانتم اللي تكونوا معنا في مواجهه دائمه مع جثه
2: عجبين نشوفوهم في النار احنا نشوفوهمش في الليل
3: وكنت تفرق كان شفتهم في الليل
2: لا لا لا على خاطر الحكاية هذوما يقول لك الميت يقوم يحكي ولا وترشنوه في الليل فهمت دونك احنا التشريح نعملوه في النهار
3: عادة هذا
2: هو في الاقسام الطب الشرعي كل ما نجموش نعملو التشريح في الليل وقتات الضرورة في بريود وقت عنا مثلا برشا قبل وقتها صاروا لي زاتونتا ولا حاجه فهمت هذوك معنا واحده كبيره وقتها نخدموا فهمت نجيو بالليل باش نكملوهم كل شيء ما يصير التشريح ديما في النهار دوت فاصون الاذن يعطيه السيد كل شبوري ما يجيش يقول لك يجي يشرح في العشره نتاع الليل ولا في نص الليل دونك
3: يعني بالنسبه لكم انتم دكتور كنا حكينا على خاصه في جرائم القتل واغرب جرائم القتل واللي ربما تحير زاد الناس لكن عندكم زاد ايضا جانب اخر من في المهنه اللي هو زاد تخدم تحت ساعات ضغط الراي العام في قضايا تجم تكون معروفه في لشخصيات معروفه ولشخصيات سياسيه وشخصيات رياضيه كيفاش تخدموا تحت الضغط الاعلامي اللي نجم يكون وضغط الراي العام اللي يسعى الى كشف حقيقه.
2: والله هو احنا نتعلم صارت قبل وبرشا ضغط وكل شيء الاعلامي هو احنا اللي تو نخدم معانا ديما نقول لهم ردوا بالكم تدخلوا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا تقراوا خطر تو كيف تصير جريمة قتل قبل ما تجي الجثة ديجا ما قلت لك تمام حسب تقريب 3 ملايين بشرعي في
3: تونس
2: في لي ريزو سوسيو كل واحد عطى السيناريو نتاعو عطى الآلة وكل شيء دونك احنا دوت فاصون مع احنا غيالمون احنا في قسم الطب الشرعي ما عندناش ضغط اعلامي على خاطر ما نتعاملوش مع الاعلاميين في
3: الراي العام. انت تجي في قضيه معناها الناس كل تستنى في تقرير الطب الشرعي باش تعرف سبب الوفاه وساعات ثم تنجيوها من بعد مساله التشكيك
2: فهذا هو يجي يقول لك احنا التشريح يجينا معناتها كلك سوا العائله شاكة من عرش انا الظروف نتاعو مستربه ولا ثم خطا طبي مثلا يجيو برشا يقول لك لا خطا طبي وكيفاش انتم باش تعملوا التشريح باش تحاولوا تغطيوا على زملائكم ليه احنا تفاصون عندنا اول حاجه ثم واحد عنده ضميره فهمت وعنده السمعه نتاعو وعنده كيفاش يقولوها السلطه القضائيه تحت الرقابه معناتها تحت الرقابه نتاعها احنا على خاطر تقريرك باش يمشي للقاضي في الحاجات ريتم هذوما مثلا قلت فيهم نعرفش انا اعلاميا هكا صارت عليهم جينيرالمون يبدا سيد كل الجمهوريه حاضر معنا في التشريح
3: لانه عشناها دكتور عشنا في وقت من الاوقات ثم عديد الشخصيات المعروفه اللي توفاها الاجل الله يرحمهم بسكته قلبيه فكثرت السكتات القلبيه في الوقت هذاك والناس كانت عندها تساؤلات اخرى وثم حتى كان ثم تشكيك في تقارير الطب الشرعي كونه ماهيش سكته قلبيه وكونه ثم جرائم قتل للشخصيات هذه. وانت اكيد من غير ما نسمي ربما الاسماء عشت كل هذا.
2: هو نجم نهنيك لأي واحد يموت باش يعمل سكتة قلبية. ما سميش واحد يموت قلبه يقعد يدق. دونك الكل في الأخر سكتة قلبية. ما احنا ديما سكتة قلبية سكتة قلبية سي لا غي كارديو سيركولاتوار على الناس الكل كيك سوا سبب الوفاة. هو تتفصان يقول لك احنا في الوقت هذاك اللي ماتوا فيه ناس معروفين ولا حتى توا الناس كلها عندها الحق باش تشكك. احنا ان شاء الله تقعد في التشكيك علميا وما توصلش للتجريح في العبد ولا في الشتم ولا في سبان ولا في واحدة اللي هو مش معقول واللي احنا ما نحبوش. ما هو احنا الحاجة الباهي نعملوا التقرير بتاعنا ثم المحامي بتاع العائلة ولا بتاع الوحدة يبش يسأل سؤالات واحنا ديما يعيطونا قضاة التحقيق ويحروا علينا ويسألونا وكل شيء هيك. علاش احنا قلت لك تقرير ما يخرج من قسم الطب الشرعي كان ما يكون واضح وتعدى على المجلس الوحدة باش ما يصيرش تشكيك. كما حالات كما حالات اللي احنا نعطيه فرضيات. ابش قولك مثلا اخر من اخر الحالات اللي جاونا زوج تعاركوا وشوف فيهم اللي هما تعاركوا وبعد واحد دز وطاح يبا السيد اللي قام مشى شويه ومات. يبا احنا ما كنا عنده حتى اثار عنف وديخ الناس الكل يقول لك تلاك شو دوب ليش مسوا كل شيء ما ثماش حتى ضربه قاتله. دونك بالنسبه لي نحن شنو اللي باش شنو اللي لقينا فيه؟ لقينا انسداد في شرايين القلب دونك عمل جلطه في القلب. لكن احنا طبيا بالنسبه لي نحن اللي قتله هو جلطه في القلب. صحيح هذاك الاستريس فيزيك وايموشنال هو اللي عطى الوحده هذيك. هذا كله باش نحطوه احنا في تقرير الطبيب الشرعي وما ننساوش اللي السيد القاضي هو اللي باش يكيف باش يقول لك جريمه قتل ولا معناتها ديكوي بليسيور اي اونتريني لا مور سون لانتونسيون دو لا دوني قتل العمد هو اللي باش يكيف. احنا باش نعطيو تقريرنا طبيا اكهو.
3: ما فما جرائم دكتور
2: الكل ما ندخلوش فيها.
3: جرائم دكتور القاتل يوهم فيها بانه الجريمه جريمه انه ما ثمش جريمه انه ثم انتحار انه ثم موت طبيعي لكن في الاخر ثم جريمه.
2: صحيح
3: هو المجرم فيها وقتها سعى الى طمس ملامح جريمته حتى يعديها يعني في منطقه.
2: باش نحكي لك زوز حالات اللي احنا في الاخر الطبيب الشرعي راهو ما هوش هو باش يقول شكون القاتل ولا باش نحكي كيما قلت
3: في اكثر الاحيان
2: هيك في حالات قلت لك انا شنو هي الضربه القاتله وشنو هي الاداه المستعمله. اما هادي ولا علي ولا محمد هو اللي عمل هذاك مش احنا. باش نقول لك احنا مثلا صارت لنا امراه القاها متوفيه في الدار فهمت كي جابوها لنا دونك كي شفنا الزرقه اللي عندها الكولور نتاعها نتاع زنزانه تاع واحده مزنزنه دونك احنا كي شفناها وقلنا للسيد الرئيس قلنا له راهو عندها متت بالزنزانه وثم تحليل خذيناه ويزمو يصير في اقرب الوقت. قعدوا بهتين هما كيفاش منين جاتها زنزانه وبعد كي رجعوا على عين المكان افكتيفمون تحت الفرش يلقاو كانون. بعد هي الابحاث بينت اللي ثم شكون دخل هي راقده حط لها الكانون هذاك وكل شيء. دونك احنا الطبيب الشرعي شو يقول؟ باش يقول الموت هو الناتج على الزنزانه. اما هي تكييف احنا نسميه على فورم ميديكو ليغال قتل ولا حادث ولا انتحار هما القاضي هو باش يكيفها معناتها الطبيب الشرعي مش احنا نقولوا فهمت. لو هذه اللي حكيت لك عليها تقرير نتاعنا واضح الموت هو النتج على اول اكسيد الكربون.
3: اما ثم يكون جاء شخص حب يقتلها بالطريقه هذيك
2: ليه قتلها هو قتلها ضاع هو بعتالي احنا خاطر نقعد ونسالوا ساعات وكل شيء هو بالعاني يعرفها ليه رقتها هذيك جاء حط لها الوحده خاطر يعرف اللي هو مش باش يفيقوا بيه ما شافوش دونك فهمت. هذا الواحد طبيب شرعي. ساعات احنا جاتنا مثلا وقت نفكر واحد عنده جرح في الـ في الـ في في العنق نتاعو والسكينه في يده فهمت والسكينه في يده. دونك انت كي تشوف كيما هكا هو الحاجه باه وقتها سيد قاضي التحقيق دوم وصل غديك شاف كلمني قال لي شنو نبعثوا لك الفرقه باش تبعث لك تسخير ويجا احضر معانا. خاطر احنا 8 اطباء في شارت نيكول ونحييهم برشا على خاطر بالحق يعطيهم الصحه يخدموا في خدمه كبيره. احنا شارت نيكول راهو اكبر قسم نخدموا في 9 ولايات واحنا 8 اطباء كهو. دونك وصلنا 1900 تشريح مثلا السنة في 8 أشهر. هذا كل غاس بيان سور ليكيب اللي معايا ولي ريزيدون ست يعطيهم الصحة ولي تكنيسيان كل شيء اللي قلت لك معناتها بالحق ناس يخدموا بضمير ويضحيوا خاطر مش سهل باش تعمل توصل ساعات 20 تشريح في النهار وكل شيء. دونك وقتها كلمني سيد قاضي التحقيق ساعات نجم نمشي انا ساعات نكلم زميلي ولا زميلتي اللي يبدا اقرب ولا ديسبونيبل باش نمشيو. دونك وقت اللي مشيت غاديك قال الدكتور بلي يشوف ما هو احنا في الطب الشرعي خاطر احنا ديما نتعاملوا معاهم زادك ان يدرسوا هما ماده الطب الشرعي. قال لي عنده تيبس في يده هذه موجود في اليد هذه مش موجوده. فهمت افكتيف ما دوك بدينا من هكاك هو بالحق. فهمت على خاطر التيبس يصير كي يصير في اليد كي يتنحى التيبس لازم شكون ينحيه للجثه ما عاودش يرجع. قاتل ماش قاعد طب شرعي. فهمت دونك الحل الواحد هذيك ورميله في يده بشوهم اللي هو زعم أو كضرب روحه قاعدت في يده. دايوك حتى بعد في التشريح الديركسيون تاع الوحدة والعمق متاحهم وكل شيء ما هوش تعويح الضار بروح. كما بويتات في حالات أخرين يتوقف عبد وكل شيء على أساس هو اللي قتل. وبعد التقرير تاع الطبيب الشرعي هوني نبدأ ديما مع سيد القاضي دوما نكمل التشريح نكلموه باش نقولوا له.
3: يعني ساهم تقريرك في براءة العديد من الناس. تفكر قضايا من نوع هذا؟
2: بسير أنت تفكر مرة مثل وقتها حسيله في ولاية تبعتنا هي في قسم الطب الشرعي بعيد على تونس. وقتها سيد قاضي كلمته قلت له راه هكا وهكا. قال لي إجا باش نعمل عليك تحريرات. قال لي مسالش تجي. قلت مسالش خدمتي معناتها نمشي. مشيت كل شيء عاد قال لي راه اللي باش نحروا عليك اللي باش تقوله لي راه باش ناخذوا بعين. قلت له بارك الله فيك على الثقه اما انا متاكد اللي هي ضربت روحها مش مش مش
3: من كريم. كيفاش القضيه؟
2: هي يلقاو متوفيه في الدار وعندها اثار نتاع جروح وكل شيء. فهمت وما نعرفش بعثت لي شكود ولا كيفاش الحيثيات. قالوا لا راه فلان ولا سمعوهم يعيطوا ولا حاجه كيما هكا. فهمت دوك شد توقف. احنا في التشريح عندنا الخصوصيه ثم حاجات مهمين على الاخر. وريت احنا تقارير نتاعنا برشا تقارير تلقاهم بخلاف الوصف نتاعنا تلقى ثم نقاش طبي شرعي وديما راهو حسب المعطيات العلميه القائمه. يقولوا لنا سيد القضاه احنا نعاودوها معناتها نعملوا دي ستاف دو بيبليوغرافي نعملوا كل شيء مثلا ديما اون مي اجور. احنا السيرفيس نتاعنا زاد كيف كيف يعمل بكو دو بيبليكاسيون سيونتيفيك منشورات علميه ليتيز وكل شيء. فهمت قلنا له ولا هو داير احنا لي كونستاتاسيون نتاعنا هكا راهم اهم المنشورات العلميه تقول هكا وهكا اللي يتطابق مع اللي قيناه احنا دوك هي ضاربه روح. فهمت وقتها سايبوه. فهمت
3: فهمتوا في براءة الشخص هذا يعني.
2: احنا نحاول نعطيه كل واحد حقه ما انت بعد هو سيد القاضي كان نجم يخش باللي قلت وين راهو
3: جستما في حكاية الحق. دكتور محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شرنيكول في وقت ما كان ثم لا تزال جرائم تعذيب موجودة في البلاد التونسية. فكان أطباء الطب الشرعي هم المسؤولين على تحديد أنه ثم جرائم تعذيب ولا ثم ما ثماش. فاتهم الطب الشرعي في الوقت ذاك بأنه يغطي على هذه جرائم التعذيب أنه يتستر على جرائم التعذيب وربما التو ما زال يتهم بذلك خاصة في علاقة بالمساجين اللي بدأوا في سجون البلاد التونسية ويتعرضوا للتعذيب وثم شبه التعذيب ورغم هذا ما يتمش ملاحقة الجنات. هذه مثلا نتصورك
2: ثم زوز حاجات ملاحقة الجنات مش دور الطبيب الشرعي.
3: لا
2: احنا دور الطبيب الشرعي
3: مش تغطي على جريمة التعذيب.
2: باش نحكي لك احنا دورنا ننير سبيل العدالة. 2018 باش نعطيك شوية تاريخ ونقول لك باش خاطر مهم ياسر في القضية هذه يتهموا في الطب الشرعي الورك هما الحاجة الباهية بتتر هذوما 4-5 من الناس أما الناس الكل هم عندهم ثقة في الطب الشرعي. هذه نجم نأكدها لك على خاطر يجيونا مثلا أنا والدكتور بن ناصر يجيونا من بلدان أخرى باش أحنا نوثق التعذيب. باش تعطيك في التاريخ أحنا بعد ما صارت في 2011 وكل شيء في اللي صار في تونس الثورة وكل شيء واحد جيوا عبيد قالوا راه تعرضنا للتعذيب. أحنا أنا واحد من الناس نحكي على روحي والليكيب ما كانش عندنا دروس مثلا في الطب الشرعي تقريك على توثيق التعذيب وكل شيء. داير الكورد وقت اللي انا كنت في كليه الطب دخلت وانا الكور ولا سانكيماني ميتين كل يقراوه ساعتين وكل شيء ونوريهم كل شيء معناتها ولينا نقراوه ولينا نقريوه في كليه الطب. فهمت كور بساعتين نحينا كور اخر باش حطيناه هو خاطر حاجه مهمه على الاخر تتفصل. انا كنت رئيس العماد المجلس الجهوي تاع عماد الاطباء نتاع تونس. دكتور بن ناصر كان رئيس قبلي العماد تاع الاطباء نتاع تونس. دونك احنا اطباء شرعيين وكنا رؤساء العماد نتاع الاطباء. دونك الناس عندهم ثقه وفترتوا في الاخلاقيات نتاعنا وما شكوش فينا. دونك في 2013 2014 جاوا برشا قالوا تعرضنا. احنا ما كانش عندنا معناتها الاكسبرتيز. فهمت ما كانش عندنا الاكسبرتيز باش نعرفوا الحكايات هذوما. اول ما بدينا ودايروا ما خدمنا مع سادة القضاة وعملنا ديتابل غونت. وفي تونس خرجنا 2018 في 16 مارس 2018 خرجنا دليل تاع توثيق ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب تونسي عملناه احنا 5 أطباء شرعيين و5 قضاة وصدق عليه وتقدم والناس كلها حكيت عليه والتو موجود قدم وزير العدل وزير الصحة وقتها فهمت واحنا فسرنا كل شيء ونعتمد به وعمناول ولت عمناول استدعاوني 10 مرات مشيت 10 مرات للمغرب فهمت باش قريت على كيفية توثيق ادعاء المعاملة والتعذيب وعملوا قيد يشبه للقيد متاعنا احنا في بلدان اخرين هذا كيف خذوا من التجربة متاعنا دوك احنا الاطباء الشرعيين احنا اللي سعينا باش نكونوا رواحنا باش نوثقوا باش نعطيوا حقوق العباد
3: بعد ما سميش بعد ثورة كانت ثم مطالبات دكتور بكشف حقائق في علاقة بقضايا التعذيب قضية فيصل البركاتي عديد القضايا اللي كانت مرتبطة ببرشة تساؤلات حول تقارير الطب الشرعي في علاقة بالناس هذا
2: والحاجة البيئة ما ثم قضاء هما الناس اللي شكوا فيهم وشكوا بيهم وما نعرفش والله ما انتبعتش ان المقال متاع القضايا ما ثم حاجات بالحق الطبيب الشرعي ما عنده فيهم حدا دخل
3: لان انتم
2: خطر شوف احنا عدد الاطباء الشرعيين راهو شويه مثلا في التسعينات اللي كانوا 5 أو 6 أطباء شرعيين
3: تونس الجمهوريه الكل
2: ما كانوش برشا دونك كانوا ثم اطباء اخرين يعملوا عمليات تشريح في ولايات اللي ما فيهاش طب شرعي كانوا ثم اطباء اخرين جراح عام ولا طب عام يعملوا
3: مختصين
2: بعد كي وليو احنا عندنا لي 4 سنتر الكبار تونس وتابع كليه الطب خاطر هما تونس ومستير وسوسه وصفاقس دوك كبروا لي سنتر وليو فيهم ومن بعد ولينا في الجهات مثلا عندنا توا في مدنين عندنا في القصرين عندنا في الاخر توا عندنا 17 ولايه فيها طب شرعي فهمت دوك وقتها وليه ولا الاطباء الشرعيين هما اللي يعملوا واحنا شو نقولوا شوف احنا ديما نعملوا التقرير متاعنا بحول الله ديما بنزاهه وضمير ونعطيوها للسيد القاضي ومن بعد بيان سور العائله شوف مش ما نلومش عليهم انا واحد ولده صغير مات فهمت باش يقعد مش عليه وباش يلوج على الحقيقه حقه فهمت دوك احنا بعتيلي ثم سؤالات مش يسألوا همنا وإحنا نجاوب عليهم
3: في الوقت ذاك كان ثم معناها إخراج لرفات عديد الشخصيات كما قلنا فيصل البركاتي قضيته ما نعش تابعتها ولا القضية
2: خرجوا ليه قمنا أنا في 2012-2013 فوق 70 جثة خرجناها من القبر خاطر برشا وحيد برشا عائلات طالبت وإخراج الجثث مشيت أنا ممكن 7-8 ولايات
3: شو ما القضايا اللي أشرفت عليهم من الناس المعروفين
2: برشا ما عرفش اسكو خاطر تم الحفظ نتاعهم ولا ما نجمش نحكي في اسكو فيهم تحقيق فهمت لكن برشا قلت لكم مشيت برشا مرات حسيت فوق نفكرهم فوق 70 جثة اللي متعديت وخرجتهم في كل 3-4 سنين كل مره احنا في بلاصه وين ما يشكي ويقول لك مات في التسعينات مات في ترشنو السيد قاضي مشي واحنا السيد قاضي التحقيق وكل شيء ونخرجوا الجثه وبعد نقوموا بعمليه التشريح نتاعها
3: كيفاش تعاملوا مع جثه بعد 10 20 30 40 سنه ساعات من وفاة تلك الجثة
2: هذيك سي نوتر بارتي باسيونونت في الميديسين ليغال زاد هذيك مهمة على الاخر خاطر كي نمشيو باش نخرج الجثة عندنا ماتريال اللي نهزوهم معنا خاطر هو ساعة في القبر ما يهبط كان الطبيب الشرعي فهمت اذا ما يهبط كان الطبيب الشرعي نتفكر مرة واحد وقتها في احداث الثورة مات بالكرتوش موس وقت اللي مشينا باش نلوجوا باش نشوفوا على الكرتوشه هذيك فهمت دونك لازمك ترد بالك باش تشوف غاديك في البلاصه هذيك خاطر كي يبدا بعيد على الوحده باش يقعد كان وما يقول لك 3-5 سنوات يقعد كان سكوليت فهمت دونك باش تثبت لازم تكون كرتوشه غاديك طاحت مثلا كاني ماهيش في العظمه كاني في العظمه لازم ترد بالك دونك عندنا الماتريال نهزوه معنا والتقنيات ونخرجوهم وهذوما مغلبهم نعملوا لهم سكانير فهمت نعملوا لهم سكانير باش نثبتوا تمشي كسور واحد وكل شيء وبالتالي دونك اللي باش نشوفوه نحطوا شنو لقينا وبعد ساعات يعطيونا حاجات تكميليه مثلا يقول لك هو نهار اللي توفى هو الملف الطبي نتاعو فهمت
3: انا قصدي مع الجثه اللي بعد 20 30 سنه خرجتوها
2: تلقاو كان سكوليت
3: اي متفقين في ذلك كيفاش تعرفوا اسباب الوفاه او شنو صار
2: احنا قلت لك نعطيو اللي شفناه باش نقولوا راه مثلا في الجمجمه لحنا عدم وجود كسور فهمت المشكله صعيبه تعرف علاش ولا على خاطر بعد مده العظم يولي يتحلل ساعات تلقى انت عظمه مكسره اما ما صارت بعد الوفاه فهمت دونك اللي عنا فيهم شك ناخذ ونعملوا تحليل المخبر فهمت بالليستولوجي معناتها باش نثبتوا لازم تكون صارت قبل ولا بعد بعد الوفاه. كيما نخلطوا لحد شيء نقولوا راه الفحص ما قيناش اثار بتاع كسور في البلاصه هذه وفي البلاصه هذه فهمت, وراه ما نجموش نحدوا سبب الوفاه. اما ساعات القاضي يقول لك هذاك تعال تشيل تعال تو اخراج الجثه اهم عندي معطيات اخرين فهمت, معطيات اخرين هذوما كيما بار اكزومبل مثلا احنا متى يجي العائله بعد 4-5 سنين يقول لك احنا تو فهمنا الحكايه وبابا مات مثلا خطا طبي انت السيد القاضي يعطينا الملف يقول لك دراسه الملف ونخرج الجثه بيان سور ودراسه الملف. دونك الجثه كي تبدا 4-5 سنين وكش تلقى حتى شيء كيفاش باش تقول باش تدرس الملف باش تقول راه مثلا السيد هذا تم حقنه بالدواء هذا وبعد الدواء هذا هكا هكا هذا موجود في الملف, اما احنا في الجثه راه لقينا سكوليت ما لقيناش الحاجه هذه.
3: في النهاية الجثة مش كل الإجابات تجاوب عليهم.
2: لا لا لا صعيب, ثم حالات حالات اللي دايوغ ثم دي كريم كي نسون با إلوسيدي ديما موجودين يحكيوا عليهم كل شيء. ساعات نعطيك حاجة مثلا في السموميات في البلدان ثم سموم اللي المخابر ما تجبش تعمل الدوزاج متاعها فهمت, وانت حسب الامكانيات اكريت انت مثلا في الافير بتاع المرحوم ياسر عرفات هزوا قاموا التحليل عملوه في سويسرا.
3: لطف عليك محمد علوش رئيس قسم التربية الشرعية مستشفى شرنيكول. فاصل وراجعين في واحد بالناس.

0: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيك اف ام. ضيف الدكتور محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شرنيكول واستاذ في كليه الطب في تونس. وقبل الفاصل كنا نحكيوا على انه ثم قضايا تصعب على الطبيب الشرعي وربما مش بسهل باش تعرف اسباب الوفاه. وكنا تعرضنا لقضيه ياسر عرفات ومزاد كيف التساؤلات على انه ياسر عرفات تم تسميمه وتم اغتياله بطريقه اخرى معناها. فانت كنت تحكي لي على تفاصيل ربما في علاقه بالقضيه وفي ما يدور بالقضيه سيما انت كنت في سويسرا.
1: هو قلت لك مثلا في التسكيه السموميات نجم البلاصه اللي صارت فيها التسميم ما يكونش فيها تحليل هذاك. هو دايوغ ياسر عرفات التحليل نتاع السموميات صار في سويسرا على خاطر قالوا عملوا تحاليل في غاديكا بحذاها ما قاو حتى شيء. دونك هذيك علاش نقول لك ثم حالات يقعدوا ما تنجمش تعرف مثلا في الاديان برشا في التسكي في الاختصاب ساعات يلقاو اثار نتاع مني ولا نتاع سوائل وكي يعملوا التحليل الجيني ما يفيقوش ما يعرفوهش. دونك نتفكر وقتها ثم حالات يسميهم دي كولد كيز يخرجوهم بعد مده وقت اللي يتطور العلم ويعاودوا لهم تحاليل اخرين. فهمت. دونك دايوغ ديرنيرمون في فرنسا شدوا واحد متهم مقاوهش اختصاب عنده 20 عام وما شدوهش هو بخاطر هو تتفصل في التحاليل الجيني هي تحاليل مقارنة يجب يكون عندك البروفيل في الباز دو دوني باش تجم تقول راهو هذا عمل هذا. وكيفاش فقوا به توا ما ولات موضة اللي الناس يمشيوا يبعثوا يعملوا التحليل الجيني باش يعرفوا الأصل متاعهم من دوك. هما في فرنسا مشاو للابوغاتوار اللي يعملوا التحاليل هذوما وبعثوا لهم قال لهم راهو عندنا التحليل هذا الجيني متاكدين منه اما عمرنا ما شدينا
0: السوسبي.
1: كي بعثوا لهم قالوا لهم راهو هذا عمل عندنا تحليل مره في راس عام هذول تحليل عملوا التحليل شد على خاطر عمل تحليل بالطريقه هذيك. دونك شوف بعد 20 عام باش تشد. دونك ثم حاجات يقعدوا
0: ربما لسنوات وفما زاد كيف انه معناها مختلف الحالات اللي تعدى عليكم بين اغتصاب بين قتل بين ساعات ربما زاد مسائل اخرى. فكيفاش تفرقوا بيناتهم انواع القضايا هذه دكتور؟
1: وما كيفاش نقولوا احنا معناتها انت كي تبدا تخدم تبدا تشوف اسكو الحاله معناتها اللي قدامك نقولوا احنا سهله على نطاق الطب الشرعي ولا صعيبه. وبعدين كي تبدا ما لقيتش معناتها نقولوا احنا مثلا الضربه القاتله في وانت عملت التشريح باش نعاودوا نرجعوا للي بي في ونرجعوا وكان ثم التسجيلات ولا حاجه باش نشوفوا خاطر ثم دي زون في البدن دي زون ريفلكسوجين معناتها ديك تمسهم العبد يعمل ثيرابيت في صدقات القلب ونجم يموت وما يخليولكش حتى اثار. وبعدين كيما قلت لك نعملوا احنا الاجتماع الطبي نتاعنا وبعدين نعطيو لي زيبوتيز راه نجم نقولوا اللي سيد هذايا الضربه هذه هي كانت قاتلة هذه سبت في تجم تكون عنده ضربة في رأسه ساهمت اللي هو يفقد الوعي لكن ما هيش قاتلة
0: مش قاتلة. ما توم نعيشه في حالات مثلا فيها اتهامات حتى للأحياء بالاغتصابات بالاعتداءات ولهنا الطب الشرعي مسؤوليته كبيرة لأنه تجم تتعلق الاعتداءات هذيك أو اتهامات الاغتصاب بشخصيات معروفة. علميا والتفريق كيفاش باش يكون
1: هو كيفاش تجينا الضحيه احنا ديما في الاعتداءات الجنسيه ديما نقولوا ماذا بينا تجينا في السبع ايامات الاولين خاطر في السبع ايامات الاولين الدور نتاع الطبيب الشرعي يكون فعال واحسن حاجه في ثلاثه ايامات الاولين على خاطر اثار العنف تبدا موجوده الاثار نتاع الاغتصاب تبدا موجوده خاطر راهو ساعات ثم في عمليه الاغتصاب جروح اللي بعد 5-6 ايامات تبرى ما عادش تخلي لك حتى شيء. فهمت. دوك انت والمدة يجيك واحد بعد شهر يقول لك راهو صار هكا وهكا احنا الوحدة متاعنا الفحص متاعنا مش يلقى حد شيء مش
0: يعني جريمة اغتصاب اذا كان بعد 10 ايام الضحية تقول راهو صارت عليه جريمة اغتصاب نجموش تعرفوا هل صارت ولا
1: من نجموش نجمو نلقاو اثار. فهمت. لكن ما هيش كما نقولوا احنا قويه ولا مهمه كما الايامات الاولى ما نلقاوش مثلا نعرفوا اللي احنا مثلا اثار المني تقعد كان 7 ايامات بعد 7 ايامات امبوسيبل ما تلقاش ما تنجمش
2: فهمت القضايا اللي تعدى عليهم سنوات
1: هذوكم ثم دور اخر ثم دور اخر ثم اول حاجه الاختبار خاطر هما ديما في الاعتداءات هذوما ثم الطبيب الشرعي وثم الاخصائي النفساني ثم الامور النفسانيه
2: فهمت نحكي في اثبات الواقع يعني.
1: في اثبات الواقع فيزيكمون احنا معناتها بعد 10 ايامات يولي الدور تاع الطبيب الشرعي
2: مستحيل
1: مستحيل فهمت ينقص بشويه بشويه لين يولي مستحيل باش تعرف فهمت تولي وقتها ثم بيان سور هذاك يعملوا دي زيكسبيرتيز بسيكولوجيك خلاف الابحاث وكل شيء فهمت ديما نقول نرجع نقول راهو الطبيب الشرعي التقرير نتاعو هو انديس بارمي دوتر فهمت
2: ساعات يكون هو القاضي ساعات هو يكون الفيصل في كشف القضايا
1: هي احنا ديما نحاولوا باش نكونوا ان شاء الله نكونوا ديما في المستوى ونكونوا نعطيو في حقوقنا
2: وتفرحك الحاجه هذه دكتور
1: بيان سور
2: في بعض القضايا اللي تعرضت لهم وقت اللي القاضي اعتمد تقريرك تفرح تقول القضيه ذي قديش تعبتني وفرحت كي انت ساهمت في كشف حقيقتها
1: بيان سور هو كيما شيرجيا يجي واحد ما نعرفش انا عنده شلل ويعمل عمليه يخرج يمشي على ساقيه بالفرحان احنا هذاك هو فهمت معناتها كي بالحق ساعات يكلمك القاضي يقول لك والله يعطيك الصحه بارك الله فيك خاطر انا التقرير نتاعك هو اللي عاوني كل شيء بالحق تروح فرحان تبدا شيخ تقول والله يا
2: شيء القضيه اللي بالحق
1: برشا قضايا هما برشا قضايا ما سيرتو هما الاكثر وحيد اكثر وحيد اللي كيش نقولوا احنا اللي مش يفرحوك ابريتو هو دورك هذيك خدمتك مي تحس بروحك عاونت كي مثلا عندهم برشا متهمين وانت تعاونوا وتقولوا راهو هذا مثلا هذا الوحده هذه ولا كيما حكيت ساعه واحد مثلا متهم وهو ما عنده حتى دخل دونك برشا حالات
2: قضيه اللي قعدت في البال راسخه عندك
1: ولكن اللي حكيت لك ساعه نتاع الضربه هذيك اللي وقتها استدعاني القاضي ومشيت وكل شيء على خطر وانا ماشي في ثنيه قلت عرفتك اللي مو تقريري عندي معايا حاضر واحد وصححت عليه دونك مانيش نتراجع فيه وواحد كل شيء ما ديما هكا تقول انت خاطر صعيبه راهو ديما واحد يقول شو اسمه ان شاء الله واحد يعمل مجهود وباش يحاول يعطي حقوق العباد ان شاء الله ربي يوفقنا وكاهو ثم حاجات ساعات صعاب اما هذيك وقتها نفكر خاطرني هزيت كرهبتي ومشيت واحد وكل شيء باش نعمل تحريرات باش هو وسيد القاضي قال لي راهو باش تقولوا لي انت هو اللي باش نعتمدوا قلت له يرحم
2: الله هذه مرة الشك انها هي
1: مقتوله وهي مش مقتوله هي منتحره
2: وهي منتحر وصعيب انك تفرق بين منتحر وبين المقتول
1: ثم حالات اللي نجموا فيهم ثم حالات اللي يكونوا صعب ثم حالات صعب اللي ما تجبش تفرق بينها
2: وقتاش تصعب التفريق بين المنتحر وبين المقتول
1: كيما نقول لك مثلا كي تبدا ثم برشا برشا برشا برشا, برشا ضربات ولا الجثه ماهيش في حاله طيبه ولا حاجه فهمت هذوما صعب احنا ديما بارابور للعلم فهمت ديما بارابور امور علميه معناتها ما نعطيو حاجه كيما تكون اللي فوندي سور لو بلان سيانتيفيك صحيت فهمت ونعطيه حتى المراجع العلميه للقاضي ونقول له هكا وهكا راهو هذه هي
2: ما عندكمش اتصال مباشر دائما بالعائله
1: لا احنا ما ندخلوش في كونتاكت مع العائله احنا العائله الكونتاكت الوحيد لا احنا شوف الكونتاكت الوحيد وقت اللي يجيو باش ياخذوا الاوراق ونسالوهم على ظروف الوفاه ساعات ثم عائلات تجي مثلا تقول لك نحب نعرف سبب الوفاه ولا تقول لك فسر لي شنو موجود نفسر لهم يجيونا فما حاجات اللي احنا كي تبدا مثلا موت طبيعي ولا مثلا عنده مرض وراثي ولا حاجه احنا نكلموهم ونقول لهم اجاونا ريت احنا كي نفيق مثلا عندنا مرض وراثي عندنا مثلا مع قسم القلب تاع مستشفى الشرنيكول عندنا عياده الامراض الوراثيه اللي يموتوا قداش من واحد فوق ال 50 واحد اللي منعناهم اخواتهم ماتوا صغار هذوما كل يموتوا قبل 35 عام ويمشي وثم يركبوا لهم بيس ثم يركبوا لهم ديفيبريلاتور ثم اللي يعطيهم دواء دونك هذوكم احنا نكلموهم ويجيو يقولوا لهم راهو قينا هكا وهكا بعد التحاليل اثبتت هكا وهكا وراهو يلزم العائله تمشي وتعملوا فهمت نحط ناخذوا لهم معناتها دي رونديفو مع قسم القلب في شهر نيكول ويعديوا غاديكا وكان لقاو شكون في العائله عنده نفس المرض نتاع المرحوم هما كي يبداو قد ما يبداو صغار في العمر قد ما العائلات تبدا متحسره ويجيو يسالونا يجيو مثلا نحن برشا حيت تونس يموتوا في الخارج يشرحوا ويجيبوا لنا تقارير يقولوا اعطينا رايكم زاد كي جاني انا تقرير على واحد تونسي مات في بلد اوروبي والعائله جابته وقالت لي امان نحب رايك حاجه باهيه عندهم ثقه فينا
2: وربما الاكثر تنصف عائلة من واحد من من من عائلتها من تقتل وجي تقريرك انت يساهم في كشف الحقيقة تصور هذاك
1: يساهم خاطر سيد
2: العائلة تجيك
1: لا بها يجيونا هكا كيما قلت لك يبداو صغار وما يعرفوش باش ماتوا ويبداو خايفين طلع شي مرض وراثي حاجة كيما هكا فهمت بعدي لي انا قلت لك احنا هما مثلا العائلات يجيو يقول لك نحب على التقرير قالوا هو ممنوع علينا باش نعطيه التقرير احنا التقرير خدمناه باذن قضائي دونك نرجعوه للسيد القاضي دونك نقولوا لهم تمشيوا للمحكمه وتاخذوا عندكم الحق ترافير محامي ولا وحدهم فهمت ما حاجات يبداو غالطين فيهم العائلات يقول لك انا ولدي تشرحوني نحب على التقرير أما هو جينا باذن قضائي دونك نرجعوه للسيد القاضي
2: كواحد من الناس دكتور محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول شنو غيرت فيك هذه المهنة؟
1: برشا حاجات برشا حاجات مش كيما بديت نخدم مش كيما توا حكينا مثلا تمالي نظرتك الحياة تتبدل بيسكو كل نهار تشوف في الموت وكل شيء بتتر حاجة أخرى زادت تولي تخاف أكثر مثلا في على الاعتداءات وعلى كيبدأوا على صغارك ولا على واحدة فهمت تولي تولي تخمم وعرفتك على كما أي واحد في الدومين متاعو بشي ولي عنده نظرة أخرى فهمت دونك هذه الحاجة تميسينو ما أنت واحد تولي كيش قولوا احنا
2: أكثر زهدا في الحياة
1: لا
2: أكثر إقبالا على الحياة
1: هي قبالة الحياة أكثر من سودنا الحياة كما قلت لك كيفاش قلوها هي احنا شفنا الموت في الأعمار بكل دونك كل واحد كي تحضر ساعته مش بشي يقول مش بشي يوخر ولا بشي يقدم أما تحاول أنت تبخفيت وكهو فهمت
2: كي تقول هكا تولي أكثر إيمانا زادة كيف كيف بالقضاء والقدر وال ومشي اتربي معنا
1: كل واحد هذيك الامور الدينيه حاجه
2: شخصيه كي تقول هكا اخر جمله قلت تولي اتساءل هل تولي ولي الطبيب اكثر ايمانا ب
1: لا با فورسي ما نعرفش كل طبيب وكيفاش يلغياجي معناتها ما نجمش نقول لك راهو الكل
2: لا نحكي لك انت تو
1: لا انا بالنسبه لي انا معناتها كل حاجه في بلاصتها ال سي فري بون سور واحد ديما كي يبدا يقوم ربي الاعمال عليك وان شاء الله نعطيه حقوق العباد معناتها تبدا بيان سور هذيك حاجه مهمه لعلمها للوالد الله يرحمه ديما نقولها مي با فورسيمون باش تولي اكثر هكا
2: لا نحكي انت شنو يتغير فيك من فيها
1: انا قلت لك معناتها برشا حاجات نظرتك للحياه تتبدل العباد تتبدل في العلاقه مع الموت مع برشا حاجات هذوكم فهمت
2: دكتور محمد علوش نشكرك برشا رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول واستاذ في كليه الطب في تونس حلقتي عن الطب الشرعي
1: بارك الله فيك على الاستضافه يعطيك الصحه
2: شكرا لكم انتم زاد اللي تبعتونا وتفرجتوا علينا في واحد من الناس على موزيك FM

نشكرك برشا دكتور، يعطيك الصحة. محمد علوش رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكولو، أستاذ بكلية الطب في تونس. شكرا مراد في الإخراج، شكرا أحمد في الإخراج الرقمي، خليل عميري في الإعداد. تحياتي لكم، شاكر بسبيس، وتصبحوا على خير.

موزيك هيتس. البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عدد من الأعوان والإطارات السابقين بشركة الجنوب للخدمات ينفذون منذ يوم الثلاثاء اعتصاما أمام مقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم وفق ما أفاد به سامي بن سالم أحد المحتجين لمزيك. والمتحدث يضيف أن هذا التحرك يأتي بعد أكثر من سنة وأربعة أشهر من الاجتماعات والمراسلات بشأن هذا الملف الذي يشمل ما بين 65 و70 عونا وإطارا يعملون في مجال الخدمات النفطية بالصحراء التونسية.
1: بعد عام وأربعة أشهر بالتمام نعود اليوم بعد سلسلة من الاجتماعات في صلب وزارة الصناعة بحر مراسلة من وزارة الشؤون الاجتماعية اللي توضح الوضعية متاعنا في الإدماج وضعية كل في علاقة بقانون المناولة اللي جاي في عملية الإدماج في علاقة بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. بعثت مراسلة رسمية من السيد وزير الشؤون الاجتماعية في جانفي 2026 وأشرت عليها رئيس الحكومة وتبعثت لوزارة الصناعة من أجل إيجاد حل لوضعية العمال والأعوان الموجودين هذوما. اليوم بعد شهرين معناتها ما رعنا إلا وين يجوا التونس نحاولوا نحركوا الملف. كان احنا تعرف حتى بعد المسافة معناتها احنا صلي ولاية تطاوين إلى أين ملفنا؟ احنا نطالبوا بتسوية الملف بالإدماج. احنا اليوم نطالبوا السيد وزير الصناعة والوزارة متاعنا بتطبيق قانون المناولة وإدماجنا. عددنا يتراوح بين 65 و70 شخص بين أعوان وإطارات.
0: الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين تصدر بلاغا تحذيريا تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الوسط مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية بداية من يوم الغد الخميس، وذلك حرصا على حماية المواطنين وممتلكاتهم. والحماية توصي في بلاغها بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية، إضافة إلى تجنب المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف، فضلا عن تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير مثل الألواح الإعلانية واللافتات. البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تحذر من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين وفق ما جاء في البيان. والبعثة الدائمة لتونس تدعو إلى بناء نظام دولي جديد أكثر تمثيلا لدول الجنوب ولا سيما الإفريقية منها في دوائر اتخاذ القرار، وتجدد المطالبة بالتعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي الذي ظل عاجزا عن أداء دوره المرجو. باكستان تنقل تحذيرا سعوديا إلى إيران حتى تكبح جماح حلفائها الحوثيين في اليمن بعدما صعدوا هجماتهم على المملكة ونفذوا هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد مدن سعودية. يشار إلى أن وزير الدفاع الباكستاني قد أفاد بأن هجمات الحوثيين على السعودية قد تؤدي إلى تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين باكستان والسعودية وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وهذا الاتفاق الثلاثي ينص على أن أي عدوان ضد إحدى الدول الثلاث يعد عدوانا ضدها جميعا. يشار إلى أن القوات المسلحة الباكستانية تصنف في المرتبة 12 عالميا كواحدة من أبرز الجيوش وأقواها في المنطقة، كما تمتلك باكستان مخزونا يقدر بنحو 170 رأسا نوويا لتكون الدولة الإسلامية الوحيدة التي تملك سلاحا نوويا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع يسري في بنت لفام.

0: يسر جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزيك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم انت وحتى نص الليل في ثلاثة سوايع كلهم موزيكا لابونيمور, ونونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سيسوا رواحكم, طريق السلام عليكم. هي خطر اسمعني, لازم ديما الامبيونس محليها كي وتفدليك الامور الفايدة. سيسوا رواحكم في كرابكم واحدة واحدة في الكياس, كنكم زادة تسمعوا فينا في دياركم. سلام عليكم برشا, كوسوسوا تسمعوا فينا على موزيك فام بوانيت ولا زاد على مختلف لي فريكونس نتاعنا في كامل تراب الجمهورية. سلام عليكم زادة معناها مشوف حتى كنت تسمعوا فينا خارج حدود الوطن, خد تبعثوا لنا زاد على واتساب 23513000, تبعثوا لنا مساجاتكم, تقترحوا علينا الموسيقى, عندكم دي ديديكاس الفايده. اسمعني كل شيء يكون عندكم انتوما, خاطر واتساب زاد من بعد ينجم يربحكم برشا فلوس. 23513000 من تو تبداو تبعثوا لنا مساجات باش تربحوا معنا في فك بلاستيك.
1: ان شاء الله بالشفي والهنا,
0: ان شاء الله بالشفي, ان شاء الله بالشفي, خاطر احنا حاضرين ومرجلين ومحضرين لكم زاد اون بون بلاي ليست. من بعد عندكم بلاي ليست ليكم انتوما اختياراتكم على واتساب. اي اخي شوف لازمكم تشاركوا معنا زاده في الاميسيون, راه تشاركوا معنا بالموسيقى زاده, تشاركوا معنا بالاذواق الموسيقيه نتاعكم. دونك تبعثوا لنا اقتراحات الموسيقى على 23513000 واتساب موزيكا فاهم ميساج باش تبداو تشاركوا معنا فوق بلاستيك. تبعثوا لنا موسيقى ولا ديديكاس نتاعكم انتوما وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اي سيدي حضر لي روحك توا يا اخي واختي المستمع, عندكم فلوس وعندكم كاش اليوم برشا فلوس تستنى فيكم, كنيوتة محترمة جدا وما عليك كان تركز معايا بعد شوية عنا برشا فلوس.
2: كيفيك وحشي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شو هذا يا لطيف؟
0: ألف وميتين دينار للربح اليوم في بنت لفام. 1200 دينار ليكم انتوما, سهل ياسر العملية. عنا زوز فرص حاضرين, الفلوس مريقلين وسيد الحكم متشبث بالكنيوتا. سيد الحكم
2: عليك لاقو دايرة
0: هذه السفارة على شكون, يا أم على سيد الحكم خاطره خايف لتفكلو كنيوتا, ولا خويا على عليكم انتوما باش يبدأ من توا يدخل فيكم بعضكم. لا لا لا لا اسمعني, ما تخليوش يدخلكم بعضكم سيد الحكم. هي صحيح هو يطبق في قواعد اللعبة,
1: أما لو انتوما
0: بيسير يحبوا يربحوا وبيش يتحديوكم بعد يا سيد الحكم. الكنيوتا اليوم من بعد عندكم 800 دينار فيني ويني نوع على 71113000
1: مريقل.
0: اي مريقلين وحاضرين ومحاضرين الرويح نزيد بالكدي بالكدي باش نربحوك يا سيد الحكم.

0: اللي فيه برشا برشا برشا فلوس للربح. هي هي على
1: خاطر يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك؟
0: ليه خويا ليه انت خويا سيد الحكم سايب عليك منا وسايب عليك من مستمعينا خويا باش يربحوك راهم الليل
1: عليه مزيبه هي في البلاد.
0: كيفاش باش يربحوا؟ باش يطبقوا قواعد اللعبه باش يربحوك يا سيد الحكم. 800 دينار تنجموا تفكوهم لسيد الحكم اليوم في لوينينو التحدي. وعندكم زاده فك بلاستيك فك بلاستيك ايمن اللي مواصل معانا لليوم الثالث التوالي 400 دينار في فك بلاستيك. حاضرين اي حاضرين وانتوما تنجموا تفكوا بلاستو وتكونوا موجودين معانا في الاميسيون. تبعثوا لنا ميساج على واتساب موزيك اف ام 23513000 وكالعاده اول واحد فيكم باش يبعث لي ميساج يقول لي نحب نشارك في فك بلاستيك. عندك لانديس لولاني بلاش لانديس لولاني
2: هايل في كل شيء الله صلي على النبي
0: انديس على بكري وباش تحضر روحك مليح مليح مليح باش هكا تكون عندك الاسبقيه يسوفي جوست تبعث لنا ميساج على واتساب مزيكا فام 23 513000 ولانديس لولاني بلاش حاضر.

0: على 23 513 ألف. واتساب مزيكا فيم تبعتونا من توا مساجاتكم أكيد باش تكونوا حاذرين ومريقلين. واليوم زادة نحن حاذرين كما البارح عشنا الديماراج متاع ليلة الأبطال. هاي خاطر نحكيو تشامبيونز ليج نحكيو كورة وانتو مازادة لازمكم تكونوا حاذرين. أم حاذرين لكم زادة تشامبيونز ليج.
1: الأمور كانت ماشية, الأمور هانية, الأمور 10 على 10, فريق مسيطر, قالوا مخو داخل كامافينجا, داخل كامافينجا, روح هو وكامافينجا.
0: الأبطال اليويفا تشامبيونز ليج تتواصل الليلة الثانية على التوالي. الجورني الأولى من التشامبيونز ليج الحقيقة هي بديت من العشية, بديت العشية داير بالليفسي بارسلون اللي ربح 5-1 فاينورد. ما هيش حاجة غريبة على البرسا الحقيقة, سورتو انه شو نقولكم البرسا سيزون قوية برشا بديتها سنة في الليغا زادة كيف كيف التشامبيونز ليج 5-1, كيف كيف شتوتغارت ربحوا فايكينج 3-1. والماتشويت بالنسبة لتوى اللي قاعدين يتلعبوا عنا ليفربول أتلتيكو مدريد دقيقة 52 2-1 لصالح ليفربول, نابولي وارسنال 0-0. مازال الماتش الحقيقة ما فماش ريتم قوي ياسر كي لحكيو زاد على ماتش بي جي وسلوفان. بي جي ربحة 4-1 كونتر سلوفان دقيقة 51 وسبورتينغ كلوب بورتوغال وغالاتا سراي 1-1. نعطيكم أكيد السكور وآخر الأبديت وبعد أكيد في سبور إكسبريس مع ماكي العوني تلقاو آخر أخبار الرياضة والريكاب متاع تشامبيونز ليج بالنسبة لليلة. ليلة كروية بمتياز الحقيقة وسورتو نفرح كي يرجع تشامبيونز ليج لو تحس عودة الروح في الكورة أي على خاطر هذه الكرة الحقيقية, أي الكرة الحقيقية كما يقولوا. وجستمون نحن هنا حاضرين نتفرجوا المتعة الكروية, تتفرج الحقيقة في ماتشوات كيما هكية دو نيفو. وهنا نواصلوا ونعطيكم زيادة سكور وفي ريا مزور في بنت لفام. أما زيادة كالعادة عندي ماريو بالموسيقى.
2: نبي نشق فتري مع ميسي, ميسي يعجبني, نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة.
0: سلام برشا لا زياد الغربي في الاخراج, طارق في الديجيتال, ووائل في ستاندار على 71 113 ألف. نبدأ مع موجو زيروبرتو.

كريستينا جديدة Moves Like Jagger على موزيك FM. توصلنا للتسعة واحد وعشرين دقيقة 2-1 لصالح ليفربول كونتر الأتلتيكو مدريد دقيقة 62. أنا نتابع أكيد في الماتش ونعطيكم فكرة على ليلة الأبطال. مواصل معاكم بالموزيكا توت سويت في Sampling.

0: سامبلينغ.
1: قليلة باش ندخلوا في عمق قصة حقيقية من عالم الجانجستر راب. غنية تحكي على الخيانة والنجاة من الموت. هي غنية ماني مان وش ديث للرابر الأسطوري 50 سنت.

ماني مان خرجت في 2003 من الألبوم الأول متاع 50 سنت Get Rich or Die Trying. الغنية هذه هي أكثر غنية شخصية في الألبوم وتحكي على محاولة اغتيال 50 سنت اللي تعرض لها عام 2000 ونجي منها بأعجوبة. أما السر اللي خلى البيت متاعها مظلم درامي هو أنه البيت هذه متاخذ من غنية السول اقديمة برشا.

ما خربت لكمش الحكايه توتفاسون، مي راهو اللحن الحزين والاوركسترا اللي نسمعوا في غنيه ماني مان، خاصه الميلودي نتاع البيانو اللي فيها الات وتريه زاده، اصله جينا من غنيه اوت اوف ذا بيكتشر لفرقه الار ان بي اند سول الامريكيه تافارس. الاغنيه خرجت عام 76 من البومهم لاف ستورم، وهي اغنيه سلو جام فيها جو حزين كما قاعدين تسمعوا. هنا البروديوسر داريل ديجا براتش خذا السامبل نتاع البيانو لوب وسترينج الحزين نتاع تافارس، بطه وزيد ايقاع هيب هوب ودرامز، بيت خلى جو كولد حزين ومظلم يتناسب تماما مع الليريكس نتاع 50 سنت اللي يحكي على الاعداء

ما يفيدون انك طلع سامبل هذايا الحقيقة، على خاطر ذكي برشا برشا انه خذاو الضربة الأولانية متاع أغنية Out of the Pictures إذا ديزيليمون مختلفين من اللحن جوستومون، ومعاهم مع بعضهم هما الكل جوستومون عطاونا أغنية 50 سنت ماني مان. 50 سنت مش أول مرة داير يسامبلي الأغنية، ترا خلينا نسمعوا. عرفتوا الاغنيه ولا ليه؟ بون نقولوا لهم اسم الاغنيه تالي كوميم ليجندري وين ات رينز ات بورز 50 سنت، مش اول مره داير يسامبلي فيها 50 سنت، نحكيوا عليها في حلقه جايه من سامبلينج، نعطيكم الاصل نتاع الاغنيه هذه ومنين خذيه السامبل. مي دو توت فاسون اليوم حكينا على اغنيه ماني مان 50 سنت اللي متاخذه من اوت اوف ذا بيكتشر التافارس.

0: سامبلينج من
1: اتلفن. بعد شوية على 71,113,000 عندكم 800 دينار فيني مينينا للربح، برشا فلوس برشا.

0: فيني مينينا على 71-113,000 توت سويت نحكيو ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال.
0: الليلة بتبعت الحال باش نحكيه على الليفينمون تكنولوجي كولت بالنسبة للشهر سبتمبر الحقيقة، كي نحكيه على شركة أبل، نحكيه على الايفون، نحكيه على البرودوي جدد اللي يعلن عليهم جستمون العملاق التكنولوجي. نحكيه اليوم على المؤتمر متاع أبل سوربرايز اند شاين اللي الحقيقة الحدث هذا تاريخي، كل عام يقعدوا الناس الكل يستناو في أبل شنو داير البرودوي جديد اللي بشي يخرج، كيفاش بشي يكون الايفون جديد. وسورتو سنين ثم حاجة بلو سبيسيال، انه عنا مدير تنفيذي جديد بالنسبة لأبل اللي هو جون تيرنس اللي خذي المشعل رسميا وبدأ المؤتمر، بدأ يحكي ورحب الناس الكل سورتو، قال انه هذه ايرا جديدة بالنسبة لأبل والذكاء الصناعي. ثاني حاجة داير أبل اليوم بعد سنين وسنين عطات مفاجأة في الدقائق الاخرانية متاع المؤتمر، وأعلنت على أول ايفون نجمو نطويوه اللي هو الايفون ديو. كواعد اسمعني برشا شركات اخرين من غير ذكر الماركات ديجا خرجت لايف التليفونات اللي تتطوي، ونعرفوا المشكله اللي صارت في الليزيكرون الوسطانيين بظفر كبركه تنجم تجرح الاكران. هذيك موضوع اخر الحقيقه، ما ديما ابل عرفت تقعد تخدم الغافين شويه اللي برودوي نتاعها. واكتشفنا اليوم الايفون ديو تليفون الحقيقه حل صفحه جديده للعملاق الامريكي. اما الاسعار كيما كل عام، والحقيقه اليوم حاجه استثنائيه في اللي بري جدد نتاع ابل. زعما شنو جيب الايفون الجديد؟ الايفون ديو تصنع من مادة التيتانيوم، والحجم متاعه بالضبط الكبر كيبدا مسكر قد الباسبور التونسي بالضبط، معناه في كبر الباسبور ايفون دونك اعرض شوية الحقيقة من الايفونات النورمال. دونك توقع اذا كان بشده في ديك او ميدك بش تتعب شوية سرتو حتى لو كان شد تليفون من غير ما تحله. ولكن لهنا نحكيه على الشاشة البرانية اللي تاخو 90% من مساحة شاشة الايفون العادي، والإكران الداخلاني كي تحله تلقى الكبر توتال 7.6 انش كاملين، يعني 6.6 بوس، كأنك مشاهدة ايباد صغير في ديك. ابل طورت نظام اي او اس الكل على خاطره، هو باش نجم تحل زوز تطبيقات يخدموا في نفس الوقت مع بعضهم اكيد بجنب بعضهم. وزاد دعمت الابل بنسل هنا، خليت زاد رجعنا بعد ما قعدنا سنوات وسنوات من الايفون اكس مع الفيس اي دي، تو رجعنا للتاتش اي دي مره اخرى، معناه التليفون الابل ديو رجع يتحل بالبصمه نتاع صبع. والتليفون هذايا يهبط للاسواق مش توا، نحكيو على نهار 23 اكتوبر، ولكن اسمع معايا السومه، يبدا في امريكا 1999 دولار، معناه 2000 دولار، يمشي للاوروب زيد عليه شويه تاكس وكذا تلقاه في 2500 يورو، يهبط لتونس يجي في حق كهرباء 10 ملايين هكاك. نحكيو على ايفون اي عادي، معناه نورمال، هذاك هو الاسوام اللي يجيو الحقيقه هنا. ولكن شوف نحكيو على ثوره كبيره كمان في عالم ابل مع الايفون ديو. المؤتمر متاع ابل كي العاده موقفش هنا، نحكي وزيد على الانونس متاع الايفون 18 برو و 18 برو ماكس بالوان جديده كيما البرغندي. التليفونات هذه زادت 100 دولار في السوم نتاعها مقارنه بالعام اللي فات، يعني تقريبا 300 دينار زادوا، وباش يبداو من 1199 دولار. اما القوه الكل في الايفون الجديد هو البوس جديده اللي نحكيو عليها الافان برو، اللي هو اول معالج في العالم يخدم بدقه تصنيع 2 نانومتر، يخدم بالاي اي على التليفون من غير ما تستحق للكلاود، هاوكا المعلومات متاعك ما تمشي لحتى بلاصة، كل شيء يتريكل على الايفون في حد ذاته. سورتو انه نحكيه هنا على التحكم في تصورنا، دونك تصورنا ما لازموش يطلعوا الكلاود، هذيك علاش اي بروسيسنج باش يصير بالاي اي في الايفون باش يصير ديريكتومون على التليفون نفسه، ما يطلع حتى السيرفر. نحكيه على الابل ريفرنس ايمج اللي تصحح التصوير رقميا، هي ديجا الكاليتي متاع الايفون طالع الحقيقة مقارنة باي تليفون اخر، خاطر هنا الحكاية ما تحسبش حتى بالميجا بيكسل، ولكن مع التكنولوجيا الجديدة ومع الاي اي التصويرة باش تكون احسن واحسن. بيه احنا توا شوف نحكيه على المؤتمر خاطر لازمنا نحكيه على متاع ابل، ولكن بون بالنسبه لي وليك سيدي وسيدتي المستمعه اللي نعديو نهار لو جلستي كمان، شنو باش يفيدنا المؤتمر هذا ريال مو على خاطر شوف شنو بعد وزاده خاطر حاجه بديهيه نحكيه على الاسعار الخياليه متاع لي برودوي جدد متاع ابل، ولكن ابل اليوم وريتنا كيفاش التكنولوجيا قاعده تحل في مشاكلنا اليوميه اللي نعيشوها كل نهار. مثلا الابل واتش جديده اللي سيري 12 زادوا خاصية ذكية اسمها Audio Intelligence، تبدأ في اجتماع مثلا متاع خدمة ولا مثلا ما نعرفش حتى مع أصحابك كذا وتنسى فكرة، تنسى أي حاجة قالت في وسط الكونفرساسيون هذيك. إما المونجيلا اللي هي الأبل واتش سيريز 12 تسجل الصوت، تسجل لي 15 سكوند الأخرين وتلخص لك الكلام الكل وتاخذ لي نوت وحدها من غير ما حتى أنت تفيق، معناها عرفتك كي تفكر اللي أنت نسيت الفكرة تلقاها موجودة ديريكتومون في الآيفون نتاعك. زيد الميزة نتاع الآيفون هاند أوف، الميزة جور جديدة نتاع الاي او اس 27 تولي نمرو تليفون واحد، معناها تبدا عندك بيس واحده تولي تنجم تستعمله على زوز ثلاثه اربع ايفونات قد ما تحب حاصيله في نفس الوقت. دونك كل مره تستعمل بيان سور تنجم تكلم من تليفون واحد، اما من غير ما تقعد كل مره تمشي الاوبيراتور وتقول له امان اعطيني بيس واحده اخرى ولا اعطيني او سيم ولا كذا. لا لا، الحاجه هذه راهي باش تولي تنجم تصير من الايفون نتاعك ديريكتومون. نحكيو على الايفون هاند اوف. دونك التكنولوجيا الحقيقه تبدلت وتطورت، هذه حاجات ممكن نشوفوها حتى في الايفونات نتاعنا نورمال. دونك اسمعني 10 ملايين للايفون ديو كذا، تليفون ديو من تو اخي برجولية، طب باش نصرفوا فورتيون على خاطر ايفون يتطوين بعد في الاخر تحلك هي بظفر كبركه تنجم تجرح الاكرون الداخلاني. انت احنا نبدا تليفوناتنا تبدا حاطط له كاش وفيلم وتبدا مخبيه ورابطه ب بعرفتك السلسله هذيك اللي موجوده الكاش اللي فيها السلسله عامل هذيك الكل وباقي تسمعه كي تضرب تقول يا ربي ان شاء الله في دهية ولا في الايفون. لا لا اسمعني شوف مش وقته انه نصرفوا فورتيون على الايفون ديو، خليه على روحه تو التكنولوجيا توصل له مش مشكل. الفائده زاده في انه التكنولوجيا تتقدم، الخصوصيه نتاعنا تقعد موجوده، وهو كان نكون عندنا فكره على شنو موجود واجدد حاجه في عالم التكنولوجيا.
2: ايفون today apple is going to reinvent the phone and here it is.

هذا الايفون عندكم بعد شوية 800 دينار على 71 113,000 ممكن 10% من سوم الايفون جديد. اما ميسالش ينجم اخوي خليونا نشتري تليفون اخر في في في المستوى متاع الحاجات المقدرة المعيشة. ولا شوف عنا رونتري زادة تاو 800 دينار يفرهدوا بالكدي بالكدي في الرونتري. لذا كلمونا من تاو على 71 113,000 يشتربحوا معنا الكاش التحدي 800 دينار حاضرين ويستنوا فيكم مع سيد الحكم. خليكم tout de suite مع Coldplay, le groupe légendaire Adventure of a Lifetime.

0: super high following the sun على موزيك FM. انت وصلنا ل 59 دقيقة دوبا تسمعوا في بنت الفام من توا حتى نص الليل, وبعد شوية عندكم 800 دينار فيني ويني نا على 71 113 ألف. اما توا وقيت الموعد الأول من ربح والكاش.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك, اسهل موعد الحقيقه بتاع ربح في بنت لفام 400 دينار اليوم في الكنيوتا, ويعود الينا ايمن من جديد. مرحبا ايمن.
2: مرحبا بك خويا.
0: صباح الامور.
2: الحمد لله في خير ونعمه.
0: عايشك والله, استنست بيك ايمن.
2: والله حتى نستنست بيكم, ربي يكد عليكم من قبل وراني مجتمع وفي على
0: يعيشك ايمن. يعيشك ربي فضلك يا ايمن.
2: حتى اخويا ديما في اللوتورود ديما معاك.
0: يعيشك يا ايمن, ربي يخليك يا اخويا. هاك اخويا موصل معنا الايامات في فك بلاستيك, واليوم باش نشوفوا هل يا ترى امل تفك لك بلاستيك ولا لا. امل شنحوالك؟
3: عسلامة.
0: الامور باهية؟
3: الحمد لله. عايشك
0: الحمد لله. امل وايمن يلا سلموا على بعضكم. اي
2: عسلامة. عسلامة اختي امل.
3: مرحبا.
0: إن شاء الله مربوحة عليكم الزوز أكيد في فوك بلاستيك. خليني أفكركم يا أيمن ويا أمل بقواعد اللعبة. فوك بلاستيك سهلة الحقيقة على الأخر, ومن أسهل الفرص باش انكم تربحوا معنا 400 دينار اليوم في بنت لفام. اليوم باش نطلعوا اختراع, ولكن 30 ثانية هما موجودين ليكم انتوما أتوغ دغول باش تحاولوا تطلعوا الاختراع. هذا اختراعنا متاع الليلة, عندكم فرصة كبيرة الحقيقة, سورتو انه زوز شاركتوا معنا من واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. زوز عندكم فرصة اليوم, و سهلوا على رواحكم بالكدير الفرصة هذية وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معنا. اش معنيها تواصلوا؟ كما ايمن بالضبط. ايمن توا مواصل معنا من نهار الاثنين, وايمن كل نهار يشارك معنا, كل نهار فرصته تزيد تكبر في الربح. اما زيدا ايمن اليوم عنده افونتاج كبير, اللي هو كيما البارح بالضبط رجع يلعب مرتاح. فرهد ما عرفت كم فماش التراك الكبير ياسر على خاطر ايمن, حتى لو كان لا قدر الله اليوم ما طلعش الاختراع, راهو ديجا ايمن رابح 200 دينار اللي هما اشتر الكنيوتا, رابحهم ضامنهم مريقلين محسنين على جنب. سي بون هذوك نتاع ايمن ديجا مريقلين. دونك هذا الافونتاج الكبير انك تختار انك تواصل معنا, بخلاف زاده انه الاختراع يكون سهل على خاطر ديما نختاروا زوز اختراعات. نختاروا اختراع سهل برشا مع لي زانديس سهلين, وفما زاده اختراع هو الحقيقه سهل امام لي زانديس نتاعو صعب شويه. دونك تسهلوا على روحكم الاختراع يكون سهل, لي زانديس يكونوا سهلين, تضمنوا كل نهار اشتر الكنيوتا وكل نهار ترجعوا تلعبوا معنا, كل نهار تزيد فرصتكم في الربح, وعندكم ديجا ربحين 100% معنا كي اشتر الكنيوتا تضمنوها. معناها راه وليت ايمن مثلا نجم يكمل واصل معنا يخلط المليون زوز ملين, كل نهار ديجا عنده اشتر الكنيوتا مضمونه ومريقله ويبدا ربح ديما مع موزيك. دونك هذيا الفرضيه انكم الزوز تواصلوا, ولكن اذا كان واحد فيكم يختار انه ما يواصلش بالنسبه اليوم نمشيوا ساعه اول حاجه للاختراع الصعيب شويه. ولكن زاده امل حتى في حالة أنه تقول لي أنا ما نوصلش, أو كان طلعت الاختراع هاني نربح الفلوس, كان ما طلعتش للأسف الروح

0: دايفير. ولكن لي أمل في حالة أنك اليوم حتى لو كان اخترت أنك ما توصلش وطلعت الاختراع راك ماكش باش تروح ب 400 دينار، راك باش تروح 200 دينار أكهو، على خاطر باش تقسم الكنيوتا مع أيمن. دونك ما نعرفش أنا نصور شوف نجمو نبنيو عليهم 200,000، نجمو نزيدو، مازلنا مستفتحين كي السيزون، دونك نجمو نواصلو ونسهلوه على رواحنا. وعلاش ليه نكونو كأيمن؟ معناها أيمن ديجا وك استنسنا بيه ولا عنصر قار معنا في الإميسيون. ولكن ديما السؤال يكون موجه لكم انتوما، أيمن مواصل ولا تكتفي؟
1: داخل من الربح خارج من الخسارة.
0: هكا شوف سيرك أيمن مواصل. أمل
2: وي
0: مش تواصل ولا تكتفي؟ أمل
2: لا نواصل.
0: بيان بيان باهي برشا باهي برشا. اوكي مريقلين مادامنا حاضرين وباش نواصلوا. امل عندك انت ديجا انديس، انديس عندك بيه لافونتاج على ايمن على خاطرك بعثت لنا الاولانية على واتساب. شنو هو الانديس الاولانية امل؟
2: اختراع موجود في الدار.
0: اوكي دونك اختراع موجود في كل دار هو الانديس لوليني نتاع اختراع الليلة. خليني نفكركم زيادة لوبرلور راهو ممنوع منعا باتا بالنسبة لأيمن وبالنسبة لأمل. دونك ردوا بالكم لوبرلور نحكيو ديريكتومون من التليفون. كيف كيف زيادة من نبداو نجاوبوا، ردوا بالكم نبداو نجاوبوا وقت اللي نبداو نقولوا في ليزانديس. أمل اليوم هي اختارتها القرعة هي باش تبدا الأولانية. دونك يا أمل بعد ما نكملوا ليزانديس ثلاثة، خاطر بخلاف الانديس هذاك مازالوا زوز أخرين، بعد ما نكملوا ليزانديس ثلاثة نقولوا 3-2-1 انطلاق، وقتها نجم ديريكتومون تعطيني اسم الاختراع والا تسالني اسئله انا نجاوب باي والا لا. هذا باش نجم نعاونكم اتور دو رول، معناها امل كي تجاوب من بعد الاجابه اللي بعدها ايمن، بعد نرجعوا لامل ايمن امل ايمن حتى لين نكملوا 30 ثانيه وان شاء الله تكونوا من رابحين. واضحين قواعد اللعبه؟
1: واضح.
0: اوكي سي بون دونك حاضرين مريقلين مركزين، خلينا ناخذوا لي زانديس الثلاثه نتاع اختراع الليله. لانديس الاولاني اللي ديجا امل في بالها بيه هو اختراع موجود في كل دار. الانديس الثاني هو انه الاختراع هذايا موجود زادا نسخه منه ولا حاجه تشبه له موجوده في التليفون، دونك هو اختراع على روحه وفما حاجه كيفه والا نسخه منه موجوده نفسها في تليفوناتنا الكل. والانديس الثالث والاخير هو انه الاختراع هذايا يكون نجم يكون موجود معانا كي نخرجوا من الدار، دونك يواصل معانا، ولكن لا ماجوريتي نلقاوه موجود في الكوجينة. نعود لكم ليزانديس، هو اختراع موجود في كل دار، اختراع موجودة نسخة منه ولا حاجة تشبه له في تليفوناتنا، والانديس الثالث هو انه جينيرالمون يكون موجود في الكوجينة ولكن زادة ينجم يخرج معانا ويعدي معانا النهار. دونك هذايا شنو هو زعم الاختراع متاع الليلة؟ نبداو مع امل بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كون عندك امل. لا مش الراديو. عندك يا ايمن
1: الكاميرا؟
0: لا ما هيش الكاميرا. عندك يا امل
2: اللامب؟ ضو اللامب.
0: لا ما هيش اللامب. لا يمشي يا ايمن.
1: بس
0: نرجع الامل
2: تليفون؟ لا تليفون
0: لا هو اختراع موجودة ثم حاجة كيفه في تليفون. ايمن
1: الوقت
0: الوقت مش ها يا ايمن تعرف عملت لك قصة عربي يا مل. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ايمن ايمن انت اعطيتها الانديس الرابع في بالك يا ايمن انت قلت الوقت، الوقت ما هوش اختراع ولكن ديركتم وامل فهمت قتلك المنجيلة. اي اي اي اي اي المنجيلة هو اختراع الليلة.
3: خيبة أمل كبير، خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: ريد ديك هي اسمعني ديك هي لا أي سيد الحكم
4: سيد الحكم مرني عندي معه في
0: نيوني سيد الحكم اليوم ريد حاضر حاضر كان لكم. وريد شنية أمل كانت عندها سرعة البديهة بالوقت ديركتو مو كابتت للاختراع هو المونجيلا. مبروك عليك يا أيمن 200 دينار معنا اليوم في فك بلاستيك. مبروك عليك يا أيمن والله استنسنا بيك وفرحنا اللي انت كنت موجود معنا. أمل مبروك عليك زيدا كيف كيف في فك بلاستيك، ترجع تلعب معنا غدوة في نفس التوقيت نتصل بيك أمل. أقعد معنا جوانيابل باش نشوفوا شكون ينجم يفك بلاست أمل في فك بلاستيك. الاختراع متاعنا هو المونجيلا هكا اليوم في فك بلاستيك ديما يكونوا موجود معاكم برشا حاجات الحقيقة. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع ماكيروني، لكن توت سويت نخليكم مع الأخبار خولة الكعبي.
5: كي تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تفتح يوم غرة ديسمبر والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 90 تقنيا ساميا للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وفق قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 7 سبتمبر 2026 وصادر في الرائد الرسمي. المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بنابل أنيس المدب يؤكد في تصريح لموزايك أن دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجرومباليا قضت بشهرين سجنا مع وقف التنفيذ وخطية ب1000 دينار في حق تاجر الحمامات الذي امتنع عن بيع المياه لحريفين تونسيين. ووفق المؤدب سيتم إطلاق سراح التاجر مساء اليوم بعد أن قضى أسبوعين في الإيقاف بتهمة الامتناع عن البيع. دوليا رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يتفقد اليوم قواته المنتشرة في جبل الشيخ حيث كرر موقفه القائل بقرب إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران. في المقابل سوريا تندد بدخوله غير الشرعي إلى أراضيها وتعتبرها خطوة استفزازية. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصادق اليوم على إحالة إيران على مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. الوضع الجوي يتميز بداية من بعد ظهر الغد الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا بالوسط تكون أحيانا غزيرة وفق أحدث نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرتها مصالح الرصد الجوي. تتراوح غدا أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكيف وتصل إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة وبيجة وسليانة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر وفق المصدر ذاته أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا بالوسط خلال يوم الجمعة الموالي تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. نهاية الموجز قدمته لكم حول الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.
1: في تونس
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع ميركاتو ترجي الرياضي التونسي والمدافع المحوري الجزائري أدم عليلات ضمن اهتمامات الترجي. أدم عليلات عمره 27 عام، كان يلعب في الاتحاد الليبي وقبله اتحاد العاصمة الجزائري ولعب مع المنتخب الجزائري تحديدا المنتخب المحليين، لعب حتى المنتخب الأول لكن لعب الشان الأخيرة مع منتخب المحليين. في مفاوضات متقدمة أدم عليلات مع إدارة الترجي الرياضي التونسي. في كاس الكاف رسميا تم إيجاد حل بخصوص الملعب اللي بيجي يحتضن مباراة ديامبرز السنغالي وترجي جرجيس. المقابلة بيجي يحتضنها ملعب ليوبولد سيدار سنغور في داكار نهار السبت 6 متاع العشية. وملعبي ترجي جرجيس كانوا سافروا اليوم العشية لداكار عبر المغرب. نذكر أنه ترجي جرجيس ربح مباراة الذهاب 3-1. في نفس المسابقة كاس الكاف تحضيرات النادي الصفاقسي متواصلة لمباراة العودة ضد شوتينغ ستارز النيجيري نهار الأحد 6 في المهيري. ساساس اللي خسر الذهاب 1-1 يسترجع خدمات مؤمن الرحماني في مباراة الإياب. في رابطة الأبطال ملعبي النادي الإفريقي سافروا غدوة 5 متاع العشية في طيارة عسكرية لمالي وين يلعب الفريق نهار السبت 5 ضد جوليبا. الإفريقي يسعى لتأكيد انتصار الذهاب 1-1. مهاجم النجم الرياضي الساحلي موسى سينغور قريب برشا من مغادرة الفريق بعد ما تلقى عرض من اتحاد بن قردان على سبيل الإعارة. سينغور عبر على رغبته في فسخ العقد والانتقال لنادي التضامن الكويتي. المنتخب المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أواصى الترشح للنصف النهائي اللي كان بعد الفوز في الربع النهائي على الكونغو الديمقراطية 36-20. ترشح يخلي تونس تضمن الترشح للمونديال، ومنتخبنا يلعب بعد غدوة دور نصف النهائي ضد نيجيريا. باش نحكيو على رابطة الأبطال الأوروبية والمقابلات متاع ثاني ليالي المجموعات في رابطة الأبطال، لكن قبل هذايا خبر يخص الجامعة التونسية لكرة القدم والاتحاد الدولي. أعلن على مواصلة دعمه الاستثماري لتطوير المواهب في تونس. برنامج انطلق رسميا بقيادة المدرب سلمان ساسي. من أهم الأسس في البرنامج هذايا الاستكشاف من كل مناطق الجمهورية، دعم وتطوير مراكز التكوين الإقليمية والتأثير الفني والعلمي للمواهب، وكيف كيف تأهيل الكوادر الفنية المشرفة على الشبان. نحكيو دونك على رابطة الأبطال الأوروبية وثاني ليالي المجموعة. ليفربول فاز في مباراة القمة على أتلتيكو مدريد 2-1. باريس سان جيرمان فاز على سلوفان براتيسلافا بنتيجة عريضة 6-1. نابولي خسر ضد أرسنال 1-0. سبورتينغ ربح غلاتا سراي 3-1. البارسا ربحت فينورد 5-1. وشتوتغارت فاز على فايكينغ 3-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفم.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.

على موسيقتنا التونسية خويا. بسم الله ما شاء الله على جونا وعلى أمورنا. السلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الكيس سروحكم طريق. السلام عليكم توت سويت Artist Spotlight.

في عالم البلوز، عالم السول. أنا أختيست اللي ديجا من غير مش نحكيه على صوته في الغناء، لا نحكيه على ديجا صوته في حد ذاته قام صوت معروف في العالم الكل دايرة، خاطر أن صوت يسميه أن صوت، معناتها خاطر صوت يعتبروه بالحق مختلف لزارتيست رومانتيك برشا، صوت ياسر غراف. حتى كي يبدأ يحكي هو ديما مستنس يحكي في غنيات الكل، يبدأ كل يحكي لك في حكاية ديجا باش يوصل لك الفيلينج متاع كل غنية يكتبها. اليوم نحكيه على لا ليجوند باري وايت.

ديسك، خلينا نقولوا الحاجه دي خليته ما بين اكثر لي زارتيست اللي بيعوا دي ديسك في العالم. لي انفلونس نتاعو داير ملي هو صغير، نحكيو على راي تشارلز، نحكيو على اريثا فرانكلين، نحكيو على الفيس بريسلي، مارفن كي. ان ارتيست اللي تولد في تكساس، خلينا نقولوا حياته ما كانتش سهله على خاطر والده كان غادر العائله وهو عمره

يقول. داير هذه حاجة ياسر يقولها في الموسيقى بتاعه, وهذيك ممكن يخليه اليوم معناها التوى موسيقته وكتيبته وصوته يكونوا معروفين داير من أول نوتة. نحكي على نختيست اللي عنده 3 غرامي أوردز وسكسي كبير في السبعينات, وبرشة برشة غنيات تلقى ونجاح كبير كيما You're the first, the last, my everything, let the music play, وبرشة برشة منهم. اليوم في Artist Spotlight اخترنا لكم Barry White. Can't get enough of your love, babe. Live تسمعها بصوت Barry White في Artist Spotlight.

0: عفيف نحويلك.
1: الو عفيف
0: صباح الخير. امور عفيف
1: الحمد لله لذيذ.
0: وينك عفيف؟ شبيك تجري ولا برا ولا كيفاش؟ ما حدك باش حس ذو مخصوص. يا والله
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا يا لطيف؟
0: اش عنده باللي قص عفيف ذو؟
1: ما عنده فكر بعض يعني.
0: بيبي ليه عندك بيها رجع مالا دو تك تك في سعفيس بالك فيك مشكلة في الشبكة وين بالضبط؟ ليه بالحق علمنا عفيف وين بالضبط؟ في باردو؟
1: في باردو.
0: في باردو. هكا مستمعينا في باردو كبعثوا لنا كان ضو مقصوص ولا حاجه، هكا قولوا لنا على واتساب زي كفهم 23 15. عامل لك الجو سيد حكم. عفيف عندك 60 ثانيه بالك اليوم مع قصان الضو تربح 800 دينار يا عفيف. شكون يعرف هكا ولا ان
1: شاء الله
0: يا عفيف؟ شنو الحس اللي بحذيك بالحق؟
1: لا ما عندي حتى حس.
0: ما خاطر حتى وبرلور انت؟
1: لا والله لا.
0: بي جست حاول مال التليفون يكون مريقله كيف في بلاصه وانت في بلاصه كيف مسكره باش نجمو نسمعوك مليح مليح يا عفيف، وما يقلقناش الحس في التليفون باش نسمعوا روحنا مريقلين هكا ولا ايه؟ اوكي عفيف. بي عندك 60 ثانيه يا عفيف، دقيقه نجم تربح فيهم 800 دينار كان تركز معايا مليح مليح يا عفيف. لازمك ترد بالك. لازمك ترد بالك مليح مليح، لا تقول لا اي لا لا يا عفيف. ني وي ني نو، يس نو، ايواه، ما ها الكلهم ممنوعين منعا بيت تاني يا عفيف، على خاطر يخسروك نهائيا من غير ما نناقشوه الموضوع يا عفيف. واضح؟
1: واضح.
0: اوكي ثم زاد حاجه اخرى يا عفيف مهمه جدا اللي هي الانذارات. حصل على انذار يا عفيف وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارج عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث، مثلا نقول لك لاباس عفيف تقولي لاباس، وقت تقول
3: عليه مزيبه هي. فما قانون في البلاد راه،
0: فما قانون وفما قواعد لعبه، لازمك ترد بالك من الانذارات بالكدا بالكدا يا عفيف، على خاطر ريت معظم مستمعينا الكل يشاركوا معنا يقعد يركز مع اي والا لا وينسى الانذارات، يولي يقعد يخمم يعاود في الكلام، يلقى هكا يبدا يدور في الاجابات، يجاوبني اجابه طويله خارج عن الموضوع كذا، يتحصل على انذار بعد في الاخر يقول هاي هات. لذا لازم نركزوا مليح مليح زاده مع الانذارات يا عفيف.
3: مريقل
0: الانذار الاول مريقل عفيف جاونا به. الانذار الثاني نولي وندخل في مرحله الخطر، ولكن مع الانذار الاخراني والثالث شنو يصير؟ يوفا
4: باع وروح، لا تنتظر من العسل من الفرززو.
0: هاي حاضر عفيف؟
1: حاضر.
0: عندك فيراج يسمع فيك ولا ليه؟ عندك فيراج يسمع فيك ولا ليه؟
1: لا لا زيت انا ولدي هكا.
0: يبه حذر لي روحك عفيف. نجم تربح راك اليوم والله تنجم تربح. عليك كنت ركز هكا، هذا هو المطلوب منك
1: الله.
0: يا عفيف نلعب على 800 دينار كونتر سيد الحكم، في 60 ثانية نجم تربحهم 800 دينار، لذا ما عليك كنت تركز مليح مليح مليح يا عفيف، ترد بالك من الانذارات وترد بالك من قواعد اللعبة. نبدأ.
1: لا
5: بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: قال لك لا لا بدنا نروق سيد الحكم. رد بالك عاد تقول لي ليه عفيف.
1: لا لا لا
0: ورد بالك تقول لي اي
3: جاردي جاردي
0: صحيح.
3: سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: ايوه جاردي وسكيبي وريقل امورك وركز، اما ما تفرطش برشا في التركيز، واحده واحده دخلت ونورما موجه ونبي
1: ان شاء الله.
0: يا سيدي عفيف
1: نعم
0: 800 دينار يستناو فيك بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
2: تفيق وحشي
6: اتنسيون ني وي ني نو.
0: يا عفيف مرحبا تسمع فيها مليح عفيف؟
1: اي نسمع فيك مليح.

0: مركز هذا بالماما بالتأكيد.
1: السلام عليكم ناسي وحبيبي جملة وبالحملة
0: بالتأكيد. إيه
2: إن شاء الله بس

0: يرخف شوية.
1: ولكن عاد اسمعني هي ذا الضربة قاضية عاد ايش قلك.
0: اسمعني ما بتخرج من غير ما تشعر والله العظيم لا تفيق بها. يا عفيف والله فرحنا برشا اللي كلمناك وفرحنا برشا اللي انت شاركت معنا. ايش كنت حاب تسلم الليلة؟
2: سلام يا جماعة ونسلم عليكم ونسلم عليها جالية تليفون وعلى رادي وعلى ولدي.
0: يعيشك يعيشك يعيشك يا عفيف شكرا ليك ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم. إيكيب كاملة معاكم وقلت القهوة في استقبال تليفوناتكم كما كل ليلة على 71.

0: ولا حاجة بعثونا عليها 23 513 ألف. أوكي عفيف نتصور بعد شوية كي دريجين نتصور ممكن ثم مشكلة في الحومة أوكي دو تك تك يرجع دو أموركم تبدأ مريق إن شاء الله. فيدا سيسو رويحكم على خاطر غدوة عندكم فرصة الحقيقة فرصة محترمة جدا جدا باش تربحوا معانا برشا فلوس 100 دينار. فيني ويني نا التحدي مليون إلا 100. الكنيوتة كبرت والفلوس موجودة وانتوما فرصكم في الربح موجودة وحاضرة. اسمعني ما عليكم كان تركزوا مليح مليح مليح مليح أكهو. هذا هو المطلوب منكم 60 ثانية نجم تربحكم مليون إلا 100 فيني ويني نا غدوة على 71 113 ألف. فوك بلاستيك مازالت متواصلة وموجودة عندكم أمل تستنى فيكم غدوة. أمل نجم تفكلها بلاستها كي تكلمونا على 71 113 ألف. علاش ليه علاش ليه غدوة ثم فيكم شكون يربح؟ علاش ليه غدوة ما تلقاوش رويحكم ربحين كونتر أمل 300 دينار؟ تربحوهم وتفكوهم الأمل. هاي نجموا راو نجموا غدوة الكاريوتا كبيرة 900 دينار فيني ويني نو و 300 دينار في فك بلاستيك مليون و200 في بنة الفيم. يستنوا فيكم كل عادة وكما كل ليلة الربح والكاش متواصلين.
1: ان غون غوميرسيمون خويا حسين ان غون غوميرسيمون كذلك للعباد الباهية اللي وقفت معي.
2: فكر لي برنامج أكاو

0: ستيفاني لمي بلو يو مايند على موزايك اف ام. هذا الشوا نتاعكم البلاي ليست نتاع الهيب هوب بالنسبه لليلة في بنت اف ام على واتساب موزايك اف ام 23513000. ديما تنجموا تقترحوا علينا الموسيقى, شنو الموسيقى اللي تحبوا تسمعوا في بنت اف ام, تلقاوها عنا نحن من 9 لنص الليل. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحن مازلنا مواصلين بالموسيقى, عنا ترابيت, عنا الجولد ميوزك, كل شيء مازال موجود في الساعه الاخرانيه. اما توتسويت تلقاو الاخبار مع خولة الكعبي.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس, حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار, النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس, ريكاب سبور, سامدي سبور, فرام سبور, حيدر الشارني, اسكندر ابراهيم, ماكلوني, فهمي البرهومي واحمد. والموسيقى في كل وقت, أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف, تسمع, تضحك, ناقش, تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وثائق نشرتها الحكومة الإسبانية تظهر أن أجهزة المخابرات الإسبانية حذرت نظيرتها المغربية من خطط لاقتحام سبتة قبل يوم واحد من عبور أكثر من 70,000 مهاجر من المغرب إلى الجيب الإسباني في شمال إفريقيا. وأظهرت رسائل واتساب رفعت عنها السرية أن المركز الوطني للمخابرات حذر أيضا في الوقت نفسه ممثل الحكومة الإسبانية في سبتة من هذه الخطط. وبعد 6 أسابيع من موجة التدفق التي تقدر منظمات غير حكومية أن 140 شخصا لقوا حتفهم خلالها، تقول السلطات المحلية إن أكثر من 10,000 مهاجر مغربي منهم قاصرون دون ذويهم لا يزالون في سبتة ويعيشون حاليا في مخيمات مؤقتة أو في الشوارع والشواطئ. إيران تقول إنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز بعد أن أغرقت الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية في أكبر موجة هجمات على حركة الشحن من الجانبين منذ اندلاع الحرب قبل 6 أشهر. ودفعت الهجمات أسعار النفط إلى الارتفاع، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت مستوى $100 للبرميل للمرة الأولى منذ شهر جويلية. شبكة CNN تؤكد تواصل مساعي الولايات المتحدة لشن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت مؤخرا جلسة تخطيط مكثفة بهذا الشأن. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصوت على إحالة إيران على مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي. ولم تتمكن الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة من تفقد منشآت نووية رئيسية في إيران منذ الحرب التي بدأها الاحتلال الصهيوني في شهر جوان 2025، وفي الحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 فيفري 2026 استهدفت منشآت نووية إيرانية، وقد طلبت الوكالة مرارا السماح لها بدخول المواقع. ختام وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يتولى بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد تقديم تعازي رئيس الدولة إلى الملك هاكون الثامن ملك النرويج وأفراد الأسرة الملكية ووزير الخارجية النرويجي وعدد من أعضاء الحكومة النرويجية، وذلك خلال مشاركته في مراسم جنازة الملك الراحل هارالد الخامس التي أقيمت اليوم بالعاصمة النرويجية أوسلو. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في بنت لفام.
1: الأولى في تونس بنت لفام.

Wonder, I just called to say I love you live على موزيك FM. إن شاء الله أيامكم كلها حب وكلها فرحة. السلام عليكم برشا مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. نزلنا مواصلين معكم بالموسيقى بنت FM. نشعر الموسيقى جديدة. هي أرتيست الحقيقة مغربية عملت ياسر حس. نحكي على ويداد مع ترينيكس دين.

نسمعوا فيه حاول مرة من عند يارا اللي باش تكون غدوة موجودة على ركح مسرح قرطاج في حفلة استنيوها برشة توينسا بعد ما كانت فيه مهرجان الحمامات الصيف هذايا. وحنا نكونوا هكا خلطنا الاخر بين التلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم اللي تبعتونا وشكرا لكامل الفريق، زياد في الاخراج، طرق في ديجيتال، وائل في ستاندار. الغونديفو نتاعنا كالعادة غدوة في نفس التوقيت برشة ربحو كاش بالموزيكا وبالابونيمور. بعد شوية تلقاو خولة الكعبي في الاخبار، لكن قبلها كالعادة نختموا بالموزيكا باش نرجع بكم 11 سنة التالي من البوم 25. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم مع أديل. هلو، تصبحوا على خير. هلو.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى تقلبات جوية منتظرة بعد ظهر اليوم الخميس في ظل توقعات بنزول أمطار مؤقتا عادية بالشمال ومحليا بالوسط، تكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزرق مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. وكالة التصنيف الائتماني فيتش ريتينج تقرر تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى بي سلبي مع آفاق مستقرة. والوكالة توضح أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. في المقابل، وكالة في تشير إلى أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. انطلاق أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابع لوزارة الصحة في باردو، والذي يعد أكبر مخزن مركزي للأدوية في تونس. والسفير الأمريكي يؤكد أن المشروع الذي تقدر قيمته ب6 ملايين دينار يندرج ضمن دعم الولايات المتحدة لتعزيز الأمن الصحي. شبكة CNN تؤكد تواصل مساعي الولايات المتحدة لشن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت مؤخرا جلسة تخطيط مكثفة في هذا الخصوص. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في شهر نوفمبر القادم، لأن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول حسب تقديره. رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يتفقد قواته المنتشرة في جبل الشيخ، حيث كرر موقفه القائل بقرب إسقاط إيران. في المقابل، سوريا تندد بدخوله غير الشرعي إلى أراضيها وتعتبرها خطوة استفزازية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. إلى اللقاء.
0: نون ستوب. ساعة كاملة موسيقى نون ستوب على موزيك إف إم. دي جي مارو، دي جي ريحان، فلاش مي باك.